التي تجمع بين البلدين الشقيقين. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وفد رسمي من وزارة الخارجية الألمانية برئاسة وزير الدولة الألماني وبحضور ممثلة ألمانيا لدى فلسطين أنكا شليم آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فيما أعرب الشيخ عن شكره لدعم الحكومة الألمانية للشعب الفلسطيني ودعمها لوكالة الأونروا. كما ناقش الجانبان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها انتخابات البلديات ومؤتمر حركة فتح الثامن والقرار الذي اتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد الانتخابات العامة. كما واستعرض اللقاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية وسياساتها المتخذة في قطاع غزة من منع إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني والخطر الناجم عن عنف المستوطنين والاقتحام بالضفة الغربية واحتجاز أموال المقاصة وغيرها من الإجراءات التي تنذر بانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. جاء ذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ليلى غنام ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى وفدا رسميا ألمانيا برئاسة وزير الدولة الألماني وبحضور ممثلة ألمانيا لدى فلسطين أنكا شليم، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية. أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، مشيدا بمواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين ودورها في دعم الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. ووضع مصطفى الوفد الألماني في صورة ما يجري على الأرض من تصعيد إسرائيلي متواصل خاصة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، كما حذر رئيس الوزراء من خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وشدد مصطفى على الولاية السياسية والقانونية للحكومة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة. من جانبه أكد وزير الدولة الألماني متابعة بلاده للتطورات في الأراضي الفلسطينية وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين والرافض للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، خاصة فيما يتعلق بالمخططات الاستيطانية لا سيما في منطقة إيوان لما تشكله من تهديد لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام. صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة واسعة بقيمة ربع مليار شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم بأنها أثرية في عدة مواقع بالضفة الغربية المحتلة. ويتيح هذا الإجراء للاحتلال الادعاء بأن أي منطقة يسعى للاستيلاء عليها بأنها أثرية وأن تهدف إلى استخدام غطاء الأثار والتراث لدفع مخطط ضم الضفة. ذكر البيان بأن حكومة الاحتلال صادقت على خطة واسعة النطاق بقيمة 250 مليون شيكل للاستيلاء على الأراضي تحت ذريعة إنقاذ وحفظ وتطوير المواقع التراثية والأثرية في الضفة الغربية ووادي الأردن وبرية الخليل وتيسير الوصول إليها. أشار أيضا إلى أنه سيتم الدفع بخطة متعددة السنوات لما يسمى بإنشاء وتطوير البنية التحتية السياحية العامة في المنطقة بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل وتحويلها إلى مراكز جذب سياحية رئيسية في إسرائيل.

0: في محافظة الخليل رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي الالتماس المقدم من بلدية الخليل وأوقاف الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة ومديرية السياحة والأثار ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي من خلال أمر استملاك أصدرته ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 مترا من السقف المحدد للحرم. نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقرار محكمة الاحتلال الذي يقضي برد الالتماس معتبرة أنه يشرعن جريمة الاستملاك والاستيلاء على الفضاء الجوي للحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك بهدف تنفيذ مخطط تهويدي تحت مسمى مشروع تسقيف الساحة الداخلية، وهو ما يعد اعتداء صارخا على مكانة المسجد الدينية والتاريخية والقانونية. إلى ذلك أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقدام سلطات الاحتلال على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية، وذلك بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، وصفة هذا الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين كافة. أكدت الوزارة في بيانها بأن الحرم الإبراهيمي الشريف هو وقف إسلامي خالص لا حق لأحد فيه غير المسلمين، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية، فهذه الانتهاكات تمثل محاولة خطيرة لتغيير معالم الحرم التاريخية وفرض واقع تهويدي جديد عليه بقوة السلاح. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أضاءت جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية.
1: تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بهدف تهويده، فمرورا بالحفلات الصاخبة التي أقيمت ودنست باحات الحرم على مدار الأسبوع الماضي، وصولا إلى إضاءة جدران الحرم بعبارات استفزازية.
2: نحن نمر بهذه الأيام التي هي من المفترض أيام مباركة وأيام فضيلة، وهي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يعني يصر المستوطنين أن يعكروا صفو هذه الأجواء وهذه الاحتفالات القادمة، ولا سيما نحن مقبلون على يوم الحج الأكبر ويوم عرفات ويوم يعتبر وقفات لأعياد المسلمين، لكنهم يعني يصرون على أن يستبيحوا المساجد والحرم وأروقة الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: إضافة إلى هذه الممارسات التي باتت يومية، ينفذ الاحتلال مشاريعه المبطنة التي تهدف إلى تغيير بنية الحرم والمساس بها، كسقف صحن الحرم وبناء مصعد كهربائي بغية تهويده بشكل كامل.
3: يعني بقرار من الحكومة اليمنية المتطرفة بدأت احتفالات ما يسمى باحتفالات تحرير الخليل أو احتلال الخليل كما نسميه نحن، باحتفالات ضخمة داخل ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف بحضور بن غفير وسموتريتش الذين رعوا هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى مسيرات تنطلق من كريات أربع وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. ما شاهدناه في ساحات الحرم حتى ساعات الفجر هو احتفالات صاخبة للمستوطنين، استفزاز لمشاعر المسلمين، تعدي على الأوقاف الإسلامية. هنالك قرار من الحكومة الإسرائيلية بتسريع الاستيطان في الحرم الإبراهيمي، بالإضافة أنه بالأمس كان هنالك قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وقرار نهائي وقطعي بسقف الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: وهنا في مبنى بلدية الخليل القديمة، هذا المكان الأثري الذي أغلق على مدار سنوات، يشرع الاحتلال ببناء شبك وسياج لبناء وإقامة برج عسكري فوقه. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
0: نبقى في مدينة الخليل، حيث شرع الاحتلال بنصب كرفانات على أراضي المواطنين في تجمع أم الخير بمسافرية.
4: الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والمدروسة التي تنفذ على أراضي التجمعات السكانية في مسافر يطا جنوب الخليل، وما يقوم به المستوطنون من تضييق على المزارعين وطردهم من أرضهم وغيرها من الاعتداءات اليومية، هو بمثابة تمهيد للمخطط الإسرائيلي بمصادرة أكبر مساحة ممكنة لإنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية. وخربة أم الخير دليل واضح على هذه الإجراءات، حيث قام الاحتلال بنصب كرفانات لتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.
5: هؤلاء المجرمين يقومون ببناء البيوت في وسط تجمعات سكانية فلسطينية. يعني هذه المنطقة مساحتها 97 ألف دلم، هذا المتنفس الاستراتيجي الوحيد لمحافظة الخليل. هم اليوم يعني ليل نهار يعملون من أجل ترحيل هؤلاء المواطنين، يمنعون الأطفال من الوصول إلى مدرستهم. وهذا الفرق الحضاري بين طفل يريد أن يتعلم وبين مستوطن همجي يغلق الطريق بالأسلاك الشائكة ويقوم بتهديد الأطفال بالقتل.
4: خربة أم الخير تعكس معاناة المواطنين في التجمعات البدوية الذي يقارعون الاحتلال ليل نهار، فالاعتداءات لا تعد ولا تحصى. والأخطر أن الاحتلال يحاول تغيير الواقع الجغرافي لهذه الأماكن على أهواء من استباح الأرض واستباح الدم الفلسطيني.
6: عقود خلت والمواطن يسكن هذه المنطقة، وأباء يعني يأخذون هذه التركة عن الأجداد حقيقة. ومنذ عام 1980 بدأت معاناة خربة أم الخير حقيقة، عندما أقيمت مستوطنة كرمل على أرض خربة أم الخير، وهي التهمت المنطقة الشمالية والتهمت المنطقة الغربية والتهمت المنطقة الجنوبية وأخيرا التهمت المنطقة الشرقية، وأصبحت خربة أم الخير هي داخل مستوطنة كرمل كحدود. الحدود الشرقية أغلقت تماما، الحدود الجنوبية أغلقت تماما وأنشئ عليها أبنية، الحدود الشمالية أغلقت تماما.
4: ورغم إجراءات الاحتلال ومستوطنيه وما يعانيه المواطنون في تلك التجمعات، إلا أنهم يؤكدون إصرارهم على التمسك بأرض آبائهم وأجدادهم. عزمي بنا تلفزيون فلسطين، مسافر يطبع جنوب الخليل.
0: وإلى مدينة نابلس، حيث أصيب مواطن ونجله بردود بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في يصيد شمال المحافظة. وأفادت مراسلتنا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وهاجمت المواطن سامح سمارة ونجله واعتدت عليهما بالضرب، مما أدى إلى إصابتهما بردود. كما وأصيبت مواطنة بردود بعد اعتداء المستوطنين على مركبتها جنوب نابلس على الطريق القريبة من مستوطنة يد سهار، مما تسبب لها بحادث سير. وفي قرية مأدم جنوب نابلس، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في القرية. أفادت مراسلتنا بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية المقامة على أرض القرية اقتحموا المنطقة وقطعوا أعمدة الكهرباء فيها. وأضافت بأن المستوطنين يواصلون سرقة المياه من المنطقة ذاتها، إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الأهالي وممتلكاتهم. هذا وتعيش محافظة نابلس وضعا اقتصاديا صعب قبيل عيد الأضحى المبارك بفعل سياسات الاحتلال من إغلاقات واقتحامات.
7: للوهلة الأولى تبدو أسواق مدينة نابلس نابضة بالحياة وهي تستعد لاستقبال العيد. شوارع تزدحم بالمارة وبسطات تعرض عليها بضائع الموسم، لكن التدقيق في تفاصيل هذا المشهد يكشف عن حقيقة مغايرة تماما لما تراه العين.
8: زي ما بنعرف هاي أيام فضيلة، وأغلب الناس تنزل تترزق بهاي العشر أيام وبتعمل بسطات مشان العيد مشان تترزق، وبتيجي ناس من جنين وبتيجي ناس من طول كرم وبتيجي ناس من رام الله عشان تسبب أهل نابلس، وكمان أهل العرب 48 بيجوا مشان يسببوا أهل نابلس. الأوضاع اللي بتصير إنه الحواجز بتكون أغلبها مغلقة وبتغلبوا الناس على الحواجز، فالأغلب بصير بحب إنه يضل قاعد في بلد، بحبش يطلع ويخاطر يجي على مدينة نابلس.
7: فخلف هذا الاكتظاظ المروري والبشري تعاني المحال التجارية من ركود غير مسبوق، حركة تجوال يصفها التجار بالخادعة أو الكاذبة. مواطنون يرتادون الأسواق للاستكشاف والسؤال عن الأسعار دون قدرة فعلية على الشراء.
9: فيش بعد العصر عند أذان المغرب أمرق من هون بالشارع بتلاقي كله مسكر. وضع اقتصادي صعب، معاشات ما فيش، ما انت شايفة الله يكون بالعون، عمال إسرائيل انعدمت ما فيش عمال، التزامات الناس كتيرة يعني الله يكون بعون العباد. يعني هو بده يشتري مصروف له، هو بده يشتري شغلة العيادة للأهل، هو أكل، هو ملابس عندهم.
7: لا يمكن فصل هذا التراجع الاقتصادي عن الواقع السياسي والأمني الذي تعيشه المحافظة، فالحصار الإسرائيلي المتواصل والمشدد على مداخل نابلس وإغلاق الحواجز العسكرية باستمرار قطع الشريان الأبهر للمدينة التي عرفت تاريخيا بأنها عاصمة الاقتصاد الفلسطيني، إذ عزلت المدينة عن ريفها المحيط وحرمت أسواقها من المتسوقين. وضع اقتصادي صعب تعيشه محافظة نابلس بفعل سياسات الاحتلال من إغلاقات واقتحامات متكررة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من البلدة القديمة في نابلس.
0: في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأفاد مراسلون بأن عشرات المستوطنين برفقة رئيس لجنة الأمن القومي في كنيسة الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية، وذلك بحماية شرطة الاحتلال. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. وأفاد رئيس المجلس القروي في الرشيدة بكر رشيدة بأن قوات الاحتلال هدمت 3 بركسات لتربية الأغنام في منطقة البرية، وأقدمت خلال عملية الهدم على إشعال النيران في أماكن المبيت التي احترقت بالكامل، إضافة إلى إتلاف كميات كبيرة من الأعلاف وإصابة عدد من رؤوس الأغنام بحروق. كما وهدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت مصنعا للإسمنت تعود ملكيته لعائلة شماسنا. وعودة إلى القدس المحتلة، حيث أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت إخطارات هدم، طالت منازل سكنية ومنشآت تجارية عند مدخلها، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. دمرت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر للأغنام في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وذلك ضمن مخطط استيطاني يهدف إلى تهجير كافة التجمعات السكانية وفرض السيطرة الكاملة على الأغوار.
10: ضمن مخطط استيطاني كبير، نفذت جرافات الاحتلال وما تسمى الإدارة المدنية عمليات هدم في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، طالت خياما سكنية وحظائر لتربية المواشي، ما أدى إلى تشريد عدد من العائلات وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية قاسية.
11: يعني ما جرى في عين الحلوة امتداد لسياسة الاحتلال هدم تجمع عين الحلوة. طبعا هذا تجمع مهم على نبع مياه عين الحلوة، بالتالي الإسرائيليين يريدوا إفراغ هذه الأرض من المواطنين ليتسنى لهم السيطرة على هذه الأرض، وكل ذلك مربوط في السياسة الإسرائيلية من خلال تصريحات سموتريتش بالأمس، لأنه في هذه المنطقة إحنا معنا قرار احترازي من المحكمة الإسرائيلية العليا، ولكن بالرغم من ذلك قامت جرافات الاحتلال بهدمها.
10: ويعد تجمع عين الحلوة من أبرز التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، نظرا لموقعه الاستراتيجي القريب من أحد أهم ينابيع المياه في الأغوار، الأمر الذي جعله هدفا دائما لسياسات الاحتلال الرامية للسيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية.
11: نعم، أهداف الاحتلال في مناطق الأغوار الشمالية هو خلق بيئة طاردة في مناطق الأغوار الشمالية، فراغ الأرض من المواطنين ليتسنى السيطرة عليها. طبعا هذا المشروع بدأ في الماضي، المشروع الاستراتيجي لهم هو مشروع اللون الذي يبدأ من شمال فلسطين من بيسان إلى بيت لحم، تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية من النهر بامتداد مثلا محافظة طوباس، وبالتالي يسعى الاحتلال إلى وضع مستوطنين في هذا المناطق.
10: ويؤكد مراقبون أن ما يجري في الأغوار يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنفذها حكومة الاحتلال تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني وفرض السيطرة الكاملة على هذا الجزء الاستراتيجي من الأغوار تمهيدا لعمليات الضم والتوسع الاستيطاني. من تجمع عين الحلو بالأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: أجرى وفد برئاسة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي جولة ميدانية في قرية الخان الأحمر شرق القدس للاطلاع على أوضاع المواطنين، وذلك في ظل تصريح وزير مالية الاحتلال بإخلاء القرية كونها إحدى القرى والتجمعات المهددة بالتهجير والاستيطان منذ سنوات.
12: في أعقاب تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلائيل سموتريتش بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، أجرى وفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسلطة الأراضي جولة للاطلاع على الأوضاع الميدانية هناك في ظل التوترات المتصاعدة لتعزيز صمود المواطنين ودعم ثباتهم في أرضهم بعد تهديدات الوزير الأخيرة.
13: هذا تصريح سموتريتش ليس بجديد، هو لا يريد أن يرى أي فلسطيني أصلا في ما بين النهر والبحر، هو يريد الفلسطيني إما ميتا أو طريدا، لكن جربوا هذا الخان وجربوا الشعب الفلسطيني عام 2017 و2018 ولم يبرحوا هذا المكان رغم كل العنف والإرهاب الذي مورس هنا في الخان الأحمر.
14: هذه الأراضي وبعد الرجوع إلى السجلات في سلطة الأراضي هي ملكيات خاصة للمواطنين الفلسطينيين. دائما الإسرائيليين يتحججون بوضع اليد على أراضي أنها مسجلة باسم خزينة الدولة، وبالتالي بعد الفحص هذه الأراضي هي ملكيات خاصة، وسنقوم ونبذل كل الجهد لحماية هذه الأراضي.
12: وخلال الزيارة استمع الوفد إلى أهالي الخان الأحمر وناقش معهم التهديدات المستمرة التي تواجه القرية في ظل موقعها المحاط بتسع بؤر استيطانية وثلاث مستوطنات، وأكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في الخان أو الرجوع إلى أراضيهم في النقب التي هجروا منها عام 1952، خاصة وأن سلطات الاحتلال أجبرت أكثر من 80 تجمعا بدويا على الرحيل، وذلك منهم من هجر بشكل جزئي ومنهم بشكل كامل.
15: لن نغادر الخان الأحمر أراضينا نهائيا بأي شكل من الأشكال، حتى لو لا سمح الله حملونا رمونا سيعود ابني وابن ابني إلى أراضي. رسالة الرئيس ودولة رئيس الوزراء التي وصلتنا منهم إنه هم معنا قلبا وقالبا، كل إمكانيات السلطة الفلسطينية، كان دولة رئيس الوزراء وسيادة الرئيس وكل الوزراء الفلسطينيين هم مع الخان الأحمر وكل إمكانياتهم تحت تصرف الخان الأحمر ودعم السكان والبقاء هون.
12: ويأتي هذا التطور في سياق متواصل من محاولات حكومة الاحتلال المستمرة على مدار السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2009 وإلى اليوم تحاول سلطات الاحتلال وضع اليد على الخان الأحمر لموقعه الجغرافي المميز على جانب شارع يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، والاستيلاء عليه يعني تقطيع أوصال الضفة وتنفيذ خطة الضم التي تسعى إسرائيل لجعلها واقعا لتحقيق مشاريعها الاستيطانية بالوصول إلى القدس الكبرى حسب تسميتها.
16: تتجدد المخاوف من تصاعد مخططات الاستيطان والتهجير في الخان الأحمر وسط تمسك الأهالي بأرضهم ورفضهم لسياسات التهجير والاقتلاع القسري. من قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، هذه الشوامل تلفزيون فلسطين.
0: في موضوع آخر، قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن مشهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير وهو يهين أعضاء أسطول غزة غير مقبولة. وأضاف سانشيز بأننا لن نتسامح مع أي إساءة لمواطنيننا، مؤكدا أنه في سبتمبر أعلنت حظر دخول بن غفير إلى أراضينا، والآن سنحث بروكسل على تصعيد هذه العقوبات بشكل عاجل إلى المستوى الأوروبي.

بدوره قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه تم فرض عقوبات صارمة ضد بن غفير بما في ذلك تجميد الأسطول وحظر السفر ردا على تحريضه المتكرر على العنف. وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن المعاملة الشنيعة للمدنيين على متن أسطول الصمود بما في ذلك ما تم توثيقه في اللقطات التي شاركها بن غفير أمر غير مقبول. كما وأدانت دول أوروبية أخرى اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على نشطاء أسطول الصمود العالمي، وذلك خلال اعتراض الأسطول في المياه الدولية واحتجاز النشطاء ووصفت المعاملة التي تعرضوا لها بأنها صادمة وبشعة، حيث أكد رؤساء وزارات الخارجية في كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وإيرلندا بأن تصرفات بن غفير تجاه ركاب أسطول الصمود العالمي غير مقبولة، معلنين استدعائهم للسفير الإسرائيلي في دولهم. كما وأكد الوزراء بأن سلوك بن غفير والقوات الإسرائيلية لا ينسجم مع أي معايير ديمقراطية أو مع القانون الدولي. جاءت الإدانات بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر

0: عشرات النشطاء وهم جاثون على ركبهم وأيديهم مقيدة داخل ميناء أجدود. قتل مواطنان بجريمتي إطلاق نار في مدينتي شفا عمرو واللد بأراضي 48، وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت الحصيلة 103 قتلى. بغياب نتنياهو صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيست ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
1: في خطوة رسمية أولى باتجاه تبكير الانتخابات الحكومية في إسرائيل، صادقت الهيئة العامة للكنيسة على مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، ما عكس تعمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو. وحظي مشروع القانون بتأييد غالبية أعضاء الكنيسة ممن شاركوا في التصويت على أن يستكمل المسار التشريعي عبر القراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وجاء التصويت في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة والأحزاب الحريدية بشأن قانون إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي تحول إلى أخطر تهديد يواجه استقرار الحكومة الحالية. وشهدت الجلسة طرح 13 مقترحا مختلفا لحل الكنيسة قدمها رئيس الائتلاف أوفير كاتس إلى جانب نواب من معظم كتل المعارضة في محاولة من مختلف الأطراف للسيطرة على مسار حل البرلمان وتحديد توقيت الانتخابات المقبلة. وفي تطور لافت، انضمت الأحزاب الحريدية إلى المعارضة في دعم بعض مشاريع القوانين لمنحها أغلبية تضمن التأثير على الإجراءات المقبلة. ورغم تمرير القراءة التمهيدية، فإن الحكومة لا تسقط تلقائياً، إذ ينص القانون على أن الانتخابات لا تجرى إلا بعد مرور 90 يوما على المصادقة النهائية على القانون. ومن المتوقع أن يحال المشروع إلى إحدى لجان الكنيسة لمناقشته تمهيدا لطرحه على القراءة الأولى، فيما يواصل نتنياهو محاولاته لاحتواء الأزمة عبر مفاوضات مكثفة مع الأحزاب الحريدية لمنع استكمال مسار حل الكنيسة. وفي موازاة ذلك، بدأت التقديرات السياسية والإعلامية الإسرائيلية تتحدث عن عدة مواعيد محتملة للانتخابات المبكرة، أبرزها الأول أو الخامس عشر من سبتمبر المقبل إضافة إلى أواخر أكتوبر، في ظل خلافات بين الأحزاب الحريدية نفسها حول الموعد الأنسب. وتربط هذه الأحزاب موقفها بمسار قانون الإعفاء من التجنيد وبحسابات سياسية ودينية داخلية، فيما تفضل الحكومة تأجيل الانتخابات قدر الإمكان بسبب الحرب المستمرة والتشريعات غير المكتملة والتعيينات العالقة. كما تشير تقديرات داخل الكنيسة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات لتمرير قوانين مثيرة للجدل قبل الوصول إلى الحل النهائي للبرلمان، بينها مشاريع تتعلق بإصلاح الجهاز القضائي والإعلامي، ما ينذر بفترة سياسية شديدة التوتر قد تعيد رسم المشهد الحزبي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: في الشأن اللبناني، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف واستهداف مناطق عدة في الجنوب، مما أدى إلى وقوع مجازر في أكثر من بلدة جنوبية، كما ووجه جيش الاحتلال إنذارات لعدد من البلدات بهدف إخلائها في الجنوب اللبناني.
2: رغم الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها لبنان الرسمي لاحتواء التصعيد، لم تدخل الهدنة المعلنة لمدة 45 يوما حيز التنفيذ الفعلي على الأرض، إذ واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة على مناطق الجنوب والبقاع، وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا طال عشرات البلدات الجنوبية بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمنازل والأحياء السكنية، ما أدى إلى سقوط

0: نينا، بعدما شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت أحد أحياء البلدة ودمرت العديد من المنازل. وفي مدينة النبطية شن الطيران الحربي الإسرائيلية غارة عنيفة استهدفت حي السراي التراثية، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من الحي وسقوط 4 ضحايا وعشرة جرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة في الأبنية التاريخية والمحال التجارية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفر سير في قضاء النبطية وأسفرت عن سقوط 5 ضحايا بينهم سيدة وإصابة شخصين بجروح. وفي بلدة حنوي قضاء صور أدت غارة أخرى إلى إصابة 10 أشخاص من بينهم حالة حرجة، بينما سجلت 7 إصابات في بلدة معركة بينهم طفل و3 سيدات. إلى ذلك امتدت الغارات إلى 10 البلدات الجنوبية بينها الغندورية وكفرة ومحيط مستشفى تبنين الحكومية في قضاء بنت جبيلة وبرج رحال والعباسية وطورة في قضاء صور وجبشيت وتولين والدوير وحبوش في قضاء النبطية، فيما تتعرض قرى عديدة منذ صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي طول منطقة العامرية في قضاء صور بالقرب من حاجز للجيش اللبناني. وفي إطار سياسة التدمير الممنهج، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف كبيرة للمنازل بين بلدتي بليدة وميس الجبل، تسببت بانفجارات ضخمة هزت مختلف مناطق الجنوب. كما سمع دوي انفجار عنيف بين حلتة وكفر شوبة، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الغبار غطت أجواء كفر شوبة وكفر حمام. أما في البقاع الغربي فقد استهدفت الغارات بلدة لباية فيما واصلت الطائرات المسيرة تحليقها المكثف فوق مشغرة وسحمر وعين التينة. وفي تطور ميداني آخر، أعلن الدفاع المدني اللبناني في الساعات الماضية عن فقدان الاتصال ب7 مواطنين في منطقة رشي الفخار الحدودية عقب توغل دورية إسرائيلية في أطراف البلدة، وبعد جهود ميدانية واتصالات تم العثور على 4 مواطنين أخلي سبيلهم، فيما لا يزال 3 آخرون قيد الأسر لدى القوات الإسرائيلية. يأتي هذا التصعيد المتواصل في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار كامل للهدنة مع استمرار الغارات اليومية واتساع رقعة الاستهدافات، ما يفاقم الوضع الإنساني والأمني في الجنوب والبقاع ويزيد من معاناة المدنيين تحت مخاطر القصف والنزوح المستمر. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
1: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، مع استقبالها أمس وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نصا جديدا ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام، حيث تم إرساله عبر الوسيط الباكستاني الموجود حاليا في طهران والذي يسعى لتقليص الفجوات بين النصوص. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا سننتظر الرد الإيراني لبضعة أيام. جاءت تصريحات ترامب بعد أن قدمت واشنطن ردا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان، وقال ترامب بأن الأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو قد تستغرق بضعة أيام وسننتظر ذلك. وكرر ترامب بأن التهديدات بضربات جديدة على طهران ما لم توافق على إبرام اتفاق. في وقت يعيش فيه الفلسطينيون واحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخهم الحديث، تتجدد ذكرى النكبة بما تحمله من وجع التهجير وفقدان الوطن، حيث أحيت السفارة الفلسطينية ذكرى النكبة 78 في القاهرة.
2: أحيت السفارة الفلسطينية في القاهرة الذكرى 78 لنكبة فلسطين، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون فصولا جديدة من القتل والنزوح والحصار، أعادت إلى الأذهان المشهد الأول للنكبة عام 48.
3: ذكرى النكبة 78 وهي محطة تاريخية موجعة أليمة مرت بالشعب الفلسطيني، ولا زالت هذه النكبة مستمرة ومتجددة بأشكال جديدة وبشعة يسدد فاتورتها ويدفع ثمنها الشعب الفلسطيني من دمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
4: ذكرى النكبة لابد أن تتحول إلى محطة لتقييم ذاتي ومحطة لإعادة تقييم النضال. النضال عظيم وله تاريخه، ولكن هناك تطورات وتغيرات وهناك أحداث على المستوى الدولي، لابد أن نجدد الآليات.
2: وجوه أنهكتها الحروب وذاكرة فلسطينية مزيدة.

0: زالت تحمل تفاصيل البيوت التي هجر أصحابها قبل 78 عاما ليؤكد اليوم تمسكهم بحق العودة ورفض كل مشاريع التصفية.
1: الحكومة اليمنية الإسرائيلية الفاشية المتطرفة اليوم تحاول أن تعيد ما ارتكبته في عام 48 أو ما ارتكبته الحكومات السابقة من مجازر ومن جرائم ومن محاولات تهجير. اليوم تسقط كل تلك المحاولات أمام حالة الصمود التي يجسدها أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك سقطت مقولة بأن الكبار يموتون والصغار ينسون. اليوم هؤلاء الصغار الذين ادعت جولدا مير بأنهم سيكونوا صغار وسينسون، اليوم هم من يحملون العلم الفلسطيني ويدفعون على اللواء القضية.
0: وفي ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين أن الفلسطيني رغم المجازر والدمار ما زال متمسكا بحقوقه الوطنية وهويته الفلسطينية.
2: عندما انطلقنا من المخيمات لنصنع ثورة مرت بعدة مراحل، ولدينا دروس في التاريخ. المقاومة الشعبية التي يعني تفضل السيد الرئيس أبو مازن في التأكيد عليها منذ المؤتمر السابع لحركة فتح وفي المجلس الوطني الفلسطيني عام 2016 و2018 ما زالت قائمة، ولدينا دروس في التاريخ.
0: 78 عاما مر على نكبة فلسطين، وما بين تهجير الأمس ودمار اليوم تبقى الحكاية الفلسطينية حاضرة في وجوه الفلسطينيين اليوم بصور النزوح والوجع والتهجير والدمار. ما بقيت الرواية الفلسطينية حاضرة. من مقر سفارة دولة فلسطين في القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
3: عودة للشأن المحلي وإلى مدينة رام الله، حيث اختتمت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية مشروع تعزيز أطر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في فلسطين والمنفذ من قبل الاتحاد الأوروبي وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل بيئة العمل الفلسطيني وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في الأعمال التجارية.
4: نحن بالقطاع الخاص الفلسطيني وترابطنا كمجتمع فلسطيني، أولويتنا اليوم هي الحفاظ على الحقوق وتأطيرها يعني بالأطر القانونية اللي موجودة دوليا. اليوم احنا بنقول صاحب العمل في واجبات عليه والعامل عليه واجبات، وفي واجبات للسوق للمستهلك الفلسطيني بالعموم. في هذا الإطار احنا اليوم هاي الورشة الختامية اللي هي بنعتبرها ختامية للمشروع، هي انطلاقة نحو الشركات الفلسطينية بما يتعلق في موضوع الحفاظ على العامل الفلسطيني. اولا
3: نظم معهد التدريب المركزي في نويعمة بمدينة أريحة فعاليات تخريج دورة القيادات المتوسطة 29، وذلك بمشاركة 32 ضابطا.
5: نظم معهد التدريب المركزي في نويعمة بمدينة أريحة فعاليات تخريج دورة القيادات المتوسطة 29 بمشاركة 32 ضابطا ضمن برنامج تدريب القيادات الذي تنفذه وزارة الداخلية، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية اللواء زياد هب الريحة.
6: دورة القيادات المتوسطة هي من إحدى الدورات التي من ضمن دورات برنامج القيادات والذي يعقد في معهد التدريب المركزي التابع لهيئة التدريب العسكري. احنا بنحاول في هذه الدورات نسقل شخصية الضباط ونخليهم يوصلوا إلى مرحلة لإدارة الأزمات واتخاذ القرار ومرحلة القيادة.
5: وتخلل الحفل عرض فيلم قصير استعرض مراحل الدورة وبرامج التدريب التي خضع لها المشاركون، إلى جانب كلمات عدة أكدت أهمية تطوير الكفاءات والقدرات القيادية للعاملين في المؤسسة الأمنية ودور هذه الدورات في تعزيز الأداء والانضباط ورفع الجاهزية المهنية.
7: نحن نرى باستمرار هناك تخريج دورات، هناك أداء مهني يتطور رغم كل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني. نعم نحن نمر في ظروف غاية في التعقيد، غاية في الصعوبات، سواء كانت على العمل الميداني أو كانت بسبب الحصار المالي وكذلك قلة الإمكانيات، إلا أن الإرادة الفلسطينية والجلد الفلسطيني المميز يجعل من كل هذه المعيقات إصرارا للعمل وللتدريب ولتطوير الأداء لخدمة المواطن الفلسطيني. نحن نرى اليوم في كافة محافظات فلسطينية تطورا ملحوظا في الأداء الأمني.
5: وأكد المشاركون في ختام الفعالية أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة متطلبات العمل.
8: تخرج هيئة التدريب العسكري كوكبة من الضباط بعد شهرين من إتمام هذه الدورة لإعداد قيادات ميدانية ذو كفاءة وجاهزية لخدمة المؤسسة الأمنية. من مدينة أريحة وطنبلاص، تلفزيون فلسطين.
3: لم يتبقى مشاهدينا سوى التذكير بعناوين نشرتنا الإخبارية. شهيدان وإصابات في قطاع غزة، وهيومان رايتس تؤكد أن إسرائيل تقيد المساعدات وتقتل المدنيين في غزة. الاحتلال يصادق على خطة واسعة للاستيلاء على أراضٍ بالضفة بحجة الآثار والتراث. شهداء وجرحى بغارات متواصلة على لبنان وإصدار إنذار بإخلاء بلدات في الجنوب. بغياب نتنياهو الكنيسة الإسرائيلية تصادق على حل نفسها، وغضب دولي واسع بعد إهانة بن غفير لنشطاء أسطول الصمود. إيران تدرس ردا أمريكيا جديدا، وترامب يؤكد أننا سننتظر الرد لبضعة أيام. نهاية النشرة، في أمان الله.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب واعينا وواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضربنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات تصلنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفضل.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حطينا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا بالحكي هذا وسكر وأسر المطار لحارتين. أقول لي أنا هون عادي، خليني أمشي مبتعد. بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنابي كلها انطلق ميه والبطانيات والحصص والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الأربعاء 20 من أيار، وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. يعني سنكون معكم اليوم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا. معي أنا وضياء. يسعد صباحك.
1: أهلا إلهام، صباح الخير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي، ساعتين من الزمن، وسنتوابع معكم العديد من الملفات، أبرزها ما تصرح به سموتريتش بما يتعلق بإخلاء الخان الأحمر، ما تداعيات هذا الأمر، كيف سيكون له تأثير على أرض الواقع. سنتحدث بشكل مفصل في هذا الملف، بالإضافة إلى نوافذ مباشرة من الخليل وطول كرم. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكالمعتاد نبدأ مشوارنا الصباحي في فلسطين هذا الصباح بجولة محلية إخبارية مع ضياء العظام.

أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبالتحديد ما جرى قرب العاصمة المحتلة، حيث اختطف مستوطنون مساء أمس مواطنا من تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق القدس، واعتدوا على آخرين وداهموا منازل داخل هذا التجمع. منظمة البيدر الحقوقية قالت إن مستوطنين هاجموا التجمع واختطفوا المواطن أحمد عرعرة ودهموا عدة منازل وصوروها، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المواطنين، فيما اعتبر المواطنون بالتجمع بحسب البيدر أن هذا الهجوم يندرج ضمن سياسة التضييق والضغط المتواصل عليهم، ويأتي ضمن حملة تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة. وتشهد الضفة الغربية ومناطق شمال شرق القدس ولا سيما هذه التجمعات البدوية المحيطة ببلدة جبع تصاعدا في اعتداءات المستوطنين في ظل توسع استيطاني متواصل وضغوط متزايدة على المواطنين الفلسطينيين. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا ما جاء عن المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب التي حثت على إجراء تحقيق شامل بالانتهاكات داخل سجون الاحتلال. حثت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أليس إدواردز يوم أمس إسرائيل على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز. وقالت في تقرير لها إن التدابير الطارئة التي تم تطبيقها بعد 7 أكتوبر عرضت المعتقلين للتعذيب وربما للقتل غير المشروع والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وظروف احتجاز مهينة. وأضافت أرى أن عدد الادعاءات التي جمعت وخطورتها يكشفان عن استهتار صارخ من جانب إسرائيل بواجبها في معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية ودون تمييز، ما شجع على التعذيب وسوء المعاملة بل والتغاضي عنهما وفي بعض الحالات بدعم من وزارات وهيئات حكومية. أحصى التقرير 52 حادثة تعذيب أو إساءة معاملة بمختلف الأشكال، إضافة إلى 33 حادثة أخرى تتعلق بالتعذيب الجنسي أو إساءة المعاملة ذات الطابع الجنسي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع التفاصيل والتداعيات. ما صرح به سموتريتش بما يتعلق بالخان الأحمر. مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قرار إخلاء الخان الأحمر هو تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس. هذا ما قاله رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، بأن توقيع الوزير المتطرف بتسليل سموتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويكشف بصورة فاضحة إصرار حكومة اليمين على المضي قدما في تنفيذ مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني. أكد أيضا أن استهداف الخان الأحمر يأتي في سياق مشروع استيطاني استراتيجي طويل الأمد يستهدف المنطقة الشرقية من القدس المحتلة، والتي تسعى دولة الاحتلال من خلاله إلى خلق تواصل جغرافي استعماري كامل يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقضي عمليا على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة. أضاف أيضا أن تجمع الخان الأحمر تحول خلال السنوات الماضية إلى عنوان للصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاقتلاع والتهجير، وإلى شاهد حي على هذه الطبيعة.

0: الطبيعة الاستيطانية، وحذر أيضا من أن تنفيذ قرار إخلاء الخان الأحمر سيشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تسريع عمليات تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى في محيط القدس والأغوار في إطار مخطط واسع يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية بالقوة وتفريغ مساحات واسعة من الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني. ودعا أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول والأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا من عناوينها: المستوطنون يلاحقون قبور الموتى. اعتدى مستوطنون يوم أمس على مشيعين خلال دفن طفلة متوفاة، ومن ثم طال إرهابهم مقبرة قرية الرشايدة شرق بيت لحم حيث حطموا عددا من القبور. فواز رشايدة أمين سر فتح في منطقة الرشايدة قال إن الاعتداء على المقبرة ليس الأول من نوعه، فقد سبقه عدة اعتداءات حيث يحاول المستوطنون الاستيلاء على المنطقة الشرقية للقرية. وأضاف أن المستوطنين اقتحموا المقبرة خلال جنازة طفلة وأمهلوا المشيعين دقيقتين فقط للمغادرة، ثم اعتدوا على عدد من سيارات المشيعين، مشيرا إلى أن المقبرة التي تبعد 3 كيلومترات شرقي القرية تضم أكثر من 2000 قبر، وهي مقبرة قديمة فيها مقابر للشهداء الذين قضوا خلال النضال ضد الاستيطان البريطاني، وهي المقبرة الوحيدة في القرية وما زالت تستخدم لدفن الأموات من قريتي الرشايدة وكسان القريبة. وأشار إلى أن المقبرة مسيجة وفيها 3 آبار مياه ومبنى للصلاة، وعند كل جنازة يحاول المستوطنون منع المواطنين من الدفن، والآن قاموا بتحطيم عدد من القبور في محاولة للسيطرة على المقبرة والأراضي المحيطة. وهذه صورة لعدد من القبور الذين أو التي قام المستوطنون بتدميرها، بالإضافة إلى صورة المستوطنين في هذه القرية، قرية الرشايدة شرق بيت لحم. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الأيام. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة في قطاع غزة. هذا ما طالبت به الأمم المتحدة إسرائيل يوم أمس بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في القطاع، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية على حد سواء. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد قال بأن أفعال ما تقوم به إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي، وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي ختام التقرير دعا تورك إسرائيل لاحترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتخاذ تدابير للحلول دون وقوع إبادة جماعية في غزة. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما يجري في جنوب الخليل وقرية المغير. يوم أمس أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أراضي في بلدة الكرم الجنوب الخليل. بحسب ما أفاد به الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضي المواطنين بمنطقة أم نير في الكرمل، مشيرا إلى أن متطوعي الدفاع المدني في قريتي توانا وسوسيا بمسافة يطا عملوا على إخمادها. وعلى صعيد آخر قال الناشط ضد الاستيطان عضو مجلس قروي أنقصة ببادية يطا جنوب الخليل ناجح طعمات إن سلطات الاحتلال سلمت مؤخرا أهالي القرية 15 إخطار وقف عمل في منازل ومساكن و منشأت. بما يتعلق بقرية المغير بحسب ما أفاد به رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا بأن مستوطني يوم أمس أضرموا النار في أراض زراعية بمنطقة السهل الشرقي، ما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين، فيما منعت المواطنين من الاقتراب وأطلقت الرصاص الحي تجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. نذهب إلى صحيفة القدس ونتابع فيها: أرض الصومال تعين أول سفير لها لدى الاحتلال وسط مخاوف من مخططات تهجير. شهدت الأروقة الدبلوماسية تطورا لافتا بتقديم محمد حاجي أوراق اعتماده رسميا إلى رئيس سلطات الاحتلال إسحاق هرتسك ليكون بذلك أول سفير يمثل إقليم صوماليا لاند المنفصل في الخارج. تأتي هذه الخطوة لترسيخ علاقة ناشئة بين إسرائيل وبين هذا الكيان الذي يسعى للاعتراف الدولي والذي يبحث فيه إسرائيل عن موطئ قدم استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي الحساسة. يعد هذا التمثيل الدبلوماسي ثمرة لاعتراف غير مسبوق قدمه الاحتلال باستقلال أرض الصومال في ديسمبر من عام 2025، وهي الخطوة التي كانت الأولى من نوعها تجاه الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال منذ عام 1991. ويرى مراقبون أن هذا التحالف يكسر العزلة الدولية التي يعاني منها الإقليم، بينما يوفر الاحتلال حليفا جديدا يطل على ممرات مائية حيوية. آخر الأخبار مشاهدي الكرام من صحيفة القدس، نتحدث عن 87 ناشطا دوليا يضربون عن الطعام عقب اختطاف إسرائيل لأسطول الصمود العالمي. بحسب ما أعلنت قيادة الأسطول، عن دخول ما لا يقل عن 87 ناشطا دوليا في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك ردا على عملية الاختطاف التي نفذتها قوات الاحتلال بحق في عرض البحر. تأتي هذه الخطوة التصعيدية كرسالة احتجاج على الممارسات غير القانونية للاحتلال، وتعبيرا عن التضامن الكامل مع نحو 9500 أسير فلسطيني يقبعون في ظروف قاسية داخل السجون الإسرائيلية. من جانبها، أقرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس بأن قواتها البحرية قامت باحتجاز جميع المتضامنين المشاركين في الأسطول، والبالغ عددهم 430 ناشطا. وأوضح البيان الإسرائيلي أنه جرى نقل هؤلاء النشطاء إلى سفن عسكرية تابعة للجيش وهم في طريقهم إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل تمهيدا لعرضهم على ممثليهم القنصليين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. نذهب الآن لمتابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية. نذهب الآن مباشرة إلى الزميل فايز عباس ونتابع أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية، وبالتحديد ما تحدث به سموتريتش يوم أمس وإعلانه عن خطوات تصعيدية يحارب بها السلطة الوطنية الفلسطينية والإعلان الأخطر حول إخلاء الخان الأحمر. تفضل.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير ضياء وإلهام. عمليا ما قلته يعني ضياء حول تصريحات سموتريتش أنه طبعا وقع على إخلاء الخان الأحمر ويهدد بضرب السلطة الفلسطينية وخنقها أكثر اقتصاديا وغير ذلك من التصريحات، باعتقادي يعني هي مجرد تصريحات وسأتي على ذلك يعني. لكن بالنسبة له أن يتم إصدار أو تقديم طلب إصدار أمر اعتقال بحقه، يعني هذا أمر بالنسبة له كبير جدا. هو ليس الوحيد في هذه القضية، هناك عدد آخر من الوزراء الإسرائيليين ومن كبار قادة الجيش أيضا سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقه بتهمة تنفيذ جرائم ضد الإنسانية. سموتريتش متهم بالأبارتايد يعني بالعنصرية. لكن عمليا ما يقلق إسرائيل الآن هو إمكانية عدم العودة إلى الحرب مع إيران، هذا يقلق إسرائيل. إسرائيل تريد مواصلة هذه الحرب مع إيران، لكن وكما تشاهدون في الصورة يعني طائرة أمريكية والعنوان التوتر يضرب رقما قياسيا في الجو بعد أن أعلن أنه أوقف هجوما في اللحظة الأخيرة ضد إيران وقبل أمس أعلن عن موعد نهائي جديد لإيران يعني نهاية هذا الأسبوع. ترامب نائب الرئيس فانس قال بالأمس أن الإيرانيين أيضا يريدون التوصل إلى اتفاق، وفي طهران لا ينفعلون من التصريحات ترامب، بالعكس تماما. يعني أنا أقتبس: القبضة الحديدية للأمة الإيرانية الكبرى ستجعلهم يعترفون بالهزيمة ويخضعون للشروط الإيرانية. هذا ما قاله القائد الإيراني محسن رزاي. مصدر إسرائيلي عند ترامب: ولا شيء مؤكد. لكن ترامب قال: ربما سنضطر إلى الضرب مرة أخرى، سنعرف ذلك قريبا، ولن أسمح للعالم أن ينفجر خلال ولايتي. مين بدي فجر العالم يعني؟ بس مجرد سؤال يعني. وفي إسرائيل إمكانية العودة للحرب أكثر بكثير من إمكانية نجاح المفاوضات. هذا ما تريده إسرائيل. وفي الصورة يعني على الصفحة الأولى، ريت ترجع الصورة بالخلفية السوداء، قتل ضابط في الجيش الإسرائيلي وسمح بالنشر عن قتل هذا الضابط، وهو ومستوطن من عليه في جنوب لبنان، في مواجهة مباشرة مع مقاتل من حزب الله في قرية كوزا اسمها شمال عيت الشعب. وهذه المنطقة هي داخل ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر، يعني اللي ممنوع يصلوا له اللبنانيين، لكن كما تقول يعني وسائل ايديوات أهرونوت أن مقاتل حزب الله تواجد في كنيسة، ووصل إلى هذه الكنيسة عدد من الجنود، وكان هناك يعني معركة بإطلاق الرصاص، وهو قتل الضابط وأصاب آخرين لم يذكروا ما مدى إصاباته، وتمكن من الفرار من المنطقة. ولم تنجح القوات الإسرائيلية بإلقاء القبض عليه أو قتله. يعني بالمناسبة يعني أغلب الجنود اللي قتلوا في جنوب لبنان هن من مستوطنات في الضفة. وهناك خبر آخر حول لبنان للمراسل العسكري إليشا بن كيمون، يقول: القيود السياسية تحبط الجيش الإسرائيلي في لبنان. هي قيود يعني، إسرائيل تقصف في لبنان على مدار الساعة في كل مكان يعني، لكن عدد القتلى الإسرائيليين والجرحى من الجنود في جنوب لبنان وعدم تمكن الجيش من إيجاد حل لأزمة المسيرات المتفجرة، هذه الحجة إن كان للمراسلين العسكريين أو للقيادة العسكرية الإدعاء أن القيود السياسية هي التي تؤدي إلى ذلك أو تمنع الجيش من تعميق المناورة في لبنان، لكن هذا غير صحيح. ويضيف المراسل العسكري كيمون أن هناك شعور بالخسارة في الجيش، عدم وجود معركة أمام إيران الآن يمكن استغلال ذلك، استغلال سلاح الطيران والاستخبارات العسكرية لتوجيه ضربة قاسية لحزب الله. لكن لماذا لا يفعلون ذلك؟ يعني هل هناك قيود عليهم؟ يعني بقصفوا في بيروت وغير بيروت يعني. لكن يعني في الجيش يعانون من الإحباط بسبب تطور الحرب، واسمعوا ليه، بسبب تطور الحرب في الشمال. وحسب مصادر أمنية إسرائيلية لم يقدروا أن القتال سيستمر إلى هذه الفترة الزمنية الطويلة، وليس بهذا الشكل. والبقاء في جنوب لبنان يعني هم يتحولوا إلى يعني ممكن صيدهم يعني بسهولة، وعليهم إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني. طب يعني إذا أبعدتوا حتى شمال الليطاني، لكن الطائرات المسيرات هاي هل هي مانعينها؟ أنتم تقدروا أن تمنع الجيش بمش ما عنده القدرات أنه يمنحها حتى بتصل لداخل الحدود. وصلت يعني بالأمس يعني وعدت إلى وقوع إصابات وأضرار في المنطقة الشمالية. يعني باختصار شديد أنا ألخص ما يقوله قادة الأجهزة الأمنية الآن خاصة الجيش، أن ما يحدث في لبنان لم يكن من خطط القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وإسرائيل تدفع ثمنا غاليا لوجودها في جنوب لبنان، وهي لا تستطيع أيضا حماية البلدات في الشمال. يعني المسيرات يعني ما تمكنوا من إيجاد حل هذه المسيرات. ونأتي على سموتريتش هذا الوزير ردا على قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أصدر طبعا الذي أصدرت أمرا اعتقال بحقه، وقع على أمر لإخلاء الخان الأحمر، واتهم سموتريتش المحكمة بأنها لا سامية ومعادية لإسرائيل، هكذا يقول. وأنا أقتبس مما قاله بالأمس يعني خلال يعني بيان للصحافة، قال أنه حظه وأنه يتشرف بقيادة الثورة في مهد وطننا التوراتي والأبدي. هو بيقول في يودا وسامرة، يعني هو وجوده على أساس ديني يعني بدون شك. وهاجم سموتريتش السلطة الوطنية الفلسطينية وقال أن السلطة بدأت بالحرب وهو سيرد بالحرب عليها بضرب، يعني كل هدف اقتصادي هو الآن بالنسبة له يعني مشروع، وبإمكانه وقال بإمكاني المس بالفلسطينيين ضمن صلاحياتي كوزير للمالية، طبعا بسرق هو المقاصة، وأيضا كوزير في وزارة الأمن مسؤول عن الضفة الغربية المحتلة. يعني باختصار شديد يعني أكثر من اللي بيعملوه اليوم الإرهابيين اليهود اللي يعني اللي هن يعني مدعومين من قبل سموتريتش وبن غفير وغيرهم من الوزراء في إسرائيل. ولكن يعني بالنسبة لخان الأحمر تحول تقول يديعوت أحرونوت إلى رمز عالمي، وسبب وجع رأس كثير لحكومات إسرائيل، لأن الرأي العام الدولي ودول مثل حتى الولايات المتحدة ودول أوروبية هم عارضوا دائما إخلاء الخان الأحمر أو بناء المستوطنات في هذه المنطقة. وتسأل إيديعوت أحرونوت هل يستطيع سموتريتش أن يجند نتنياهو إلى جانبه أو الولايات المتحدة ولهذه الخطوة؟ بالطبع لا، يعني كما قال على الأقل بعض النشطاء وحركة السلام الآن، يعني هاجمت ترامب على هاجمت سموتريتش عفوا مش ترامب سموتريتش على تصريحه هذا. الكاريكاتير في صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم نتنياهو يستعد لانتخاب أو تعيين مراقب الدولة الجديد، هنا يعني في مشتل يعني هو بده يختار، أما كله من الصبار اللي بيشوك يعني يعني مش صدفة انه كله بالصبار اللي بيشوك، لانه رايح يشوكوا المراكب الدولة الجديد. صحيفة معريف، صحيفة معريف: ضابط على الاحتياط قتل في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. مقاتل من حزب الله تواجد في كنيسة وصل إليها الجنود ودارت معركة بينه وبين الجنود وجها لوجه، وأصيب عدد من الجنود، وتمكن مقاتل حزب الله من الانسحاب دون إصابته. ومواصلة إطلاق النار على الشمال، والجيش يقصف أهدافا، 25 هدف لحزب الله كما تقول معريف بالأمس. والخبر الآخر يعني في الصفحة الأولى: التأجيل والإنذار، وصورة لترامب. ترامب يعلن عن موعد أخير لتجديد القتال نهاية هذا الأسبوع. قال ترامب: النظام الإيراني يمكن أن يحدث كارثة نووية. بالمناسبة اللي أحدث كارثة نووية الوحيدين في العالم هي الولايات المتحدة، اللي استعملت النووي فقط الولايات المتحدة في تاريخ البشرية. وفي إسرائيل يواصلون الاستعدادات لكافة السيناريوهات، يعني السيناريوهات للحرب على إيران. وتقرير: إيران تمكنت من تأهيل من المنظومة الصاروخية بالكامل. التقديرات: بعد إصدار أمر الاعتقال ضد سموتريتش في لاهاي، سيتم إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين، ضد كبار مسؤولين إسرائيليين، منهم وزير الأمن إسرائيل كاتس، وبن غفير، ورئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وآخرين يعني. ونتنياهو يعقد اجتماعا لكبار المسؤولين في الليكود لبحث الانتخابات القادمة عشية التصويت غدا على اقتراح قانون لحل الكنيست. نتنياهو قلق جدا من إمكانية أن يفقد السلطة إذا لم يجتاز حزب سموتريتش الصهيونية الدينية نسبة الحسم في الانتخابات. يعني باختصار شديد، نتنياهو اليوم وضعه يعني الانتخابي ليس بالجيد بالمرة. الكاريكاتير في صحيفة معريف برضو عن نتنياهو، يعني الكل بحب نتنياهو. هنا نتنياهو صغير ونتنياهو الملك، بالأصفر مكتوب: كان يا مكان قبل 6 سنوات. نتنياهو الصغير بقول: أنا حضرت وعليكم الاستعداد لخطر المسيرات لبنان. هسه شو بحكي له الملك نتنياهو؟ بقول له: أنت ما شديتش بطرف معطفي، يعني ما شديت، ما حضرتني. يعني شوف نتنياهو أعلن وفعلا يعني قال أنه حضر وطلب من الجيش الاستعداد، لكن هو يريد اتهام الجيش بالمسؤولية عن الفشل في إيجاد حل لقضية المسيرات الانتحارية والتي تقلق جدا الجيش الإسرائيلي في لبنان. صحيفة آرتس، العنوان الرئيسي حول يعني لجنة غرونيس والتي عينت رئيس الموساد، وافقت على تعيين غوفمان السكرتير العسكري لرئاسة الموساد كما أراد بنيامين نتنياهو، لكن المحكمة العليا أمرت بإعادة الملف من جديد إلى اللجنة لكي يتم في الاستماع إلى عدد من الشهادات. وأهم شهادة لم يستمع إليها أعضاء اللجنة هو تجنيد شاب كان عمره 17 عام، جنده غوفمان في الاستخبارات العسكرية، وتم اعتقاله لهذا الشاب لفترة عام تقريبا لأنه كان ينشر أخبار يعني سرية للغاية. والكنيسة ستصوت غدا في القراءة التمهيدية على حل الكنيسة. نتنياهو يحاول جاهدا إقناع الأحزاب الدينية.

0: في الجيش منذ بدء الحرب هناك ارتفاع غير مسبوق في الاعتداءات الجنسية على المجندات في الجيش، وهذا الارتفاع لانعدام الانضباط وللأوامر العسكرية بسبب الأعداد الكبيرة جدا من تجنيد جنود الاحتياط. يعني سنة 2024 كانت هناك 2420 حالة، واليوم 2420 زيادة أيضا، وهذا مقلق. يعني في هناك حاطين النسب، يعني وصلت النسبة إلى شيء يقلق القيادة العسكرية الإسرائيلية. بالمناسبة تم اعتقال ضباط كبار يعني أيضا لأنهم قاموا بالاعتداءات الجنسية على مجندات. وترامب: كنت على مسافة ساعة واحدة من قصف إيران في الجيش، الجيش الإسرائيلي، وفوجئوا من طبعا وقف هذه العملية العسكرية. ترامب قال حسب هارتس: لربما سيقصف نهاية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع القادم. في الجيش الإسرائيلي لا يستبعدون أن يقرر ترامب القصف قبل ذلك. مصادر أمريكية: إسرائيل، إيران تمكنت من تأهيل منظومة الصواريخ ونصبت منصات متحركة جديدة، يعني مش ثابتة، يعني هيك بإمكانية إصابة هذه المنصات بتصير يعني ضعيفة جدا. سموتريتش بعد إصدار الطلب لإصدار أمر اعتقال ضده في لاهاي يهاجم المحكمة، وقال أنه كيف تمكنوا، يعني هناك مكتوب يعني أن الطائرات الأردنية اللي كانت توصل المساعدات الإنسانية لغزة كانت عائدة طبعا تنقل الأرشيف، أرشيف الأونروا، إن كان من القدس الشرقية أو من غزة. وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة يهاجم الجي ستريت، منظمة يسارية يهودية، ووصفهم بأنهم سرطان في جسد الجالية اليهودية. السفير لايتر، هذا السفير بالمناسبة هو مستوطن يعني، أعلن أنه لن يلتقي مع قادة هذه المنظمة التي تعارض سياسة الحكومة الإسرائيلية وتعارض الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة. طبعا هو يمثل الحكومة الإسرائيلية وهو مستوطن معروف، يعني إذا كان مستوطن يعني هذا من جماعة، هو من يوم من جماعة نتنياهو، بس يعني يعني بيكون يعني إلى جانب بن غفير وسموتريتش أيضا. كاريكاتير في جريدة هارتس اليوم بجنة، هناك بالفوق مكتوب هذا المساء مع باراك رافيد. باراك رافيد هو مراسل القناة 12 في الولايات المتحدة، وترامب بيحكي معاه يعني زي ما بيحكي مع سكرتيرته، يعني سكرتيره ترامب. أسا هو يحكي هو براك رافيد بقول للمذيعة يونيت ليفي: الرئيس ترامب يتصل معي. أسا ترامب شو بقول له؟ براك يجب أن تغير اسمك، يعني يجب أن تغير اسمك. هذا ما قاله يعني لبراك رافيد، لأنه بالمناسبة يعني هو كل يوم تقريبا ترامب بيحكي مع باراك رافيد، وكتب عنه كتاب بالمناسبة بالفترة الأولى من طبعا عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، وبقيت علاقته فيه ممتازة، يعني هو على اتصال دائم بالمراسلين الإسرائيليين في واشنطن. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي صباح الخير.
1: إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. شكرا للزميل فايز عباس على

0: بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى ملفات فلسطين هذا الصباح. سنتحدث بشكل مفصل حول ملف الخان الأحمر وقرار سموتريتش يوم أمس الذي أمر بشكل فوري بإخلاء منطقة الخان الأحمر وتهجير سكانها في خطوة جديدة تهدف إلى تهجير السكان وتدخل ضمن مشروع الاستيطاني الأكبر والأخطر مشروع إيوان.
1: نعم ضياء، يعني الخان الأحمر هذا الذي تحول إلى رمز إلى الصعود يقف اليوم مجددا في قلب المواجهة، فماذا يعني هذا التصعيد وما الذي يخطط له الاحتلال في هذه المنطقة تحديدا؟ لمتابعة التفاصيل ومعرفة أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ أمير داود مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يسعد صباحك. أهلا
2: وسهلا. أهلا صباح الخير.
0: أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أمير. كيف تبعتم هذه التصريحات الاستيطانية والتي يعني لها تداعيات كبيرة ستكون في المستقبل؟ ليس الموضوع فقط يتعلق بتهجير سكان منطقة الخان الأحمر، الموضوع أخطر من ذلك، موضوع إيوان مشروع القدس الكبرى، ما يسمى بالقدس الكبرى، وتحطيم حلم وأي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية.
2: يعني هذا ما تريد أن تروج له دولة الاحتلال. أولا صباح الخير لكم ولكل فلسطين. هذا ما تريد أن تروج له دولة الاحتلال، أن بإجراءاتها هي تعدم إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وهي تريد أن تقول أيضا أن كل ما تفعل على الأرض هو أمر حتمي ونهائي ولا يمكن العودة عنه. ولكن الشعب الفلسطيني لديه رواية أخرى، هذه الرواية تقول أن كل البلطجة الاحتلالية سواء بتهجير الخان الأحمر أو بتفتيت الجغرافيا الفلسطينية ما هي في الذهن الفلسطيني إلا مراكمة نضالية للمستقبل من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية. حكومة الاحتلال، حكومة اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال، لم تترك خطا أحمر إلا وتجاوزته، سواء على صعيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو على صعيد الموقف الدولي الذي يرفض إجراءات دولة الاحتلال وإجراءات الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية. قضية الخان الأحمر لم تظهر اليوم، هي ظهرت في العام 2018، وأثبتت دولة الاحتلال في العام 2018 أن حتى الجهاز القضائي في دولة الاحتلال هو جهاز متواطئ طبعا على المستوى السياسي في مسألة فرض الوقائع على الأرض الفلسطينية. في العام 2018 الشعب الفلسطيني قدم ملفا قانونيا متماسكا يفشل ويبطل الحجة الاحتلالية فيما يخص الخان الأحمر، إلا أنه بالرغم من ذلك تواطئ الجهاز القضائي وحكم بإخلاء الخان الأحمر. لكن نتيجة الضغوط الدولية وموقف الجنائية الدولية
0: الاتحاد الأوروبي
2: الخان الأحمر تم التراجع وتأجيل إجراءات الترحيل ولم يتم إلغائها. الآن هذه الحكومة تريد أن تقول أولا للجمهور الانتخابي باعتبارها دخلت في المزاج الانتخابي أنها تستطيع أن تذهب في إعدام حقوق الشعب الفلسطيني إلى أبعد مستوى ممكن، والآن بالاعتداء على الخان الأحمر وترحيله. الخان الأحمر اكتسب أهميته من خلال موقعه الجغرافي باعتباره بوابة القدس الشرقية إلى السفوح الشرقية. القضية الثانية أنه حقيقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. هذا المستوى من المفاهيم تردد كثيرا في المرحلة الماضية، لأننا لا نستطيع أن نقول أن هناك إجراء واحد فقط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، هي مجموعة من الإجراءات. ولكن أخطر هذه الإجراءات هي موضوع ترحيل الخان الأحمر، لما لهذا الموقع من أهمية استراتيجية تترتب على مسألة الترحيل وسيطرة دولة الاحتلال على هذا الموقع تحديدا.
1: نعم، يعني أستاذ أمير، في حال تم تنفيذ هذا الإخلاء، يعني ما التداعيات المباشرة على التجمعات البدوية الأخرى في محيط القدس وفي الأغوار أيضا؟ وهل نحن أمام سابقة يمكن أن تعمم على جميع التجمعات البدوية؟
2: لا، هي ليست سابقة. دعينا نؤكد أنه في العامين الماضيين دولة الاحتلال هجرت 80 تجمعا بدويا صحيح. فلسطينيا
0: سافر يطا
2: الحرب
1: صحيح.
2: وعلى يد المستوطنين الإرهابيين، وبالتالي هي يعني في مسألة تهجير التجمعات البدوية كان لها الكثير من السوابق الخطيرة، ويضاف إليها الآن الخان الأحمر. نحن لا نستبعد أي شيء عن حكومة الاحتلال، هذه الحكومة التي ارتكبت الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم ودمرت قطاع غزة وأبادت الضفة الغربية جغرافيا من خلال مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات، لا يتم استبعاد أن تذهب في قضية تهجير الخان الأحمر. نحن نتحدث عن مجموعة من التجمعات البدوية في هذه المنطقة، وهي كلها منذ سنوات طويلة تواجه مخطط التهجير القسري. دولة الاحتلال ستذهب بعيدا في كل الخيارات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث أولا عن خطر يتهدد الجغرافيا الفلسطينية في منطقة وسط الضفة الغربية وتحديدا في هذه المنطقة، لأن دولة الاحتلال تنظر إلى القدس الشريف باعتبار أن أول خطوات استهداف القدس الشريف من ناحية إنشاء الطوق العازل للقدس هو بتهجير الخان الأحمر وإحداث عملية تمدد لمستوطنة معالي أدومين في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن آثار ديموغرافية مرتبطة بالترحيل القسري للتجمعات البدوية في هذه المنطقة، وآثار جغرافية لما تمعن في مسألة فصل الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا الشمال عن الجنوب.
0: طيب سيد أمير، خلينا نتحدث بشكل مفصل بما يتعلق بالإجراءات القانونية. هناك بال 2018 صدر قرار بالمحكمة الإسرائيلية بإخلاء الخان الأحمر. كان هناك موجة من الضغوط الدولية، الاتحاد الأوروبي كان موقفه جيد في ذلك الوقت. الآن ربما تغيرت الظروف، تغيرت الأمور، هناك يعني حياد بشكل كبير ما بين أوروبا وإسرائيل ونوع ما من التراشق الإعلامي والسياسي إلى آخره، فبالتالي تذهب إسرائيل بشكل مباشر إلى فرض هذه السياسة وجعل أمر واقع أمام العالم وأمام الاتحاد الأوروبي الذي وقف سابقا ضد قرارات حكومة بنيامين نتنياهو. الآن كيف ترى هذا المشهد وكيف سيكون شكل هذه الإجراءات؟
2: يعني أولا دعني أؤكد أن موقف حكومة الاحتلال على لسان سموتريتش بالأمس هو كان موقف مضاد لموقف الجنائية الدولية. الجنائية الدولية على وشك أن تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين من ضمنهم سموتريتش، وبالتالي الإعلان الإسرائيلي بالأمس هو في مواجهة الجنائية الدولية. الجنائية الدولية في العام 2018 كانت واضحة تماما، قالت أن تهجير الخان الأحمر هو يعتبر تهجير قسري يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب، وكان هذا موقفا واضحا ومهما وجوهريا في مسألة مواجهة مخطط دولة الاحتلال في مسألة تهجير الخان الأحمر. على أثره دولة الاحتلال مرة أخرى لم تلغي القرار بل جمدته، استمر التجميد يعني قرابة 9 سنوات. الآن هذه تعتبر يعني مواجهة، يعني دولة الاحتلال تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي، القانون الدولي، الجنائية الدولية. هي تجيب على أسئلة المجتمع الدولي في مسألة إدانة إجراءات،
0: يعتبر جريمة حرب
2: تماما. هي وهي تمعن في مسألة مواجهة المجتمع الدولي في الإمعان في ارتكاب جرائم الحرب. وبالتالي عندما يتم الحديث عن موقف المجتمع، المجتمع الدولي واضح في قضية ما تفعل القوة القائمة بالاحتلال، الجنائية الدولية أيضا واضحة. الآن دولة الاحتلال تمعن في مواجهة هذه الكتلة الدولية المتسلحة بالقانون الدولي. لذلك في السنوات الماضية نحن نقول اليوم الشعب الفلسطيني تحصل على مراكمة قانونية رفيعة في مسألة حماية حقوقه غير القابلة للتصرف في مواجهة إجراءات القوة القائمة بالاحتلال. لذلك دولة الاحتلال تضع نفسها مرة أخرى في مواجهة القانون الدولي وفي مواجهة المجتمع الدولي، مما يضيف عبء إضافي وجهد إضافي على المجتمع الدولي من أجل أن يثبت أنه حتى هذه اللحظة لا زال بإمكانه أن ينفذ قراراته ويحمي حقوق الفلسطينيين.
1: نعم، يعني أستاذ أمير، من خلال عملكم في التوثيق ورصد ممارسات الاحتلال وانتهاكات الاحتلال، وخصوصا يجب تسليط الضوء على سكان الخان الأحمر والتجمعات البدوية الموجودة هناك على أرض الواقع، كيف يعيش سكان الخان الأحمر اليوم في ظل هذا التصعيد وأيضا التصعيدات السابقة، وما أشكال الضغط التي تمارس عليهم؟
2: يعني أولا الخان الأحمر يكاد يكون من أوائل التجمعات البدوية الفلسطينية التي تعرضت لما نطلق عليه بالبيئة القهرية الطاردة، سواء من الاحتلال، من جيش الاحتلال، أو من المستوطنين. المستوطنون في المرحلة الماضية أقاموا مجموعة من البؤر الاستيطانية المحاذية لتجمع الخان الأحمر. هذه البؤر تحولت إلى نقطة لانطلاق الاعتداءات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين. سكان وأهالي الخان الأحمر يتعرضون لهذه الإجراءات منذ وقت طويل، ليس آخرها منع الطلبة من الوصول إلى المدارس في هذه المنطقة والتضييق عليهم ومنعهم من البناء وتطوير البنى التحتية وجعل حياتهم يعني بالكاد تستطيع أن تعاش، حرمانهم من قدرتهم من الوصول إلى موارد المياه والرعي في هذه المنطقة. هذه كلها إجراءات ترتقي لمستوى البيئة القهرية الطاردة التي وفق القانون الدولي أيضا تصنف كجريمة حرب تمعن في ممارستها دولة الاحتلال. ولكن أهالي الخان الأحمر مثل كافة التجمعات البدوية يعني لديهم شعار أكبر من قضية ما يفعل الاحتلال وما يريد أن يفعل الاحتلال، هي مسألة العلاقة مع هذه الأرض. سكان الخان الأحمر هم موجودون في هذه المنطقة حتى قبل قدوم الاحتلال. هؤلاء طردتهم دولة الاحتلال من تل عراد في العام 52 وجاءوا إلى هذه المنطقة وجلسوا فيها أولا كحماة لهذه الأرض، وثانيا يمارسون حقهم بالرعي والبداوة في هذه المنطقة وهي حقوق كفلها القانون الدولي. دولة الاحتلال لا تعتدي على هذه على الأهالي في مسألة التهجير باعتبار أن التهجير جريمة حرب، هي تعتدي أيضا على حقوق البدو في حقهم في التواجد والتنقل والعيش في هذه المنطقة. وبالتالي ما أريد أن أقوله أن دولة الاحتلال تمارس هذه المنهجية منذ وقت طويل وستمرن في المرحلة القادمة للأسف في ممارسة هذه المنهجية، مما يعني يضع على المجتمع الفلسطيني أولا والمجتمع الدولي ثانيا المزيد من المسؤوليات من أجل حمايتهم وحماية غيرهم أمام محاولات التهجير القسري.
0: طيب دعني أختم معك في هذا السؤال أخ أمير، هناك مؤشرات عفوا على أرض الواقع تنذر بأن الأشهر القادمة ستكون صعبة جدا، هناك انتخابات إسرائيلية، طبيعة الحال سيكون رصيد هذه الانتخابات على حساب أبناء شعبنا للأسف وهذا ما تعودنا عليه، سيكون هناك تصعيد بالاستيطان، تصعيد بهجمات المستوطنين، كيف تنظرون إلى المرحلة القادمة بالنظر إلى ما يجري على أرض الواقع وكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة ربما ستكون صعبة؟
2: كما وصفتها أنت بالضبط، دولة الاحتلال تنظر إلى الجغرافيا الفلسطينية وإلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية، وهذه قضية ليست جديدة، هذه قضية تاريخية. دولة الاحتلال تاريخيا تمارس القتل

0: الدماء ومصادرة الأراضي باعتبارها مادة انتخابية من أجل أن ترتقي في جمهور اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال. لذلك كما تفضلت، المرحلة القادمة هي مرحلة تتطلب الكثير من الانتباه والحذر إزاء مخططات الاحتلال وهجمات المستوطنين الإرهابية. الشعب الفلسطيني يعني بوصفه يعني يتعرض لهذه الحملات الإرهابية منذ العام 1948، أصبح خبيرا في كيفية التعامل مع إجراءات دولة الاحتلال سواء على يد المستوطنين أو جيش الاحتلال. سيواصل الشعب الفلسطيني صموده، وستواصل المؤسسة الوطنية الفلسطينية جهودها من أجل حماية الشعب الفلسطيني سواء على المستوى القانوني أو الدبلوماسي أو الإعلامي. اليوم كل الجهود منصب من أجل كشف اللثام عن وجه الاحتلال القبيح أمام العالم. هذا اللثام يعني نستطيع أن نقول أنه انزاح تماما وانغشت الغشاوة التي ظللت وجه الاحتلال أمام العالم، أفراد وشعوب وقبائل ومنظمات حقوقية وحكومات في العالم أصبحوا يدركون حقيقة هذا الاحتلال. لذلك اليوم نحن نشهد تغييرات جوهرية سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الشعوب. دولة الاحتلال تدفع أثمانا باهظة، ولكن التاريخ دائما ما يقول كلمته، أن كل الذين أنكروا الحقائق التي تتشكل إلى جانبهم وعلى رأسهم الاحتلال الإسرائيلي الذي ينكر حقيقة ما يجري في العالم من تغيرات جوهرية، سيذهب إلى اللحظة المعرفية الأولى والأخيرة التي تشير أن هذا العالم لم يعد العالم الذي أغلق عينه طبعاً. على مدار عقود،
1: ولم يعد يصدق ما يقوم به ويروج له الاحتلال في العالم. الأستاذ أمير داود، مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.
2: شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي. وصلنا إلى هذه المحطة في مشوارنا الصباحي في فلسطين هذا الصباح والحديث عن موضوع طبي وزراعة المفاصل، يعني من الألم المزمن وصعوبة الحركة إلى استعادة القدرة على المشي والحياة الطبيعية.
1: سنتحدث بشكل مفصل في هذا الملف، ما هي عمليات زراعة المفاصل الصناعية؟ متى يلجأ لها الأطباء ومن هم المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة هذه المفاصل؟ لتفاصيل أكثر معنا في الاستوديو الدكتور فادي بني فضل، استشاري جراحة المفاصل. دكتور أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لحضرتكم،
1: حياك الله.
2: للسادة المشاهدين في ربوع الوطن الجميل،
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا كمان مرة. يعني بداية لو بدنا نوضح للمشاهدين بطريقة مبسطة إيش هي عملية زراعة المفاصل؟
2: هلأ فينا نحكي إنه المفاصل الصناعية تعتبر من أهم تطورات الطب الحديث، لأنها ريحت كثير من المرضى من ألام المفاصل المزمنة، وكمان أعادت لهم الحركة، وكمان أعادت لهم جودة الحياة. باختصار شديد، عملية زراعة المفصل الصناعي هي موجودة داخل الاسم، هي إجراء جراحي يتم تحت التخدير الكامل أو النصفي. نقوم خلال هذا الإجراء باستبدال المفصل الطبيعي اللي خلقه ربنا التالف بمفصل صناعي يعيد للمريض حركة المفصل القديم، وبتخلص المريض من الآلام اللي كان يعاني منها.
1: طيب متى يلجأ دكتور الأطباء إلى هذا النوع من العمليات، ومن هم المرضى الذين يعني ربما تتوفر فيهم الشروط لإجراء مثل هذا النوع من العمليات؟
2: هلأ أكثر فئة بنغيرها مفصل هي فئة المرضى المصابين بمرض الأوستيوأرثرايتس، أو اللي هو التهاب المفاصل العظمي أو ما يعرف بالخشونة. هذه أكبر فئة. الفئة الثانية مرضى الالتهابات المناعية المزمنة مثل مرضى الريوماتويد. في فئات قليلة اللي هم المرضى اللي بتعرضوا لكسور شديدة ومعقدة في المفصل ولا يمكن للجراح يعني استرجاع العظم وسطح المفصل بالعمليات الجراحية تبعات الكسور، فبنلجأ لاستبدال المفصل. وفي فئة أخيرة اللي هم مرضى المصابين بسرطانات بالمفصل أو حول المفصل.
1: السن له دور دكتور؟ تقدم بالسن؟
2: هلأ مرضى الخشونة يعني تقريبا بنغير لهم مفاصل من عمر 60 وطالع. السن بيلعب دور في الفئه الكبيره اللي هم مرضى الخشونه، لانه الخشونه بتنتج عن الاوفر يوز او الاستهلاك للمفصل. في النهايه كل شيء في جسمنا له
1: عمر محدد. عمر.
0: يعني الشباب مش عرضه لتغيير المفاصل. في
2: الشباب إذا بدنا نغير لهم مفاصل ومنغير لهم مفاصل بتكون الأسباب اللي هي الفئات القليلة الثانية.
0: نعم.
2: اللي هي السرطانات، الكسور المعقدة.
0: طيب يعني بدنا نحكي عن كيف تطورت عمليات زرع المفاصل منذ بدايتها وحتى اليوم ونسب النجاح.
2: هلأ إذا بدنا نحكي عن الأرقام اليومية العالمية المشجعة، حول العالم سنويا يتم تغيير حوالي 1,000,000 مفصل بنسبة نجاح 95%. إذا بدنا نرجع للتاريخ، أول مفصل صناعي تم زراعته عام 1960، يعني إحنا بنحكي عن 66 عام من وجود المفاصل في العالم. طبعا المفاصل من عام 1960 لليوم دخلت في عدة مراحل تطور، تم تطوير شكلها، تم تطوير المواد اللي مستخدمة فيها. إذا بدنا ندخل بالتفاصيل أكثر، تم تغيير المعادن اللي كانت تسبب لها بعض المرضى حساسية، واستبدلت بمعادن أصبح معروف إنها
1: يعني هي تطورت بمراحل كثيرة، ولكن نظرا لضيق الوقت دكتور، فلسطينيا شو وضعنا هنا دكتور؟ كيف بتشوف الأوضاع بما يتعلق بإجراء هذا النوع من العمليات؟ هل لدينا المعدات الأجهزة؟ نحن نواكب هذا التطور الطبي أم كيف هي الأوضاع هنا في فلسطين؟
2: طبعا الإشي المفرق، أنا عملت لفترة طويلة في أوروبا وبعد ذلك في الخليج وعدت إلى أرض الوطن. الإشي المفرح في أرض الوطن إنه نحن نواكب العالم في هذا المجال وننافس العالم في هذا المجال، وما في داعي مواطنينا يروحوا على مصر أو على الأردن أو على الداخل، لأن هاي العمليات متوفرة من حيث عدد الجراحين اللي بنتشروا في جميع المحافظات القادرين على إجراءها، متوفرة من حيث الأدوات والمواد اللي تواكب يعني أحدث المفاصل في العالم.
0: طيب يعني لو بدنا نحكي رسالة بتوجهها لكل شخص بيعاني من ألام في المفاصل وألام مزمنة وبتردد في دائما اتخاذ هذه الجراحة، يعني دائما الناس بتخاف بتقول لك بسلك حالي بس مش مشكلة، دائما الجراحة بتخوفهم.
2: هلأ في عدة معتقدات يعني داخل عقول المواطنين وإحنا في العيادات بنحاول نشيلها من عقولهم أساس يشجعوا هاي العملية، وبنستغل برنامجكم اللطيف أساس كمان نوصلهم رسالة. أول معتقد خاطئ إنه المرضى بيعتقدوا إنه إحنا بنقص العظم أو بنقص رجله، هذا معتقد خاطئ. عملية زراعة المفاصل تشبه إلى حد كبير عمليات تلبيس الأسنان، فإحنا بنلبس المفصل الصناعي فوق العظم الأساسي بس بنشيل الكشور

0: التالفة.
1: تعتبر نوعا ما دكتور عملية صعبة دقيقة؟
0: اليوم بعد تطور طب التخدير، بعد تطور الطب الباطني، لأنه إحنا بندخل المريض حسب وضعه الصحي العام على المستشفى قبل العملية بيوم أو بنص يوم العملية، بنكون بإجراء الفحوصات اللازمة، إذا مريض قلب بنعمل له إيكو، إذا مريض عنده شرايين برجليه بنعمل له دوبلر، يعني دخلنا بكل التفاصيل عساس نقلل أي مضاعفات وعساس تكون العملية ناجحة 100%.
2: طيب لو بدنا نحكي عن أهم النصائح التي يجب اتباعها للمرضى بعد إجراء العملية الجراحية لزراعة المفصل لحتى يطول عمر المفصل ولحتى كمان الحفاظ على نتائجه.
0: أول إشي لازم يلتزم فيه المريض اللي هو برنامج العلاج الطبيعي، لأنه نجاح عملية المفصل الصناعي ما بتعتمد فقط على جراح العظام. لازم نتشكر زملائنا تبعين العلاج الطبيعي، لأنه بعد العملية بيستلموا المريض وبيقوموا بدور مهم، فلازم ما يخاف المريض من الحركة. إحنا بنحرك المريض تقريبا من أول يوم العملية أو بالكثير من ثاني يوم، واللي بيكون بتحريك المريض هم زملائنا تبعين العلاج الطبيعي. النصائح الثانية انه بده ياخذ مضادات الالتهاب الانتيبيوتكس في الفترة الاولى من المفصل. كمان لازم المرضى يكونوا عارفين انه المفصل الصناعي للحركة، لطلوع الدرج، لنزول الدرج،
1: يجب ان يكون حذر.
0: بعض الرياضات يعني غير محبذة، اللي فيها نط، اللي فيها تنافس مع الخصم، ممكن يروح الجيم، ممكن يسبح، الرياضات الخفيفة.
1: أكيد يعني نسأل السلامة، يعني نسأل الله بالتأكيد السلامة للجميع إن شاء الله دكتور، وشكرا لتواجدك معنا وشكرا على كل هذه النصائح. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا للاستضافة.
2: شكرا. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي، ولكن بعد الفاصل.

0: بكم من جديد مشاهدي الكرام إلى موضوع آخر، ونتحدث عن ترشيد استهلاك الكهرباء والسلامة العامة. مع بداية فصل الصيف سنتعرف معكم على مجموعة من النصائح وكيفية التعامل مع كل هذه الأمور، خاصة ونحن دخلنا فصل الصيف وتبدأ درجات الحرارة بارتفاع.
1: نعم، يعني ضياء، دائما مع دخول فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة يزداد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية، المكيفات والمراوح وغيرها، ما يؤدي إلى ضغط كبير على شبكات الكهرباء وارتفاع في فاتورة الاستهلاك لدى المواطنين. إذن الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو المهندس جهاد شهادي، مسؤول قسم التوعية والتفقيه في صباحك. أهلا وسهلا فيك.
2: صباحكم يا رب.
0: أهلا وسهلا بك معنا مهندس جهاد. يعني إحنا عمليا دخلنا في فصل الصيف، ولكن ربما لم نشهد بعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، فكيف شايفين الأمور؟
2: يسعد صباحكم جميعا.
0: أهلا وسهلا.
2: في البداية إن شاء الله يكون هذا الصيف

0: منيح علينا. بلش الصيف يبلش درجات الحرارة بدأت في الارتفاع. خلال فترة الصيف الناس بزيد استعمالها لأجهزة التبريد في المنازل. طبعا هذا الحكي بيرفع من الفاتورة الكهربائية، بأثر على بيوتنا بشكل عام، بزيد الفاتورة علينا. فإحنا في عنا مجموعة من الإرشادات للناس بنقدر نوجهها إلهم على أساس أنه يقدروا يوفروا فترتهم الكهربائية ويقدروا يخففوا من استهلاكهم خلال فترة الصيف. في العادة الأحمال الصيفية بتكون عبارة عن أجهزة التبريد أكثر من
1: باكر الصفور، المكيفات والمراوح. صحيح،
0: المكيفات والمراوح والأمور اللي زي هيك. طبعا إحنا بننصح كل المواطنين أنه يستخدموا المكيفات بالطريقة المناسبة، يحاولوا يستعملوا درجة الحرارة المناسبة للبني آدم، يعني ما يستعمل درجة حرارة 16، لأنه أولا تستهلك استهلاك المكيف بيرتفع كثير باستخدام درجة حرارة أبرد. فإحنا عادة بنوجه الناس أنه يستعمل درجة حرارة 22 أو 23 الدرجة المناسبة لجسم البني آدم. الغرف اللي ما بيستعملوها يطفوا الأجهزة الكهربائية الموجودة فيها، يحاولوا الاعتماد على إنارة الشمس خلال فترة النهار إذا كانت موجودة. يعني عادة وطبعا أكيد إحنا بنوجه كل الناس الاستغلال الأمثل للأجهزة الكهربائية الموجودة عندهم.
2: طيب لما نحكي فيما يتعلق بالسلام العام، يعني أبرز المخاطر المرتبطة بزيادة الأحمال الكهربائية في المنازل؟
0: السلام العام خلال فترة الصيف بتنقسم لقسمين، في إشي كثير مهم في داخل المنازل داخل منازلنا، وفي إشي على الشبكات الموجودة في الشوارع، خصوصا أنه خلال فترة الصيف بصيروا أطفالنا يروحوا على المنتزهات، في بعضهم بيلعبوا في الشوارع باب البيت. لازم دائما نحذر أطفالنا أنه ما يقربوا على الشبكة الكهربائية، ما يقربوا على الأعمدة. في حالة وجود أي كابل مقطوع أو في أي خلل في الشبكة ضروري جدا أنه إحنا نتواصل مع شركة التوزيع ذات الامتياز في المنطقة وإبلاغهم في العطل الفني بشكل مباشر. طبعا في داخل بيوتنا إحنا لازم نقوم بفحص الأجهزة الكهربائية الموجودة عندنا من خلال كهربائي مختص، ونعمل الفحص الدائم للمنزل ونتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية الموجودة عندنا.
1: يعني بفصل الصيف أيضا مهندس جهاد تكثر الحرائق الناجمة عن تمسات كهربائية، كيف يعني بتصير هاي الأمور؟ عشان نوضح للناس بشكل أكثر، هل ناجم عن ارتفاع في ضغط وحمل وأحمال شركة الكهرباء؟ هل ناجم عن سوء في التعامل في المنزل مع هذه الارتفاعات في درجات الحرارة وعدم فصل أجهزة عن أخرى مما يسبب بعبء كبير داخل المنزل؟
0: من أكبر المشاكل اللي بتعمل الحرائق في داخل المنازل عندنا الاستخدام الخاطئ لموزعات الكهرباء، اللي هو الوصلة الكهربائية اللي بتكون مثلا فيها 7 أو 8 موزعات اللي احنا بنشبك عليها أكثر من جهاز مع بعض. طبعا هاي بتكون عادة هي مش مصممة انها تحمل احمال عالية، فاحنا عادة لازم الاجهزة خصوصا الاجهزة الكبيرة نشبكها على مقبس منفصل وما نستعمل الوصلات الكهربائية، لانه لما احنا نستعمل الموزع بزيد الحمل عليه وبتصير فيها حرارة وممكن لا سمح الله تعمل حرائق. طبعا احنا كمجلس تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع كافة المؤسسات الشريكة في القطاع مثل شركات التوزيع، نقابات الكهربائيين، مؤسسة المواصفات والمقاييس، متابعين بشكل دائم على طبيعة الأجهزة الموجودة عندنا في الضفة، تصنيفها الكهربائي، السلامة العامة. شركات التوزيع طبعا بتقوم بنشر منشورات متعلقة بالسلامة العامة بشكل دوري بتوجيهات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. فإحنا بنعمل مع كل هاي الشركات على أساس أن إحنا نوصل كافة هاي الملاحظات للمواطنين من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، فدائما بنعمل منشورات لتوعيتهم فيما يتعلق بأمور السلامة العامة.
2: يعني صحيح من المهم توعية المواطن خصوصا في هذا لأنه شريك في هاي الأمور. لو نتحدث عن استخدام الطاقة البديلة، يعني مثل الطاقة الشمسية، هل هي خيار مجدي جدا خصوصا حاليا للمواطنين؟
0: طبعا الطاقة الشمسية مجدية جدا، في عدد من الأنظمة اللي دعمتها الحكومة للاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية. بشكل عام الطاقة الشمسية عندنا في بلادنا اللي هي أكثر إشي متوفر هي الطاقة الضوئية أو اللي هي الألواح الطاقة الشمسية.
2: صحيح.
0: بلادنا مجدية جدا من ناحية استخدام الطاقة الشمسية لأنه من أكثر الدول اللي فيها شمس على مدار السنة، فإحنا عندنا 365 يوم فيها أكثر من 330 يوم شمس، فهي طبعا مجدية جدا في كافة أنحاء الوطن. الحكومة كثير داعمة موضوع الطاقة الشمسية وبتشجع كل المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية. طبعا في كثير أنظمة برضو احنا ناشرين على صفحتنا كيف ممكن المواطنين يستفيدوا من خلال هاي الأنظمة.
1: طيب خلينا كمان نعرف منك أكثر مهندس جهاد ومجموعة من النصائح بما يتعلق خاصة موضوع الأطفال داخل المنزل وآلية تعامل الأهل وعدم ترك أطفالهم داخل المنزل واللعب في أجهزة الكهرباء وهذا.

0: الأمر للأسف نشهد حوادث عديدة كل سنة، وربما هذا يؤدي إلى وفيات في بعض الحوادث. نصيحتك للأهالي في هذا الوقت؟
1: نصيحة للأهالي بشكل مباشر، في البداية لازم إحنا نتأكد أنه عندنا في البيت ما في أي أسلاك مكشوفة، نتأكد من عدم وجود أي كوابس كهربائية طالعة من الحيط، كبسات مثلا مكسورة أو مخلوعة، الأسلاك مبينة. دائما لازم إحنا نفهم أطفالنا كيف يتعاملوا مع الأجهزة الكهربائية. الجهاز الكهربائي نحن ما بنستخدمه، ضروري جدا نحن نفصله من الكهرباء، خصوصا إذا جهاز ما بدنا نستعمله لفترة طويلة، نكون بفصل فيشته من الحائط، من القابس الكهربائي. دائما لازم نشيك على بيوتنا من خلال كهرباء مرخص، نتأكد من سلامة التمديدات الموجودة ومن سلامة القواطع اللي موجودة عندنا.
2: نعم، طيب لو بدنا نحكي هيك بشكل سريع، هناك أجهزة في البيت أو ممارسات منزلية تستهلك كهرباء بطريقة يعني خلينا نحكي من دون رقابة وبشكل كبير ودون أن ينتبه لها المواطن؟
1: نعم، هسا في إشي كثير مهم بخصوص الأجهزة الكهربائية اللي هو التصنيف الكهربائي للجهاز. فإحنا بنلاقي فيه عادة على كل أجهزة الكهربائية الموجودة عندنا ملصق اسمه ملصق الطاقة، بيكون موجود تصنيف الجهاز الكهربائي، هل هو تصنيفه A B A بلس، تصنيف الجهاز الكهربائي. فمثلا على سبيل المثال لما نحكي عن اللمبات الإنارة، اللمبة الصفراء القديمة التنجستون كان تصنيفها F أو G، لمبات الليد الجديدة صارت A بلس. هسا التصنيف الكهربائي هو بوضح شو استهلاك الجهاز الكهربائي مقارنة بكفاءته. فإحنا بنحكي عن نفس الفائدة للمواطن شو بتستهلك كهرباء. فإحنا دائما لازم نستخدم الأجهزة الكهربائية لتصنيفها عالي لتوفير الاستهلاك الكهربائي. لازم نتأكد من موضوع التلاجة، برضو كثير مهم لستات البيوت، لازم نترك فيه فراغ بينها وما بين الحيط بحدود 10 أو 15 سم على أساس موضوع التهوية أو التبريد ما تسخن، لأنها بتصير تستهلك كهرباء بزيادة. ونتأكد من أنه دائما إحنا نسكر باب التلاجة. طيب، ونستعمل.
0: خلينا نلخص بشكل سريع مهندس جهاد ونختم معك بهذا السؤال، أهم الإجراءات التي يجب على المواطنين أخذها اتباعها قبل وصولنا إلى ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وربما في شهر 8؟
1: نعم، إحنا بنوجه المواطنين أنه يستغلوا الأجهزة الكهربائية بالطريقة المثلى، ويحاولوا قد ما يقدروا أنه يستغنوا عن الأشياء اللي بتستهلك تيار كهربائي كبير مقابل أنهم يستفيدوا من الطاقة المتجددة والطاقة الطبيعية. بنوجه المواطنين على استخدام الأجهزة الكهربائية بحرص وبعناية، وخصوصا نركز على موضوع الغرف اللي احنا ما بنقعد فيها، نطفي الأجهزة الموجودة فيها في داخلها.
2: نعم، يعني من المهم دائما أخذ المواطنين بعين الاعتبار هذه النصائح من أجل سلامتهم وسلامة البيوت وبدون وجود لتماسات كهربائية أو حرائق. نعم. شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل هذه التفاصيل.
1: يسعد صباحكم.
0: مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار، فاصل قصير ثم نعود.

أنا التحقت بالثورة الفلسطينية سنة 1973، كان عمري في 17 من عمري، يعني في عمر الأشباك، ولكن التحقت بعد سنتين تقريبا من العمل أو من التدريب على العمل الفدائي. التحقت في القسم الإعلامي، و بعد أن التحقت بمجلة الهدف من سنة 75 إلى سنة 79، التحقت بالثورة الفلسطينية، عفوا بالإذاعة الثورة الفلسطينية. بهذه الفترة تعرفت على الرئيس ياسر عرفات، يعني عرفته وجها لوجه، لأنه كان يزور مقر الإذاعة باستمرار، وأحيانا كان ينام فيه. وبما أني كنت أنا رئيس القسم الثقافي، كنت يمكن من أول من يعني يذهب في الصباح إلى المقر، وكثيرا ما كنت أدخل وأجد الأخ أبو عمار. في البداية تفاجأت، نظر إلي بابتسامته المعروفة وقال: أخ، هذه أنا أبو عمار. ترك عندي طبعا عندما كنت ألاقي أي إشكال يعني خلال مسيرتي بالثورة الفلسطينية. تعرف في كل حياة، في كل وظيفة، أحيانا في تحدث بعض الإشكالات لأي شخص، فكان مرجعي دائما هو الأخ أبو عمار. يعني دائما كنت أكتب إليه مباشرة، يعني لا أشعر أن هناك شخص آخر ممكن أن أعود إليه إلا الأخ أبو عمار، وكان دائما يستجيب بشكل إيجابي. معروف عن الأخ أبو عمار من خلال يعني وجودي في الثورة أنه أولا كان يتعامل معنا غير الفلسطينيين، كان يتعامل معنا معاملة خاصة. ثانيا، لم يسبق للأخ أبو عمار أنه يعني عاقب معارضيه مثلا بقطع أرزاقهم أو بمضايقتهم. وفعلا نحن عشنا في بيروت في ظل الحرب الأهلية، في ما كان يسمى غابة الفنادق، كنا نعيش حياة ديمقراطية، وكنا نعيش ما يعني حياة لم تعرفها على الأقل دولة عربية، حتى من التي يعني تدعي أنها ديمقراطية أو غير ذلك. كان بإمكانك يعني إذا قررت في الليل أن تصدري كتابا، أن تأخذي كتابا إلى المطبعة وينشر ويوزع في المكتبات وبدون أي رقيب. كان هناك حتى في المشهد الثقافي، شهدنا أيضا مجلة الرصيف اللي أسسها الشهيد علي فودة وزميله الكاتب رسمي أبو علي، كانت تعتبر تقريبا مجلة المتمردين في المجال الثقافي الفلسطيني. هذا كله. ثانيا، في ظل الحرب الأهلية لم يجع أحد. كان يصلنا في بيروت، يعني الآن أنا بعد ما عشته في منذ 2011 إلى الآن، وما أراقبه في الحصارات التي تتعرض لها الدول والمجتمعات العربية، في ظل الحرب الأهلية كان يصلنا في بيروت كل شيء تقريبا، حتى الصحف والمجلات التي تصدر في أوروبا وفي غيرها. وكان الأخ أبو عمار يشرف مباشرة حتى على
حتى على الاطمئنان إلى أن الخبز يصل إلى كل بيوت الناس. يعني في مجتمع الثورة الذي يشمل الفلسطينيين واللبنانيين والعرب الموجودين في هذا المجتمع، يعني هذه ميزة القائد الذي كنا يعني نشعر بوجوده بالأمان. طبعا نحن بالنسبة لموضوع الموت و يعني هذه حرب أهلية، هذه تعايشنا معه. أما وجود الأخ أبو عمار كان يمنحنا بأننا يعني متكئين إلى جدار عالي ومتين. حتى يعني رواتب الناس في أقصى الظروف كان يحرص الأخ أبو عمار على أن تؤمن في وقتها. والمثقف ماذا يريد من القيادة؟ عادة يريد من القيادة أن توفر له الظروف التي ينتج بها أو فيها بحرية. يعني بمعنى أنه أنت كمثقف أو كمبدع أو كمنتج ثقافي متوفر لك، طبعا متوفر لك الأمن الشخصي والأمن الغذائي وكل أشكال الأمن، والأهم متوفر لك حرية الإبداع. هذا كان متوفر، وكان

0: الرئيس أبو عمار يعني أحد ضماناته، كان حريص الحقيقة هو على أن يكون للثورة أو للشعب الفلسطيني رموزه الثقافي، وهو دعم بقوة هذا التوجه. وفي تلك الفترة يعني عرفنا أو شعراء مثلا وفنانين تشكيليين وسينمائيين فلسطينيين على غرار محمود درويش ومعين بسيسو وأحمد دحبور وإسماعيل شموط ومصطفى أبو علي، وطبعا قبل هؤلاء جميعا الشهيد غسان كنفاني. هناك في تراجع حقيقة، في تراجع لدور الثقافة إن كان الفلسطينية أو الثقافة العربية المعنية بالحق الفلسطيني. وهذا طبعا له علاقة بالتحويل، يعني ما يحصل الآن في المنطقة، واللي من أهدافه تحويل المسألة الفلسطينية إلى تفصيل. هنا أعتقد أنه على المثقفين الفلسطينيين والمثقفين العرب المعنيين بالمسألة الفلسطينية أو المعنيين بالعدالة الإنسانية التي الآن الحق الفلسطيني هو أبرز عناوينها، أن يستعيدوا هذا الدور الذي أعتقد أنه يتراجع فلسطينيا وعربيا، ولكنه حاضر بقوة في الغرب. يعني الآن أنا ألاحظ أن المثقفين الغربيين أكثر اهتماما، وممكن حسهم الإنساني أقوى تجاه القضية الفلسطينية من مثقفي المنطقة لأسباب يعني الآن لا داعي للتفصيل فيها، ولكن هذه المسألة تراجعت، أو الاهتمام بالمسألة الفلسطينية تراجعت عند مثقفي المنطقة بسبب تراجع دور هؤلاء المثقفين عن ما يجب أن يقوموا به تجاه يعني أو تراجع إحساسهم الإنساني يعني، أو تراجع وعيهم لدور المثقف في التعبير عن الوضع الإنساني في المنطقة أو في المكان الذين والمجتمع الذين يعيشون فيه.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى محطة جديدة. سنتحدث عن مرض الثلاسيميا، كيف هو واقع مرضى الثلاسيميا في فلسطين، في الضفة الغربية، في قطاع غزة. سنتحدث بشكل مفصل حول طبيعة هذا المرض وآلية التعامل معه.
2: نعم ضياء، يعني ومن جدير بالذكر أن نذكر بأن 8 أيار كان هو اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا، وأيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع واقع مرضى الثلاسيميا في فلسطين، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، معنا هنا في الاستوديو دكتور بشار الكرمي ناشط في التوعية لمرضى الثلاسيميا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
3: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين.
2: أهلا
1: أهلا وسهلا بك معنا دكتور بشار. لنوضح أولا ما هو مرض الثلاسيميا.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرض الثلاسيميا ربما هو أصبح معروفا لدى المواطن في فلسطين، هو فقر دم وراثي مزمن ينشأ نتيجة زواج الذين يحملون الصفة الوراثية، في حين أن حامل الصفة الوراثية لا تظهر عليه أي تعراض.
4: نغطي الحدث ونحمي الرواية، ونحمي الرواية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، التفاؤل هو النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في هذه الحياة. صباحكم أعزائنا تفاؤل وأمل وسعادة. ومع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس 21 من شهر أيار لعام 2026 نبدأ مشوارنا معكم من إذاعة صوت فلسطين. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الـFM التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة FM، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة FM، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة FM، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة FM، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة FM. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل فيه. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعين متابعين الكرام، وأهلا بكم إلى نهار جديد. نهار جديد جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تتابعون نهار جديد عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM. أيضا تتابعون نهار جديد عبر فضائية فلسطين مباشر عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. اليوم الخميس 21 من أيار مايو للعام 2026 الموافق للرابع من ذي الحجة للعام 1447 للهجرة. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شهيدان برصاص الاحتلال ويواصل قصف شمال غزة ومخيم المغازي وسط القطاع. قوات الاحتلال تقتاد المئات من ناشطي أسطول الصمود إلى أسدود وتنكل بهم، وغضب دولي على هذه الجريمة. العليا الإسرائيلية تشرعن السيطرة على الحرم الإبراهيمي وترفض التماس وقف العمل بحظر 37 منظمة دولية. تنديد بنية إقليم أرض الصومال لافتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة. هذه الموضوعات أخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين. فريق العمل ثمالة أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، جيداء أبو سرور في الإعداد، أسماء عواز في المتابعة والتنفيذ، حسان الزبل من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا ومشاهدي الكرام نشرة إخبارية موجزة مع الزميل محمد علوي. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير سلمى، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نسفت قوات الاحتلال مبان في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم، وكان قد أصيب عدد من المواطنين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف الطيران الحربي للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. اقتادت القوات الإسرائيلية المئات من ناشطي أسطول الصمود قصرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة. ووثقت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بالناشطين وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض وإجبارهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي إلى جانب قيام بن غفير بجولة استفزازية والتحريض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. هذا ونددت عدة دول أوروبية وكندا بسلوك بن غفير، واستدعت سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول، وطالبت بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. وكان أسطول الصمود العالمي قال إن إسرائيل اعترضت جميع سفنه وقواربه 50 التي أبحرت من تركيا واعتقلت 430 مشاركا من أكثر من 40 دولة. في غضون ذلك أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول غزة ووصفه بالاستعراض السخيف. وأشار هاكابي إلى أن تصرف بن غفير مشين وبأنه خان كرامة دولته على حد تعبيره. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت المنظمة أن الاحتلال يقوض الجهود الإغاثية فيما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن بشأن تقريره الصادر حديثا حول التقدم الذي أنجزه المجلس خلال 6 أشهر في مساعي تنفيذ خطة إنهاء الحرب. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. وأوضحت الحكومة أن المحكمة منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما للامتثال لإجراءات فحص جديدة تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها أو وقف عملياتها. صادقت حكومة الاحتلال على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في عدة مواقع بالضفة. ويتيح هذا الإجراء للاحتلال الادعاء بأن أي منطقة يسعى للاستيلاء عليها بأنها أثرية وأنه يعمد إلى استخدام غطاء الآثار والتراث لدفع مخطط ضم الضفة. تواصل قوات الاحتلال اقتحامها منطقة عين كاكوب بجبل المساكن شرق مدينة نابلس، وأصيب مواطن ونجله برضوض بعد اعتداء مستوطن عليهما بالضرب في قرية يصيد شمال نابلس. إلى ذلك أصيبت مواطنة برضوض إثر اعتداء مستوطنين على مركبتها جنوب نابلس على الطريق القريبة من مستوطنة يتسهار ما تسبب لها بحادث سير. هذا وأخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، وشملت 7 منازل سكنية و4 منشآت. في لبنان استشهد 5 أشخاص وأصيب 2 آخرون مساء أمس جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي شروط طهران والتي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات، إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأوقف ترامب العمليات العسكرية قبل نحو 6 أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين. في حالة الطقس يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا سيدتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. عودة مجددا لك سلمى، وملفات نهار جديد في أمان الله.
1: شكرا لك محمد، أهلا بكل مستمعين، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. مستمعينا ومتابعينا الكرام، سنبدأ ملفات نهار جديد من قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان بالأمس، هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال بمواصلة نسف المباني في مناطق مختلفة وتحديدا شرق مدينة غزة.

0: إذن مستمعينا متابعينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. وارتقى بالأمس مواطنان شهيدين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف لمناطق مختلفة من قطاع غزة. منظمة أيضا Human Rights Watch أكدت أن إسرائيل تقيد المساعدات وتقتل المدنيين بغزة من خلال أو خلال وقف إطلاق النار. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة شادي الباز. شادي، أهلا بك معنا، المستجدات في قطاع غزة.
1: أهلا بك سلمى وبالسادة المستمعين. خلال الساعات يعني الماضية كان الاحتلال قام بعملية نسف في المناطق الشرقية خاصة في محافظة خان يونس، ذوي انفجارات ضخمة كانت وهي ناتجة عن قيام الاحتلال كما تحدثنا بنسف مباني سكنية شرق بلدة القرار شرق مدينة خان يونس، وذوي الانفجارات يعني وصلت

0: أصدروا إلى كافة مناطق قطاع غزة. إطلاق نار متقطع أيضا كان على امتداد المناطق الشرقية مع قصف مدفعي من قبل آليات الاحتلال في كافة يعني المحافظات، حيث الاحتلال يعني يقوم بإطلاق النار من آلياته أو من الأبراج أو الرافعات التي ينصبها، وأيضا بإطلاق قذائف مدفعية بين الحين والآخر في هذه المناطق. تحليق كان الليلة للطيران المروحي، منذ فترة لم يدخل هذا الطيران المروحي أجواء قطاع غزة، ويعني هذا التحليق يعني كان مقلق للغاية، لأن هذه الطائرات يعني ما يستخدمها الاحتلال إلا لقصف أهداف مدنية في قطاع غزة، وبالتالي يعني كانت هناك حالة قلق خلال الساعات الماضية، ولكن لم يقوم هذا الطيران المروحي بقصف أي هدف في قطاع غزة. وبالتأكيد يعني أيضا سلمى استمرار تحليق الطيران المسير بكافة أنواعه وهو دليل على أن استمرار هذا العدوان واستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال والنية المبيتة من قبل الاحتلال للمزيد من الجرائم ومزيد من القتل هو دليل واضح بأن الاحتلال يذهب بطبعا تدرج نسبي في رفع يعني وتيرة القصف في قطاع غزة. وكما يعني دائما نتحدث أن هذا الأمر يأتي تبعا للظروف الداخلية في الاحتلال، وطبعا اقتراب موعد الانتخابات في الاحتلال يؤكد ويؤشر مرة أخرى أننا أمام وضع صعب ميدانيا في قطاع غزة في ظل يعني ما يقوم أو يخطط له الاحتلال. الاحتلال ما زال يوسع خط الأصفر، ما زال يزيد من المساحة التي يعني يحتلها في قطاع غزة، ويقوم بعمليات كثيرة خلف هذا الخط الأصفر، إن كانت عمليات لجدران تحت أرض وأيضا فوق الأرض، وأيضا مواقع عسكرية تمتد على امتداد قطاع غزة، إنشاء مناطق ربما تكون مناطق فاصل أمني. هذا كله يقوم الاحتلال به على قدم وساق خلف هذه المناطق، وفي محاولة من الاحتلال للتستر على ما يقوم به خلف الخط الأصفر. لا يوجد إعلام يعني يسلط الضوء على ما يحدث خلف الخط الأصفر، ومحاولة الاحتلال إبقاء الهيمنة والسيطرة على هذه المناطق ربما ليس فقط لفترات وقف إطلاق النار، ولكن ربما لفترات طويلة من الزمن. وهذا الأمر يعني شهود العيان يؤكدوه دائما بأن الاحتلال ما زال يقوم بأعمال هندسية على امتداد مناطق قطاع غزة الشرقية. إضافة طبعا سلمى على الأوضاع الإنسانية والعديد يعني من كما تحدثت المؤسسات الدولية التي تؤكد بأن الاحتلال يتلاعب في موضوع إدخال الشاحنات، خاصة إدخال شاحنات المساعدات. هنا يعني تأتي دائما المفارقة طبعا الذي يقوم الاحتلال من خلالها بتغطية ما يقوم به من تقليص لأعداد المساعدات. هناك أعداد قليلة من شاحنات المساعدات التي تدخل مقارنة بأعداد الشاحنات التجارية التي تدخل إلى قطاع غزة، والتي بالمناسبة سلمى يستفيد منها الاحتلال ماديا بشكل كبير مع فرق الأسعار والمبالغ يعني المبالغ التي يفرضها على تجار قطاع غزة، وأيضا يفرضها على السلع التي تأتي بعشر أضعاف أحيانا وأحيان أخرى بمئة ضعف أو ألف ضعف في الكثير من الأحيان. الاحتلال يحاول هذه السياسة ليست جديدة، هذه السياسة كان يتبعها الاحتلال خلال فترة الحرب بأن يستفيد أيضا ماديا من قطاع غزة من خلال تحكمه بإدخال الشاحنات إلى القطاع. وهناك يعني هذا الأمر انعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية، خاصة ما يتعلق بتأمين العائلات للغذاء في قطاع غزة، لأن أسعار الخضروات اللحوم ونحن نتحدث هنا عن اللحوم المجمدة، لأن اللحوم الطازجة لا تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي أسعار كبيرة وكثيرة ومبالغ فيها في الكثير من الأحيان، ولا يستطيع المواطن في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيش قطاع غزة شراء مثل هذه السلع والمواد الغذائية. وهو يعني يتحدث عن قرابة 200 شاحنة يوميا، ولكن كما تحدثت جل هذه الشاحنات هي شاحنات تجارية وليست شاحنات مساعدات، وبالتالي تقليص هذه المساعدات كان له أثر كبير على عديد من المؤسسات الدولية كالمطبخ العالمي الذي قام بتسريح حوالي 550 موظف لديه، نتيجة لهذه الأمور والسياسات التي يتبعها الاحتلال في الخفاء، وأيضا تقليص عدد الوجبات التي كانت تقدم للمواطنين في قطاع غزة من 1,000,000 وجبة إلى حوالي 200,000 وجبة. وهذا أيضا يعني ينضم إلى ملف التلاعب بمعبر رفح وفتح يعني معبر رفح، لأن الاحتلال حتى هذه اللحظة يتحكم في الأيام التي يفتح فيها هذا المعبر لعدد القادمين والمغادرين من قطاع غزة، وبالتالي تبقى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أيضا في ملفات أخرى كثيرة نفس ومقاربة لما يحدث في هذين الملفين، وملفات كثيرة يريد الاحتلال أن يبقيها تحت سيطرة. بشكل عام سلمى، الأوضاع الميدانية خطيرة للغاية جدا جدا جدا، ونحن نحذر من الخطورة هذه ربما تنقلب إلى تصعيد كبير من قبل الاحتلال، وما شاهدناه خلال الأيام الماضية من عمليات قصف لمنازل المواطنين بعد تحذيرها. دائما ما يبدأ الاحتلال حتى يري العالم أنه يقوم بقصف هذه المنازل بعد التحذير، وبعد ذلك تأتي موجة التصعيد الأكبر، وهذا يعني ما تعودنا إليه خلال فترة هذا العدوان وأيضا خلال الفترات المتلاحقة من الاعتداءات التي قام بها الاحتلال على قطاع غزة. وبالتالي نحن نحذر أن الأوضاع لا تبشر بالخير، ونتمنى أن نكون مخطئين في هذا التحليل.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. ونبقى في القطاع حيث هاجمت قوات الاحتلال أسطول الصمود واقتادته إلى بناء أسدود ونكلت به، فيما أدانت دول عديدة بينها أوروبية هذا الاعتداء الإسرائيلي على نشطاء الأسطول. أيضا مستمعينا متابعينا الكرام، بما يتعلق بتقرير تحدث عنه بأنه سيتم مجلس السلام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن حول التقدم الذي أنجزه المجلس خلال 6 أشهر من وقف إطلاق النار في المساعي لإنهاء حرب الإبادة. وتحدث هذا التقرير على ارتفاع فعليا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا ما نفذه عديد من المؤسسات الدولية والمنظمات الأجنبية التي تعمل في قطاع غزة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد منذر الحايك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتواجد في مدينة غزة. أهلا بك معنا سيد منذر، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: سأبدأ بما يتعلق بالهجمة الشرسة على أسطول الصمود وما حدث فعليا من توثيق لتنكيل غير مسبوق لنشطاء سلام من قبل الاحتلال، حتى هناك مسؤولين إسرائيليين يعني اعترضوا على قيام أو التحريض بن غفير على النشطاء نشطاء أسطول الصمود. تعقيبكم على ذلك بداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه هي صورة إسرائيل، دولة الاحتلال التي قرصنت أسطول التي جاء لدعم الشعب الفلسطيني دون أن يأتي بالسلاح، بل هو جاء بالطعام. لكن هذه هي إسرائيل، إسرائيل التي تقتل الأطفال والشيوخ والنساء. ليس غريبا عليها أن تعتدي على مدنيين جاءوا من أصقاء العالم من أجل أن يفكوا الحصار عن الشعب الفلسطيني. إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وفوق الشرعية الدولية، وهي محمية من الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بالتأكيد ندين هذا الاعتداء، وأنا شاهدت بن غفير وهو يعتدي ويشتم الأتراك الذين جاءوا من أجل فك الحصار على الشعب الفلسطيني. هذه حكومة إرهاب، قادة إرهاب، قادة قتلة. هؤلاء جاءوا من خلفية دينية تلمودية محرفة، عنوانها قتل كل من هو غير إسرائيلي والاعتداء على كل من هو غير إسرائيلي. هؤلاء هم اليهود، هم جاءوا يعني بعد أن أفسدوا في أوروبا جاءوا إلى فلسطين من أجل سرقة الأرض وسرقة الخيرات الفلسطينية. نحن نعلم جيدا أننا أمام عدو إحلالي استيطاني عنوانه قتل كل من هو كما قلت لك ليس يهوديا. هذه هي إسرائيل. نحن لم نستغرب من الذي حدث مع هذا الأصول. أنتم شاهدتم على الهواء مباشرة كيف قتلت هذه الدولة المارقة أطفال وشيوخ ونساء، وحاصرت الناس وجوعت الناس وأذلت الناس وهدمت بيوت الناس في قطاع غزة، والآن تدعم المستوطنين يعني بعمليات إرهابية ممنهجة في مناطق الضفة الفلسطينية. نحن نعلم جيدا أن هذا الاحتلال لا يمكن يعني أن يتراجع عن أعماله الإرهابية إلا إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول لإسرائيل كفى هذا الإرهاب وهذا القتل وهذه العربدة، إن كان هنا في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية. وأنتم تعلمون والجميع يعلم من تصريحات الإرهابي نتنياهو الذي يعني قال بشكل واضح عن تغيير الشرق الأوسط وإسرائيل الكبرى، هو لا يريد فقط أن يحتل فلسطين، هو يريد أن يحتل أجزاء من الدول العربية. ولذلك هنا المطلوب أن يكون هناك مشروعا عربيا قويا لمواجهة هذه الحركة الصهيونية التي تريد أن تحتل حتى الدول العربية. هل سيكون هناك مشروع عربي؟ أنا لا أعلم، لكن مطلوب حماية الدول العربية ومطلوب حماية الشعب الفلسطيني من هذه الدولة التي لا يوجد في عقلها إلا القتل والتهجير والتجويع.
1: منظمة Human Rights Watch ذكرت بأنه مجلس السلام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن نهاية هذا الشهر تتعلق بالتحسن الذي حدث في قطاع غزة على مدار 6 أشهر من وقف إطلاق النار، بما يتعلق أيضا بالدعم وتقديم المساعدات وإدخال الشاحنات. يعني ألا يخشى أن يتم فعليا ترويج هذا الافتراء في مجلس الأمن، يعني لكل الدول من خلال مجلس السلام مشكل وله يعني مصداقية ومدعوم، أن يؤثر أو أن يتم تبني هذا الافتراء من قبل مجلس السلام؟
2: يعني أولا هو افتراء، نعم هو افتراء، وأنا أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت الوضع الجغرافي بالكامل عندما احتلت منطقة بيت حنون ومنطقة رفح وكل المناطق الشرقية. إسرائيل غيرت ديموغرافيا عندما نقلت السكان والمواطنين تحت يعني ضرب الصواريخ والقنابل باتجاه المناطق الغربية من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة، 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض الأكاذيب، نعم، وسيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب وكل هذه الحرب التي استخدمت إسرائيل فيها كل القوة النارية لقتلنا كفلسطينيين ولم يتحرك، بل فقط هو تحدث بالإدانات وبالمصطلحات التقليدية، وتحدثنا في كل المقابلات عن المصطلحات التقليدية بالإدانة والاستنكار والشعور بالقلق، كل هذه المصطلحات التي لم يعني تغير شيء على أرض الواقع. للأسف الشديد نحن نقول بشكل واضح، دولة الاحتلال هي دولة إرهابية، هي التي قتلت ولا زالت تقتل، وأنتم تشاهدون في كل يوم هناك عمليات اغتيال وقتل للمدنيين. إسرائيل هذه الدولة التي تحاصر الشعب الفلسطيني هي منذ شهر لم تدخل المساعدات الإنسانية بالمناسبة، لأنه نحن نرى على الأرض لا يوجد مساعدات ولا طرود غذائية توزع على المواطنين الفلسطينيين، حتى هناك 35 تقريبا منظمة إنسانية تم منعها من العمل في قطاع غزة. إذا هناك في سياسة تجويع، لكن ليس كما كانت يعني في أيام الحرب، لكن هناك في سياسة توجيه.
1: طيب كيف سيؤثر القرار؟ يعني بالأمس كان هناك التماس

0: النوابذ المدعومة من المطبخ العالمي بالإضافة إلى التكايا؟
1: شوفي المخابز يعني احنا في قطاع غزة يعني عندنا تقريبا برنامج الأغذية العالمي WFD يعني داعم جزء كبير جدا من المخابز يعني بما يغطي 50% من احتياجات قطاع غزة تقريبا. الجزء الآخر يعني في مشروع كان قدمه برنامج الأغذية العالمي لدعم مادة السولار فقط لا غير، يعني هو بيقدم سولار لخمس مخابز حاليا في قطاع غزة بتقوم ببيع الخبز يعني بأسعار تقريبا غالية على المواطن، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي السيء اللي بعيشه في قطاع غزة اللي ما فيش دخله في بطالة زي ما قال أخونا منذر، البطالة فوق 85%، يعني لما يقدم له السولار يعني تتباع ربصة الخبز اللي 2 كيلو وزنها 8 شيكل، يعني المواطن العادي العاطل عن العمل اللي بيعاني من بطالة أو بياخذ مصروفات يعني يكون صعب عليه يشتري يوفر هذه المبالغ كل يوم بده رابطين مثلا 13 شيكل، يعني هذا عبء على المواطن.
0: صح.
1: بعدين الشيء الأسوأ من ذلك انه في مخابز مش مدعومة، يعني لا يقدم لها شيء، يعني هذه بتعمل بتبيع ربطة الخبز ال 2 كيلو ب 14 شيكل، يعني في فئات محدودة جدا هي اللي بتقدر تشتري، يعني الوضع مش واردي في غزة،
0: يعني حتى الخبز
1: صعب.
0: في قطاع غزة يختلف سعره من مكان إلى آخر بناء على المنظمات إذا بتدعم هذا المخبز أو لا.
1: صحيح يعني عندنا ثلاث أسعار للخبز في قطاع غزة، الخبز المدعوم من برنامج الأغذية العالمي تباع الربطة بثلاثة شيكل وزن 2 كيلو.
0: نعم.
1: الخبز المدعوم بمادة السولار من برنامج الغذاء العالمي تباع الربطة بثمانية شيكل وزن 2 كيلو برضو. الخبز المش مدعوم من أي جهة تباع الربطة ب14 شيكل وزن 2 كيلو برضو. يعني ثلاث أسعار لمادة الخبز في قطاع غزة. طبعاً يعني في معاناة شديدة عند المواطن.
0: طب
1: يعني
0: إذا تحدثنا سيد عبد الناصر، يعني قديش النسبة في الدعم؟ يعني أنت حضرتك ذكرت عن ثلاث أسعار من يعني من خلال ثلاثة يعني أفرع، مدعوم سولار، مدعوم بشكل كلي من
1: لا هو
0: تقريباً مش بشكل كلي. نعم تفضل.
1: 50% يعني كمية الإنتاج اللي بتغطي 50% من المواطنين مدعومة بمادة الطحين السولار فقط، يعني باقي التكاليف المخبز بتحمل،
0: يعني الدعم للخبز حوالي فقط 50% بغض النظر اذا كان سولار او سولار وطحين.
1: لا هو مش الانتاج اللي نسبته 50% من احتياجات قطاع غزه مدعوم بمادتين، ماده السولار وماده الطحين.
0: نعم.
1: باقي المواد سكر وخميره وملح ونايلون وقطع غيار وصيانه و و و كله المخبز اللي بيقدمه يعني على نفقة المخبز.
0: نعم.
1: هاي الربطة بتنباع ثلاثة شيكل للمواطن.
0: طيب.
1: المادة الجزء الثاني اللي هو بس بيدعم السولار، بيقدم السولار مجانا للمخابز مقابل انه بيبيع الربطة تقريبا ثمانية شيكل وزن 2 كيلو.
0: هو سعر مرتفع ايضا في ظل هذه الاوضاع.
1: طبعا مرتفع لانه ما فيش شغل في غزة، يعني غزة كلها عاطلة عن العمل، يعني كل البلد مشلولة، يعني يكفينا احنا عندنا مشكله كبيره يعني بنواجهها لنا اكثر من 3 شهور، هي مشكله الزيوت المعدنيه اللي بتستخدم للمولدات للجنراتورات وسيارات نقل الخبز والبضائع وسيارات نقل الميه، يعني ماده الزيوت ما بتدخلش لغزه بتاتا. اليوم لتر الزيت المعدني ب 2000 شيكل يباع في غزه، اللي سعره في إسرائيل 15 شيكل ينباع ب 2000 شيكل، يعني أغلب سيارات البلد وقفت عن العمل، أغلب سيارات المية بقول لك أنا ما عنديش زيت يعني ما بقدرش أمشي بالسيارة، المخابز كل الجنراتورات بتاعتها اليوم وقفت عن العمل، يعني فضل بس مولد واحد اللي شغال في المخبز، يعني في أي لحظة ممكن توقف كل المخابز، في أي لحظة. أنا بقول هذا الكلام وبلغناه للجانب الإسرائيلي انه احنا عندنا مشكله في الزيوت، اذا ما دخلتش الزيوت حتتوقف كل المخابز سواء كانت مدعومه او مش مدعومه، لانه خلص ما فيش زيت في المولد حيضرب المولد.
0: طيب متى توفر مادة الدقيق بشكل عام؟ يعني يمكن الناس اللي من خلال مساعدات او من خلال الشراء، وكيف السعر للدقيق للطحين؟ يمكن انه الناس ما بتقدر تشتري ربطه الخبز 2 كيلو، يمكن تضطر هي تخبز على ايدها.
1: شوفي بالنسبة لمادة الطحين يعني جاب الجانب الإسرائيلي في هذه المادة، يعني الطحين والسكر والخميرة والملح.
0: نعم.
1: والنايلون يعني احنا في تواصل مع الجانب الإسرائيلي.

0: تقلل إدخال البضائع لقطاع غزة، يعني سمحوا بإدخال الطحين التجاري عبر المعابر الإسرائيلية، كانت ممنوعة طبعا تذكر، يعني وافقوا على إدخال معظم مواد الأولية اللي داخلة في إنتاج الخبز عن طريق المعابر. يعني احنا طلبنا أن تدخل هذه المواد، يعني مش على حساب حصة غزة اللي بيسمحوا بدخولها للتجار، يعني بداخل يعني كوتا إضافية تضاف للكوتا الأصلية. وفعلا جاءوا معنا الحمد لله، يعني وسمحوا بدخول الطحين والسكر والكريرة والملح والنايلون خارج إطار الكوتا، يعني نقدر نقول أنه جاءوا معنا والطحين موجود، يعني الطحين موجود في قطاع غزة. وبالنسبة لطحين المؤسسات موجودة طحين الحمد لله، يعني غزة ما فيش حاليا
1: يعني
0: مشكلة في الطحين.
1: تقريبا يعني الكيلو الطحين أو يمكن الخمسة كيلو طحين كم سعرهم؟
0: لا هو نزل السعر، هو أول ما قبل ما يسمع الجنب كان الشوال 25 كيلو يباع 100 شيكل، يعني اليوم نزل السعر من 35 ل 60 شيكل، 25 شيكل يباع في السوق، يعني سعره معتدل مناسب، يعني مناسب في تكاليف نقل وفي تكاليف فحص أمني وفي شغلات تلحق الأسعار، يعني الأسعار يعني نسبيا غالية بس مش كتير، يعني مقبولة.
1: يعني الطحين يعني متوفر مش زي يعني يعني كمادة خام متوفر ما فيهاش نقص؟
0: لا لا متوفر الحمد لله، يعني حتى يعني المؤسسة الدولية WFP واللجنة المصرية بتوزع الطحين، الطحين متوفر في الأسواق ما فيش أي مشكلة فيه، يعني المواطن اللي بيقدرش يفطر على ربطة خبز بيكون في عنده طحين بيقدر يخبز في بيته أو في المخابز اليدوية اللي شغال على الحطب.
1: شكرا جزيلا لك السيد عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة. إلى موضوع آخر مستمعينا متابعينا الكرام في نهار جديد، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان ورئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي بالأمس ذهبا في جولة إلى الخان الأحمر للاطلاع على الأوضاع المعيشية التي يعيشها سكان الخان الأحمر في ظل قرار سموتريتش بتهجير الخان. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير. يعني بما يتعلق بهذه الجولة أهميتها في ظل قرار سموتريتش بتهجير الخان الأحمر، الإجراءات يعني المنوي اتخاذها للعمل على تعزيز صمود المواطنين في الخان.
2: نعم صحيح، بعد قرار هذا المعفون سموتريتش أول أمس أنه سيقوم بهدم الخان الأحمر فورا، قضية الخان الأحمر ليست بقضية جديدة، منذ عام 2017

0: كنا رأينا صمود وإرادة لا تنكسر لدى السكان هناك الذين أعلنوا بشكل واضح أمام الإعلاميين أنهم لن يبرحوا هذا المكان إلا إلى النقب، والنقب هي مكانهم الأصلي الذي هجروا منها عام 48. أيضا اطلعنا على إمكانيات تعزيز صمود هؤلاء المواطنين وتمكينهم، بالإضافة إلى وضع خطة مع أهالي الخان الأحمر لتكثيف سيارات المؤسسات الرسمية أولا والمؤسسات الأهلية والفصائل الوطنية إلى الخان الأحمر حتى نستطيع حماية هذا الخان من الهدم. هدم الخان الأحمر أختي العزيزة يعني سياسيا وديمغرافيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيفصل شمال أو وسط الضفة الغربية عن جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عطسيون إلى معالي أدميم إلى جبهات زهير، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال بإقامة القدس الكبرى وصولا إلى البحر الميت، بالتالي أيضا إنهاء عملية أو إمكانية التفاوض حول مدينة القدس، بالإضافة إلى إعدام إمكانية أي حل مطروح دوليا وهو حل الدولتين. فبالتالي الخان الأحمر يختلف عن كل التجمعات في الضفة الغربية وكل الوطن الفلسطيني، فالمطلوب منا الكثير. تحدث أيضا دولة رئيس الوزراء على مسمع أهالي الخان الأحمر أنه سيوفر كل ما هو مطلوب من أجل تعزيز وتمكين المواطنين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى وضع خطة مع أمناء العامين للفصائل الفلسطينية أيضا حتى يتحركوا ويتواجدوا في الخان الأحمر، بالإضافة إلى الحديث أيضا مع معالي وزيرة الخارجية أيضا لتكثيف الجهد الدبلوماسي مع دول العالم حتى يشكلوا فعلا ضغطا حقيقيا على حكومة الاحتلال من أجل وقف هذا القرار قانونيا. أيضا متابعين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمحامي المكلف في الموضوع وهو توفيق الأستاذ توفيق جبارين منذ عام 2017 سيبحث كل الإمكانيات اللازمة وتوفير كل المواد اللازمة أيضا لإبطال هذا القرار، رغم أنه تماهت المحاكم الإسرائيلية أو ما تدعى محكمة العدل الإسرائيلية أيضا مع حكومة اليمين المتطرف ولديها قرار أيضا بالهدم، لكن تأجيل هذا القرار منذ عام 2017 حتى اللحظة يأتي نتيجة الضغط الدولي وصمود المواطنين. فبالتالي المطلوب فعلا تكثيف هذا الجهد الدبلوماسي على كل المستويات، والمستوى السياسي يعمل بكل جهد من اللحظة الأولى لإصدار هذا التصريح من سموتريتش ويترأس هذا المستوى سيادة الرئيس الذي يتابع عن كثب لحظة بلحظة ما يجري في الخان الأحمر دوليا مع كل دول العالم حتى يوقفوا هذا القرار، بالإضافة أيضا كما ذكرت لك نحن نعتمد على 3 أسس. الأساس الأول هو صمود المواطنين وتعزيز وتمكين صمودهم بكل الإمكانيات رغم شح الإمكانيات والحصار المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية. ثانيا الجهد الشعبي الحقيقي وتكثيف التواجد الشعبي في منطقة الخان الأحمر، بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي الذي يجب أن يكون على أعلى المستويات حتى نشكل ضغطا على هذه الحكومة من أجل وقف هذا القرار.
1: شكرا جزيلا لك السيد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد. الاحتلال يخطر بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيد نوفان صلاح الدين رئيس بلدية حزمة. أهلا بك معنا سيد نوفان.
2: أهلا بك وبالمستمعين الأفاضل.
1: اهلا بك. التفاصيل المتعلقه بالاختراق الهدم يعني والهجمه فعليا الشرسه التي ينفذها الاحتلال ضد بلده حزمه.
2: نعم صحيح، هي هجمه مسعوره وهجمه متواصله وليست جديده على حزمه، هي عباره عن سلسله من الهجمات الممنهجه من هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه حقيقه بحق حزمه وبحق

0: أبنائنا في حزمة ومواطنينا. بالأمس كان هناك توزيع لإخبارات طالت العديد من المنشآت والبيوت السكنية التي تعود ملكيتها حقيقة للمواطنين الفلسطينيين في هذه البلدة. فكان هنالك العديد من الإخبارات طالت كما تحدثنا المنشآت التجارية ومنشآت سكنية, بيوت مأهولة مأهولة بالسكان, وبيوت حقيقة لها من البناء من العمر من البناء أكثر من عمر هذا الاحتلال. بيوت لها أكثر من 50 عاما.
1: طيب يعني حزمة يعني هي تهاجم من قبل الاحتلال باستمرار من خلال الاقتحامات, إغلاق مداخلها, بالإضافة إلى عدد الاختارات. كم اختار تم تسليم المواطنين سواء منشآت صناعية واقتصادية ومنازل سكنية؟
0: يعني بالأمس تم توزيع 10 اختارات.
1: نعم.
0: قبل 3 شهور كان توزيع هنالك أيضا أكثر من 15 إخطارا, طالت بيوتا ومنشآت سكنية. وقبلها تحدثين عن مئات المنشآت على الشارع الرئيسي تم هدمها بحجج واهية, بحجج توسيعة الطريق.
1: نعم.
0: سمعت قبل قليل لمعالي الوزير والصديق والأخ مويد شعبان.
1: نعم.
0: عن الخان الأحمر, البيوت التي تم اختارها حقيقة لا تبعد عن الخان الأحمر سوى 3 كيلومتر. حزمة هي منطقة شفا غور, لا تبعد البيوت التي تم اختارها لا تبعد سوى 3 كيلومتر عن منطقة الخان الأحمر. نعم, هنالك مخطط
1: تفريغ المنطقة. نعم
0: مخطط إسرائيلي ممنهج من تلك الحكومة اليمنية المتطرفة, ممنهج بحيث يعني الهدف منه تفريغ تلك المناطق من ساكنيها. حزمة تعج بالمواطنين. حزمة هي بلدة يسكنها ما يقارب 12,000 نسمة تقريبا. الحصار لهذه البلدة والتضييق على المواطنين الهدف منه هو عبارة عن تهجير للمواطنين, تهجير قسري حقيقة, والاستيلاء قدر الإمكان على الأرض, تفريغها من ساكنيها لصالح المستوطنين ولصالح يعني بحجج واهية. والهدف منها هو عبارة عن تفريغ هذه الأراضي ولخدمة المستوطنين وتوسعة الشوارع وحط طرق أمنية وإلى آخر.
1: شكرا جزيلا لك سيد نوفان صلاح الدين رئيس بلدية حزمة. إلى موضوع آخر مستمعين ومتابعين الكرام في نهار جديد, محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي في الخليل, وذلك من خلال أمر استملاك أصدرته ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 مترا من السقف المحدد للحرم. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. أهلا بك معنا مهندس يوسف, صباح الخير.
2: يسعد صباحك وصباح كل الإخوة المستمعين.
1: أهلا بك. ماذا يعني هذا القرار أن تقوم المحكمة برفض الاستئناف المقدم من قبلكم من قبل مؤسسات أخرى في مدينة الخليل بما يتعلق بالحرم الإبراهيمي؟
2: يعني هذا الموضوع ليس مستغربا, يعني خلال لو الحكومة الإرهابية الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو حملة مسعورة ضد وسط مدينة الخليل, ضد البلدة القديمة, ضد الحرم الإبراهيمي الشريف. في هناك حملة ممنهجة, هناك جمعيات أمريكية تضخ مئات الملايين من الشواكل من أجل التوسع الاستيطاني وإيجاد بؤر استيطانية جديدة. أحيانا نتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية وإحنا نعرف أن القاضي قد يكون هو مستوطن وقد يكون هو أحد ملكي هذه البيوت أو يكون أحد الجنود الذي يحمي المستوطنين. فبالتالي كان آخر القضايا للأسف هي سقف الصحن في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف, ولكن تم رد هذه القضية للأسف وتم السماح للمستوطنين وتأكيد قرار الإدارة المدنية بسقف باحة الحرم الإبراهيمي الشريف, وهو تحدي صارخ لكل القوانين الدولية وبالأخص لمنظمة اليونسكو التي تعتبر أن الحرم الإبراهيمي

0: الشريف هو إرث إسلامي يجب الحفاظ عليه، فبالتالي عملية السقف هي العبث بهذا الإرث التاريخي وهذا الإرث الإسلامي وهذا الإرث الفلسطيني، وهي تحدي لكل المنظمات الدولية وتحدي لبلدية الخليل وتحدي لكل مشاعر المسلمين للأسف.
1: يعني مهندس يوسف، ما الذي يمكن فعله في سياق الضغط على الاحتلال بوقف المخططات الرامية لتهويد المقدسات من بينها الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل؟ وهناك يعني ممارسات عدة تحاول إسرائيل فعليا على أرض الواقع تهويد حتى البلدة القديمة برمتها.
0: للأسف يعني الحملة أصبحت كبيرة جدا، وبالأخص خلال الأيام القليلة القادمة اعتداء على رمز مهم وهو مبنى بلدية الخليل، إغلاق مدخل البلدة القديمة بمقصات. للأسف ما حصل في داخل الحرم الإبراهيمي أول قبل يومين من حفلات صاخبة وهو تحدي صارخ لكل مشاعر المسلمين. الحملة مستمرة من هذا الاحتلال. حاليا نحن في بلدية الخليل نواجه كل هذه المخططات، وللأسف أنا بحكي لك بشكل واضح أن المخططات يقودها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وبدعم خارجي كبير جدا، ومن يواجه هذه المخططات المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها بلدية الخليل. ولكن نحن أيضا بحاجة إلى وقوف كل المؤسسات المحلية ومؤسسات السلطة الفلسطينية إلى جانبنا من أجل وقف هذه الممارسات. حاليا يعني بشكل يومي نرسل مئات الرسائل إلى كل أصدقائنا في العالم، إلى كل البلديات المتوأمة معها، إلى كل المنظمات الدولية من أجل وقف هذه الإجراءات والاعتداء الصارخ على المقدسات الإسلامية على أملاك بلدية الخليل في داخل البلد القديمة. وهناك تهديدات من هذا الاحتلال بإقامة مجلس بلدي للمستوطنين في وسط مدينة الخليل. هذه تحديات كبيرة نحاول نواجهها. أحيانا نتوجه إلى القضاء الإسرائيلي، ولكن للأسف هذا القضاء غير نزيه وغير عادل، فبالتالي مطلوب منا جميعا أن نكون على يعني قلب رجل واحد. نتمنى من كل مؤسساتنا الفلسطينية أن يكون لها دور بدعم الخليل، لأن المخطط الاستيطاني الموجود في قلب المدينة أصبح مخطط واضح، وهذا المخطط بحاجة إلى تكاثف كل الجهود من كافة المؤسسات.
1: شكرا جزيلا لك المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. ونبقى في ذات الموضوع وأيضا على امتداد مخططات التهويد والسيطرة والنهب، الاحتلال صادق على خطة بقيمة ربع مليار شيكل للاستيلاء على مواقع يزعم الاحتلال أنها أثرية في عدة أماكن في الضفة. ويتيح هذا الإجراء للاحتلال الادعاء بأن أي منطقة يسعى للاستيلاء عليها بأنها أثرية، وأنه يعمد أيضا إلى استخدام غطاء الأثار والتراث لدفع مخطط ضم الضفة، بالإضافة إلى المخططات لتهويد المواقع الأثرية مثل صباستيا والمسعودية وغيرها، وأيضا مثل الحرم الإبراهيمي الشريف. نرحب بمستمعينا ومتابعينا الكرام بالأستاذ صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة والأثار. أهلا بك معنا.
2: أهلا بك، صباح الخير لك وللسادة المستمعين جميعا.
1: أهلا بك. سأبدأ بما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف في ظل رفض الالتماس المقدم، وسيقوم الاحتلال بتغيير فعليا شكل الحرم والعمل على تهويده، والحرم مسجل ضمن قائمة التراث العالمي ومنطقة سياحية ودينية أيضا، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق من قبل وزارة السياحة والأثار سيد صالح؟
2: يعني بصراحة الوزارة تتابع كل ما يجري على الأرض بخصوص التراث، المواقع التراث الثقافي، ومنها موقع الحرم الإبراهيمي الشريف. هذا الموقع يعني يتعرض لهجمة منذ فترة طويلة، وفي الأونة الأخيرة هناك تصعيد كبير على هذا الموقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني عندما أعلن الاحتلال أنه سيقوم بسقف الساحة السماوية للحرم، هذا سيؤثر بشكل كبير على الموقع. هذا الموقع كما تعلمين أختي أنت والسادة المستمعين أنه مدرج على قائمة التراث العالمي، وهذا التغيير يعني يؤثر بشكل سلبي على القيمة الدينية والتاريخية والقيمة الاستثنائية لهذا الموقع. فمنذ اللحظة الأولى كانت وزارة السياحة والآثار والحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب كل ما يجري في الحرم أو الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الحرم، ومجلس الوزراء شكل اللجنة موسعة من عدة وزارات تضم عدد من الوزارات ومحافظة الخليل ورجل إعمار الخليل، وأيضا تم مخاطبة اليونسكو من أجل وقف هذا الاعتداء، وتم الاتفاق على يعني أن تزور الموقع لجنة متخصصة من الخبراء الدوليين. لكن بطبيعة الحال في معظم الأحيان يعني الاحتلال الإسرائيلي يرفض قدوم أي لجان، لأن هذه اللجان ستفضح ممارساته على الأرض بحق التراث الثقافي والدين الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك يعني قامت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بزيارة الحرم الإبراهيمي والاطلاع من كتب على كل احتياجاته. إن شاء الله يعني في القريب العاجل سنقوم بتنفيذ مجموعة من الأعمال هناك يعني تسهم في حماية الموقع.
1: نعم، بما يتعلق بمصادقة الاحتلال على خطة يعني تمويلها حوالي ربع مليار شيكل للاستيلاء على يعني على الأرض الفلسطينية من خلال الادعاء بأنه هذه مواقع أثرية وتراثية، بالإضافة إلى فعليا حملات التهويد التي تحصل الآن أيضا في عديد من المواقع الأثرية الحقيقية.
2: في الآونة الأخيرة هناك مجموعة من القرارات صدرت عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني بشكل مباشر. يعني قبل عدة أيام كان هناك إعلان عن إنشاء سلطة آثار يعني تشرف على المواقع الأثرية الفلسطينية، وبالأمس أعلن عن مصادرة مجموعة من المواقع الأثرية، وأيضا تخصيص موازنات ضخمة للسيطرة على هذه المواقع. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي قدما في سياسة ممنهجة للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية ونهب مقدراتها، وهذا بطبيعة الحال مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تجبر كل دولة محتلة على حماية التراث الثقافي الموجود في المناطق التي تحتلها. الاحتلال الإسرائيلي بعكس ذلك يقوم بنهب هذه المواقع وتدمير جزء منها. هناك الكثير من أعمال الحفر اليومي التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتنهب هذه المواقع، وهذا كما ذكرت أختي العزيزة مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية. وأيضا هناك على ما يبدو أن الحكومة المتطرفة تسعى بشكل مباشر إلى محو الذاكرة الفلسطينية، محو الهوية الثقافية الفلسطينية، لأن هذا التراث هو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وهو دليل على حقية شعبنا بهذه الأرض.
1: نعم. شكرا جزيلا لك سيد صالح طوفشة وكيل وزارة السياحة والآثار. أيضا مستمعينا متابعينا الكرام، ضمن الحملة المستمرة العدوانية على اللاجئين وتحديدا وكالة الأنروا من خلال حظر عملها في الضفة وغزة، بالإضافة إلى عمل أيضا منظمات أخرى، نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالسيد أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. أهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير للجميع.
1: أهلا بك. يعني بالأمس أيضا مرة أخرى المحكمة ترفض الالتماس المقدم بوقف العمل بقرار حكومة الاحتلال بحظر 37 منظمة أجنبية، وأيضا بما يتعلق بحظر عمل وكالة الأنروا في مواقع عديدة ومنها غزة والضفة والقدس.
3: نعم، إسرائيل منذ حرب العبادة حتى قبل حرب العبادة تشن معركة كبرى مع المنظمات الدولية وتحديدا الأونروا، لأن لدى إسرائيل مشروع كبير وهو تهجير أبناء شعبنا عبر عملية حسم الصراع كما تدعي هذه الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هي تريد تقويض كل العمل الإنساني. وأكبر منظمة إنسانية تقوم بهذا العمل هي منظمة الأونروا ووكالة الأونروا، بالتالي شنت هذه الحرب ووضعت القوانين التي تعيق عملها وتشويه سمعتها وصولا إلى محاولة استبدالها. ولكن هذه المنظمات الدولية رفضت بشكل حاسم أن تكون بديلا عن الأونروا.

0: ومن هنا بدأت إسرائيل معركة أخرى، حيث بدأت إسرائيل وأصدرت قرار العام الماضي بمنع هذه المنظمات من العمل تحت الدعاء أنها لم تسجل. إسرائيل قامت بنقل عملية صلاحية متابعة هذه المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات ومنع معاداة السامية، فهذه المنظمات رفضت الامتثال لقرار الحكومة الإسرائيلية، لأنها تريد هذه الحكومة أن تجبر المنظمات بتزويد بيانات بيومترية حول كل موظفيها، وهذا يشكل خطر على الموظفين، خصوصا ما شاهدناه في قطاع غزة من قتل الموظفين عمال الإغاثة وموظفي الأونروا، وأيضا هذا يتناقض مع مبدأ الحيادية المعمول به في المنظمات الدولية والأوروبية ومنظمات التابعة للأمم المتحدة. فبالتالي إسرائيل شنت هذه الحرب على هذه المنظمات الدولية، تحديدا أوكسفام وأطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العمل ضد الجوع وأيضا هيئة الإغاثة الدولية وغيرها الحقيقة من هذه المنظمات، لأنها من جهة لا تريد شواهد دولية على ما تقوم به من جرائم في فلسطين، ومن جهة أخرى لأن هذه المنظمات تقدم تقارير دورية حول الانتهاكات الإسرائيلية، وهذه التقارير شملت موضوعات كبيرة حول استخدام إسرائيل التجويع كسلاح وما نتج عنه من مجاعة في قطاع غزة، وأيضا توثق عمليات منع المساعدات وقتل المدنيين والإبادة وغيرها، وأيضا بما تقوم به هذه المنظمات الحقيقة من خدمات كبيرة في مجال الرعاية والحماية، وأيضا دعم الناس وخصوصا دعم المزارعين والبدو ومحاولة بناء ما يتم تدميره من قبل الاحتلال. فبالتالي المعركة الآن معركة كبيرة، إسرائيل تريد أن تستكمل هذه الإبادة وتهجير أبناء شعبنا بدون شواهد دولية وبدون مزودين للخدمات من شأنهم أن يعززوا صمود الناس ويعززوا من بقاء الناس فوق أرضهم، وهذا أيضا جزء من المعركة ضد وكالة غزة.
1: طب الوكالة شو ما المطلوب منها الوكالة لتحمي نفسها في ظل هذا الإذعان من قبل إسرائيل؟
0: نعم.
1: عفوا، من قبل هذا الـ الـ الـ الـ الهجمة الإسرائيلية.
0: نعم، وكالة غزة تشغيل اللاجئين الأونروا تتعرض الحقيقة لهجوم مكثف من الجانب الإسرائيلي عبر عمليات تشويه غير مسبوقة وإصدار قوانين لمنع عملها وصولا إلى محاولة استبدالها، وهذا الأمر توج مؤخرا بالسيطرة على مقر الشيخ جراح وإصدار وزير الدفاع الإسرائيلي قرار بإنشاء متحف للجيش ومكتب للتجنيد ومقر للوزارة في الشيخ جراح. هذا يمثل الحقيقة ذروة الاستخفاف والاستهتار بالمجتمع الدولي وبقرارات الجمعية العامة وبقرارات مجلس الأمن وبالرأي الاستشاري للمحكمة الدول، وأيضا استخفاف باتفاقية جنيف.
1: شكرا جزيلا لك سيد أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين، ونتحول مباشرة إلى الزميل محمد علا وموجز بأهم الأخبار، ثم نعود نستكمل باقي ملفاتنا الجديدة.
2: شكرا لك سلمى، صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. قوات الاحتلال تنسف مباني في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم. رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة يحذر من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم سماح الاحتلال بإدخال الزيوت لتشغيل المعدات. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك يطالب بإطلاق مشروع عربي لمواجهة إجراءات دولة الاحتلال وتوفير الحماية لشعبنا. إدانة دولية لسلوك الوزير المتطرف بن غفير مع ناشطي أسطول الصمود ومطالبات بالإفراج الفوري عن الناشطين. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. حكومة الاحتلال تصادق على خطة واسعة بقيمة ربع مليار شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في عدة مواقع بالضفة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل مع كل الأطراف لمنع تنفيذ قرار إخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها منطقة عين كاكوب بجبل المساكن شرق مدينة نابلس، وقوات الاحتلال تستولي على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها المستمر لمدينة جنين منذ ساعات الصباح، وتأجيل دوام طلبة المدارس حتى الساعة 9 حفاظا على سلامتهم. في رام الله قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مدرسة الذكور قرية المغير شمال شرق المدينة دون الإبلاغ عن إصابات. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين مساء أمس جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، مهددا بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وفي حالة الطقس انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم والجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. انتهى الموجز، عودة لك مجددا سلمى وملفات نهار جديد.
1: شكرا لك محمد، أهلا بكل مستمعينا متابعينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، بالعودة إلى الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار عن قطاع غزة يحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لأهلنا هناك، التنكيل بهم بشكل وحشي جدا من قبل الاحتلال، ودول عديدة منها أوروبية نددت بهذا الهجوم. أيضا مستمعينا بما يتعلق بقرار المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر وهدمه والخطوات القادمة لتعزيز صمود المواطنين وإسقاط هذا المخطط، ونناقش ذلك مع السيدة دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك معنا سيدة دلال، صباح الخير.
3: أسعد الله صباحك عزيزتي.
1: أهلا بك. سنبدأ بما يتعلق بالهجمة الشرسة على متضامنين سلام، على المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار عن قطاع غزة، تعقيبكم على ذلك بداية.
3: بالبداية لا شك بأنه الاحتلال في هذه الهجمة الشرسة والتي يمارسها بحق المتضامنين الدوليين الذين يسعون لكسر الحصار عن قطاع غزة بعد حرب تكاد تكون الآن 3 سنوات في قطاع غزة، وبعد كل هذه الجرائم والحصار المستمر منذ أكثر من 18 عاما، يعني هو بهذا الاعتداء الوحشي الذي يتم هو يسعى لضرب التضامن الدولي وتفكيك حالة التضامن الدولي من المتضامنين الدوليين عبر العالم، والذين يعني هم يمثلون أحرار العالم، والذين يمثلون كثر ممن يؤمن بالحق الفلسطيني في الوجود والبقاء والحياة. وبالتالي هذا ما يتم من هذه الجرائم وبشاعة الجرائم التي ترتكب بحق المتضامنين هي في جوهرها محاولة كسر هذه الحالة من التضامن الدولي عبر الإجراءات المقيتة وعبر الإجراءات العنفية التي تستخدم بحقهم، وفي ذلك هي محاولة لكسر إرادتهم ومنعهم من التوجه أو إعلاء الصوت بالمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة. هذه الحالة من الأسطول، أسطول مساعدات، أولا هي تعبير عن الحالة التضامنية، هي تعبير عن تسليط الضوء أو هي إرادة الأحرار لتسليط الضوء على ما يجري في قطاع غزة، وأن هذا القطاع هو معزول عن العالم، محاصر ويخضع لحالة إبادة من خلال الحصار المطبق عليهم. فبالتالي هي محاولة ضرب التضامن الدولي وتفكيك حالة التضامن الدولي وإسكات هذا الصوت العالي بتسليط الذي يسعى لتسليط الضوء على ما يجري في قطاع غزة.
1: سيد دلال، أيضا بما يتعلق بالتحركات المنوي يعني مواصلتها، أو بما يتعلق بوقف مخطط تهجير المواطنين من الخان الأحمر، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بالمصادقة على ميزانية كبيرة 250 مليون شيكل للعمل على الاستيلاء على المواقع في الضفة تحت مسمى مناطق ومواقع أثرية وتراثية، يعني التحركات للتصدي لهذين المخططين.
3: نحن هو ناتج جانبين. الجانب الأول دعينا نقول بأنه يعني نحن في وسط معركة الوجود الفلسطيني، حيث الاحتلال يعمل لتصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، وبالتالي ما يتم في هذا السياق سواء كانت في الخان الأحمر ويتم من في هذا السياق في كافة أماكن وجودنا، يتم التضييق على وجودنا بقرارات الهدم والطرد وجرائم المستوطنين في كافة أرجاء الوطن، والطرد في الأغوار والمسافر، وأيضا في الخان الأحمر، في القدس، في كل مكان. هذا الاعتداء علينا في كافة أماكن التواجد في كل هذه المناطق هو جزء من عمل ممنهج يسعى إليه الاحتلال من خلال قوات جيشه العدوانية، ويسعى إليه من خلال مستوطنيه وعصابات مستوطنيه. إذن هي عملية تأتي في إطار وإجراءات ممنهجة، تأتي في إطار معركة الوجود والحرب على شعبنا وعلى وجوده على أرضه، كما أن كل هذه القرارات يحاولوا في إطار هذه المعركة أن يجندوا كل إمكانياتهم المالية في هذا السياق، ويجندوا كل إمكانياتهم التشريعية الغير قانونية باتخاذ قرارات سواء كانت بالكنيسة أو قرارات حكومية في هذا السياق. ولذلك نقول بأنهم يحاولوا أن يضعوا صبغة قانونية على هذه الإجراءات في إطار الخطوات المتخذة على طريق الضم وتكريس واقع الضم في في في في في هذا الشأن. فما يتم في الخان الأحمر يعني هي معركة مستمرة لإخلاء هذا الخان وتطبيق مخططاتهم في توسيع القدس وعمليات الضم ومخططات إيوان، وكل هذه المخططات هم يسعوا لتكريس واقع الضم في هذا الموضوع. أما ما يجري من تجنيد إمكانيات كلها للاستيلاء على الحرم الإبراهيمي وسقف الحرم الإبراهيمي وهو الذي هو إرث إسلامي حسب ما اعتمدته اليونسكو وكافة القرارات الدولية. نعم. هم يسعون لتجنيدكم الإمكانيات في هذا السياق، ولكن هنا دعينا نقول بأنه نحن كشعب فلسطيني في هذا السياق نعمل في معرض هذه المعركة والحرب على الوجود الفلسطيني، نعمل من أجل استدعاء كل إمكانيات الفعل الجماهيري للتصدي لهذه الخطوة، هذا من ناحية، واستدعاء كل إمكانيات الفعل الدبلوماسي التضامني الدولي والفعل السياسي مع كل دول العالم لكسر حلقة الجمود في المواقف الدولية التي يجب أن ترتقي من مستوى الإدانات. نعم. والمعرفة والإحاطة لتتخذ قرارات باستخدام أدوات ممكنة لديها لوقف هذه الحالة من الإمعان في الحرب على شعبنا. وهنا يعني النقطة الثالثة هي عملنا الداخلي، استدعاء كل إمكانياتنا في مؤسساتنا في عملنا من أجل تعزيز صمود أهلنا والوقوف إلى جانبهم. هناك حالة جماهيرية تضامنية، هناك حالة جماهيرية لمقاومة هذه الإجراءات كلها، يجب أن تأخذ مداها، ولكن هناك فعل مؤسسي رسمي يعزز وجود أهلنا في الخان الأحمر وفي البلدة القديمة في الخليل، والدفاع عن الحرم الإبراهيمي كما هو الدفاع عن كل شبر من الأرض، ولكن حلقة التضامن أو حلقة الفعل السياسي لإخراجه من مرحلة القول إلى الفعل. نعم. هي حلقة مهمة جدا في فعلنا الحالي. نعم. اليوم.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة دلال سلامي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. ونبقى مستمعينا متابعينا الكرام في ذات الموضوع بما يتعلق بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود والهجمة الشرسة ويعني تنفيذ هجمة شرسة عليهم، بالإضافة إلى قرار سموتريتش بتهجير الخان الأحمر، وأيضا محكمة الاحتلال رفضت أو الالتماس الذي كان مقدما للمحكمة لتعليق العمل بقرار حكومة الاحتلال الحظر 37 منظمة إنسانية أجنبية. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أهلا بك معنا.
4: أهلا بكم، صباح الخير لكم السيدات والسادة المتابعين.
1: أهلا بك. بس قبل البدء فعليا بما جرى من مع المشاركين في أسطول الصمود المتجه لقطاع غزة لكسر الحصار عنه، بما يتعلق بالتعقيب أو الخطوات الدبلوماسية المنوي القيام بها لمنع

0: افتتاح سفارة بالقدس المحتلة لإقليم أرض الصومال؟
1: يعني في واقع الأمر نحن كان هناك إدانات كثيرة من الأشقاء والأصدقاء والدول المنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الدول التي رفضت أولا الاعتراف بأن هناك أرض السودان أرض الصومال منفصلة عن الصومال الدولة العربية الشقيقة والتي يحاول فيها بعض الانفصاليون أن يقوموا بزعزعة الوضع والاستقرار، وأن الدولة الوحيدة ربما التي تعترف بهذا الكيان هي الدولة المارقة والخارجة عن القانون الدولي هي إسرائيل. لذلك هذا لن ينشئ في بداية الأمر لن ينشئ أي شكل من أشكال الوضع القانوني، ولأنه مخالف بشكل كبير للقوانين ومخالف في ذات الوقت للقرارات الدولية، وكذلك مخالف أن أرض الصومال ليست دولة. لكن بكل الحالات هناك إدانات واضحة، هناك مطالبة لإسرائيل أن تتراجع عن هذا العمل، ومطالبة لهذا الكيان بأن يتوقف عن الاستفزازات التي يقودها من أجل أن يتم الاعتراف به، رغم أنه لا يوجد أحد يعترف به سوى هذه الدولة المارقة. ولكن بذات الوقت هناك عمل داخل الجامعة العربية وداخل وزارة التعاون الإسلامي وداخل المجموع الدولي من أجل عكس كل الجرائم التي ارتكبت باتجاه القدس بهذا الشأن، وليس فقط أرض الصومال ولكن حتى الدول الأخرى التي تجرأت على مخالفة قرار مجلس الأمن حول هذا الأمر أن تتراجع عن هذا العمل بأسرع وقت ممكن، وهناك نقاش طويل مع هذه الدول ومع غيرها من الجهات الدولية.
0: نعم، بما يتعلق بالهجمة التي شنت بشكل يعني قاسي جدا إجرامي جدا ضد المتضامنين في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، وهذا الأسطول يحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، يعني ورد الفعل العالمي كان يعني مستاء جدا من ممارسات الاحتلال. إذا ما تحدثنا عن الواجب اتخاذه لمعاقبة إسرائيل على كل جرائم، ليس فقط جرائم بحق الشعب الفلسطيني وإنما بحق العالم بحق القانون الدولي.
1: نعم، هذا مهم. ردة الفعل الدولية مهمة، ولكن نحن نحاول أن نوضح كذلك للعالم بأنه ليس لأنه بن غفير ظهر بهذا الوزير المتطرف ظهر بهذا الشكل الإجرامي ضد هؤلاء الأشخاص من أجل، لأن هناك محاولات لإظهار أن هناك بعض المتطرفين وبعض العنيفين في الحكومة والمستوطنين الإسرائيليين. هذا الخلل الوحيد في الرسائل التي جاءت من العالم أن هذا المتطرف هو الذي يقوم بذلك. نعم، ليس فقط هذا المتطرف، هذه سياسة ممنهجة، كل الدولة قائمة على العنف والإجرام، إبادة جماعية في قطاع غزة يعني، والآن يقوموا بإبادة أولئك الذين يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني من خلال منعهم من أن يكرروا هذا العمل الرائع وهذا العمل التضامني الذي تتضافر فيه جهود كل المتضامنين من أجل كسر الحصار، وخاصة أن التقارير تقول أن هناك مجاعة قادمة لقطاع غزة أو مجاعة متعززة في قطاع غزة، لأن المجاعة موجودة في قطاع غزة. لذلك هذا ليس غريب على هذا النظام العنصري. المشكلة الوحيدة هو أنهم يتعاملوا بأن هذا الرجل هو متطرف ومجرم، ولا يريد أن يعترفوا حتى اللحظة بأن كل النظام فيه مشكلة، هي نظام قائم على العنف والإجرام المنهجي واسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني. نحن طلبنا من الدول حقيقة أن تقوم بتوضيح مواقفها باتجاه ما قاله سموتريتش أول أمس.
0: نعم.
1: وما قام به بن غفير. لذلك هذا جزء من حراكنا المطلوب من الدول ألا تقف عند هذه الجرائم كما تفضلتي بدون أن تأخذ خطوات عقابية ضد هذا النظام وهذه المنظومة المجرمة، والتي الآن ستستفحل بإجرامها في على موسم الانتخابات، لأنه بعض هؤلاء الساقطين سوف يحاولوا أن ينجحوا على حساب الدم الفلسطيني ودم المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
0: في موضوع في غاية الأهمية دكتور عمر، تقرير هيومان رايتس ووتش الذي قال عن تقييد دخول المساعدات، عن الوضع السيء الذي يزداد.

0: سوءا وكارثية يوما بعد يوم، في حين قالت المنظمة إنه مجلس السلام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن في جلسته نهاية هذا الشهر تقريبا. وهذه الإحاطة دكتور ستتحدث عن التقدم الحاصل في عديد من الملفات، على رأسها بما يتعلق بإدخال المساعدات وتقديم المساعدات إلى المواطنين في قطاع غزة. ألا يخشى أن هذا التلفيق يصدق من قبل الدول في مجلس الأمن؟ يعني هذه تقارير يقدمها مجلس السلام.
1: يعني في واقع الأمر صحيح أننا رحبنا بمجلس السلام ورحبنا لأن هناك قرار مجلس أمن 28/03، وهذا القرار تحدث أنه خلال 6 شهور، وست شهور بالفعل قد حصلت يوم 15/5، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن حول التقدم المحرز. هذا التقرير تم تسريبه، يعني وجد على الإعلام وقرأنا جزء كبير من هذا التقرير، واليوم سيتم كما تفضلتي سيتم نقاشه في جلسة الإحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في فلسطين الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك. نعم هناك مشكلة أن في بعض الأحيان يأخذ مجلس السلام موقفا شبيها بالموقف الإسرائيلي، بمعنى من المتضامنين الأجانب، بمعنى من أي شيء آخر، لأنه هو يتحدث عن موقف أمريكي بين قوسين وليس موقف كل الدول الموجودة في مجلس السلام. تقرير هيومن رايتس ووتش هو التقرير الصحيح، ولا يوجد حتى اليوم دخول مساعدات إلى قطاع غزة. وإذا كان السيد ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام سوف يأتي ويتحدث كلام معك عكس ذلك، هذا سيكون عبارة عن ذر رماد في العيون أمام المجتمع الدولي، وهذه محاولة لتضليل المجتمع الدولي حول المجاعة الحاصلة في قطاع غزة.
0: وهذا
1: هناك وضوح
0: وهذا يخشى فعليا أن يحدث، لأنه شخصية ملادينوف شخصية لها تقدير في المجتمع الدولي.
1: نعم
0: فلذلك قد يكون فعليا هذا التقرير الذي أن يكون يعني يصبح تقريرا في مجلس الأمن موثقا، وبالتالي ما يحدث صحيح وهو ادعاء وفبركة.
1: يعني بشكل عام هذه المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة نفسها سوف تقدم كذلك إحاطتها.
0: نعم.
1: فإحاطة ملادينوف إذا تخالفت وتعاكست مع الإحاطة التي سوف تقدمها الأمم المتحدة، عندها سيكون هناك وضوح بأن ما يقوله ملادينوف ليس دقيق، لأنه تقرير المجاعة أصبح واضحا في قطاع غزة. ولا أعتقد أن ملادينوف سوف يذهب إلى تضليل المجتمع الدولي إلى هذا الحد بأن يقول أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة. هناك مشكلة، وأنه ربما جزء من النقاش الذي دار على مدار الأيام الماضية ومحاولات ملادينوف من أجل إقناع حماس بموضوع نزع السلاح وكل هذه الأمور، كانت ترد عليه حماس وتقول أن المرحلة الأولى لم تنتهي، لم يدخل مساعدات إلى قطاع غزة، لم يدخل مأوى، لم يتم مساعدة أبناء شعبنا، بمعنى أن المرحلة الأولى حقيقة إسرائيل لم تنفذها. لذلك لا، هناك موقف دولي واضح، وسيكون موقف فلسطيني واضح في حال أن كان هناك أي محاولة لتضليل المجتمع الدولي بشكل عام من خلال تقرير لا يعكس الحقائق على الأرض. الحقيقة الوحيدة الآن على الأرض هي أن مجلس السلام لم يبدأ العمل في قطاع غزة. الحقيقة الوحيدة الآن أن لجنة التكنوقراط لم تدخل إلى قطاع غزة لتمارس مهامها بسبب إسرائيل. الحقيقة الآن هو أن المعبر في رفح غير مفتوح بسبب أن إسرائيل تمنع دخوله. الحقيقة الآن هو أن المساعدات لا تدخل، وأن إسرائيل لم تنسحب حتى الآن من قطاع غزة، بل وسعت من قضم الأرض في قطاع غزة لأكثر من 60%.
0: دكتور عمر، أيضا قرار يعني حظر العمل 37 منظمة إنسانية، المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس المقدم من عديد من المؤسسات بما يتعلق بوقف العمل بقرار حكومة الاحتلال حظر عمل هذه المنظمات. مخاطر ذلك، تداعيات ذلك، التحرك الدبلوماسي في هذا السياق.
1: نحن ما زلنا نعمل مع المجتمع الدولي حول هذا الأمر بشكل كبير. ما قلتي بأن محكمة، هذه ليست محاكم، هذه أدوات للاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياساته، تساهم في اضطهاد الشعب الفلسطيني وفي معاناته. هذا هو العنوان الأكبر لهذا الاحتلال. هذا الاحتلال له أدوات عدة: القضاء الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي بين قوسين الأمن، والمسؤولين الإسرائيليين وإرهاب المستوطنين جزء أساسي من هذه المنظومة الاستعمارية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون

0: السياسية.
1: ونبقى مستمعينا في موضوع الهجمة الشرسة على أسطول الصمود والإدانات الدولية لقيام الاحتلال بذلك، هذا بالإضافة إلى رفض محكمة الاحتلال تعليق العمل بقرار حكومة الاحتلال حظر 37 منظمة إنسانية أجنبية ودولية في الضفة وغزة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. أهلا بك معنا دكتور رمزي، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: أهلا بك. يعني إذا ما تحدثنا عن التالي بعد هذه الهجمة بهذا الشكل الشرس على متضامنين أجانب مشاركين لكسر الحصار عن قطاع غزة لإدخال بعض الغذاء وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية، يعني اتصالاتكم مع الأكاديميين للعمل على توسيع حملة المقاطعة لإسرائيل المحاولة لفرض العقوبات عليها؟
2: يعني أولا، في كل مرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ذات قوات البحرية بتعطيل عمل أسطول الحرية، يمكن هذه المرة الثالثة،
1: صحيح،
2: تقوم إسرائيل إما باحتجازهم لأيام محدودة ثم إطلاق سراحهم من خلال قرارات محكمة عسكرية، لكن هذه المرة مختلفة. هذه المرة كان بن غفير مهتم جدا بإظهار مدى الذل الذي يمكن أن يلاقوه هؤلاء المتضامنين الدوليين والعنف المستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، فبالتالي ظهرت الكاميرات ظهر وهو أمام الكاميرات الإسرائيلية وهو يحتجز هؤلاء المتضامنين بطريقة مذلة تماما كما يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
1: صح.
2: وهذا أوضح صورة إسرائيل الحقيقية أمام العالم كله، يعني كشف وفضح إسرائيل أمام العالم كيف تتعامل إسرائيل حتى مع المتضامنين الدوليين، وهؤلاء بالمناسبة لم يخترقوا القانون الدولي، يعني أصول الحرية لا يوجد أي سبب قانوني يستطيع إسرائيل من خلال احتجازهم أو منع أساطيلهم، لأن هذا قضية إنسانية، هم يذهبون إلى منطقة مخاصرة لإمدادهم بالمواد الغذائية إلى آخره من القضايا، فبالتالي حتى عملية الاحتجاز هي عملية غير قانونية أمام القانون الدولي، فما بالك باعتقالهم واحتجاز عشرات منهم وإظهار بن غفير أمام الكاميرا ويرفع العلم الإسرائيلي وينكل بهم هو وجنود الاحتلال. طبعا هذا فعلا هذا هو يشير بشكل واضح إلى العالم كله كيف تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين ومع الأسرى الفلسطينيين، إذا كان هؤلاء المتضامنين دوليين لم يفعلوا لا إرهاب ولا أي شيء كما تقول إسرائيل.
1: ولكن أعذرني دكتور رمزي، أيضا المجتمع الدولي الذي غض النظر عن ممارسات إسرائيل هي التي تشجع إسرائيل الآن أن تذل متضامنين من جنسيات مختلفة جاءوا على متن 40 قارب وسفينة، كما حدث في مرمرة، سفينة مرمرة التركية، عندما قتلت إسرائيل يمكن 11 متضامنا والعالم سكت، لم تحاسب إسرائيل على ذلك.
2: صحيح، وما زال العالم يعني صامت.
1: نعم،
2: هذا يشجع إسرائيل طبعا على كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط ضد أساطيل الحرية، يعني عندما تقوم إسرائيل بضم الأراضي وبقتل آلاف الفلسطينيين والتنكيل بالأسرى وفتح طرق التفافية وإصدار قوانين لها علاقة بالضم والفصل العنصري، والعالم فقط يتحدث عن قلق وتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويحذر، يعني هذا طبعا يشير إلى أنه هذا يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل أن تقوم بما تعمله، وهي لم تجد أي عقوبات مفروضة عليها حتى الآن لا يوجد أي عقوبات حقيقية على إسرائيل، بعض العقوبات الفردية على بعض المستوطنين، بعض الدول يعني خلينا نقول منعت بعض التكنولوجيا البسيطة المستخدمة في الطائرات مثل هولندا وغيرها، ولكن قرارات العقوبات المهمة مثلا قطع العلاقة التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أكثر من مرة تم عرضه، ولكن يتم تعطيله من قبل دول الاتحاد الأوروبي. بالمقابل إسرائيل ما زالت تحصل على أكبر منح دولية، يعني حصلت على منحة الاتحاد الأوروبي جمعتها العام الماضي الآخر العام هذا العام الماضي بأكثر من مليار وربع دولار، هذه فقط

0: الجامعات، يعني مساعدات غير رسمية، مساعدات الجامعات، وتحصل على مساعدات من الحركة الصهيونية ومن الولايات المتحدة. بالتالي لا، ليس فقط عدم فرض عقوبات،
1: نعم،
0: إسرائيل ما زالت مستمرة في الحصول على منح ودعم وتمويل لاستيطانها إلى آخره من القضايا. وهذا ما تلعب عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية، إنه هي تعتقد وتؤمن بأنه الدول الغربية بالذات يعني أوروبا والولايات المتحدة هي فقط تقول أنها ترفض يعني التصرفات الإسرائيلية فقط للرأي لاستهلاك الرأي العام المحلي والدولي، ولكن هي على أرض الواقع تشجع إسرائيل لأنه تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من التغول. انظري خلال العامين الماضيين ماذا حدث في الضفة الغربية، قلبت الضفة الغربية رأسا على عقب، حوصر مئات الآلاف ملايين الفلسطينيين في قراه، انظري ماذا حدث في غزة، إبادة جماعية أكثر من 200 ألف فلسطيني ولا يوجد أي حراك، بالعكس إسرائيل أصبحت جزء من مجلس السلام العالمي. تصوري هذا اليوم بدهم يأخذوا أموال المقاصة اللي احتجزتها إسرائيل من واقتطعتها إسرائيل من السلطة الوطنية الفلسطينية، يأخذوها لمجلس السلام العالمي، يعني إسرائيل تصبح تتحكم بها أيضا لأعمال هي قامت بها، يعني هي المجرمة التي قامت بقتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم، اليوم أصبحت إسرائيل جزء من هذا المجلس. فبالتالي المسألة أكبر من إنه العالم يسكت، المسألة إنه هناك تواطؤ.
1: ما هي كمان التواطؤ. يعني اتهمت إسرائيل، اتهمت الناس المواطنين سكان القرى بأنها ميليشيات، لأنهم بس بدافعوا عن أرضهم لما بيهجموا عليهم المستوطنين، وصفتهم بالميليشيات، ولكن ميليشيات غير مسلحة. يعني إسرائيل تحاول دائما قلب الحقائق والفبرك وتسويق ذلك. يعني دوركم لوقف كل هذه الادعاءات وفضح الأكاذيب الافتراءات من خلال الحملة.
0: طبعا هذا دور مهم، لأن نعم. الحملة هدفها إنتاج المعرفة المقاومة للحملة.
1: صحيح،
0: وبالتالي هي ترصد جميع هذه الجرائم والانتهاكات وتصدر تقارير شهرية معدة بأكثر من ترجمة باللغات، ويتم إرسالها للجامعات ولمجلس حقوق الإنسان وللمنظمات الدولية إلى آخره من يعني صانعي الرأي العام الدولي. هذا مهم جدا، غالبا يعني غالبية أساطير الحرية على سبيل المثال يشارك بها أعضاء من الحملة الأكاديمية الموجودين في الخارج، لأن الحملة لها أعضاء موجودين في الخارج بشكل كبير جدا. اثنين، الحملة تهتم بموضوع المشاركة بالمؤتمرات والمشاركة بوسائل الإعلام من أجل فضح جرائم الاحتلال على كافة القنوات الفلسطينية والعربية والدولية. وبهذه المناسبة يعني شكرا للتلفزيون وإذاعة فلسطين اللي هي دائما مهتمة بأي تغيرات تحدث بالحقل السياسي ليس فقط الفلسطيني والعربي والدولي من أجل إتاحة المجال لأعضاء الحملة الأكاديمية حتى يعبروا ويشرحوا جرائم الاحتلال. هذه قضية مهمة اليوم، وإحنا أيضا اجتمعنا خلال الشهر الماضي مع العديد من سفراء الدول الغربية العاملين في في في دولة فلسطين، شرحنا لهم خطورة ما يحدث، اجتمعنا مع الأصدقاء في سفارة الصين والسفارة الصينية والسفارة الروسية والفنزويلية وغيرها من الدول، وقلنا وأصدرنا لهم تقارير وتحدثنا عن خطورة ما يحدث وأنه يجب على العالم أن يتحرك سريعا، لأنه خلال 5 سنوات قادمة إذا لم يحدث حراك فبالتالي لا يمكن الحديث عن حل الدولتين. بالعكس إنه إسرائيل تأكل، أصبحت لا تقدم، تأكل الضفة الغربية بشكل سريع جدا ومتسارع جدا في هذا الموضوع. اليوم إسرائيل وقرارات سموتريتش الأخيرة بإعلان الحرب ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تصرفاتهم كثير التي أشرت أنت لها في سؤالك الأول، هذا كله سببه أن محكمة الجنايات الدولية وضعت سموتريتش، وأعتقد أنه بن غفير أيضا جزء من القانون. حتى الآن المحكمة لم تفتح رسميا عن الأسماء الجدد التي وضعتهم في قائمة المطلوبين في محكمة الجنايات الدولية. أيضا هذا تطور، يعني هذا تطور
1: قانوني، بس الدول تنفذ.
0: الحين اسمعيني، حتى مثلا بالنسبة لنتنياهو مطلوب، جالنت لم يخرج من إسرائيل حتى الآن، جالنت إلا إلى الولايات المتحدة ذهب. نتنياهو فقط ذهب إلى فرنسا، وفرنسا قالت إنه نعطل تنفيذ القانون لأنه في محادثات سلام مع لبنان. بالتالي هذا أيضا تطور، إنه لو الوضع كان طبيعي كان تم اعتقاله بفرنسا. المجر انسحبت من الاتفاقية، العالم كله يقف مع الشعب الفلسطيني في موضوع المطالبة.

0: سلطة فوقية على كل الدول. عندما سموتريش أصلا منع أكثر من مرة من الذهاب للولايات المتحدة لأنه جزء كبير من حركات المناصر للشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة تنتظر سموتريش حتى قبل الجنية الدولية حتى يتم اعتقاله والمطالبة باعتقاله لأنه قام بجرائم هو بن غفير علنية ضد الشعب الفلسطيني. يعني هو أفصح قال يجب أن نقتل، يجب أن نهجرهم، يجب. فبالتالي من ثمه يعني يمكن إدانته في هذه الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رمزي عودي الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد إلى الملف الإسرائيلي، ونرحب بالدكتور سهير الدياب المختص بالشؤون الإسرائيلي. أهلا بك معنا دكتور سهير، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
1: أهلا بك. قبل الحديث عن حل الكنيسة أو التصويت على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية وبما يتعلق بالحرب على إيران، سأتحدث بما يتعلق بالهجمة على أسطول الصمود. خرج مسؤولون إسرائيليون على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بمهاجمة بن غفير لما فعله مع المتضامنين في أسطول الصمود. كيف تقرأ هذه التصريحات؟
2: الحقيقة المسألة يعني غير مرتبطة فقط بالتصريحات وإنما أيضا في الأفعال التي قامت بها إسرائيل بهذا الموضوع. بما معناه أنها ليس فقط قامت بعملية قرصنة في وسط البحار بشكل غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي في اعتراضها لأسطول الصمود، وإنما أيضا حاولت أن تخبئ كل الصور الحقيقية بشكل التعامل مع هؤلاء الناشطين السياسيين من جميع أنحاء العالم. لماذا؟ متى بدأت الهزة الأرضية تتحرك؟ عندما أصدر بن غفير هذا الفيلم حول الأسرى السجناء والنشطاء التي قامت باعتقالهم إسرائيل والتنكيل بهم، تخيلي لو أن هذا الفيلم لم يحدث، لا أحد يتحدث إسرائيليا على الأقل عن هذا الموضوع، ولكن إصدار هذا الفيلم من قبل بن غفير هو من أوضح نقطتين: أن كل ما كانت تعلنه إسرائيل أنها تقوم بشكل ناعم باعتراض هذا الأسطول لم يكن صحيحا، هو كان كذبا. ومن فضح ذلك هو الطفل المدلل بن غفير. فلذلك علينا أن لا ننظر إلى التصريحات المتعلقة فقط بانتقاد بن غفير أنه أحرج إسرائيل دبلوماسيا ودوليا، وإنما علينا أن نرى أن السياسة الإسرائيلية الرسمية بما فيها وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي هم من قاموا بخطوات غير قانونية ولكن تم الكشف عنها من قبل بن غفير ليس أكثر.
1: يعني على رأي العامية أنه إسرائيل بالعادة بتعمل على السكت، ولكن بن غفير يعني يعني بتفنن انه يعرض ذلك عبر وسائل الاعلام من خلال فيديوهات، كما حدث مع الاسرى في وقت سابق، كما حدث مع القائد مروان البرغوثي في وقت سابق، وايضا الان مع اسطول الصمود. يمكن هنا الفارقة.
2: هذا التوصيف الصحيح. نعم. هناك مثل فلسطيني يعني يقول خذوا اسرارهم من اطفالهم.
1: صح.
2: بن غفير هو يفضح المرة والمرة السياسة الحقيقية، ولكن هل علينا أن ننظر إلى من يفضح هذه السياسة وكأنه هو المسؤول، أم على السياسة نفسها التي تقوم بهذه الموبقات ولكن يتم الإفصاح عنها بهذا الفيديو؟
1: نعم. بما يتعلق بحل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، إذا ما تحدثنا عن أسباب ذلك وكيف هي ستكون الخارطة المستقبلية، هل سنشهد ذات الشخصيات وذات الأسماء سموتريتش بن غفير؟ ويعني هناك مراقبون قالوا بأنه يمكن بن غفير له فرص كبيرة في الانتخابات القادمة عكس سموتريتش، لن يصل لنسبة الحسم.

0: الخان الأحمر، وحسب المتعارف عليه إسرائيليا أن الرئيس الحكومي يجب أن يصدر مثل هذه القرارات وليس وزير المالية على الإطلاق. صحيح أن له دور في جزئية في مع وزارة الدفاع، مع وزارة الأمن مباشرة كمسؤول استيطاني في الضفة الغربية، ولكن هذا لا غير متعارف عليه في الـ يعني سلسلة المهام الإسرائيلية من يصدر القرارات. فلذلك هناك محاولة من نتنياهو لشرعنة سموتريتش أكثر وأكثر، خوفا من فقدان إمكانية أن يضعف هذا الائتلاف. النقطة الثانية، علينا أن نرى كل الائتلاف الحاكم بوحدة واحدة، وليس التغيرات في داخل كل يعني جناح. صحيح أن هنالك محاولة لتقدم عضو أو عضوين للائتلاف الحاكم يصل إلى من 51 إلى 53 عضو برلمان، بالمقابل المعارضة لا تتحرك إلى الأمام أكثر، تتراوح بين 59 و 57 وعشرة من المندوبين القوائم العربية. فلذلك أمام هذه الوضعية، وإذا بقيت كذلك فإننا مقبلون على وضعية مشابهة للعام 2018 والتي دامت أكثر من 3 سنوات و3 معارك انتخابية، استعصاء انتخابي وعدم القيام بأي طرف في الحسم النهائي. علي أن أقول هنالك متغيرين عليهما يتوقف النتائج النهائية. الأمر الأول هو كيف يذهب العرب الفلسطينيون في إسرائيل للانتخابات، هل بقائمة واحدة أم لا، لأن بقائمة واحدة تفرق الأمور من 4 إلى 6 مقاعد انتخابية وليس على حساب الخارطة القائمة. ما معناه أن هذا يرفع من نسبة الناخبين الفلسطينيين في الداخل، الأمر الذي يؤثر كثيرا على الخارطة السياسية ويحدث انقلابا نوعيا، وهذا ما يخشاه نتنياهو كثيرا. والأمر الثاني المتغير، هل تكون هنالك يعني تفاهمات تحالفات، ماذا سيفعل أيزنكوت، هل تكون قوائم جديدة؟ وعلينا أن نذكر أن هناك 3 قوائم لا تصل نسبة الحسم، ولكن مصوتيها هم مصوتو معارضة، ما يسمى من بقي للتصويت لجانس، من بقي للتصويت لما يسمى الجنود الاحتياط، وأيضا حزب التجمع الوطني في إسرائيل. فلذلك هذه تشكل حوالي 7 مقاعد من حيث نسب التي يحصلون عليها رغم أنهم لا يعبرون نسبة الحسم. السؤال إلى أين تذهب هذه الأصوات؟ أمام هاتين المتغيرين سيتوقف النتائج الانتخابات. وأذكرك أن الانتخابات الفائتة من منع تشكيل حكومة تغيير ما يسمى هو سقوط حزب ميرت الذي لم يحصل على نسبة الحسن، وسقوط التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 140 ألف صوت من العرب ولم يعبر نسبة الحسن، وهذا كان الفارق ما بين الائتلاف والمعارضة.
1: فيما يتعلق بالملف الإيراني، و يعني يعني هناك تخوف أو ترقب إسرائيلي وتحديدا نتنياهو بما يتعلق بالذهاب إلى اتفاق مع إيران، كيف أنت تقرأ المشهد دكتور سهيل؟
0: إسرائيل منزعجة من أمرين. الأمر الأول إمكانية، وهذه التصريحات المتتالية بإمكانية الوصول إلى ورقة تفاهم وبدء مفاوضات 30 يوم حول القضايا الكبرى مثل النووي الإيراني. هذا أسوأ سيناريو مزعج يحلم به نتنياهو، وهذا يجعله قلقا، وهذا تعبير عمليا إذا تم سيشكل المسمار الأخير في نعش نتنياهو السياسي، ولن يقوم من ذلك على الإطلاق، لا بالانتخابات القادمة ولا بأي إمكانية أن يبقى زعيما

0: الأمر الثاني، السيناريو الثاني المزعج نتنياهو، أن يبقى الوضع القائم دون تقدم لا بحرب ولا بتسوية. بما معنى هذا التوتر القائم هذا استنزاف غير عادي لكل السياسة الإسرائيلية، المقدرات الإسرائيلية، سيعكس نفسه على لبنان، على غزة، على الضفة الغربية وعلى كل ما يجري. وهذا لا يريده نتنياهو، بأن يتوجه العالم الآن للتأكيد على موبقات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. لا يريد أن يتحدث العالم على أسطول الصمود، لا يريد أن يتحدث العالم على الوضع بقطاع غزة وكل الموبقات هناك والانتقاد إلى المراحل القادمة. فلذلك هذا أيضا يزعج. إذا يعني هذين السيناريوهين الأكثر إزعاجا يلاحقان نتنياهو بأحلامه اليومية والليلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سوري دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. مستمعينا ومتابعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل ثمالة أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، جيداء بسرور في الإعداد، أسماء عويس في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، وحسن الزر من الإعلام الإلكتروني. وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

فلسطين صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. تحذيرات من توقف أفران الخبز في قطاع غزة. تنديد دولي باعتداء بن غفير على متضامني أسطول الحرية. قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس. تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف قرار إخلاء الخان الأحمر. من العناوين إلى التفاصيل. نسفت قوات الاحتلال مبانٍ في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم، وكان قد أصيب عدد من المواطنين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف الطيران الحربي للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. حذر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر لأسباب غير مقنعة.
1: برنامج الأغذية العالمي WFP يعني دعم جزء كبير جدا من المخابز، يعني بما يغطي 50% من احتياجات قطاع غزة تقريبا. الجزء الآخر يعني في مشروع كان قدمه برنامج الأغذية العالمي لدعم مادة السولار فقط لا غير، يعني هو بيقدم سولار لخمس مخابز حاليا في قطاع غزة بتقوم ببيع الخبز يعني بأسعار تقريبا غالية على المواطن، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي السيء اللي بعيشه قطاع غزة اللي ما فيش دخله في بطل. يعني لما يقدم له السولار يعني تتباع ربطة الخبز الاثنين كيلو وزنها 8 شيكل، يعني المواطن العادي العاطل عن العمل اللي يكون صعب عليه يشتري يوفر هذه المبالغ كل يوم بده ربطتين مثلا 16 شيكل، يعني هذا عجل على المواطن. بعدين الشيء الأسوأ من ذلك انه في مخابز مش مدعومة، يعني لا يقدم لها شيء، يعني هذه بتعمل بتبيع ربطة الخبز الاثنين كيلو ب 14 شيكل.
0: طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة أن تأتي لجنة إلى قطاع غزة لترى إن كان الاحتلال قد التزم بشيء من بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر.
2: أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة، 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض تكذيب، نعم سيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
0: وأضاف الحايك في حديث لإذاعتنا أن قرصنة الاحتلال لأسطول الصمود العالمي واعتقال المتضامنين العالميين مع أبناء شعبنا يمثل امتدادا لإرهاب دولة الاحتلال بعدما حدث في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة. في سياق متصل، نددت عدة دول أوروبية وكندا بسلوك بن غفير واستدعت سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول وطالبت بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. وكان أسطول الصمود العالمي قال إن إسرائيل اعترضت جميع سفنه وقواربه 50 التي أبحرت من تركيا واعتقلت 430 مشاركا من أكثر من 40 دولة. في غضون ذلك، أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول غزة ووصفه بالاستعراض السخيف. وأشار هاكابي إلى أن تصرف بن غفير مشين وبأنه خان كرامة دولته على حد تعبيره. قالت منظمة Human Rights Watch إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت المنظمة أن الاحتلال يقوض الجهود الإغاثية فيما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن بشأن تقريره الصادر حديثا حول التقدم الذي أنجزه المجلس خلال 6 أشهر في مساعي تنفيذ خطة إنهاء الحرب. إلى ذلك، رفضت محكمة الاحتلال العليا التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. وأوضحت الحكومة أن المحكمة منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما للامتثال لإجراءات فحص جديدة تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها أو وقف عملياتها. قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامي إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص الاحتلال 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في الضفة يأتي ضمن إجراءات الاحتلال الممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني والحرب على شعبنا. وفيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل لأسطول الصمود، اعتبرت سلامه هذا الهجوم اعتداء وحشيا بحق المتضامنين بهدف كسر حالة التضامن الدولي مع شعبنا ممن يمثلون أحرار العالم ويؤمنون بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال. في محافظة الضفة تواصل القوات الاحتلال اقتحامها منطقة عين كاكوب بجبل المساكن شرق مدينة نابلس. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال المدينة صباح اليوم وداهمت عددا من المحال التجارية والمنشآت الزراعية. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه مدرسة الذكور قرية المغير شمال شرق المدينة دون الإبلاغ عن أي إصابات. وفي الخليل سرق مستوطنون صباح اليوم عددا من رؤوس الأغنام في مسافة يطا جنوب المدينة. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة.

0: وقال رئيس بلدية حزمة نوفان صلاح الدين لإذاعتنا إن الاحتلال أخطر بهدم 10 منشآت ومنازل في البلدة، منها منازل عمرها أطول من عمر الاحتلال، مبينا أن البلدة تتعرض لتضييقات وإجراءات مشددة من قبل الاحتلال بهدف تهجير المواطنين لصالح المشاريع الاستيطانية.
1: تم توزيع 10 إخطارات قبل 3 شهور، كان توزيع هنالك أيضا أكثر من 15 إخطارا طالت بيوتا ومنشآت سكنية، وقبلها تحدثين عن مئات المنشآت على الشارع الرئيسي تم هدمها بحجج واهية، بحجج توسيعة الطريق. البيوت التي تم إخطارها حقيقة لا تبعد عن الخان الأحمر سوى 3 كيلومتر. حزمة هي منطقة شفا غور، هنالك مخطط إسرائيلي ممنهج من تلك الحكومة اليمنية المتطرفة، ممنهج بحيث يعني الهدف منه تفريغ تلك المناطق من ساكنيها. حزمة تعج بالمواطنين، الحصار لهذه البلدة والتضييق على المواطنين الهدف منه هو عبارة عن تهجير للمواطنين، تهجير قسري حقيقة.
0: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر، إلى جانب تعزيز صمود المواطنين. أعلن مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة والسفير وليد خالد عبيدات خلال جمع ضخم لسفراء الدول الأعضاء في مقر المنظمة الدولية في نيويورك عن إطلاق التحالف الدولي للدفاع عن القانون الدولي الإنساني، الذي يدعو إلى تعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لهم. وجاء الإعلان خلال اجتماع حضره عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، بينهم مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور. في لبنان استشهد 5 أشخاص وأصيب 2 آخران مساء أمس جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة لدوير جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة، إذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في الختام مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بما جاء فيها من أنباء. تحذيرات من توقف أفران الخبز في قطاع غزة. تنديد دولي باعتداء بن غفير على متضامني أسطول الحرية. قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس. تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف قرار إخلاء الخان الأحمر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين.

تسمعونا على 90.7 اف ام موجاتنا الرئيسيه لاذاعه صوت فلسطين، بالاضافه الى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps. ايضا مستمعينا بتشوفونا وبتتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة تفاعلي على اذاعه صوت فلسطين VOP. كمان حتى توصلكم كل الاخبار العاجله تفضلوا بمتابعتنا على السوشيال ميديا اذاعه صوت فلسطين Voice of Palestine. اليوم مستمعينا الخميس الموافق 21 من ايار للعام 2026، ان شاء الله اليوم بتكون بدايه خير وبركه ورزق لجميع المستمعين. مشوارنا الصباحي لعند الساعة 11 راح نكون مع عدة فقرات منوعة. قبل ما نستعرض فقراتنا، هاي تحيات فريق العمل: تمالة أبو عرقوب يحييكم في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، ومعكم على الهواء مباشرة في الإعداد والتقديم بكل المحبة وليد خروفة. ومستمعينا بالتأكيد اليوم في حلقتنا رح نكون مع أولى محطاتنا مع ترندات الأطفال وتأثيرها على السلوكيات المجتمعية. هلا أبو بكر الأخصائية النفسية رح تحدثنا عن هذا الموضوع. أيضا متلازمة الشاشات عند الأطفال وتأثيرها على صحة العيون. اليوم عم نشوف كتير الأطفال والشباب عم بيقضوا ساعات طويلة على السوشيال ميديا وعلى التلفونات وعلى الأجهزة، وهذا أكيد لابد له أثار سلبية على صحة العيون. دكتور مجدي سماحة سيكون حاضر للحديث عن هذا الموضوع. امبارح صادف 20 من أيار اليوم العالمي للنحل. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، قديش مهم مستمعينا في ظل الضائقة المالية اللي عم نعيش فيها، قديش مهم انه نستثمر كل الموارد الموجودة حوالينا من أجل يعني انه نقدر نكمل ويعني نخلق فرص للعمل، فرص بديلة. اليوم رح يكون معنا عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. وفي سلسلة من الاعتداءات ارتقت إلى مستوى مجازر في قرية المغير، رح اليوم نحكي مستمعين عن مخططات الاستيطانية والتهويدية لقرية المغير اللي عم تتعرض بشكل مستمر لاقتحامات المستوطنين ومحاولات السيطرة على الأراضي. أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وأطباء وأساتذة من جامعة القدس ينجحون في تشخيص ونشر دراسة نادرة حول إحدى السرطانات. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع دكتور هاني أبو الحور اختصاصي أورام في جامعة القدس، منا نتعرف أكثر عن هذه الدراسة وفعليا اللي تم نشرها في مجلة عالمية.

وسنتابع في الفترة الصباحية مستمعينا ندوة ثقافية بعنوان الرواية الشفوية في أساليب تهجير ومعاناة الفلسطينيين في نكبة 48. دكتور عبد الجبار خليلية المؤرخ الفلسطيني والمختص في القضية الفلسطينية سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وأيضا مستمعينا سنكون في الخان الأحمر وقرار إخلاء الخان الأحمر إعلان حرب وخطوة جديدة في مشروع الضم. وسنتابع من قطاع غزة تفاقم معاناة مرضى ضغط الدم في القطاع مع انخفاض نسب الأدوية والمستلزمات الطبية.

مباشرة مستمعينا رح نتعرف مع بعض على حالة الطقس. واضح انخفاض ملموس على درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف المناطق، ويكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. بكرة الجمعة إن شاء الله رح يكون الجو أيضا غائما جزئيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. تعاود درجات

الحرارة مستمعينا بالارتفاع ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل. أما مع درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم العظمى نهارا في القدس تسجل 19 درجة مئوية والصغرى 14، في رام الله 18-13، في نابلس 20-15، في جنين وطباس 24-17، في الخليل العظمى نهارا 18 والصغرى ليلا 13، في أريحة 30-21، في الأغوار الشمالية 28-19، في بيت لحم 19-14، في طول كرم 23-17، وفي قلقيلية أيضا العظمى نهارا 23 والصغرى 17، في سلفية العظمى نهارا 19 والصغرى ليلا 14، في غزة وخان يونس 23-18، وأخيرا في رفح 24-17. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

نحييكم مجددا عبر صوت فلسطين مستمعينا ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية. في أسعار صرف العملات لهذا الصباح يصرف الدولار ب2.91 شيكل والدينار الأردني ب4.10 شيكل واليورو الأوروبي ب3.38 شيكل. بالنسبة لأسعار الذهب عالميا، أونصة الذهب تقريبا ب$4,529 وجرام الذهب ب$146. خلينا نشوف كيف صبحت أحوال الطرق لليوم، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، حاجز عين سينيا للخارج أزمة خانقة للخارج وتفتيش، أما للداخل تفتيش عشوائي. عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أيضا أزمة باتجاه رام الله، حاجز قلنديا أزمة للخارج وحزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، راس الجورة مغلقة، جسر حلحول تفتيش باتجاه الخليل و

الفوار مغلقة، دورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عند شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. مستمعينا دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا لليوم في الصحة النفسية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم يعني بخص الأهالي وكمان الأطفال. اليوم عم نشوف على السوشيال ميديا مستمعينا ترندات كتير بتخص الأطفال. هاي الترندات أكيد بتترك أثار سلبية, أثار نفسية سلبية على صحة الأطفال, خاصة الأطفال اللي ما بتمكنوا أنه يعملوا هذا الترند أو يقدروا يشتروا المواد اللي بيحكي عنها الترند. كل هاي الأمور ممكن أنها تحط الأطفال والأهل في حالة نفسية صعبة وفي ضغوطات, يعني ربما تكون ضغوطات مالية من يعني عدم القدرة على توفير هاي المستلزمات الخاصة في الترند الخاص بالأطفال. فإيش هي الأثار السلبية الممكن تتركها على نفسية الأهل والأطفال؟ الجواب مع الأستاذة هالة أبو بكر الأخصائية النفسية. أستاذة هالة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وليد وصباح جميع السادة المستمعين, أهلا فيك.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم أستاذة هالة عم نحكي عن موضوع الترندات الخاصة بالأطفال, يعني بالفترة الأخيرة عم نشوف كتير في أواعي, كتير في مثلا ألعاب معينة أو حركات معينة أو مشاوير معينة صاروا يعملوا منها الأطفال والشباب ترندات على السوشيال ميديا. ففي منهم بيقدروا يعملوا هاي الترندات ويلاحقوها ويواكبوها, وفي منهم ما بيقدروا, هذا أكيد له أثار نفسية سلبية عند الأهل وعند الأبناء نفسهم الأطفال.
1: صحيح, يعني إحنا لما نحكي عن قصص بتنتشر على السوشيال ميديا بكثرة وبتصير تأخذ منحة بأنه هي ترند بين الأطفال, الموضوع بيأثر عليهم بشقين, على المجتمع بشكل عام وليد بيأثر الموضوع بشقين. بطريقة مباشرة بتكون واضحة بأنه إحنا نصير نشتري هاي المنتجات, بأنه إحنا نعمل هاي الحركات أو هاي الرقصة اللي انتشرت, أو يعني شو ما كان هو مستوى هذا الترند بنميل إلى تقليده. هاي بشكل مباشر بتصير, والإشي اللي بيصير بشكل غير مباشر وهو جزء منه كتير مهم, إنه إحنا أيضا نتأثر داخليا باللاوعي بعقل الباطني بطريقة إحنا ما بنكون مدركينها قديش هي بتكون كبيرة وقديش بتأثر لقدام علينا. يعني كل إشي عم نشوفه على النت حتى الريلزات هاي البسيطة اللي بنكون إحنا عم منقلب فيها مثلا, كل هيتها بتتخزن عنا, كل هيتها بتأثر علينا, بتأثر على نفسيتنا, بتنعكس على حياتنا بطريقة أو بأخرى. يعني ما فيش شيء بمر هيك مدول الكرام أو بتحكي إنه أنا هيني عم بتسلى عادي مش رح يصير إشي, لا كل هيته عم بيتخزن, كل هيته بيأثر, كل هيته رح ينعكس على الحياة, كل هيته رح ينعكس على الانفعالات, على السلوك. رح تمر بموقف تحكي تتذكر شيء معين شفته, وبالتالي السوشيال ميديا لهم تأثيرها علينا جدا جدا كبير وجدا ضخم. لما تحكي عن موضوع الأطفال وموضوع مثلا الترندات اللي لها علاقة بالأطفال وإنهم قديش هم بيكونوا حبايبي متحمسين بأنه مثلا طلعت أغنية معينة فبدهم يشتروا هذا الفستان اللي بتغني فيه البنت, أو لعبة معينة فهم بدهم يشتروا هاي اللعبة. في أهالي يعني الموضوع ما بياخذ بعد اقتصادي ومادي, في أهالي غير قادرين على أنه يجيبوا لهم هاي الشيء, فبتصفي في غصة عند الطفل وشعور بأنه بصير يقارن حاله بالآخرين بأنه هو أقل من الآخرين, وأنه يعني هاي حلمي صارت بس أنا مش قادر أحصل عليها. لهالدرجة بيكون تأثير كبير عليهم. وفي أطفال بعيدا عن أنه لا ما فيش عجز اقتصادي, ما فيش ضيق مالي, ولكن هم بيمنعوا أنه ابنهم يتأثر بالموضوع زيادة عن الطبيعي, فبيمنعوا أنه إحنا نشتري هذا الشيء عشان أنت خلص يعني هذا إشي شوف

0: استخدمته تمام حلو لطيف بس ما بدنا نتأثر فيه أكثر من هيك.
1: وكمان يعني هي بالأول وبالآخر يعني كل هاي الترندات هي عبارة عن خطط تسويقية يعني بس عشان يعني ينجحوا منتج معين أو يروجوا لمنتج معين. قديش مهم اليوم أستاذة هالة، مهم إنه نحكي مع أطفالنا ونفهمهم إنه نفهمهم إيش فعليا الأغراض الحقيقية من وراء هاي الترندات.
0: يعني أنا دائما بحكي بعد ما يصير عمر الطفل 4 سنين لازم يكون دائما يوميا يوميا في جلسة حوار ونقاش مع هذا الطفل، حول كل إشي بدور بالدنيا، يعني لازم يكون في لغة تواصل بين الأهل والطفل. اليوم إحنا للأسف الأهالي تعامل الأطفال على إشباع احتياجاتها، جوعان أطعميك، بدك على الحمام يلا أوديك، بدك تنام يلا أنيمك، عندك امتحان يلا أدرسك، بس ما بي يعني إحنا عم نلعب دور الرعاية وليس دور الأبوة
2: والتربية.
0: الأبوة والأمومة الحقيقية بتبلش عزيزي وليد من الحوار. يعني اليوم وعبر إذاعتكم الكريمة نحكي لكل الناس اللي عم تسمعنا، ضروري جدا يكون في ساعة يوميا بينك وبين طفلك إذا عمره 3.5 سنين أطلع ساعة يوميا تحاولوا فيها تحكي فيه معه، يعني تحكوا عن كل شيء بدور حول العالم فيها. في بيكون عدد هائل من الأسئلة عند الأطفال، أنتوا مش متخيلين قديش بيكون عندهم أسئلة مش عارفين يسألوها للأهالي يفهموا شو المقصد منها. واحدة من الشغلات المهم إنه نحكي فيها إنه مثلاً قديش إحنا لازم نقعد على الأجهزة الإلكترونية، قديش أصلاً مسموح لنا نشوف هاي الترندات، وإذا شفناها وتأثرنا فيها لأي درجة مسموح لنا إنه نتأثر فيها، حتى لو إحنا وضعنا مادي منيح بنقدر نجيب هذا الفستان أو بنقدر نجيب هاي اللعبة، هل إحنا لازم نجيبها أو الأفضل إنه إحنا ما نجيبها؟ يكون في تفاعل، يكون في حوار بين الأهل والأطفال. اليوم يعني إحنا وصلنا لأطفال جدا واعيين، اليوم الأطفال مش زي الأطفال زمان، اليوم الطفل
1: بفهم في كل شيء وبعرف كل شيء
0: 100%، فضروري جدا نخلق هاي الحالة اللي من الحوار اللي بتضمن لنا نكسب أطفالنا، بتضمن لنا إنه إحنا نحافظ على صحتهم النفسية، بتضمن لنا صداقتهم ونفهم شو راح يصير معهم في كل خطوة حياتهم، وبتعيشهم جو آمن. دائما بحكي هاي الساعة اللي بتصير بين الأهل والطفل هي مساحة الأمان للطفل، مش بس البيت، مش بس الدفء، مش بس الأواعي، مش بس الاحتواء، لا، هاي الساعة هي الأمان الحقيقي للطفل بأنه يحكي كل شيء بدور بمخه لأهله لحتى هو يفهمهم، هم يفهموا، ويبطل شايف بأنه دور الأم والأب هي فقط إشباع لاحتياجاتي ورعايتي فقط.
1: فعليا يعني الضغط الأهل، يعني كمان مرات الأهل نفسهم بنضغطوا ببطلوا قادرين أنه يعني يلاقوا أجوبة لأطفالهم عن هاي الأسئلة، وخلاص يعني بالنهاية بنجبروا أنه يشتروا زي ما حكيتي هاي اللعبة أو هذا الفستان، هم مش عارفين ليش أو ليش، يعني مش عارفين هم إيش قاعدين فعلا بدفعوا مصاري.
0: صحيح، يعني جزء من الإشي اللي عم تحكيه عزيزي وليد بذكرني في إشي بالعلوم السياسية، مبدأ القوة الناعمة، يعني هي الفكرة من الترندات هي قوة ناعمة، يعني إنه كيف هم أصلاً بيروجوا للشيء عن طريق الترند، وكيف بيعملوا يعني في استهلاك وإقبال عليه من خلال السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا هي قوة ناعمة حقيقية يعني في كل المجتمعات. الفكرة بإنه إحنا وليد لازم يكون في بين الأهل والأطفال لغة نقاش وحوار اللي تساعد الأهل بأنه هم ما يوصلوا الطفل لمرحلة العناد اللي أنت ذكرتها. يعني شغلة من الأشياء اللي إحنا دائما بنشوفها كأخطائيين نفسيين العناد الهائل عند الطفل، يعني بدي هاي ممكن يعني يبكي، ممكن يضرب حاله، ممكن يعمل كثير أشياء. صحيح. لمجرد أنه هو خلاص حط باله بأنه هذا الشيء بالنسبة له كثير مهم. اللي بيكسب العناد عند الأطفال هو الحوار، اللي بيكسب العناد عند الأطفال هو أنه إحنا نوصلهم المعلومة بطريقة صحيحة. الأسئلة اللي إحنا ما بنقدر نجاوبها لازم، يعني شوف أي سؤال بده يسأله الطفل عطول لأي أم وأب عم بيسمعونا اليوم، امسك ورقة وقلم

0: عالية اللي ممكن الأهل يتكلفوا فيها. يعني زمان كانت اللعبة يعني أدخن لعبة حقها 50 شيكل، خلينا نحكي هذا أيام ما كانت 50 شيكل بتجيب أشياء. بس اليوم اليوم يعني كله على الفيزا، واليوم كله اشتراكات. هاي الألعاب الأونلاين كلها بدها اشتراكات، وبدها عشان تفتح مراحل جديدة كله بده دفع. يعني هذا أكيد زاد العبء، والعبء على الأهل، يعني العبء المادي تحديدا.
1: صحيح مضبوط. وإحنا دائما بنحكي بإنه يعني إحنا بدناش نلغي التكنولوجيا، بدناش نقلل من استخدامها يعني بشكل كامل، بس نحدد يعني ضروري للأهالي بإنه يكون في تحديد لساعات استخدام الهاتف. يعني الأطفال قديش عمره، قديش لازم يحضر، قديش لازم يشوف أشياء، قديش دورنا مهم لحتى نراقب الأشياء اللي عم بيشاهدها الطفل. هاي كلها بتلعب دور. وأيضا وليد يعني ضروري نفهم الأطفال إنه ليش إحنا مش لازم نلحق هذا الترند، ليش إحنا لازم نفكر بطريقة مختلفة، شو ممكن نجيب بالمصاري هاي غير هذا الإشي اللي أنت شايف إنه كتير مهم. ودائما بحكي عن طريق الرسم، عن طريق قصة، عن طريق اللعب، عن طريق في كتير اليوم أطفال بنشهد مثلا إنه في عدد كبير جدا من الأطفال عم بيتم تشخيصهم ADHD نشاط زائد
0: أو فرط حركة أو توحد أو كتير من ال
1: مضبوط. طيب هاي يعني جزء من هاي الاضطرابات إلها علاقة طبعا بالجينات، وإلها علاقة بالبعد البيولوجي، ولكن البيئة بتلعب كتير دور كبير بتعزيز هاي الاضطرابات، في تطويرها، في تعقيدها. خلونا نحمي أطفالنا، نلعب مع أطفالنا، نحاور أطفالنا بالحوار، كل إشي ممكن ينحل، ونكون أصدقائهم لحتى ما يعاندونا وما يكون في تصادم بيننا وبينهم. ولما نحكي لهم إنه شو الغاية من هذا الترند، وليش ضروري نشتري هذا الإشي أو مش ضروري نشتري، وشو ممكن نعمل بالمصاري اللي ممكن إحنا نشتري فيها هذا الإشي، يعني من خلال هاي اللغة، خلق لغة تواصل وتفاهم مع الطفل، ممكن نحل كل الأزمات إن شاء الله.
0: نعم، يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر هالة، وأكيد بدي أوجه تحية لكل الزملاء والزميلات في إذاعة أمن 24 اللي عم بسمعونا في هاي اللحظات، داليا وأبو قرع وأبو عمرة وبعرفش مين في كمان معكم. يسعد صباحكم بكل خير. هلا أبو بكر، بدي أشكرك جزيل الشكر الأخصائية النفسية على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم بفقرتنا في الصحة النفسية. بفاصل قصير وسنواصل بعد هذا الفاصل في الصحة الجسدية، سنتحدث أيضا عن متلازمة الشاشات عند الأطفال وتأثيرها على صحة العيون.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وإلى ثاني محطاتنا لهذا الصباح. سنتحدث عن متلازمة الشاشات عند الأطفال وتأثيرها على صحة العيون. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الدكتور مجدي سماحة، دكتورة في طب وجراحة القرنية وتصحيح الإبصار. دكتور مجدي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح النور وأهلا وسهلا بكم.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور بالفقرة الأولى حكينا عن الترندات وكيف بتأثر على الصحة النفسية عند الأطفال، مع حضرتك اليوم بدنا نحكي عن تأثير الشاشات والاستمرار على الشاشات والبقاء لساعات طويلة.

0: على الشاشات على صحة العيون.
1: تفضل. صحيح فعلا هاي تعتبر من الترندات اللي وصل تعرض إلها 85% في الحالات عند الأطفال إدمان الشاشات الإلكترونية، حتى بنسميه الجيل المتعطش للتكنولوجيا، منها التليفونات والآيبادات والتلفزيونات والكمبيوترات وإلى آخره، مجبورين بسبب أنه أنت متابعة الإنترنت، متابعة الصور، الألعاب، الرسائل، الموسيقى، التصوير وإلى ما ذلك.
0: نعم. يعني إذا ما تحدثنا عن متلازمة الشاشات كمصطلح، يعني إيش بنعني في متلازمة الشاشات؟
1: متلازمة يعني تصيب مش بس العيون، تصيب العيون، الجهاز النظر يعني، وتصيب الدماغ، وتصيب الجهاز السمعي، وتصيب الجهاز النفسي، وتصيب الجهاز السلوكي للأطفال. لذلك منسميها متلازمة. جزء العيون، الأجهزة هاي سبب إنها صغيرة وسهلة الحمل في كل مكان، وسبب إنه قريبة من العيون تصدر أشعة. منها مثلا الأشعة البلو لايت، الأشعة الزرقاء، وتصدر مجال كهرومغناطيسي وموجات كهرومغناطيسية حرارية، وبنفس الوقت موجات وذبذبات قصيرة مايكروويف بنسميها. أيوة. ومنستخدمها كمان، بيستخدموها الأطفال بسبب الوقت الطويل زي ما حكيت، يصل مرات لسبع وثمان ساعات بيستخدموها، حتى كمان وهم بيشحنوا الأجهزة، وشحن الأجهزة من أخطر وهم ماسكينها على جهاز الشاحن بسبب طاقة حرارية تضر في الجهاز العصبي كمان وفي الخلايا العصبية في إيديهم وبإجريهم وبكل محل. فيعني كثير خطير نتركهم ساعات طويلة.
0: دكتور مجدي، يعني خلينا نحكي عن أبرز المشاكل اللي بتسببها الشاشات للعيون، غير موضوع الجفاف وغير موضوع يعني مرات حتى يعني قد تؤدي إلى تلف في الخلايا البصرية، يعني هذا بحال استمر الوضع لسنين ولساعات طويلة ولسنين، وأنه خلص صارت يعني جزء من الروتين اليومي. هي أصلا صارت
1: مع الأسف. صحيح. على سبيل المثال، مثلا زي ما ذكرت أولا، البلو لايت أو الأشعة الضوئية الزرقاء، تعرض الطفل بسن مبكرة لهاي الأشعة، تسقط هاي الأشعة على الشبكية وقد تسبب اللطخة الصفراء مبكرا، يعني فقدان الرؤية المركزية للعين بسن مبكر.
0: نعم.
1: هذا تأثير مباشر على الشبكية، على ضعف النظر. ثانيا المايكروويف،
0: أو
1: الذبذبات، موجات القصيرة بتسبب تلف القرنية، لأنك هاي موجات حرارية غير محسوسة، فبتسبب تلف في أنسجة القرنية، وبالتالي ممكن يصير عنده قرنية مخروطية. على المدى الطويل احنا بنحكي، عرفت؟ هاي ساعات طويلة، يعني سبع ساعات وثمان ساعات وحتى قد تصل أكثر منها. إضافة إلى الكهرومغناطيسي، المجال الكهرومغناطيسي اللي بيسببه التليفون

0: إنه قريب من الوجه بيخترق العصب البصري،
1: صح،
0: ممكن
1: لما
0: يوصل للدماغ، وممكن الدماغ طبعا عقل الطفل أو مخ الغلاف العقل عند الأطفال غير محمي زي الكبار، فامتصاص الموجات الكهرومغناطيسية 85% أكثر من الكبار، مما حتى يوصل للسرطانات لا سمح الله.
1: دكتور مجدي، كمان يعني موضوع، يعني اليوم صرنا نشوف كمان أطفال صغار يعني على 5 سنين 6 سنين صاروا يلبسوا نظارة، صاروا يعانوا من طول وقصر النظر.
0: نعم، قصر النظر، بسرع من قصر النظر. هذا يعني حتى لو صار لا يعتبر يعني بدرجة الخطورة اللي حكيت عنها سابقا. يعني قصر النظر نعم بنسبة إنه الأطفال لسنت مقارنة ب 2015 مثلا زادت نسبة لبس النظارات للأطفال، تخيل خلال كم من سنة، 10 سنوات، 15% لقصر النظر حسب منظمة الصحة العالمية مثلا. المية البيضاء بسن مبكرة زادت 10% على المستخدمي بين السن 20 و30. صرنا يعني المي البيضاء مثلا كنا متوسطها 60-70 سنة، هلأ منشوفها بال50 و55 سنة.
1: نعم.
0: بسبب الشاشات الإلكترونية اللي غير مثبت 100%، يعني في دراسات، ولكن حسب مثلا بروفيسوري مثلا بروفيسورة اسمها ديفارا ديفيس، هذه بتقول انه يعني هذا المي البيضة غير مثبت انه بتسبب مي بيضة، ولكن انا متأكدة انه بتسبب مي بيضة مثلا، يعني حسب لا زالت تحت التحقيق يعني هاي الدراسات الشاشات الإلكترونية مثلا.
1: نعم. دكتور، خلينا عشان نظرا لضيق الوقت خلينا نختم بشوية نصائح اليوم، ويعني نصائح للأهل، نصائح وإرشادات لتفادي موضوع متلازمة الشاشات.
0: طيب، أعتقد أنه لازم ندرك أولا أنه استخدام الأجهزة الإلكترونية هو بالشكل الأساسي هو انعكاس لاستخدام الأجهزة للأبوين، كيف بيستخدموه، فأسلوب الاستخدام للأبوين هو انعكاس لاستخدام للأطفال. يعني
1: صحيح.
0: لازم نكون إحنا الآباء والأمهات مرآة لأطفال.
1: نعم.
0: هاي أول شيء. بعدين وخاصة كمان إحنا في فاتتنا نقطة لازم أرجع لها.
1: تفضل سريعا.
0: نلهي الأطفال حتى الرضع، الرضع عشان نسكتهم منشغلهم موسيقى وشاشات.
1: هلأ ممكن نشغل موسيقى بس بدون شاشات،
0: مثلا يعني لازم يعني نتجنب حتى كل التليفون عند الرضع. تماما التليفون عند الرضع ممنوع بالنسبة لي. نرجع لموضوعنا. إذن استخدام الأجهزة الإلكترونية هو انعكاس لاستخدام الأبوين لهذه الأجهزة أصلا، فالاستخدام لازم يكون أمامهم، بالذات أمامهم بشكل المعقول. النصائح الثانية بالنسبة للأعمار، مثلا أنا حسب منظمة الصحة العالمية بتقول لك، يعني ما راح تصدق ولكن هذه الدراسة، نصف ساعة يوميا للأعمار اللي بين 1 و3 سنين شامل التلفزيون. ساعة للأعمار بين 3 و5 سنوات، ساعتين يوميا فقط للتليفون والشاشات للأعمار بين 5 و12 سنة. هذه بالنسبة للأطفال اللي بيستخدموا الشاشات. ليش؟ لأنها بتنعكس على أسلوبهم، حتى ممكن يوصل عندهم ADHD توحد، ممكن يوصل عندهم اكتئاب، نقص الميلاتونين بانتظام، عدم انتظام بالنوم، وبيأثر على دراستهم، يعني قلنا متلازم يعني.
1: نعم. يعني أنا بدي أشكرك دكتور على كل هاي التفاصيل والمعلومات اللي قدمت لنا إياها خلال حلقتنا لليوم. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور مجدي سماحة، دكتوراه في طب وجراحة القرنية وتصحيح الإبصار. شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.700.1 FM. امبارح 20 أيار صادف اليوم العالمي للنحل. حابين نحكي أكثر عن هذا اليوم ونحكي عن مربيين النحل في فلسطين وفي مختلف محافظات الوطن، واعتبار النحل كمصدر دخل للعديد من العائلات والأسر الفلسطينية. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد عماد الأطرش، المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية. أستاذ عماد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الورد يا هلا إلك ولجميع مستمعين صوت فلسطين وللشعب الفلسطيني وين ما كان.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ عماد، امبارح كان اليوم العالمي للنحل، وإحنا بفلسطين يعني في بعض المناطق والقرى والمدن مشهورة في صناعة العسل، وفعليا يعني العسل ومنتجاته، بنحكي عن الشمع، بنحكي عن الأشياء الثانية، تحكي لنا عنها أكثر، وفي أي أكثر مدن تتركز هاي الصناعات؟
1: يعني سؤال حلو، ومن نعرف شو فائدة النحل يعني أول شيء غير عن الناحية الاقتصادية اللي هو العسل غذاء صحي، اللي هو في عنا يعني محورين أساسيات اللي حماية التنوع الحيوي أول شيء، النبات الخاصة من دون عمليات تلقيح الأزهار من خلال النحل لا وجود للحياة. يعني لو راحت قضية النحل اختفت مجموعات النحل في العالم مدة 4 سنين، ما بصير في حياة بعد 4 سنين، لأنه المنتجات الغذائية الناتجة عن التنوع النباتي هي أساسية في حياة الإنسان والطبيعة. هذا أولا. ثانيا، نتيجة حفاظ النحل على التنوع الحيوي هي بتقلل وجود التنوع الحيوي النباتي من تأثير التغير المناخي السيء على الحياة، فبالتالي وجود النحل في الطبيعة وجود مهم جذري في حياة الإنسان والأرض الكرة الأرضية كلها. عدا عن أنه منتج غذائي صحي، واحنا بنعرف انه العسل هو افضل غذاء لقيمة ونوعا للانسان ولحياة الانسان ككل.
0: طبعا
1: هلا عنا احنا في فلسطين، هاي المقدمة السريعة، يعني عنا في فلسطين محافظة جنين رقم واحد، تلكرم نتيجة الصراع سواء بالسهل أو بالمناطق الجبلية. يعني الضفة الغربية عندنا معظمها في نحل، لكن إذا رجعنا لمواسم الفصول السنة اللي عندنا بفلسطين، نجد الجبل في المناطق في الصيف كمناطق جبلية موجود نباتات مثلا الزحيف. في نباتات تنمو وتزهر في الربيع في الخريف في الصيف، في عنا الأغوار الجبال والساحل، هاي كلها عمليا بتأدي لدورة كاملة للنحل في حياته في جميع المناطق. يعني مثلا المناطق الجبلية بالشتاء بنزلوها على الأغوار لخلايا النحل، على عكسها في الربيع في الصيف بطلعوها على المناطق الجبلية.
0: أستاذ عماد، لو حكينا عن المنتجات تبعت النحل، يعني نلخص عن منتجات النحل سريعا وأهمية يعني مساهمة هاي المنتجات في الاقتصاد الوطني المحلي.
1: يعني رقم واحد العسل الطبيعي، يعني أنا بنصح لو أنه ممكن يكون ثمنه 120-150 شيكل، بس بنصح في العسل الطبيعي لأنه الصحي غير عن العسل سعره 20-50 شيكل الكيلو. هلا العسل كعسل، هلا في منتجات وكريمات للصبايا في متنوعة إذا أبعد الحدود، يعني في منطقة في الخليل بيعملوا أكثر من 15-20 منتج من النحل كمنتجات كريمات أساسية لترطيب الجلد وإلى آخره.
0: نعم، وهي بطبيعة الحال بدأ يعني بتساهم في
1: الاقتصاد
0: بالضبط، يعني هي بترفع من الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. يعني أنا بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل أستاذ عماد، وبدي أتمنى لكم دائما التوفيق الأستاذ عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا سنستكمل وإياكم محطاتنا المنوعة ضمن الفترة الصباحية، وبعد العشرة رح نكون مع قرية المغير وسلسلة من الاعتداءات ارتقت إلى مستوى مجازر، وأيضا سنتحدث عن نجاح لأطباء وأساتذة من جامعة القدس في تشخيص ونشر دراسة حول نوع من أنواع السرطانات والأورام، وفي ندوة ثقافية بعنوان الرواية الشفوية في أساليب تهجير ومعاناة الفلسطينيين في عام 48، وأيضا سنكون من الخان الأحمر في قرار إخلاء الخان الأحمر وهو إعلان حرب وخطوة جديدة في مشروع الضم، وسنتابع من قطاع غزة تفاقم معاناة مرضى ضغط الدم في القطاع. أما الآن مستمعينا ننتقل وإياكم مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين، يقرأه محمد علوي. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير وليد، أهلا بكم مستمعينا الكرام. قوات الاحتلال تنسف مبان في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم. تحذيرات من توقف عمل المخابز في القطاع على عدم سماح الاحتلال بإدخال زيوت لتشغيل المعدات. إدانة دولية لسلوك الوزير المتطرف بن غفير مع ناشطي أسطول الصمود ومطالبات بالإفراج الفوري عن الناشطين. قوات الاحتلال تستولي على أسمدة زراعية ومبيدات خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم. وقوات الاحتلال تغلق بالسواتر الترابية عدة طرق زراعية بين بلدة يعبد وقرية زبداء جنوب غرب جنين. في رام الله قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير شمال شرق المدينة دون الإبلاغ عن إصابات. حراك مكثف من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف اسمه أوتريتش بإخلاء الخان الأحمر إلى جانب تعزيز صمود المواطنين. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة صباح اليوم في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة الليد بأراضي 48. في لبنان استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين مساء أمس جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية مهددا بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. انتهى الموجز، عودة إليك مرة أخرى وليد وبقية ملفات الفترة الصباحية.
0: شكرا محمد، ومستمعينا مكملين معكم عبر صوتي فلسطين، تسمعونا على 90.701 FM وأيضا من خلال رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps.

أيضا مستمعينا بإمكانكم متابعتنا من خلال السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP. وأكيد نجدد تحية لكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. وخلينا نروح نشوف التحديث الثاني على أحوال الطرق لليوم، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك. عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله. الجلزون أزمة باتجاه رام الله أيضا، وحاجز قلنديا أزمة للخارج. حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، راس الجورة مغلقة، والفوار مغلقة، دورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، حوارة تفتيش باتجاه زعترة، وعنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي مغلق. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما مستمعين نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وعلى موجاتنا 90.700.1 FM، ونوجه تحية لكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. ومباشرة سننتقل إلى فقرتنا التالية، وندوة ثقافية بعنوان الرواية الشفوية في أساليب تهجير ومعاناة الفلسطينيين في نكبة عام 48. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور عبد الجبار خليلية، المؤرخ الفلسطيني والمختص بالقضية الفلسطينية. دكتور عبد الجبار، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك ويسعد صباحك جميع المشاهدين.

0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور حابين نحكي أكثر عن هاي الندوة، الرواية الشفوية في أساليب تهجير ومعاناة الفلسطينيين في نكبة 48، وقديش مهم فعليا أنه هذا التاريخ الشفوي نحافظ عليه وننقله بأمانة من جيل إلى جيل. تفضل.
1: بالبداية طبعا راح أتوجه بجزيل الشكر لتلفزيون فلسطين على هاي الفرصة الكريمة التي أتاحت لنا الحديث عن قضية شعبنا والمعاناة التي تكبدها أهلنا في المخيمات، والتي تحافظ على الرواية الفلسطينية وأن تكون حية في الذاكرة الوطنية. فهذه البرامج والحوارات تسهم في إيصال صوت اللاجئين ومعاناتهم الإنسانية والتاريخية إلى الأجيال الجديدة والعالم بأسره. حقيقة الأمر أهمية الرواية الشفوية الفلسطينية من كونها تمثل الذاكرة الحية للشعب الفلسطيني، فهي ليست مجرد سرد الأحداث، بل هي شهادة إنسانية توثق تفاصيل النكبة وما رافقها من تهجير ومعاناة وفقدان للأرض وفقدان البيت وفقدان الهوية. وعلى مدار 78 سنة حاول الاحتلال الإسرائيلي فرض روايته التي تقوم على تغييب الحقيقة وتزوير الوقائع، واستند إلى القوة السياسية والإعلامية في مقابل معاناة الشعب الفلسطيني الذي انشغل بالنضال والدفاع عن وجوده. ومن هون برزت أهمية توثيق الرواية الفلسطينية باعتبارها أداة مقاومة، مقاومة ثقافية وطنية تحفظ التاريخ من الضياع والتحريف.
0: بالضبط، يعني موضوع الضياع والتحريف، يعني هون من نوقف عند هاي النقطة تحديدا. يعني اليوم دكتور عبد الجبار عم نشوف محاولات تهويد وأسرة يعني كل ما هو فلسطيني، يعني تهويد أسماء الشوارع، أسماء المدن، أسماء القرى، أيضا تغيير معالم ونسبها إلى سواء إلى الديانة اليهودية أو حتى إلى يعني الحركة الصهيونية. كل هذه المحاولات فعليا يعني قد تنجح أو قد تنجح رواية الاحتلال في تسويقها من خلال وسائل إعلامها، لكن يعني الحقيقة ليس ذلك.
1: نعم، يعني الرواية الشفوية سيدي العزيز تعتمد على أساليب متعددة في التعبير عن النكبة والتهجير، وأبرز هذه الروايات شهادات كبار السن اللي عاشوا أحداث عام 48 وعاشوا تفاصيل القرى المدمرة والطريق الهجرة وحياة الناس قبل الاحتلال. فالرواية الشفوية حملت وصف دقيق لأسماء المدن والقرى والشوارع، حملت وصف دقيق للمجازر، للحصار، للخوف، لفقدان الأمن، بالإضافة إلى توثيق الحياة الاجتماعية والطرافية اللي حاول الاحتلال أنه يطمسها. وتميزت هذه الروايات بأنها نقلت المشاعر الإنسانية الصادقة اللي ما كشفتوش الوثائق الرسمية والأرشيفات السياسية. وحقيقة الأمر سيد العزيز من خلال عملي في توثيق شهادات اللاجئين وكبار السن في مخيمات طول كرم، نور شمس، وجزء بسيط من مخيم بلاطة، أدركت تماما أن هذه الكلمات والقصص لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. فهناك من كان يردد ويحكي وهو يبكي بيقول طلعنا ونحن نعتقد بأننا سنعود بعد أيام. قسم آخر كان يحكي وحامل مفتاح بيته بيده رغم مرور عدد طويل من السنين. هذه الشهادات كانت تصف كيف الناس كانوا يهربوا ورصاص من فوقهم والقصف، وقسم من الأمهات حاملات أطفالهم. هذه التفاصيل في ظاهرها بسيطة، لكن في حقيقتها هي جزء من التاريخ الوطني الفلسطيني.
0: طبعا، ومناش ننسى دكتور عبد الجبار انه كثير من المشاهد اللي شاهدناها عام 48 عم نشاهدها في السنين الاخيره، يعني شفناها في جنين، مشاهد النزوح شاهدناها في جنين وفي مخيم طول كرم ونور شمس. يعني المشاهد يعني تنعاد والسيناريوهات تنعاد.

0: يعني بأشكال أخرى، ولكن الفاعل هو واحد وهو الاحتلال فعليا.
1: نعم صحيح. الشعب الفلسطيني في نكبة من عام 1917، منذ اللحظة الأولى في دخول بريطانيا أو احتلال بريطانيا إلى فلسطين. والشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة من نكبة إلى نكبة، ومن نكس إلى نكس، ومن معاناة إلى معاناة. ومن هون سيد العزيز، توثيق الرواية الفلسطينية لا تقتصر على حفظ الذاكرة فقط، تمتد إلى حماية الموروث الثقافي الفلسطيني من السرقة، من الاندثار. الرواية الشفوية بتحفظ أسماء، تحفظ أسماء القرى والبيارات والعادات والأغاني والأمثال الشعبية واللهجة الفلسطينية الأصلية. كذلك توثق هذه الروايات في تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة. فهذا يمنح الباحثين والمؤرخين مادة علمية مهمة لمواجهة الرواية الإسرائيلية أمام العالم. لذلك يعني المصطلحات الإعلامية تلعب دور كبير في خطورة تشكيل الوعي بالقضية الفلسطينية. هناك فرق كبير بين مصطلح الهجرة والتهجير القسري، بين النزاع والاحتلال. لذلك الدراسة الحقيقية سيدي للمفاهيم والروايات التاريخية أصبحت ضرورة وطنية وثقافية، وخاصة فيما يتعلق بنكبات، وليست نكبة، نكبات الشعب الفلسطيني اللي هي بتمثل جوهر القضية الفلسطينية.
0: نعم، أيضا المصطلحات، يعني موضوع المصطلحات هو موضوع شائك جدا، يعني كمان حتى المصطلحات والأسماء يعني حسب الرواية الفلسطينية كتير مهم أنه نستعمل هاي المصطلحات ونتداولها لحتى ما تندثر أو تنمحي مع مرور السنين.
1: لا شك سيد العزيز، الحوار والنقاش حول الرواية الشفوية الفلسطينية بيحمل أهمية كبيرة، لأنه بعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني باعتباره شاهد على التاريخ، لا مجرد رقم في سجلات اللجوء. كذلك بيفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للاستماع إلى قصص الآباء والأجداد، وفهم حقيقة ما كان يجري ويجري على هذه الأرض الفلسطينية بعيدا عن محاولات التزييف والنسيان. فالرواية الفلسطينية ستبقى حاضرة ما دام هناك من يوثق ويحمل هذه الروايات للأجيال القادمة. الذاكرة الوطنية لا تموت، والكلمات الصادقة تبقى راسخة في الوجدان مهما طال الزمن.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الجبار خليلية، المؤرخ الفلسطيني المختص في القضية الفلسطينية، على كل هذه المعلومات والإضافات. إذن نواصل وإياكم مستمعين الكرام في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين، وسنتابع مباشرة من قرية المغير وسلسلة من الاعتداءات التي ارتقت إلى مستوى مجازر، الاعتداء على مدرسة داخل المغير وإلقاء قنابل الغاز داخل المدرسة صباح هذا اليوم. والمزيد من التفاصيل سنرويها مع رئيس مجلس قروي المغير السيد أمين أبو عليا. أستاذ أمين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير،
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني قرية المغير أصبحت اليوم من القرى يعني المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، فيها أحداث يومية ومتسارعة يوم بعد يوم، وأيضا يعني سرعة ملحوظة في عمليات التوسع الاستيطاني وازدياد هجمات المستوطنين. احكي لنا أكثر عن الاعتداءات المتكررة على المغير، واللي كان آخرها صباح هذا اليوم بإلقاء القنابل على المدرسة، تفضل.
2: يعني الحقيقة ما يجري في المغير هو كما ذكرت هي مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، حق الإنسان والوجود والشجر والحجر وكل ما هو موجود في هذه القرية. هذا اليوم ليس مختلف عن ما سبقه للأسف الشديد، يعني منذ ساعات الصباح، منذ السادسة صباحا ولغاية الآن هناك أكثر من 10 اعتداءات سجلت بحق أبناء القرية، من أبرزها وأخطرها استهداف مدرسة ذكور المغير. طبعا هاي المدرسة هي لغاية التوجيه تبدأ من الصف الأول ابتدائي، يعني بأعمار 6 و7 سنوات، أعمار الطلاب للأسف الشديد أنه تعمدوا فترة الطابور الصباحي ودخول الطلاب إلى المدرسة، وقاموا بإطلاق عشرات قنابل الغاز.

0: داخل حرم المدرسة، مما أدى إلى حالات إغماء وقلق لدى الأهالي ورعب، مما أثار قلق الأهالي وهبوا إلى إنقاذ أبنائهم والطلاب. وللأسف الشديد تم استهداف برضو الأهالي، وكما تعلم بأنه جرت حصلت مجزرة بحق هاي المدرسة، وكان هناك اعتداء مشترك من قبل قوات الاحتلال وقطاع المستوطنين، مما أدى إلى استشهاد الشهيد جهاد أبو نعيم والشهيد ابن الشهيد أوس النعسان وهو طالب في المدرسة، وإصابة العشرات من الطلاب والأهالي نتيجة هذا الاعتداء. طبعا لم يكتفوا بهذا الاعتداء، بل أصبح هناك استهداف لهاي المدرسة، كما هو الاستهداف للقرية بشكل عام، والهدف من ذلك اللي هو خلق بيئة طاردة للمجتمع والسكان الذين يعيشون في قرية مغير من أجل حثهم على الهجرة، كما هو معروف يعني، وكما صرحوا به أكثر من مرة عليكم الرحيل قبل فوات الأوان. والحقيقة نحن نعيش في واقع لا يغادره لا المستوطنين ولا القوات الاحتلال، ويتعمد التنكيل والضرب والإهانة لكل ما هو موجود في هاي القرية.
1: نعم، يعني التوسع الاستيطاني والزيادة جماعة المستوطنين في الفترات الأخيرة ومحاولة وضع بؤر استيطانية من أجل التوسع الاستيطاني، وأيضا الاستيطان الرعوي في المغير، يعني الاستيطان يأخذ أشكال متعددة في المغير.
0: الاستيطان والاستيطان الرعوي أصلا يعني هي فكرة الاستيطان الرعوي من أجل السيطرة على المساحات الواسعة من الأراضي، علما أنه الأغنام التي يقتنيها المستوطنين هي مسروقة من المزارعين الفلسطينيين سواء في المغير أو غيره، ويتم توزيع هاي الأغنام على هؤلاء على هاي البؤر. للأسف الشديد أنه قرية المغير محاطة بتسع بؤر استيطانية من جميع الاتجاهات، حتى أصبحنا أشبه ما نكون داخل السجن وأغلاق جميع المداخل باستثناء المدخل الغربي الذي تواجد عليه قوات الاحتلال على مدار 24 ساعة.
1: نعم.
0: ويمارس شتى أنواع التنكيل والاعتداء على الأهالي، وغالبا ما يمنع الخروج الأهالي أو عودتهم حتى إلى القرية، ومبيت مئات العمال في القرى المجاورة، وسرقة الأموال والابتزاز والحز على الحاجز لساعات طويلة. طبعا للأسف أن قرية المغير حقيقة لم يبقى إلا المساحة المبني عليها بمساحة 950 دونم من أصل 43 ألف دونم كانت المساحة الكلية للقرية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير على كل هذه التفاصيل والإيضاحات.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.700.1 FM وإلى محطتنا التالية. وإنجاز جديد من أساتذة وطلبة جامعة القدس ينجحون في تشخيص ونشر دراسة نادرة حول مرض نادر له علاقة في الغدد الليمفاوية والسرطانات. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور هاني أبو الحور اختصاصي أورام. دكتور هاني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح جميع المستمعين
0: في مثلا. يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور هاني تحكي لنا من فضلك عن الدراسة اللي يعني أنجزتوها وتم نشرها في في مجلات عالمية. تفضل.
1: شكرا لكم على تسليط عن هذا الموضوع. بصراحة هاي حالة نادرة جدا, عشان هيك احنا نشرناها بصراحة, والتوعية للمجتمع وللزملاء في مثل هذه الحالات. هاي مريضة باختصار رح نحكي عنها, شابة عمرها 28 سنة. تشخيصها نقدر نحكي انه من سنوات, من عدة سنوات عانت هاي مريضة من اعراض الجهاز الهضمي. كانت اعراض مبهمة مثل آلام في البطن, انتفاخات, اسهال مزمن مع فقدان وزن. المشكلة كانت عندنا التشالنج في الموضوع انه في عندنا تشخيص ثاني نسميه كرونز ديزيز, اللي هو مرض كرونز بالضبط. فهو هون تشابه فيه المريضة بسبع سنوات وهي تعاني وتتعالج على اساس انها كرونز ديزيز,
0: يعني عندها اعراض لكرون بس هو مش كرون
1: 100%. عشان نحكي شوي عنها ممكن نسوي شوية توضيحات على الموضوع. نحكي عن الجهاز الليمفاوي بشكل سريع اللي نفهم هي الحالة إيش بالضبط. الجهاز الليمفاوي بتتكون من الغدد الليمفاوية وأوعية الليمفاوية. المشكلة عند المريضة هاي في الأوعية الليمفاوية. إيش هي الأوعية الليمفاوية؟ هي مجموعة من الأنابيب الدقيقة موجودة في الجسم في أكثر من مكان, وبتشتغل هاي المنظومة على نظام تصريف وتدوير السوائل في الجسم. يعني تعمل امتصاص السوائل الزائدة في الجسم, ترجعها لمجرى الدم, بتعمل امتصاص للدهون مثلا والفيتامينات المهمة في الجسم, وفي المناعة كمان هي مهمة جدا في نقل الخلايا البيضاء, وكمان في فلترة نقدر نحكي وتنظيف الجسم من البكتيريا والفضلات الخلوية. هاي الحالة اجتنا احنا كنا مجموعة من الأطباء, وهذا أهمية يعني نركز على العمل الجماعي. فتم عرض الحالة على أطباء الجراحة, دكتور كان معنا دكتور فهمي جبران, الدكتور الجهاز العظمي دكتور بدوي التميمي, وكان معنا الدكتور معتز النفشة اللي هو الأساس التشخيص كان, وهو دكتور الأنسجة, بالإضافة إلى مجموعة من طلبة الامتياز في جامعة القدس. هاي الحالة تم عمل منظار إلها, أخذ عينة من الأمعاء الدقيقة, تم عرضها على دكتور الأنسجة, وتم التشخيص بصراحة لمدة شهر احنا نشتغل مع هاي الحالة لحد وصلنا لتشخيص النهائي. المريضة يوم اجتنا كانت تعاني كمان مش بس من أعراض الانتفاخ, ضعفت الأمور عندها وصارت تجمع سوائل في جدار البطن. حتى السوائل هاي تتجمع بتسوي نفخة وتعب. المريضة كانت تسحب كل يوم تقريبا أو كل يومين لتر للتر ونص من السوائل حوالين جدار البطن.
0: نعم.
1: فإحنا أخذنا هاي السوائل فحصناها, استبعدنا أمراض ثانية كثير من أمراض الأورام, التهابات مزمنة. بصراحة ما ضل إشي استبعدنا بشكل كامل. عملنا صور متقدمة, صور نووية, صور طبقية, ما تبين معنا أي إشي. فهون كان تشخيص وتأكيد التشخيص اللي هو البرايمر انتسان بالانجكتيزيا, أو بالعربي نسميه توسع الأوعية الليمفاوية المعوية الأولي. وليس ثانوي, ثانوي استبعدنا عن طريق هاي الفحوصات اللي عملناها.
0: نعم, يعني هو مش نوع من أنواع السرطانات فعليا.
1: لا. بس العلاج يمكن جزء العلاج اللي استخدمناه هو علاج, يعني هي جاتني على أساس إنه ممكن تكون أورام, لأنه الأسباب الثانوية ممكن تكون أورام, والعلاج كان جزء منه اللي هو بنسميه أكتيريوسايد اللي هو فاندوستاتين, اللي عطيناها إياه هو العلاج الأساسي, هذا نعطيه لمرضى الأورام.
0: أيوه. يعني فعليا هاي الدراسة الجديدة والحالة هاي كمان الجديدة، قديش مهم اليوم دكتور هاني انه احنا كفرق طبية او اساتذة متخصصين بالطب انه يكون لنا كفلسطينيين بصمة واضحة في اخر الابحاث الطبية المتعلقة بالامراض الجديدة تحديدا؟
1: كيف صح، سؤال مهم. احنا اليوم ما بدنا نستر ونعمل نشر لاي حاله، احنا اليوم بنحاول نركز على الاشياء المهمه. يعني في حالات كثير بصراحه نشرناها وما عملنا لها تفاصيل زي هيك، هاي الحاله مهمه اليوم لانه هذا مرض منتشر، ممكن احنا نحكي عن كرونيك ديزيز، ممكن في كثير مرضى ما بتحسنوا، في لحظه من اللحظات ممكن يكون تشخيص في بعض الالتباس عليه. فدائما نرجع نعيد ونسوي تثقيف للموضوع. يعني احنا اهميه تسجيل هاي الحاله كان رفع مستوى الوعي الطبي محليا لهذا المرض النادر.
0: نعم، واليوم عم نشوف انه كمان حتى هاي الامراض النادره الكرون ديزيز وحتى الباركنسون وهاي الامراض اللي بتصيب العضلات والجهاز العصبي بشكل عام، في امراض جديده قاعدين عم نسمع عنها فعليا، ما بعرف ايش هي الاصل لها، ولا هي تغير في الظروف المناخيه اللي عم نعيشها، ولا تغير نوع الاكل، ولا ممكن تطعيمات الكوفيد كان لها علاقه فيها. يعني في امراض جديده صرنا نسمع عنها في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره، وحالات الموت، موت الفجأة، وكل هاي الأمور يعني ما كناش نسمع فيها من قبل، يعني كلها جديدة، يعني من سنتين وجاي أو خمس سنين وجاي.
1: صح حكيت. يعني صراحة في أمراض جديدة وفي الأورام، إذا بحكي عن تخصصي أكثر، يعني أنا أخصائي أورام، بصراحة كثير عندنا ما بعرف في نفس الأورام بتزيد تشخيص، ما كان كل شيء تشخيص قديم، أو اليوم إحنا بنحكي عن زيادة المرض. نعم. ولا في لأن هذا الموضوع الأكل، طبيعة الأكل بتاعنا أكيد كله مواد حافظة، مواد
0: هرمونات
1: صح. ما في عنا إثباتات لسه، دراسات علمية على أشياء تانية، بس على الأكل وعلى الصبغات والأشياء اللي بنأكلها يوميا مثبت الموضوع صار. وبشكل رسمي على أمراض جهاز الهضمي كمثال، هي بتزيد نسبة عالية جدا. يعني في آخر دراسات كانت عليها 30-40% اللي بتزيد أمراض الكولون والجهاز الهضمي بشكل عام، يعني أورام مرتبطة بشكل كبير مع هاي الصبغات والمواد الحافظة اللي بحطوا لنا إياها في الأكل. للأسف اليوم كل أكلنا صار يعني فيه هرمونات، في صبغات، في يعني في أشياء مش صحية، بس هيك الوضع الموجود على الجميع للأسف.
0: نعم. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني أبو الحور اختصاصي الأورام، ويعطيكم ألف عافية وألف مبارك على هاي الدراسة الجديدة اللي تم نشرها. يعطيك العافية وجهود مبارك إن شاء الله. إذا مستمعينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مباشرة من الخان الأحمر وقرار إخلاء الخان الأحمر إعلان حرب وخطوة جديدة في مشروع الضم.

0: مجددا تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في فقراتنا المنوعة ضمن الفترة الصباحية من صوتي فلسطين. أما الآن سنكون مع الخان الأحمر وقرار إخلاء الخان الأحمر إعلان حرب وخطوة جديدة في مشروع الضم لصالح المخطط الاستيطاني إيوان. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد حسن مليحات المشرف العام لمؤسسة البيدر الحقوقية. أستاذ حسن صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: أهلا بك، صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني المخاطر من وراء هذا القرار الذي يفضي بإخلاء الخان الأحمر.
1: نعم، يعني هذا القرار يعد من أخطر القرارات التي تستهدف يعني القضية الفلسطينية برمتها منذ النكبة في العام 1948، لأنه يستهدف يعني مناطق القدس وشرق القدس، وهو يعني يأتي في سياق تجديد حقيقي لمخطط إيوان الهادف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. هذا المخطط في حالة ما إذا تم تنفيذه سيؤدي إلى استحالة قيام أي كينونة فلسطينية مستقبلية، هذا من جانب، وسيعمل على إعادة هندسة وتشكيل الديموغرافيا من

0: تسكن في الخان الأحمر في حالة ما إذا تم تهجير هذه العائلات؟ إلى أين ستذهب تلك العائلات يعني بعد عمليات الرحيل هناك؟ يعني الوضع المعيشي لدى التجمعات البدوية في الخان الأحمر هو وضع قاسي يعني بدون عمليات الترحيل، فما بالك إذا تم تنفيذ عمليات التهجير ضد هذه التجمعات؟ سيكون هناك يعني كارثة إنسانية وقانونية بكل المقاييس. كما أن يعني هذا القرار يأتي يعني في سياق يعني خطط قوى اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال لممارسة يعني الضم. هذه الخطوة وهذا القرار هو يعني تنفيذ لمخطط الضم للأراضي في الضفة الغربية، ومنها يعني أراضي القدس التي تعتبر يعني ضرة التاج. تعلم أخي وليد أن القدس وأراضي القدس تتوسط خط العقد الفلسطيني، هي ذرة تاج يعني القضية الفلسطينية وتقع في قلب الضفة الغربية. لذلك يعني جاء هذا المخطط يعني ليفرض تقسيم وشطر الضفة الغربية إلى شطرين، ثم يعني ينتقلون إلى يعني تطبيق هذا النموذج في مناطق أخرى في الضفة الغربية.
1: نعم، يعني خطورة ضم الأراضي وتهجير البدو في نكبة جديدة تضاف إلى نكبات شعبنا. يعني كما تم تهجير أهلنا في مخيم جنين وفي طول كرم وفي نور شمس، وأيضا تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة، يعني الدور فعليا على الخان الأحمر. يعني ما مصير البدو في حال تم فعلا تطبيق قرار الإخلاء؟
0: نعم، يعني نحن نتابع يعني بقلق يعني بالغ ما يجري ضد التجمعات البدوية بشكل عام، وما يجري ضد تجمعات الخان الأحمر بشكل خاص. هذه العائلات إذا تم تهجيرها سينتظرها مصير مجهول. لا يوجد خيارات لدى هذه العائلات إلى أين ستذهب إذا ما تم ترحيلها. يعني لا يوجد أي خيارات مطروحة إلا يعني خيار البقاء والصمود والارتباط بهذه الأرض، لأن يعني هؤلاء الغزاة لم يتركوا خيارات أمام المواطنين الفلسطينيين، لأن حرب التطهير العرقي التي تدور رحاها في الضفة الغربية وتحديدا في المناطق المصنفة سي هي حرب تتعلق يعني أولا بالديموغرافيا. هم يريدون طرد الفلسطينيين وممارسة التطهير العرقي ضدهم من أجل يعني إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين وخلق يعني تفوق عددي لليهود في المناطق المصنفة سي وطرد الفلسطينيين. لذلك يعني هذه المعركة تحتدم وتزداد وتيرتها يوما بعد يوم، وتستهدف كل المناطق في الضفة الغربية بما فيها منطقة الخان الأحمر التي تعتبر يعني من أهم المناطق بسبب يعني الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة وكونها محادية وقريبة من القدس وقريبة من مستوطنة معالي أدومين التي يريد الاحتلال توسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية لتنفيذ مخطط القدس الكبرى، وهو يعني مخطط يحدث يعني بالدرجة الأولى إلى تقسيم الضفة الغربية وتقطيع أوصالها. ودولة الاحتلال بذلك ترتكب جرائم حرب وعدوان حسب القانون الدولي، لأن يعني هذه الأراضي حسب اتفاقيات جنيف الرابعة هي تقع ضمن حدود الرابع من حزيران 1967، والتي تحرم نقل السكان المدنيين المحميين في الإقليم المحتل أو تهجيرهم وإحلال المستوطنين مكانهم. هذه جريمة في القانون الدولي، ولكن كما تعلم دولة الاحتلال تدير زحرها للعدالة الدولية ولا تأبه بمقررات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد حسن ملحات المشرف العام لمؤسسة البيدرة الحقوقية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مباشرة من قطاع غزة وتفاقم معاناة مرضى ضغط الدم في القطاع.

0: إذن مستمعينا نجدد لكم التحية الصباحية ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، وننتقل مباشرة إلى آخر محطاتنا لهذا الصباح ومن قطاع غزة. سنتحدث عن تفاقم معاناة مرضى ضغط الدم. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من القطاع سمير خليفة. سمير، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني سمير، لو تطلعنا على تفاقم معاناة مرضى ضغط الدم في قطاع غزة، وهل فعليا كميات الأدوية التي تصل القطاع كافية لجميع المرضى أم لا؟ تفضل.
1: نعم وليد، يعني الأمراض الثانية تنتشر في قطاع غزة وتهاجم قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، يعني انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في القطاع وحالات وفيات يعني من جراء هذه الأمراض. اولا نتيجه عدم وجود الادويه ولتدمير البنى التحتيه او المنظومه الصحيه بكامل انياريه بشكل كامل، يعني في مختلف القطاعات، سواء القطاع الصحي او القطاع الوقائي او كل القطاعات دمرت، يعني هذه المكونات مقاومات الحياه، انقاذ الحياه في كل القطاعات. لكن عندما نتحدث عن مرضى الضغط بشكل خاص والذي ينتشر بشكل كبير في قطاع غزة، يعني أمراض الضغط هو ما يسمى بالمرض أو المرض القاتل أو القاتل الصامت، لأن الآلاف يموتون دون أن نسمع عنهم أو حتى أو يدخلون المستشفى قبل يعني الإصابة بالمرض. أولا نتحدث عن هذا المرض الذي انتشر بشكل كبير جدا، له عدد أسباب. السبب الأول هو الصدمات العصبية والنفسية التي يعني يعيشها المواطن هنا في قطاع غزة، والتي تؤدي إلى جلطات يعني جلطات صدرية أو جلطات دماغية أو قلبية يعني ودماغية، وبالتالي حالة الخوف الشديد التي تسيطر على المواطنين. أيضا النزوح المتكرر من منطقة إلى أخرى، الضغط النفسي الذي يعانيه المواطن هنا في قطاع غزة نتيجة الحرب والخوف والقتل في القطاع، وأيضا الوضع المعيشي الصعب والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة والأزمات المتراكمة، كل هذا يؤثر على المواطنين بحيث لا يستطيع المواطن هنا تحمل يعني ما يجري على أرض قطاع غزة ويصاب بالضغط أو يصاب بالجلطات يعني الدماغية والقلبية، وبالتالي يعني يموت المواطن هنا دون أن يسمع أو أحد يسمع له يعني صوت يعني أو يعين حتى في أو يدخل المستشفيات، لأن أيضا المستشفيات هنا لا وجود للأدوية. عندما نتحدث عن 225 ألف مريض بالضغط في قطاع غزة، وربما هذا كان عدد قليل،
0: هذول ضمن الإحصائيات يعني.
1: يعني اليوم نتحدث عن حوالي ما رصدته وزارة الصحة والإحصاءات وزارة الصحة 225 ألف مريض بالضغط في قطاع غزة يعانون من أن أو يهدد حياتهم نتيجة أولا عدم وجود علاج لأمراض الضغط في قطاع غزة، لأن يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بإدخال هذا العلاج إلى القطاع.
0: هي الأدوية المستمرة اللي لازم يخدوها، يعني مريض الضغط لازم في أدوية يداوم عليها بشكل يومي،
1: مخصصة يتناولها يوميا. يوميا، لكن يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بإدخال هذه الأدوية إلى قطاع غزة، وبالتالي يعني يفقد يوميا المواطنون بعض المرضى حياتهم نتيجة عدم تناول هذه الأدوية التي من المفترض أن تكون يعني أدوية يومية يتناولها
0: طبعا لأنه مصنف من الأمراض المزمنة. نعم،
1: هنا تحدث الجلطات الدماغية، الجلطات القلبية، ناهيك عن أن الأوضاع هنا يعني بصراحة يعني الأوضاع هنا صعبة جدا، يعني كيف لرب أسرة لديه أو عدد أفراد أسرته 7 أو 10 هذه أفراد، كيف يمكن أن يتحمل ضغط الحياة النفسية والعصبية نتيجة عدم أولا عدم وجود مصدر دخل له في قطاع غزة، عدم ضياع كل ما يملكه تحت أنقاض المنازل الذي عاش طوال عمره في بناء هذا المنزل الذي يأويه ويأوي أطفاله وأسرته، أيضا التنقل من مكان إلى آخر وهذا أمر صعب، النزوح، عمليات النزوح، عمليات الخوف، توقف القلب لدى الكثير، توقف القلب لدى الكثير من كبار السن وهم يحاولون النزوح من مكان إلى آخر، تخيل اننا وانا هذا شاهدته بعيني، ان بعض المواطنين يسقطون على الارض اثناء خاصه كبار السن، يسقطون على الارض ويفقدون حياتهم خلال عمليه النزوح، خلال عمليات اطلاق النار، لان النزوح عمليات النزوح تكون خلال عمليات اطلاق النار من قوات الاحتلال الاسرائيلي. كيف يمكن لمواطن ان يتحمل ان يرى ما شقي به طوال عمره وهو يبني منزلا لاسرته
0: ويؤمن
1: له السكن، ان يجد هذا المنزل يقصف بالصواريخ كما يحدث في قطاع غزه؟ هذه الامور كلها تتراكم في في في في نفوس المواطنين بحيث تؤدي الى امراض الضغط بشكل كبير جدا، ولا علاج ولا منظومه صحيه في قطاع غزه، لان المنظومه الصحيه كما ذكرت منهاره بالكامل. 38 مستشفى في قطاع غزه دمرت خلال الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، صحيح ان بعض اجزاء المستشفيات تعود الى العمل ولكن بشكل جزئي، لكن لا وجود الخدمات العلاجيه
0: المستلزمات
1: عدم ادخال الادويه، هذا يؤثر عدم ادخال التشخيص اجهزه التشخيص المبكر لهذه الامراض، ايضا يجعل او يزيد من عدد المصابين بامراض الضغط ويزيد من عدد الوفيات يوميا بهذه الامراض التي تنتشر في قطاع غزه. تسمى كما ذكرت ان هذا هو المرض الصامت، لكن عند احصائيات وزاره الصحه نذكر ان عدد الشهداء، لكن اذا ما جمعنا اعداد المرضى الذين توفوا نتيجة أمراض مختلفة مثل الضغط والسكري والكلى وغير ذلك من الأمراض المنتشرة في القطاع غزة، نجد أن حوالي 250,000 استشهدوا خلال هذه الحرب، سواء بالقصف الإسرائيلي أو بأمراض المزمنة أو بأمراض مرض السرطان، والتي لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلية بسفر هؤلاء أو تقديم الخدمات العلاجية لكل هؤلاء.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإضافات سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل ثمالة أبو عرقوب ومهند قعدان من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمشاركة في الإعداد أنا وليد خروفة. أتمنى لكم بقية نهار سعيدة ومليئة بالرزق والطاقات إن شاء الله، على أمل أن نلتقي الأحد في حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: غني لروحك علشان الروح الخمرة بيني وبينك هذيان.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
2: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة صباح اليوم. فقد استشهد الطفل وأصيب آخرون إثر إلقاء قنبلات من طائرة مسيرة للاحتلال على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. وفي الجنوب استشهد مواطنان من سائقي الشاحنات أو سائقي شاحنات المساعدات بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح، فيما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس. حذر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر لأسباب غير مقنعة. طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة أن تأتي لجنة إلى قطاع غزة لترى إن كان الاحتلال قد التزم بشيء من بنود اتفاق وقف اطلاق النار منذ 6 أشهر. وقال الحايك في حديث لإذاعتنا إن قرصنة الاحتلال لأسطول الصمود واعتقال المتضامنين مع أبناء شعبنا يمثل امتدادا لإرهاب دولة الاحتلال بعد ما حدث في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة. في سياق متصل، نددت عدة دول أوروبية وكندا بسلوك بن غفير، واستدعت سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول، وطالبت بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. كما أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود ووصفه بالاستعراض السخيف. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف اطلاق النار. وذكرت المنظمة أن الاحتلال يقوض الجهود الإغاثية فيما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن بشأن تقريره الصادر حديثا حول التقدم الذي أنجزه المجلس خلال 6 أشهر في مساء تنفيذ خطة إنهاء الحرب. في محافظات الضفة، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. في رام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير شمال شرق المدينة دون الإبلاغ عن أي إصابات. كما أطلق المستوطنون مواشيهم بين حقول المزارعين وأشجار الزيتون في سهل البلدة. وفي الخليل، سرق مستوطنون اليوم 45 رأسا الأغنام، واعتدى آخرون على مواطن في مسافر يطا جنوب المدينة. وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان شرق المدينة، ما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر إلى جانب تعزيز صمود المواطنين. قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص الاحتلال 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في الضفة يأتي ضمن إجراءات الاحتلال الممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني والحرب على شعبنا. وفيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل لأسطول الصمود، اعتبرت سلامة هذا الهجوم اعتداء وحشيا يهدف إلى كسر حالة التضامن الدولي مع شعبنا ممن يمثلون أحرار العالم ويؤمنون بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن جهودا تبذل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية لمنع افتتاح سفارة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع المطالبات الدولية والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن اعترافها بهذا الإقليم كون دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم المعترفة به. من جانب آخر قال عوض الله في حديث لإذاعتنا إن ظهور بن غفير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود العالمي يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل لكسر الحصار عن قطاع غزة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وحول الإحاطة التي سيقدمها الممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام الجلسة. حذر عوض الله من تضليل المجتمع الدولي في ظل دحض تقرير هيومن رايتس ووتش لمزاعم إدخال المساعدات للقطاع لا سيما وأن المجاعة بدأت تتعزز في غزة. قال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إن إسرائيل تشن حربا ممنهجة ضد المنظمات الدولية وعلى رأسها الأنروا بهدف تقويض العمل الإنساني وتهيئة الظروف لتهجير شعبنا. وأوضح حمام لإذاعتنا إن إسرائيل أصدرت قوانين وإجراءات تعيق عمل المؤسسات الدولية وحاولت إجبارها على تزويدها ببيانات بيومترية للموظفين الأمر الذي رفضته المنظمات باعتباره خطرا على العاملين ويتعارض مع مبادئ الحياة الدولية. انتهت نشرتنا قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقها إلى اللقاء.
4: سلم على بيتنا يا غريب فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وطردك تسوي؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت السيوف.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم من استديوهاتنا من صوت فلسطين في حلقة جديدة من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع معكم آخر المستجدات لأوضاع أسرنا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل التنكيل والاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي والتجويع بحقهم، سياسة ممنهجة لقتل وإعدام أسرنا، ليأتي إقرار قانون إعدام بحقهم، ليدخل حيز التنفيذ الذي يحاول فعليا من خلاله الاحتلال شرعنة القتل رسميا. سياسة عنصرية واضحة.

0: تطبيق القتل على أسرانا بينما لا يطبق على المستوطنين الذين يمارسون القتل بحق أبناء شعبنا بشكل يومي. للتفاصيل والحديث أكثر الأستاذ حمزة قطيني محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معنا مباشرة. تحياتي لك.
1: تحياتي لكم وتحياتنا لأسرانا ولأهالي أسرانا ولعموم أبناء شعبنا. ونتسأل يعني نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العام عام فرج وعام إفراج على أسرانا جميعا
0: إن شاء الله. يعني أريد أن أبدأ معك أستاذ حمزة حول دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ في خطوة استراتيجية متسارعة وبتوجيهات كاتس لتنفيذ هذا القانون، هذه الخطوة لنتحدث بخطورتها وانتهاكها أيضا للقوانين والمعاهدات الدولية. عقوبة الإعدام أصبحت الخيار الأول ضد أي فلسطيني يعتقل حيا.
1: هذا الاثنين لسه بروح. لا طالع.
0: ألو على سماع لإلنا أستاذ.
1: مسموع متأسف. نعم هذا القرار الأمر المستري الذي يتعلق ببداية تطبيق بداية إمكانية سريان قانون إعدام الأسرى فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية في الضفة الغربية هو استكمال لقانون إعدام الأسرى الذي سنه الكنيسة الإسرائيلية. حيث أن هناك نصا في ذلك القانون كان يتعلق بأن يصدر وزير الدفاع أمرا للحاكم العسكري بإصدار هذا الأمر الذي يتضمن إدخال يعني هذا القانون وأحكام قانون الإعدام ضمن القوانين العسكرية التي تسري في الضفة الغربية للحاكم العسكري. وبالتالي بعد إقرار هذا الأمر العسكري أصبح الآن أصبحت إمكانية المطالبة بالإعدام والحكم بإعدام الأسرى بموجب هذا القانون هي سارية المفعول وبدأت بالنفاذ، لأن هي الوضع القانوني أن الكنيسة لا يستطيع إصدار قوانين تنفذ في المناطق المحتلة في الضفة الغربية، فكان هو الإجراء القانوني يكون من خلال توجيه الكنيسة لوزير الدفاع بأن يصدر بأن يوجه الحاكم العسكري بإصدار أمر عسكري لينفذ في الضفة الغربية. هذا يعني هذه الخطوات تظهر بوضوح أن قانون إعدام الأسرى الذي سنه الكنيسة الإسرائيلي وليس قانون نظري، وإنما هم يسعون لتطبيق هذا القانون بشكل عملي، وهم اتخذوا الخطوة الأولى التي تتيح إمكانية المطالبة بعقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية اعتبارا من الآن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عقوبة الإعدام موجودة بموجب العديد من القوانين السارية في المحاكم العسكرية، بل والسارية في حتى في داخل الخط الأخضر بموجب القوانين الإسرائيلية السارية. لكن سياسة النيابة العامة منذ سنوات الثمانينات كانت تقضي بأن لا يتم المطالبة بالحكم بعقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بالحكم المطالبة بالحكم المؤبد. الآن في هذا الظرف في هذا التحول يظهر لنا ستحتاج النيابة العامة من الممكن أن تحتاج وتقول أن سياسة النيابة تغيرت، ومن الآن يمكن المطالبة بإيقاع عقوبة الإعدام حتى بموجب القوانين المختلفة الأخرى سواء التي ورثها الاحتلال من الانتداب البريطاني أو غيرها من القوانين التي شنع الاحتلال وما زالت عقوبة الإعدام موجودة فيها مجمدة. وبالتالي الآن الأسرى يواجهون الصفر شاملا بالمطالبة بعقوبة الإعدام سواء بقانون الإعدام أو بقوانين أخرى إذا غيرت النيابة العامة، وهذا هو المتوقع تغير النيابة العامة من سياستها وتبدأ تطالب فرض عقوبة الإعدام، مما يستدعي الآن يعني خطوات جدية على المستوى الدولي بمطالبة السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن تطبيق هذا القانون الذي يعني مساوئه وعدم دستوريته ومخالفته لحقوق الإنسان يعني هي ظاهرة ولا تحتاج إلى مزيد بيان أو تفصيل.
0: ولكن خطورة هذا القانون فعليا يأتي لنقول الخطورة المرعبة بالتفاصيل القانونية لهذا القرار أستاذ حمزة. يعني هناك أكثر من 10,000 أسير وأسيرة في السجون اليوم، هل سيصبح مصيرهم اليوم الموت؟ وما أكد عليه كاتس لن يكون صفقات تبادل بعد اليوم ولا حتى عفو أو تخفيض.

0: الان حتى يعني نطمئن اهالي اسرادة، لا نريد من تخفيف من شده هذا القانون ومن اجرامه، وايضا لا نريد ايضا من المبالغه. الحديث نحن نتحدث عن المتهمين، يعني ممن ينسب لهم تهمه القتل بظروف هم يعني وفقا للقانون يعرفون على انها عمل ارهابي. هذه فقط الحالات التي يعني يريدون المطالبه بعقوبه الاعدام فيها. طبعا هذا القانون لا يسري باثر رجعي على اي كان، اي انسان مخطوم وصدر حكمه او اي انسان تجري محاكمته لا يمكن المطالبه باثر رجعي باستبدال العقوبه التي فرضت عليه بعقوبه الاعدام. الحديث الان من الان فصاعدا عن المتهمين عن الأسرى الذين يحاكمون، الذين تبدأ من الآن محاكمتهم أمام المحاكم، ممن تطلب النيابة فرض عقوبة الإعدام بخصوصهم. هذا حتى يعني نطمئن أهل الأسرى أن الأمر لا يتعلق بكل الأسرى أو وإنما يتعلق بحالات محددة، لكن هذا لا يعني أن هذه الحالات المحددة يعني أن هذا الأمر بسيط أو أمر يعني غير مهم. بالعكس، يعني روح إنسان واحد أن يتم إزهاقه بهذه الطريقة البشعة وبهذا الأسلوب، هذا أمر محرم دوليا، وكل العالم أجمع على أن هذه العقوبة هي عقوبة وحشية، وقوانين الاتحاد الأوروبي تحظر عقوبة الإعدام كذلك. هناك اتفاقية ملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا تقضي بحظر عقوبة الإعدام، والعالم أجمع يعني شبه مزمع على أن عقوبة الإعدام ينبغي عدم تطبيقها، إما بإلغائها تماما أو بتجويدها وعدم تطبيقها مطلقا. توصل وأن السبب يعني الأساسي أنه لا يمكن إصلاح أي نتيجة بعد عقوبة الإعدام، خصوصا إذا كان الحكم خاطئا، وفي الدول الديمقراطية التي تعطي المتهم كامل ضمانات المحاكمة تحصل أخطاء ويتم فرض عقوبة الإعدام في عديد من الحالات بشكل خاطئ، بل وأثبتت الدراسات أن أكثر من 50% من عقوبات الإعدام التي فرضت كانت مبنية على استنتاجات خاطئة. فما بالكم في محاكم عسكرية أصلا ضمانات المحاكمة العادلة غير موجودة فيها،
1: ولكن نعلم أيضا
0: أن الأحكام كلها تكون غير
1: نعلم أستاذ حمزة أن هناك كان التماسا قد قدم سواء من مركز عدالة جمعية مواطن في الداخل المحتل للمحكمة الإسرائيلية العليا بالطعن في هذا القانون. ما بعد هذه التعديلات، هل يعني أنه دور المحكمة العليا انتهى أم ماذا؟
0: نعم، هذه الالتماسات ما زالت منظور من انتظار تقديم الردود وانتظار الإجراء. الآن مسألة التعويل على المحكمة العليا فقط وحصر إمكانية إلغاء والضغط فقط في هذا الجانب، هذه المراحلة قد تكون يعني خاطرة. ماذا يحدث إذا قالت المحكمة العليا أن هذا القانون سيطري وأننا لن نتدخل فيه، خصوصا في ظل الصراع الموجود حاليا بين الحكومة وبين المحكمة وبين المحكمة العليا تحديدا حول التدخل في الصلاحيات الشرعية وغيرها. نعلم أن القانون يعني كل إنسان لديه ذرة يعني منطق في القانون وذرة فهم في فلسفة القانون، من الطبيعي أن يكون حكمه هو إلغاء هذا القانون، لكن لا ينبغي التعويل فقط على المحكمة العليا بهذا الجانب، لأن المحكمة العليا سبق لها وأن قررت العديد من القوانين العنصرية ضد الأسرى وضد الفلسطينيين عموما وأقرتها كما هي. لذلك الضغط الدولي هو الوجه الطريق الصحيح للتعامل مع هذا الخطر الذي يهدد الأسرى، ويجب الضغط أمام مجالس حقوق الإنسان، أمام الأمم المتحدة، أمام حتى مجلس الأمن، أن يتم نقل هذا القانون حتى يعني على مستوى المحاكم الدولية.
1: صحيح.
0: أن يتم الضغط بشكل رئيسي على إجبار السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن إلغاء هذا القانون وامتناع عن تطبيقه. أما الانتظار فقط من المحكمة العليا أن تأتي وتنصف أسرانا وتنصف شعبنا الفلسطيني، فهذه مراهنة أثبتت يعني تاريخيا أنها قد تكون مراهنة.
1: يعني أيضا نتحدث عن وضع الأسرى في مواقع النزاع أستاذ حمزة، واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، إلى أي مدى يشكل قانون الإعدام سابقة خطيرة على مستوى الأسرى في مناطق النزاع، وكيف يمكن الحراك القانوني فعليا الدولي لمواجهة هذا الموضوع وهذا الملف ووقفه؟ فمن أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يحدث فعليا ويعطي إسرائيل الضوء الأخضر.
0: نعم، بلا أدنى شك أن التوجه النظرة القانونية إلى الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين على المستوى الدولي وعلى مستوى الهيئات الدولية هي مختلفة تماما عن النظرة أو عن التعامل الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية بتصنيف الأسرى بأسرى أمنيين ومحاكمتهم واحتجاجهم لسنوات طويلة والآن حتى يطالبون بفرض عقوبة الإعدام أيضا عليهم. إلى حسب ذلك الوضع القانوني بحسب القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف أن الأسرى هم أسرى حرب وهناك تصنيف للأسرى المحميين بموجب الاتفاقية الثالثة بالنسبة لأسرى الحرب وكذلك بالنسبة للمدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة. الاحتلال يتنكر لهذا الوضع القانوني ولا يعطي أي أسير صفة أسير حرب وبالتالي هو يقوم باحتجاز الأسرى ومحاكمتهم وفرض عقوبات قاسية جدا اتجاههم. الآن لابد من إجبار السلطات الإسرائيلية على الإذعان للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والالتزام به. يعني لا يمكن أن تستمر هذه المخالفات بحق أسرانا. بالأمس شاهدنا العالم ينتقد بخصوص المعاملة المهينة التي تمت على الأسرى على المحتجزين من السفن الكسر الحصار التي جاءت إلى قطاع غزة والدول الأوروبية بدأت بإرسال رسائل استجابة والاستنكار واستدعاء السفراء بخصوص المعاملة المهينة التي قام بها وغيره في وطواقم ضد هؤلاء المحتجزين من خلال إهانتهم ومن خلال التعمد إذلالهم ووضعهم على الأرض بطريقة مهينة. هذا الأمر يعني محرم دوليا وهذا أمر مرفوض تماما.
1: صحيح، ولكن ألا تخشى هو محرم دوليا ولكن ما نشاهده أن إسرائيل تضرب عرض الحائط كل ذلك، ألا تخشى إسرائيل على صورتها دوليا عندما تقر هكذا قانون عنصري يطبق فقط على الفلسطينيين بينما يستثنى المستوطنين الذين يمارسون القتل بحق أبناء شعبنا بشكل يومي؟
0: نعم، هذه الإشكالية أن الجهة الحاكمة والجهات التي يعني تسيطر على الحكومة الإسرائيلية لا يعنيها إلا نفسها ولا يعنيها إلا مكانها ووجودها ولا وغير آبها يعني ردة الفعل الدولية ما لم يشعروا حقيقة أن نعم هناك يعني خطر حقيقة عليهم من ناحية ردة الفعل الدولية بخصوص الإجراءات التي تتخذ بحقهم بخصوص هذه المخالفات التي يعني تتم بحق الأسرى. لذلك يعني القانون الدولي لم يوضع عبثا. نعم الاحتلال الإسرائيلي يتنكر القانون الدولي ولا يلتزم بأي شيء منه وفي حينما يدعي ضد الشعب الفلسطيني يدعي بأنه خالف القانون الدولي أو التهت قواعده. لكن لابد يعني لا يمكن لنا أن نحيد عن قضية العدالة وعن حقوقنا كفلسطينيين في هذه الأرض وعن المطالبة بوقف هذه الانتهاكات التي يعني تتم ضد أبناء شعبنا وضد أسرانا. ولا يمكن يعني مهما طال الزمن ومهما طالت هذه الإجراءات أن يتحول هذا التعذيب إلى أسلوب معاملة وأن يتحول هذا القتل إلى أمر طبيعي. بل لابد دائما يعني أن نصبح بصوتنا وأن نرفض هذا الانتهاك الذي يمارس ضد أسرانا. عسى يعني أن يأتي الوقت الذي نعم يتم وضع حد فيه لهذه السلطات ولهذه المعاملة. يعني الآن إذا العالم انتفض على هذه المشاهد الذي حدثت بخصوص المتضامنين الأجانب هذا جزء هو ذرة من المعاناة ومن المعاملة المهينة والتعذيب الذي يتعرض له أسرانا. وهذه نقطة ضوء على واقع الأسرى والمعاملة المهينة والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرضون لها. هذه تكون يجب استغلال هذه الوقفة وهذه المواقف الدولية في توجيه الضوء دورا نحو معاناة الأسرى.
1: ألا ترى عذرا للمقاطعة ولكن أستاذ حمزة يعني إسرائيل لم تطبق الإعدام بشكل رسمي. إسرائيل نحن لا نتحدث عن جرائم إعدام ميداني يعني سواء في السجون أو غيرها لكن بشكل رسمي هذه المرة كما قلنا التي تقره إسرائيل عقوبة الإعدام التي فعليا نريد أن نتحدث ما الذي تغير في إسرائيل وصولا إلى هذا المشهد اليوم حقيقة؟
0: نعم هذا هو التطرف يعني الذي وصل إلى سدة الحكم وهو الذي يدير الأمور وهو يبحث عن مزيد من المزيد ومزيد من الإمعان في انتهاك الأسرى واضطهادهم واضطهاد حقوقهم. وهو يرغب في يعني هذا التطرف، ويريدون إشباع رهيتهم بالدماء وبالقتل هذا. وأيضا يريدون أن يسوقوا مثل هذه الإنجازات كإنجازات وترويجية لجماهيرهم الانتخابية لأجل يعني تثبيت أنفسهم في مقاعدهم في الحكومية وفي وزاراتهم. هذا ما يحصل، هذا هو السبب أن المجتمع الإسرائيلي يعني يميل نحو التطرف، وهذه الفئة المتطرفة الآن تسيطر على كل المراكز الحيوية وعلى صناع القرار، وبالتالي لم يعد القانون والمنطق والعدل هو أساس المعاملة، ولم يكن أي أصلا يعني، ولكن كان على الأقل يعني أقل تطرفا. لكن الآن معايير الظلم ومعايير الكراهية ومعايير الحقد هي التي توجههم، وشيء طبيعي أن يصدر منهم مثل هذه القوانين التي يعني لا تزيد على على على تظهر يعني مدى حقدهم ومدى كراهيتهم لأبناء شعبنا.
1: أشكرك جزيلا شكر. كنت معنا مباشرة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حمزة قطيني، شكرا جزيلا لك.

0: إذن ما زلنا نتواصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام من صوت فلسطين. ودخل قانون الإعدام إلى حيز التنفيذ في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية بعد أكثر من عامين من الجوع والتنكيل والموت داخل السجون الإسرائيلية. لم يعد الموت نتيجة لما يجري فقط، بل أصبح جزءا رسميا من المنظومة نفسها، كأن حياة الفلسطيني لم تعد تكفي لكل هذا الألم. نستمع مباشرة إلى الأستاذ المحامي حسن عبادي، المنسق العام للتحالف الدولي لمناصرة أسرى فلسطين في أراضي 48 مباشرة. تحياتي لك.
1: تحياتي لك.
0: الصوت مش واضح أستاذ حسن، هل تسمعني؟
1: أنا أسمعك جيدا.
0: أريد أن أبدأ بالبداية حول دخول هذا القانون حيز التنفيذ فعليا بعد عامين من الجوع والتنكيل والموت في الضفة الغربية، داخل السجون الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: القانون بثلاثين ثلاثة سنوه في الكنيسة بالنسبة للداخل فلسطين إلى المحاكم العادية. بلوت اللي هو الحاكم العسكري في الضفة الغربية إجا وقبل الأسبوع اللي فات وأعطى أمر في تفعيله كمان بالضفة الغربية. هذا الشيء يتنافى مع القانون الدولي، يتنافى مع القانون المحلي، لأنه حتى محليا سنة الكنيسة لم يسري مفعوله، لأنه بعد رئيس الدولة ما وقع عليه وما انتشر في الجريدة الرسمية. فإجا بلوت اللي هو الحاكم العسكري في الضفة الغربية قائد لواء وسط المنطقة الوسطى وقال إنه لازم يمشي كمان على الضفة، لا بشكل غير قانوني غير دستوري.
0: ولكن يعني نعلم إذا ما أردنا أن نتحدث أن هناك التماسا قد قدم من مركز عدالة وجمعية مواطن أستاذ حسن وفي الداخل المحتل للمحكمة الإسرائيلية العليا بالطعن في هذا القانون، ما بعد هذه التعديلات هل يعني أن دور المحكمة انتهى اليوم أم ماذا؟
1: لا، المحكمة ما انتهى دورها، تقدم الالتماس مباشرة بعد ما قرر القانون ب 30-30. المحكمة العليا أعطت قرار أنه لحد 24-5 على الأطراف الكنيسة الحكومة والوزراء وإلى آخره يردوا على الطعون اللي انطعنت أو على إيش نحكى في الالتماسات اللي تقدمت، بس ما أعطوا قرار مؤقت احترازي أن وقف تنفيذ القانون. إنما الـ 24-5 بعد ما قدموا الردود عليهم ورحكوا لها ما بثت فيه، يعني في هناك في الالتماس في بنود كثير اللي مهم جدا لأنه القانون يتنافى مع الدستور المحلي، ولا بعد ما بثت فيها والمحكمة القائمة.
0: هل كان هذا مخرج لهم لأنه كان هناك إدانات فعلية ودولية أيضا حول هذا القانون الذي يعتبر عنصري تمييزي ويطبق على الفلسطينيين فقط في الضفة، بينما لا يطبق على المستوطنين الذين يمارسون القتل بحق أبناء شعبنا بشكل يومي؟
1: في عدة ثغرات بالقانون، يعني لما تقدم الالتماس حتى الجهاز القضائي ورجال القضاء القانون في دولة الكيان هم ضد سن هذا القانون، فهم سنوه بالشكل اللي شرعنوا فيه شرعنة القتل. عمليا هي أكثر سياسية ما أنها قانونية، يعني عمليا حتى المستشار القضائي للحكومي ومستشارة اللجنة الكنيسة اللجنة القضائية في الكنيسة قالوا أنه القانون أو كيف الجنود تعونه غير قانونية. أنت حكيت عن العنصرية، أولا مضبوط أنه البنت أساسي له عنصرية ضد العرب فقط، يعني التمييز إثني وعنصري إنه حتى إذا يعني المدان أو اللي ما نفذ أي عملية هو يهودي لا يسري على القانون، إذا الضحية عربي لا يسري على القانون، فهي مشكلة كبيرة. كمان من ناحية تانية اللي حكته عدالة أو اللي في القانون أو اللي حكيناه قبل إنه ما فيش صلاحية للكنيسة للبرلمان إنه يشرع أو يفرض قوانين وأنظمة في الضفة الغربية لأنها منطقة محتلة حسب القانون الدولي. فهنا إذا حاول بلوت القائد منطقة الوسطى يطلع هاي الثغرة بعد ما أثيرت في المحكمة العليا، بعد ما أثيرت في العالم كلياته في المحاكم الدولية وفي الإعلام الدولي، لما أثيرت هاي النقطة حاولوا يصلحوها في الشكل اللي عملوا فيه. وكمان حتى القانون نفسه يعني يتنافى مع القانون القوانين الدولية المواثيق الموقع على تنظيم القضاء في إسرائيل، كمان تتنافى معها. فالولايات هاي مشتركة مع بعض أعطت مجال للمحكمة العليا، وهذا اللي معنى فيه نتنياهو، إنه محكمة العليا تتدخل بأنها أو إنه تبطل القانون أو إنه ترجعوا للكنيست إنه يصرحوا فيه بعض البنود مشان يبينوا حالهم للعالم إنه والله هينا فينا ديمقراطية وهينا فينا حقوق إنسان وهي فينا إنسانية.
0: طب إذا ما أردنا أن نتحدث عن قانون الإعدام، وجهة النظر الإسرائيلية إلى أي حد يشكل هذا القانون أداة ردع فعلية، أم أنه يحمل لنقول أبعاد شعبوية انتخابية مع صعود التيارات اليمينية داخل المجتمع الإسرائيلي وهيمنتها على المشهد السياسي؟
1: فلسطين صدقا يعني هو لما بلش المفاوضات للدخول اليمين للحكومة في الحزب العظمي يهودية اسمها يهودية بن غفير، أحد البنود الأساسية كانت هي في الاتفاقيات الائتلاف الحكومي إنه شرعا أو سن قانون إعدام الأسرى. لما في الأول يعني كان فيه شبه إجماع بالبداية لأنه كان فيه مخطوفين في غزة، فقالوا هاي يقبل هاي أو ممكن تردع أو نتحرر المختطفين. لما بطل في مختطفين في غزة فهنا صار اليمين أكثر إنه بده يشد عضلات، وأكثر مثل ما أنت قلتي حكيتين النقطة الأساسية إنه شعبوي، يعني عمليا هو إرضاء اليمين مما أكثر إنه يردع الفلسطينيين. وأكثر شيء شفنا المهزلة اللي صارت في الكنيست، أول مرة بتصير في تاريخهم إنه بيرفع شمبانيا وبيحتفلوا فيه بقانون عنصري من هالشكل ومقزز. طبعا هاي كانت بداية لأنه احنا شفنا كمان مهرجان اللي عمله بن غفير يوم الأربعاء في سجن الدامون اللي راح نحكي عنه إذا تعطيني مجال، لأنه كان جدا مهم والإشي اللي صار في الصور الحرية.
0: صحيح مع صحيح يعني الأسيرات تعرضنا لانتهاكات خطيرة جدا شملت القمع الوحشي والتحرش الجنسي اللفظي خلال اقتحامات متكررة للأقسام وغير ذلك أيضا.
1: لا أكثر من هيك بكثير فلسطين، يعني اللي قمت يوم الأربعاء أنا كنت موجود في الدمون يوم الأربعاء، قمت يوم الأربعاء إجا بن غفير مع تلفزيونات مع كاميرات وعلى السجن، عملوا قمعة شنيعة جدا. القمعة اللي عملوها أنه طلعوا ربطوا كل الصبايا إيديهن وإجريهن وغمموا عينيهن وزتوهن على الأرض بالساحة، شحشطوهن وجروا على الساحة، نيموهن على بطونهن بالساحة، بلشوا يتعسوا عليهن كلاب بناتهن والكاميرات. يعني في أحد الصبايا ديانا بتقول لي أستاذ كاميرات الأعراس، واللي حكت لي المصطلح اللي زي ما بجوها الكاميرا اللي من فوق بتصور الدرون بعرفش إيش اسمها، اللي بلشوا يصوروا فيها وبلشوا يتهامسوا مع مين

0: على صورتها دوليا عندما تقر هكذا قانون عنصري، وأيضا هذه الانتهاكات التي أصبحت فعليا تصل للمجتمع الدولي. هو يندد ويشجب، ولكن لا شيء فعلي، يعني عجز واضح أو تواطؤ يمكننا القول في ظل استمرار هذه الجرائم، هذه الانتهاكات الغير قانونية والغير دولية وغير حقوق والغير أخلاقية أيضا.
1: بعد 7 أكتوبر فلسطين حكينا أن في ازدواجية معايير، يعني العالم يكيل بمكيالين، فشفنا أنه كيف مش عم بتدخل وكيف مش عم براق وكيف مش عم بعمل إشي، وإنما في كانت يعني عم بيكون عن مختطفين، بس هنا الانتهاكات مش بس جنسية وغيرها، يعني الصليب الأحمر من 7 أكتوبر اليوم ما قام ولا أي زيارة، ولا أي مؤسسة دولية قامت بأي زيارة غير أطباء حقوق الإنسان هون اللي عملت زيارة 3 جون. فهنا الإشكالية صارت إنه مش عم بقوم بدور المجتمع الدولي. أما إحنا لاحظنا إنه بالفترة الأخيرة بدأ تحرك شعبي عالمي أوروبي ضدها، وأنا شاركت في 17 أبريل في يوم الأثنين العالم تشرّت أوروبا، من هناك أطلقنا الحملة المليونية اللي خلال 10 أيام كان عندنا 1.5 مليون توقيع، وهاي كلها توصلت له السفارات الكيان، وصلت لكل محل بتواجدوا فيه، وهي بلش يكون لها أثر فراشي وبلش تغير شوي شوي. الحراك الدولي بلش، مؤسسات مضبوط الحكومات لا، بس الشعب بلا عم بيتحرك والمؤسسات إذن الأوروبية عم تتحرك.
0: إذن سأتوقف عندما تتحدث به كيفية توظيف هذا التعاطف، هذا الزخم الشعبي الدولي لتحريك الجمود السياسي.
1: تحريك الشعب الأوروبي أدى أنه 17/4 بيوم الأثير شاركت مع وفد قانوني من الاتحاد الأوروبي لفلسطين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. كنا هناك وقدمنا تحديث بما فيه قانون الإعدام للأشياء اللي عم تمشي من هنا، وفي لها أثر عم بيشوف هون. الناحية الثانية كمان لما كان في بروكسل محكمة شعبية للاحتلال والقانون الإعدام لشخصية بروكسل، بعدها في كلم كمان كانت تظاهرة، وكمان كان اجتماع شعبي اللي بنفذ، وكان في كمان شفنا في دول كثيرة في أوروبا اللي عم بتحركوا في هذا الشيء، وده راح يكون له تأثير. وإذا احنا كمان بنضيف عليه حراك محلي مع بعضها مهم جدا، يعني تسليطك الضوء على هذا الملف اليوم وقبل اليوم مهم جدا، غير انه بشجع الأسرة والأسيرات وبعطيه المعنويات، كمان ممكن يسمع الأهالي وممكن يفرجي او بفرجي الكيان انه في تحرك، انه هذا بيأثر في تهلية الموضوع.
0: يعني أيضا المؤسسات الحقوقية العربية كيف يمكن لها أن تتحرك بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية سواء داخل فلسطين والمؤسسات الدولية، وهل يمكن أن يكون هناك توجه ما في ذلك؟
1: طبعا في التوجه، يعني احنا نذكر انه بزمن بالانتفاضة الثانية ملايين كانوا يطلع الشارع او عشرات الالاف كل محل ومحل يكونوا، احنا بلد مليون كثير، يعني اذا بتكون الوقفات لا بتكفي وقفة خجود 20-30 واحد بشي محل، اذا ما ترجع الوقفات الشعبية وترجع الاهتمام انه الاسير هو جزء لا يتجزأ، هو كرامتنا، هو المشكلة الاساسية عنا اللي لازم نهتم فيها، فاذا بيكون حراك شعبي بيأثر على الحراك المؤسساتي هون، التحرك المؤسساتي والتعاون والشهادات والإفادات اللي عم يجيبوها ويوصلوها للمجتمع الدولي، فالمجتمع والمؤسسات الدولية ممكن توصلها لكل المحاكم، مش بس راح يكون الجنايات الدولية، كمان اليوم في إمكانية للمحاكمة أو مقاضات أفراد على انتهاكات عم بتصير. عمليا احنا بنشوف انه مؤسسة هند في بلجيكا عم بتقوم في دورها، عم بتقدم شكاوى، وبتقدم في إسبانيا كمان شفنا انه بيخاضوا الجنود المشتركين او السجنين او الوزراء او الى اخره. فاذا احنا هون بنساعد مع المجتمع الدولي ممكن نأثر، وممكن انه يردع السلطات الاحتلال وسلطات السجون من ممارساتهم، وانها هي مش مستفردة بالأسرة تاعونا.
0: أشكرك جزيلا، شكر على كل هذه الإيضاحات، منسق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين داخل الخط الأخضر المحتل الأستاذ المحامي حسن عبادي، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة اليوم، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر زملائي معي مباشرة مهند قعدان، هي أم قاسم وحسن الزبن، دمتم بكل خير.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: منتصف النهار في صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. 4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في قطاع غزة وتحذيرات من توقف عمل المخابز. تنديد دولي واسع باعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة صباح اليوم. فقد استشهد طفل وأصيب آخرون إثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة للاحتلال على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد مواطنان من سائقي شاحنات المساعدات بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح، فيما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس. إلى ذلك نصفت قوات الاحتلال مبان في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم. حذر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر لأسباب غير مقنعة.
1: برنامج الأغذية العالمي WFP يعني دعم جزء كبير جدا من المخابز، يعني بما يغطي 50% من احتياجات قطاع غزة تقريبا. الجزء الآخر يعني في مشروع كان قدمه برنامج الأغذية العالمي لدعم مادة السولار فقط، يعني هو بيقدم سولار لخمس مخابز حاليا في قطاع غزة بتقوم ببيع الخبز يعني بأسعار تقريبا غالية على المواطن، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي السيء اللي بعيشه قطاع غزة ما فيش دخل وفي بطالة. يعني لما يقدم له السولار يعني تتباع ربطة الخبز اللي 2 كيلو وزنها 8 شيكل، يعني المواطن العادي العاطل عن العمل اللي يكون صعب عليه يشتري يوفر هذه المبالغ كل يوم بده ربطتين مثلا 12 شيكل، يعني هذا عجع على المواطن. بعدين الشيء الأسوأ من ذلك انه في مخابز مش مدعومة، يعني لا يقدم لها شيء، يعني هذه بتعمل بتبيع ربطة الخبز الاثنين كيلو ب14 شيكل.
0: طلب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة أن تأتي لجنة إلى قطاع غزة لترى إن كان الاحتلال قد التزم بشيء من بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر.
2: أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة، 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض تكذيب، نعم سيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
0: وأضاف الحي في حديث لإذاعتنا أن قلصنة الاحتلال لأسطول الصمود واعتقال المتضامنين مع أبناء شعبنا يمثل امتدادا لإرهاب دولة الاحتلال بما حدث في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة. في محافظات الضفة أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت السوق التجاري في وسط مدينة جنين ودهمت محلا تجاريا فيه واستولت على مواد زراعية من داخله. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه مدرسة ذكور قرية المغير شمال شرق المدينة، كما أطلق المستوطنون مواشيهم بين حقول المزارعين وأشجار الزيتون في سهل البلدة وأغلقوا مدخلها الرئيسي. في الخليل سرق مستوطنون اليوم 45 رأسا من الأغنام واعتدى آخرون على مواطن في مسافر يطا جنوب المدينة. في بيت اللحم هاجم مستوطنون اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان شرق المدينة، ما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة. وقال رئيس بلدية حزمة نوفان صلاح الدين لإذاعتنا إن الاحتلال أخطر بهدم 10 منشآت ومنازل في البلدة، منها منازل عمرها أطول من عمر الاحتلال، مبينا أن البلدة تتعرض لتضييقات وإجراءات مشددة من قبل الاحتلال بهدف تهجير المواطنين لصالح المشاريع الاستيطانية.
3: تم توزيع 10 إطارات قبل 3 شهور، كان توزيع هنالك أيضا أكثر من 15 إطارا، طالت بيوتا ومنشآت سكنية، وقبلها تحدثين عن مئات المنشآت على الشارع الرئيسي تم هدمها بحجج واهية، بحجج توسيعة الطريق. البيوت التي تم إخطارها حقيقة لا تبعد عن الخان الأحمر سوى 3 كيلومتر. هزمة هي منطقة شفا غور. هنالك مخطط إسرائيلي ممنهج من تلك الحكومة اليمنية المتطرفة، ممنهج بحيث يعني الهدف منه تفريغ تلك المناطق من ساكنيها. حزمة تعج بالمواطنين. الحصار لهذه البلدة والتضييق على المواطنين، الهدف منه هو عبارة عن تهجير للمواطنين، تهجير قسري حقيقة.
0: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر إلى جانب تعزيز صمود المواطنين.
4: إن الخان الأحمر يعني سياسيا وديمغرافيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به، وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيفصل شمال أو وسط الضفة الغربية عن جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عصيون إلى معالي أدميم إلى جبهات زيف، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال قائمة القدس الكبرى.
0: قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص الاحتلال 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية بالضفة يأتي ضمن إجراءات الاحتلال الممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني والحرب على شعبنا. وفيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل أسطول الصمود، اعتبرت سلامة لإذاعتنا هذا الهجوم اعتداء وحشيا يهدف لكسر حالة التضامن الدولي مع شعبنا ممن يمثلون أحرار العالم ويؤمنون بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال. في سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن سلوك المتطرف بن غفير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال، وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل الهادف لكسر الحصار عن قطاع غزة. من جانبه قال الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال الأبري تيهايد رمزي عودي إن اعتداء قوات الاحتلال على نشطاء أسطول الصمود واحتجازهم يكشف طبيعة تعامل الاحتلال مع المتضامنين الدوليين، مؤكدا أن احتجازهم يخالف القانون الدولي لأنهم كانوا يحملون مساعدات إنسانية إلى غزة. وأوضح عودة لإذاعتنا أن استمرار الصمت الدولي وعدم فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل يشجعها على مواصلة سياسات القتل والاستيطان والضم والفصل العنصري، مشيرا إلى أن الدعم الغربي لإسرائيل ما زال مستمرا سياسيا وماليا رغم حجم الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا. هذا وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك الوزير المتطرف بن غفير، واستدعت عدد من هذه الدول سفراء إسرائيل لديها استنكارا بتصرف بن غفير غير المقبول، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين. وفي السياق قال الاتحاد الأوروبي إن الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود في الفيديو الذي نشره بن غفير غير مقبول بتاتا، ودعا الاتحاد حكومة الاحتلال إلى ضمان حماية النشطاء ومعاملتهم بكرامة والإفراج الفوري عن الجميع بمن فيهم عدد من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وحول الإحاطة التي سيقدمها الممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف. أمام الجلسة حذر وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله من تضليل المجتمع الدولي في ظل دحض تقرير هيومن رايتس ووتش لمزاعم إدخال المساعدات للقطاع، لا سيما وأن المجاعة بدأت تتعزز في غزة.
5: إحاطة المدينة، فإذا تخالفت وتعاكست مع الإحاطة التي سوف تقدمها الأمم المتحدة، عندها سيكون هناك وضوح بأن ما يقوله ملادينوف ليس دقيق، لأنه تخليل المجاعة أصبح واضحا في قطاع غزة. ولا أعتقد أن ملادينوف سوف يذهب إلى تضليل المجتمع الدولي إلى هذا الحد بأن يقول أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة. هناك موقف دولي واضح، وسيكون موقف فلسطيني واضح في حال أن كان هناك أي محاولة لتضليل المجتمع الدولي بشكل عام من خلال تقرير لا يعكس الحقائق على الأرض. الحقيقة الوحيدة الآن على الأرض هي أن مجلس السلام لم يبدأ العمل في قطاع غزة. الحقيقة الوحيدة الآن أن لجنة التكنوقراط لم تدخل إلى قطاع غزة لتمارس مهامها بسبب إسرائيل.
0: من جهة ثانية قال وظل إن جهودا تبذل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية لمنع افتتاح صفار لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة، بالتزامن مع المطالبات الدولية والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن اعترافها بهذا الإقليم كونها الوحيدة في العالم المعترف به. قال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إن إسرائيل تشن حربا ممنهجة ضد المنظمات الدولية وعلى رأسها الأنروا بهدف تقويض العمل الإنساني وتهيئة الظروف لتهجير شعبنا. وأوضح حمام لإذاعتنا أن إسرائيل أصدرت قوانين وإجراءات تعيق عمل المؤسسات الدولية وحاولت إجبارها على تزويدها ببيانات بيومترية للموظفين، الأمر الذي رفضته المنظمات باعتباره خطرا على العاملين ويتعارض مع مبادئ الحياد الدولية. قال وكيل وزارة السياحة والأثار صالح طوافشي إن الاحتلال يصاعد اعتداءاته على التراث الثقافي الفلسطيني وعلى رأسه الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرا إلى أن مخطط سقف الساحة السماوية للحرم سيؤثر على قيمته الدينية والتاريخية باعتباره موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي. وأوضح طوافشي لإذاعتنا أن الحكومة شكلت لجنة موسعة لمتابعة الانتهاكات بحق الحرم، كما تمت مخاطبة اليونسكو لإرسال خبراء دوليين إلى أن الاحتلال يرفض دخول أي لجان دولية خشية كشف ممارساته بحق التراث. من ناحيته قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجابري إن قرار محكمة الاحتلال العليا رفض الاستئناف المتعلق بسقف باحة الحرم الإبراهيمي الشريف يأتي ضمن حملة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي لصالح التوسع الاستيطاني في قلب المدينة. وأوضح الجابري لإذاعتنا أن قرار السماح بسقف باحة الحرم يمثل عبثا بالإرث الإسلامي والتاريخي الفلسطيني واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحديا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن الاحتلال صعد مؤخرا من اعتداءاته عبر إغلاق مداخل البلدة القديمة وتنظيم حفلات داخل الحرم والاعتداء على مبنى البلدية. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدنى 2000 شيكل عن شهر شباط 2026 وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة

صباح اليوم في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة الليد بأراضي عام 48. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بهما جاء فيها من عناوين: 4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في قطاع غزة وتحذيرات من توقف عمل المخابز. تنديد دولي واسع باعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا صوت فلسطين يحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة صباح اليوم. رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي يحذر من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يطالب بضرورة أن تأتي لجنة إلى قطاع غزة لترى إن كان الاحتلال قد التزم بشيء من بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر. في محافظة الضفة قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم مقر لجنة أموال زكاة في جنين وتستولي على بعض مقتنياتها. وفي رام الله قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز اتجاه مدرسة الذكور قرية المغير شمال شرق المدينة ومستوطنون يطلقون مواشيهم بين حقول المزارعين وأجار الزيتون في سهل البلدة ويغلقون مدخلها الرئيسي. في الخليل مستوطنون يسرقون اليوم 54 رأسا من الأغنام ويعتدي آخرون على مواطن في مسافة يطا جنوب المدينة. في القدس المحتلة قوات الاحتلال تخطر بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر إلى جانب تعزيز صمود المواطنين. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامي تقول إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص الاحتلال 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في الضفة يأتي ضمن إجراءات الاحتلال الممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني والحرب على شعبنا. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوضالله يقول إن سلوك المتطرف بن جبير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل الهادف لكسر الحصار عن قطاع غزة. ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك الوزير المتطرف بن جبير تتواصل وتستدعي عدد من هذه الدول سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرف بن جبير غير المقبول وتطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام يقول إن إسرائيل تشن حربا ممنهجة ضد المنظمات الدولية وعلى رأسها الأنروا بهدف تقويض العمل الإنساني وتهيئة الظروف لتهجير شعبنا. وزارة المالية والتخطيط تعلن عن صرف 50% من رواتب الموظفي القطاع العام وبحد أدنى 2000 شيكل إلى عن شهر شباط 2026 وذلك مطلع الأسبوع المقبل. وأخيرا إلى حالة الطقس يبقى الجو اليوم باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. انتهى الموجز إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: برنامج أسبوعي عبر صوت فلسطين يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثراً في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهراً مع براء عماد. إحنا أهل البلد والخير منا وفينا.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومتابعينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت شعب الجبارين. مستمعينا ومشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي منا وفينا الخير عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، وموجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، ومعكم من خلال موقعنا الإلكتروني في op.ps.

0: دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. أرحب بفريق العمل الذي يرافقني في برنامج منا وفينا الخير، عبد الرحمن جاد الله من الهندسة الإذاعية، وليد خروفة من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ معكم من أولى فقراتنا وفقرة بهمتنا، ومن قلب قطاع غزة الحبيب سنتعرف على سلسلة من الجهود الساعية إلى التخفيف من معاناة أبناء شعبنا. نرحب معنا بضيفتنا الدكتورة مها الحلبي، دكتورة في الصحة النفسية. أهلا ومرحبا بك معنا وتحية لكم.
1: كل الاحترام، أهلا وسهلا يا براء.
0: أهلا بك. يعني دكتورة، اليوم الاحتياج كبير في غزة، بدءا من الجانب النفسي إلى الترفيه والخير أيضا، واليوم أيضا من قلب غزة انطلقت جهود شاملة لكل ما سبق. نبدأ الحديث حول جلسات الدعم النفسي وأهميتها وتأثيرها، تفضلي.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، حياة الله يا براء. بداية احنا بنشتغل ضمن مشروع للأيتام، أيتام الحرب في قطاع غزة. أنت بتعرف طبعا كيف إحنا شهدنا هذه الحرب الفظيعة اللي خلفت عنا أيتام، آلام نفسية، ضغوطات، حتى عنا هنا بالمشروع كتير فاقدين الأب والأم. فحاولنا قدر المستطاع أنه إحنا نبحث عن طرق أو سبل للتخفيف من هذه المعاناة، خاصة لهذه الفئة. فاشتغلنا هذا المشروع بالطبع يقدم هذا المشروع دعم نفسي للعائلة بأكملها. على سبيل المثال بناخد الأم، كم من طفل عندها مثلا 5 أطفال على سبيل المثال، نجيب الأطفال عندنا هنا على المؤسسة، اشتغلنا لهم مقر، جهزناه بكل التجهيزات اللازمة لهم، بنجيبهم عندنا 3 أيام بالأسبوع. بالطبع احنا هنا ما بنعطي كفلات، ما بنعطي فلوس لعدة أسباب. أول سبب، ما بنكون واثقين جدا من بعض الحالات اللي مرت علينا، هل الفلوس بتنصرف على اليتيم فعلا؟ احنا لا، بنشتغل كل شيء عندنا هنا كسوة لليتيم، هنا يوميا في وجبة

0: بدل اليتيم، سواء شاورما تايلندي، مشاوي، رز باللحمة وهكذا، يعني وجبات فاخرة بنقدم لهم يوميا، بجانب التحفيظ القرآن والعمل على الأحكام، جلسات دعم نفسي باستخدام برنامج CBT، استخدام برنامج العلاج السلوكي. طبعا الحرب أفرزت عنا هذه الفترة بعض السلوكيات اللي مش تمام للأطفال، فإحنا بنحاول نعالجها ونغير من سلوكيات أطفالنا وننصح فيهم بعض القيم الإيجابية.
1: نعم، كل الاحترام والتقدير. أيضا يعني دكتورة مها، هناك كفالات للأيتام، ماذا عنها يعني وآلية التنفيذ المتبعة؟ يعني موضوع الكفالة ليس يعني فقط هو موضوع كفالة مالية أو نقدية، هو أعمق من ذلك بكثير.
0: صحيح، الكفالة كل موسم يعني إحنا بنصرف الفلوس على اليتيم وهو عندنا هنا، سواء من غدا سواء من ضيافة، يعني إحنا عندنا إن شاء الله اليومين القادمين 4 أيام، على مدار الـ4 أيام كسوة لألف يتيم، تمام، من ضمن المشروع المسجلين عندنا من ضمن الكشوفات. فإحنا حنبعتهم على محلات ونعطيهم قصائم شرائية يشتريوا كسوة العيد وحذاء لرجلهم، وكذلك حنقدم لكل طفل أو لكل عائلة طرد لموسم العيد، يعني في شوكولاتة، مكسرات، قهوة، مستلزمات العيد، الكعك المعمول، الحاجات الفلسطينية اللي بنعتز فيها هذه في العيد. فحنقدم لكل عائلة طفل كسوة العيد وضيافة العيد، هاي تحضيراتنا للعيد. كذلك إحنا حنعمل رابع يوم العيد للألف يتيم هذولا وجبة غداء واحتفالية وفعالية في مطعم عندنا في غزة خاص بالأيتام.
1: نعم، هذا بخصوص الترتيب يعني للأسبوع القادم، يعني حيث سيهل علينا عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. بالمجمل العام، كيف ترين أهمية كل هذه الجهود في تعزيز صمود يعني شعبنا والتخفيف من عبء الحياة عليه، سواء كان كبير أو صغير؟ يعني وأيضا في يعني مجمل الجهود المقدمة منكم، يعني تركز على الجانب النفسي والترفيهي والخيري كما ذكرت في البداية.
0: بالطبع الأطفال الخاصة، الفئة اللي عندنا اللي احنا يعني نشتغل معاها، عندها بتعاني معظمها من صدمة الفقد، وكذلك بعض الأطفال يفقدوا مخارج الحروف من اللي احنا تعاملنا معاهم الأيتام، من صدمات مروا فيها، من مشاهدة والدهم شهيد، من مشاهدة بعض الظروف النفسية التي مرت فيها الأم أمام الطفل، من بكاء، من حتى أوقات في بعض الأوقات التحديات والعقبات اللي بتمر فيها السيدة الأرملة بعد وفاة زوجها، من المجتمع من حولنا. فبالطبع كل ذلك له تأثير على نفسية الطفل وعلى نفسية الأم وعلى نفسية العائلة بأكملها. فنحاول قدر المستطاع نقدم الدعم للأم، نقدم الدعم للطفل. طبعا كله بيصب في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، يعني احنا اخترنا اكثر فئة هشاشة حتى نتعامل معها.
1: نعم، يعني بكل تأكيد نقدر كل هذه الجهود المخلصة والساعية للتخفيف عن أهالينا وأبناء شعبنا في قطاع غزة الجريح. كل الشكر لك يا دكتورة مها الحلبي، دكتورة في الصحة النفسية، وكل التقدير والتحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. شكرا ودمتم بكل الخير.
0: شكرا لكم، في أمان الله.

نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير وعلى الهواء مباشرة، ونرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة. موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM.

0: مستمعينا ومشاهدينا، نكمل معكم في فقرة بهمتنا وإلى محافظة جنين وجمعية بصمة خير الخيرية، وهذه الجمعية دوما سباقة في المجال الخيري. نتابع معهم دوما مجمل هذه الجهود الخيرية، واليوم سنتحدث عن استعدادات الجمعية لعيد الأضحى المبارك مع الأخت ريما دلبح رئيس جمعية بصمة خير الخيرية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا فيك أخت براء، وتحية إليك وكافة العاملين في إذاعة فلسطين وكافة المستمعين.
0: تحية لك ولكل أهلنا في جنين الصمود. جمعية بصمة خير الخيرية وطور التحضير لعيد الأضحى المبارك لتنفيذ مجموعة من الجهود الخيرية خلال العيد، حدثينا أكثر عن هذه التحضيرات والتجهيزات تفضلي.
1: نعم أخت براء، يعني بداية اسمح لي بأن أترحم على أرواح الشهداء مجد الفروض لهم جميعا، وشفاء العاجز الجرحى والفرج القريب لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال. كما ذكرت أخت براء، يعني الجمعية في كل عام في عيد الأضحى المبارك تقوم يعني بالتحضير لعدد من الفعاليات التي تقوم بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. جل هذه التحضيرات والفعاليات أخت براء هي تكمن في توفير عدد من كسوة العيد والتي تقوم بها يعني الجمعية على مدار يعني شهر قبل الدخول في عيد الأضحى المبارك، حتى يتم حصر الأعداد الأسر المستفيدة المسجلين يعني على قوائم الجمعية والفئات المجتمعية التي سوف تقوم الجمعية باستهدافها خلال عيد الأضحى. تعلمين أخت براء بأنه يعني الوضع يعني العام للناس من كافة الفئات المجتمعية يعني في يعني تدهور يعني دائم، وبالتالي يعني الاحتياج يكبر في محافظة جنين. هنا يعني يكون تحدي لدى الجمعية بأن يجب أن يكون هناك خطة تعمل بها حتى يعني تضمن الجمعية وصول المساعدات يعني على مختلف أنواعها إلى محتاجينها ومستحقينها. أخبر يعني نوه بأنه يعني تعلمين بأنه الوضع يعني ما يتعلق بكسوة العيد بصراحة على اختلاف أعمار الناس المستفيدة، يعني بالتالي هذا يشكل ضغط وعبء يعني نوعا ما علينا وعلى يعني العاملين في الميدان.
0: نعم، يزيد من صعوبة الأمر. نعم
1: طبعا أختي، يعني خاصة وأنه يعني يعني إحنا يعني في السابق كنا نتعامل في نظام الكوبونات يعني على اعتبار بأن ممكن هذا يتم تسهيل العمل لدى الأسرة الواحدة، لكن يعني وجدنا يعني مؤخرا بأنه هذا الأمر بصراحة لا يستطيع بأن يعني يحقق الهدف، لأنه ممكن أن يكون المكان الذي يمكن تصرف الكوبونات به لا يحقق كافة الأعمار الموجودة في الأسرة، فبالتالي هنا يعني كان صعوبة بصراحة أكثر علينا كيف ممكن أنه إحنا نفيد هاي الأسر، فبالتالي يعني إحنا نحتاج منهج آخر يعني هذا العيد، بأنه قمنا بعمل بازار يتضمن يعني عدد كبير من كسوة العيد لمختلف الأعمار، طبعا بناء على حصر الأعداد أكتوبر، يعني إحنا لا ندخل في عيد الأضحى يعني بشكل عشوائي، يعني من التحضيرات كما قلت لك، فبالتالي هذا البازار محقاً ويعني مفتوح يعني تقريبا يعني سوف يستمر يعني لا يوم الاثنين القادم ان شاء الله. وهذا البازار يعني احنا راينا بانه هذه خطوه سهلت نوعا ما علينا كجمعيه تفضل خيري بانه يستفيد يعني الاسر في مختلف الاعمار الموجوده المتجهين على قوائم الجمعيه ويختاروا يعني ما يناسبهم، وفعلا هذه طريقه يعني رايناها بانها مجديه، يعني انا بعتبر انه
0: نعم كل التقدير على هذه الخطوه اخت ريما. يعني هذا البرنامج الخيري الخاص بعيد الأضحى المبارك يعني ينفذ بشكل سنوي من قبل جمعية بصمة خير الخيرية، ويتضمن يعني أضاحي، كسوة عيد، فعاليات ترفيهية إلى آخره، ويكون التوزيع على مستوى محافظة جنين فقط؟
1: نعم مختبر، يعني تعلمين بأنه نطاق عمل محافظة جنين الأولى، ونطاق عمل الجمعية في محافظة جنين، لكن إحنا لدينا عدد كبير يعني منذ قدم تعرف تعلمين بأن الجمعية تعمل منذ سنوات يعني طويلة.
0: طويلة صحيح.
1: هناك كثير من الناس من الأسر المتعففة المستفيدة لدينا يعني نحن يعني نقوم بوضعهم وبالعمل على إفادتهم من برامج الجمعية هم خارج حدود محافظة يعني على اعتبار بأنهم حالات اجتماعية وفعلا نقطة يعني براء لم يتم يعني اعتماد أي حالة اجتماعية نحن في لدينا في الجمعية لبعد الإطلاع وبعد تقييم وإجراء اللازم وبالتالي يتم اعتماد هناك يعني أسر عديدة منذ سنوات صحيح بأن محافظة جنين يعني شهدت أوضاع يعني اقتصادية وأمنية صعبة خلال سنوات الأخيرة وأصبح الاحتياج أكبر وهي فعلا الأولوية تكمن في محافظة جنين لكن لا نستطيع بأن نترفع على أي حالة اجتماعية تتلقى على مدار السنوات خبرة فبالتالي يعني من كان يكون باستفادة منا محافظين نحن أيضا نشملهم في برامجنا في مختلف المواسم مختبرة ليس فقط في مواسم الأعياد يعني وبالتالي هذا واجب علينا الحمد لله أنه نحن لحد هذه اللحظة مختبرة رغم كافة الظروف إحنا لا نستبعد أو لا نستفيد صحيح يعني أنه ممكن نقوم بعمل جهود أكبر يعني في كل موسم مختبرة نحن يعني نعمل جهود أكبر من مثلا من يعني في عيد الأضحى العام الماضي كانت الظروف صعبة جدا وكان بداية تزوح على مثلا في محافظة جنين إلا أنه أيضا هذا العام يعني شهدنا أيضا يعني وضع وتحدي أكبر ظروف تصعب
0: يعني رغم كل المعيقات وقلة الإمكانيات والدعم إلا أنكم مستمرون للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا إيمانا برسالتكم ورؤيتكم أنتم دوما إلى جانب أبناء شعبنا أخت ريما خاصة أهالينا
1: نعم يعني إحنا كمان عندنا عيد الأضحى صراحة متطلباته واحتياجاته كبيرة يعني أكبر من العيد الماضي بسبب لأنه عندنا برنامج الأضاحي وهو البرنامج الأبرز بصراحة في عيد الأضحى المبارك يعني تعلمين إحنا على مدار أيام عيد الأضحى المبارك الأربعة أيام يكون هناك توزيع يشمل كافة الأسر يعني من خلال يعني إعداد قوائم بدقة حتى نستطيع أن نصل لكل بيت فبالتالي يعني هذا أيضا تحدي يعني تعلمين بأنه رفع أسعار الأضاحي ويعني صعوبة توفيرها هذا أيضا يشكل عبء كبير لكن إحنا لحد هذه اللحظة نحن نعمل يعني نحن نطور العمل من أجل موضوع الأضاحي حتى نستطيع أن ننجزه بالطريقة اللي نحن يعني فعلا نراها مناسبة وطريقة تربي جميع المستفيدين لدى الجمعية وليس بالأمر السهل حتى يعلم الجميع
0: نعم كل التقدير لكم
1: عبر منبركم وليس بالأمر السهل أن تقومون بعمل أضاحي في ظل هذه الظروف
0: صحيح
1: على هذه الأسعار أخبراء التي شاهدناها يعني بصراحة يوميا نحن نكون هناك مناشدة للناس التي تعمل في هذا المجال يجب أن يكون
0: الظروف صعبة جدا والاحتياج كبير
1: وإحنا لا نستطيع لعيد الأضحى بأنه يعني نتجاوز صراحة موضوع الأضحى وموضوع أبرز يعني في عيد الأضحى هو موضوع الأبرز من فعاليات الجمعية تكون فيها في هذا العيد هو موضوع الأضاحي لكن الحمد لله كنت أقول لك بأنه إحنا هذه اللحظة يعني يعني حسب ما هو واضح إنه يمكن ما وصلنا نسبة التغطية المطلوبة لكن نحن تعلمنا إحنا يعني مجتهدين أكثر العيد يعني إن شاء الله يعني الأسبوع القادم يعني يأتي ليكون الجمعية يعني استطاعت توفر كميات تغطي مسجلين على قوائم الجمعية وهم كثر أخبر إحنا أنهم لما نقول مسجلين على قوائم الجمعية يعني إحنا نعي بأنه على يعني قاعدة بيانات طويلة وضخمة جدا تتعامل معها الجمعية على اعتبار بأنه الجمعية تعمل
0: نعم أخترينا
1: يعني تحدي ويعني إن شاء الله يعني نحن بهمة بعد رب العالمين وبهمة الناس
0: إن شاء الله يعني كنتم دوما إلى جانب أبناء شعبنا خاصة أهالينا من مخيم جنين ومع كل الظروف الصعبة التي مروا بها ويعني لكم دور مهم جدا كجمعية خيرية في فلسطين نختتم مع رسالة منك أخت ريما إلى كل أهالي الخير وأصحاب العطاء ماذا تقولي لهم؟
1: أقول لهم مختبرة بأنه من يستطيع أن يقدم شيء ولو شيء صغير قليل يقدم لأنه الاحتياج كبير وأي شيء ممكن أن يسد احتياج شخص برا يعني حتى يعني لا أحد يستهين يمكن بأي نسبة دعم لأنه هذا كفيل بأنه إحنا يكون عون لنا حتى نستطيع إلى كافة الأسر وهنا نبغى مختبرة ومناسبة إلى كافة أصحاب الذين يعملون في مجال قوم الأضاحي بأنه يعني يقومون بعمل تخفيض ولو بنسبة قليلة على أسعار أضاحي حتى يتسنى لي وكان لما مؤسسات، لجنيات، لاتحادات، حتى لأفراد يعني أرباب يقومون بشراء الأضاحي واللحوم اللي يعني خلال عيد الأضحى، وبالتالي يقومون بطقوس العيد على أجمل وجه، لأنه في مثل هذه الأسعار وفي هذه الظروف بصراحة أنا يعني أعرف أن هناك نشهد يعني عزوف كبير من الأهالي على

0: لحفظ التالية يجب أن يكون هناك تكاتف بين تفاهم ويكون هناك يعني ترابط بين يعني أصحاب العمل وبين يعني أيضا الباب البيوت وحتى يعني يستطيع الجميع أن يكون ويعيش لحظة العيد.
1: نعم.
0: يجب أن نوّر رائدة التحليل.
1: تفضلي.
0: من فعاليات العيد التي أيضا تحضر لها الجمعية هي عمل على مدار يومين أيام عيد الأضحى المبارك. ستكون هناك أيضا فعاليات تركيزية تفريغ نفسي للأطفال. سوف يكون هناك استضافة كافة الأطفال سواء كانوا أيتام سواء كانوا حالات اجتماعية وإعاقة مرضى وأيضا من الناجحين من مخيم جنين في مختلف أماكن تواجدهم في محافظة جنين بهدف طبعا
1: نعم كل التقدير لكم أخت ريما ودمتم بهذا النفس الأصيل وهذه البصمة يعني المميزة على مستوى الوطن. جزيل الشكر لك يا أخت ريما دلبح رئيسة جمعية بصمة خير الخيرية. شكرا. نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج من نوفين الخير عبر إذاعة صوت فلسطين، والآن ننتقل وإياكم إلى فقرة قيل عنه.

0: من يعطي اليوم لا يفقد بل يسعد غدا، فعلا ما تقدمه اليوم سيعود إليك فيما بعد، لهذا افعل الخير فهو رصيد لك لما هو آت. متواصلون معكم مستمعينا ومشاهدينا وإلى آخر فقراتنا من برنامج من نوفينا وفقرة شخصية الأسبوع. واليوم نتعرف إياكم على خالد أسعد متطوع، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم أجمعين.
0: أستاذ خالد، نبدأ الحديث من بداية انخراطك في عالم التطوع، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خالد أسعد جبر أبو أحمد، رئيس لجنة إغاثة كفر نامع، بعمل متطوع في اللجنة.
0: نعم، تفضل حدثنا كيف انضممت في البداية إلى المجال التطوعي، تفضل.
1: بداياتي كانت بعمل التطوعي سابقا في 2018، وما زلت في جمعية النعمة للتنمية الخيرية، وهذه الجمعية تقدم قروض حسنة لطلاب كفر نامع وبتساعد الأسر المحتاجة في البلدة. بعدها في بداية عام 2023 وبدايات 21 كانت على الدقة أزمة كورونا، عملت مع لجنة الطوارئ فيها لغاية ما انتهت الأزمة، وبعدين بلشنا في بداية 2024 اتطوعت في لجنة إغاثة كفر نامع، كنت منصف فيها. طبعا هاي اللجنة شكلت من قبل مجلس قروي كفر نامع وما زلت فيها.
0: نعم، يعني محطات طوعية متعددة شاركت فيها على امتداد هذه السنوات أستاذ خالد، وكللت يعني هذه المسيرة التطوعية كما ذكرت بترأسك للجنة الإغاثة في قرية كفر نعمة.
1: نعم صحيح.
0: نعم، بشكل عام ماذا أضاف لك العمل التطوعي كخالد، يعني على المستوى الشخصي أولا؟
1: على المستوى الشخصي يعني هاي إضافة نوعية، بحيث إنه الإنسان بشعر إنه قدم شيء لهذا الوطن، يعني ما وقف وقفة ما إلها لزوم، يعني عملنا إشي مفيد ويعني بيعكس أشياء إيجابية للبلد. يعني مثلا كنا نقف على الحواجز المحبة، قدمنا أجهزة أكسجين للمرضى بالكورونا، كنا نقدم لهم الدعم النفسي، طرود صحية غذائية خصوصا لعمال الداخل. يعني كلها هاي كانت يعني تدخل السرور في قلبنا. يعني احنا لما كنا نشوف واحد مثلا او اسرة هيك يعني تقدم لها شيء تنبسط انت من الداخل، يعني هذا الامر برصفك ويعني بتكون مرتاح نفسيا، يعني داخليا انت بتشوف انك قدمت اشي لهالوطن.
0: نعم، يعني التطوع نهج حياة، ونحن كفلسطينيين نشأنا على التطوع ومبدأ التطوع منذ زمن وأيام العونة.
1: نعم صحيح.
0: أهمية التطوع على مستوى مجتمعنا الفلسطيني خاصة يعني هذه الأيام.
1: ضروري أن الإنسان يتطوع، خصوصا يعني فئة الشباب. يعني إحنا عندنا 18 متطوع في فترة رمضان، في حملة رمضان الخير كان معانا 3 سيدات، كاملة ولينا وهبة وما شاء الله، وعندنا كمان شباب متطوعين من الشباب ومن الرجال، وكنا نركز على هاي الفئة لأنهم عماد المستقبل. يعني كثير كثير يعني هذول الشباب ساعدونا في العمل التطوعي.
0: نعم، وبالحديث عن فئة الشباب، يعني مشاركة الشباب في التطوع لخدمة المجتمع ضروري ومهم جدا.
1: طبعا مهم جدا، خصوصا الشباب، الشباب عماد المستقبل. يعني بدون الشباب بتكون الأمور صعبة، يعني بدك تقدم مساعدة، بدك شاب، بدك ناس يعني تحمل، بدك ناس توصل، بدك ناس تتطوع. يعني الشباب مهمين جدا جدا انهم يكونوا دائما، احنا قربنا على 60 تقريبا يعني، فبنحب انه الشباب هم اللي يحملوا الراية من خلفنا. يعني احنا خلاص نسلمهم الرايه وهم الشباب اللي لازم يتطوعوا ويكونوا يعني هم عماد المستقبل.
0: نعم أستاذ خالد، يعني في هذا الإطار تحفيز وتشجيع الأصدقاء الأقارب على التطوع أيضا واجب.
1: طبعا يعني إحنا كان تعرف يعني هو الإنسان على حساب كان أسرته، أنا متزوج وعندي ولدين وبنتين، وفي رمضان يعني كنا نصل الليل بالنهار لخدمة هذا البلد، لكن لازم الإنسان يفرق من وقته إشي يعني للوطن ولله حتى يعني يستفيد الناس، وهو برضو كمان يكون له دور إيجابي في هذا الجانب.
0: نعم، يعني التطوع ليس يعني مطلوب فقط ممن لا يعمل، حتى لو كنت تعمل ولديك وظيفة أو عمل مطلوب منك التطوع لخدمة المجتمع والأهالي.
1: صحيح، يعني أنا مثلا بعمل عندي محل وعندي كمان بفرغ كثير من وقتي يعني في خصوصا في الحملات اللي بتصير لهذا الجانب، وبدنا كمان الناس الآخرين يعني نفس الإشي يفرق من وقته، بهمش مش كل شيء عمل يعني لا مادي، يعني الأصل إنه الإنسان يقدم إشي تطوع، تطوع هذا التطوع يعني إشي إيجابي وبساعد الناس كمان، يعني برضو الناس يعني في المجتمع بتصير كمان تنظر بنظرة إيجابية.
0: نعم، وله أثر كبير. أستاذ خالد، ماذا تقول لكل من لم يأخذ تجربة التطوع إلى الآن؟
1: نحكي لهم إنه تطوعوا وجربوا هذه التجربة وراح تكون يعني راح تنبسطوا، يعني من نحكيها بالعامية راح يكون في عندكم داخليا راح ترتاح، ونفسيا يعني نفسيا راح ترتاح داخليا ودينيا، وهذا بتجده إن شاء الله يعني عند الله في الآخرة كمان مش بس في الدنيا
0: إن شاء الله. دوام التوفيق وكل التقدير لك خالد. أسعد تعرفنا على تجربة تطوعك واستمعنا إليك في فقرة شخصية الأسبوع، ونتمنى أن تكون هذه التجربة محفزا للآخرين على التطوع من أجل الوطن ومن أجل أبناء شعبنا. شكرا لك.
1: شكرا، شكرا لكم.
0: إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج منا وفينا الخير. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني، عبد الرحمن جود الله من الهندسة الإذاعية، وليد خروفة من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن من الإخراج الإذاعي.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم، يوميا عدا الجمعة، على صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعينا متابعينا الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم: بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. نحن معكم حتى الثالثة بحوله تعالى عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.700.1 FM. أيضا تتابعون أحداث اليوم متلفزا عبر التلفزيون تفاعلي مدى وحضارة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. إليكم أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومتابعينا الكرام. شهداء في قصف الاحتلال وإطلاق الرصاص على المواطنين في مناطق متفرقة في قطاع غزة. تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي في غزة جراء عرقلة إدخال المساعدات الإغاثية إلى أهلنا في غزة. الاحتلال يشرعن الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي الشريف. وتصعيد في جرائم المستوطنين في مختلف المحافظات. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل: عبد الرحمن جود الله من الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسن الزبن من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية كالمعتاد نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ضحى الشامي. ضحى أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: مساء الخير لك سلمى وللمستمعين الكرام. في هذه النشرة الإخبارية: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. إلى ذلك نسفت قوات الاحتلال مبان في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة. حذر رئيس جمعية المخابز في القطاع عبد الناصر العجرمي من توقف عمل المخابز حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر لأسباب غير مقنعة. طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة وجود لجنة في قطاع غزة تراقب التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر. وأضاف الحايك في حديث لإذاعتنا أن قرصنة الاحتلال لأسطول الصمود واعتقال المتضامنين من أبناء شعبنا يمثل امتدادا لإرهاب دولة الاحتلال بعدما حدث في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة. في محافظات الضفة أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على مقتنياتها، وكانت هذه القوات اقتحمت السوق التجارية في وسط المدينة وداهمت محلا تجاريا واستولت على مواد زراعية. في رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير، كما أطلق المستوطنون مواشيهم بين حقول المزارعين وأشجار الزيتون في سهل البلدة وأغلقوا مدخلها الرئيسي. في الخليل سرق مستوطنون 45 رأسا من الأغنام واعتدوا على مواطن في مسافر يطا. في بيت لحم هجم مستوطنون مركبة تنقل طلبة من قرية الرشيدة إلى مدرستهم في كيسان، ما تسبب بحالة من الهلع بين الطلبة. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر، إلى جانب تعزيز صمود المواطنين. قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص الاحتلال 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في الضفة يأتي ضمن إجراءات ممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني والحرب على شعبنا. وفيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل لأسطول الصمود، اعتبرت سلامة في حديث لإذاعة

0: ساعتنا هذا الهجوم اعتداء وحشيا يهدف لكسر حالة التضامن الدولي ممن يمثلون أحرار العالم ويؤمنون بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال. قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية عمر عوض الله إن سلوك المتطرف بن غفير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال، وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل الهادف لكسر الحصار عن غزة. هذا وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك الوزير المتطرف بن غفير، واستدعت عدد من هذه الدول سفراء إسرائيل استنكارا لتصرف بن غفير غير المقبول، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين. في سياق قال الاتحاد الأوروبي إن الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود في الفيديو الذي نشره بن غفير غير مقبول بتاتا، ودعا الاتحاد حكومة الاحتلال إلى ضمان حماية النشطاء ومعاملتهم بكرامة والإفراج الفوري عن الجميع بمن فيهم عدد من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وحول الإحاطة التي سيقدمها الممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميليدانوف أمام الجلسة. حذر وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية عمر عوض الله من تضليل المجتمع الدولي في ظل دحض تقرير هيومن رايتس ووتش لمزاعم إدخال المساعدات لقطاع غزة، لا سيما وأن المجاعة بدأت تتعزز في القطاع. قال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إن إسرائيل تشن حربا ممنهجة ضد المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا بهدف تقويض العمل الإنساني وتهيئة الظروف لتهجير شعبنا. وأوضح حمام لإذاعتنا أن إسرائيل أصدرت قوانين وإجراءات تعيق عمل المؤسسات الدولية وحاولت إجبارها على تزويدها ببيانات بيومترية للموظفين، الأمر الذي رفضته المنظمات باعتباره خطرا على العاملين ويتعارض مع مبادئ الحياد الدولية. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام بحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق يبوس المالية لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر القادم. وجدد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة تأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. في حالة الطقس يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية لأهم الأنباء، عودة لمتابعة ملفات أحداث هذا اليوم مع سلمى فوقها.
1: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين، وأيضا بإمكانكم المتابعة عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ونبدأ من قطاع غزة، حيث ارتقى عدد من المواطنين الشهداء جراء قصف الاحتلال وإطلاق نار على مناطق متفرقة في قطاع غزة. معنا على الخط الهاتفي مراسلنا في غزة سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا.
2: مساء الخير سلمى، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: المستجدات في محافظات قطاع غزة، لا سيما يعني القصف الذي أصبح مستمرا، وأيضا ارتفاع أو نسبة الأراضي التي يستولي عليها الاحتلال، بمعنى السيطرة أكثر من 64% أو 65% من مساحة قطاع غزة، بالإضافة إلى مواصلة الاحتلال نصف مباني في المناطق الشرقية.
2: نعم سلمى، يعني هل أبدأ بالوضع الميداني في قطاع غزة، استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رغم ما قيل في الشهر الماضي أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى هذه اللحظة. استمرار عملية القصف، استمرار عملية إطلاق النار، استمرار سقوط الشهداء. اليوم نتحدث عن شهداء في جنوب أو وسط أو شمال

0: جنود قطاع غزة شهيدين جراء قيام يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه المواطنين في منطقة المواطي مدينة رفح تم انتشالهم يعني قبل ظهر هذا اليوم من يعني غرب مدينة رفح ومنطقة المواطي التي تتواجد فيها آلاف القيام يعني على شاطئ بحر مدينة رفح. بالإضافة إلى ذلك هناك كان شهيد في مدينة خان يونس شهيد وجراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار على مجموعة من المواطنين. أيضا في شمال قطاع غزة في بلدة بيت لاهيا يعني مسيرة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة باتجاه مجموعة من المواطنين مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة. إذا نتحدث عن 4 شهداء هذا يوم بالإضافة إلى إصابات. بالإضافة إلى كل ذلك ما ذكرتيه سلمى أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بتقديم المكعبات الإسمنتية وقضم المزيد وسيطرتها على المزيد من أراضي قطاع غزة بحيث تقوم بتحريك المكعبات هذه المكعبات باتجاه الغرب وقضم المزيد من الأراضي. يعني بمعنى أن وحسب اتفاق وقف إطلاق النار أن هناك 52% من اتحاد قطاع غزة والمرحلة الأولى ستنسحب منها، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية قدمت وأوجدت خطا خائقا يعني جديدا وهو ما يسمى بالخط البرتقالي وهو يتجاوز الخط الأصفر بحيث أصبحت المساحة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية فعليا على الأرض هي ما بين يعني حوالي 65% من مساحة قطاع غزة ودحشر يعني سكان قطاع غزة حوالي 2 مليون فلسطيني في المناطق الغربية وهي أقل من يعني تقريبا ثلث قطاع غزة يحشر فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني. هذا بالإضافة إلى استمرار عملية حفر الخندق من قطاع غزة إلى الجنوب وصل حتى الآن إلى حوالي 20 كيلومترا عملية حفر هذا الخندق، وهناك تخوفات أن يكون هذا الخندق هو الحدود الفعلية لقطاع غزة هو محاذي للخط الأصفر على طول قطاع غزة ويقسم قطاع غزة طوليا إلى قسمين المناطق الشرقية والمناطق الغربية بالإضافة إلى سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على كل قطاع غزة ناريا. بمعنى أن سيطرتها على 65% من مساحة قطاع غزة تواجد الآلية العسكرية الإسرائيلية، أيضا سيطرتها على كامل قطاع غزة بالسيطرة النارية بمعنى أن القصف الطائرات الحربية الإسرائيلية القصف كما حدث هذه الليلة تدمير منازل المواطنين كما حدث الليلة الماضية مع منزل عائلة إسماعيل في مخيم المغازي تم يعني وتم الحديث مع صاحب المنزل ويعني خروجه من المنزل وهو العائلة وتم تدمير المنزل بشكل كامل. عادت قوات الاحتلال السورية اللي تستخدم هذا الأسلوب مرة أخرى في تدمير المنازل بعد أن توقفت عنه يعني بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى أن خلال الأسبوع الماضي وهذه الليلة تم الحديث هنا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلية عادت تستهدف منازل المواطنين وتقوم أيضا بعمليات نصف أيضا في المناطق الشرقية لقطاع غزة مع استمرار الأزمات الإنسانية وتفاقمها في قطاع غزة نتيجة تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المواد الإنسانية
1: سلمة. شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أحداث اليوم من صوتي فلسطين، ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في قطاع غزة حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهداء وإصابات إلى جانب تدمير واسع لمنازل ومنشآت سكنية فيما تتفاقم الحصيلة البشرية منذ بدء وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تدهور المتصاعد في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل اليوم 224 على خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة وسط استمرار القصف وعمليات النصف واستهداف المناطق السكنية وخيام النازحين في أنحاء متفرقة من القطاع. مصادر طبية في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة في وقت لا تزال فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول لعدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات. وأفادت هذه المصادر بأن مشافي القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و27 مصابا.

0: وزارة الصحة ذكرت مصادر طبية في ذكرت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي بلغت 883 شهيدا و 2648 مصابا إلى جانب 776 حالة انتشال للجثامين. مستمعينا ومتابعينا الكرام، إلى موضوع آخر في أحداث هذا اليوم. سلطة البيئة تقول في اليوم الدولي للتنوع الحيوي أن العمل المحلي يواجه مخططات الاحتلال للإبادة البيئية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد نور الدين شتية من الإدارة العامة لحماية الطبيعة دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة. أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: رسالتكم في اليوم الدولي للتنوع الحيوي.
1: إيه مرة أخرى السؤال لو سمحتين.
0: رسالتكم في اليوم الدولي للتنوع الحيوي.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين. تشارك دولة فلسطين المجتمع الدولي إحياء اليوم الدولي للتنوع الحيوي الذي يصادف كل عام من 22/5 كل عام.
0: نعم.
1: يحمل هذا العام شعار العمل المحلي ذو التأثير العالمي لتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تعمل عليها سلطة جودة البيئة والمؤسسات الوطنية الأخرى التي تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بحماية البيئة وصون التنوع الحيوي.
0: نعم. إذا ما تحدثنا عن يعني مظاهر الاحتلال التي فعليا حاولت إبادة حتى البيئة من خلال جرائمها المتواصلة سواء في الضفة والغزة، يعني كيف تعمل جودة البيئة أو سلطة البيئة في حماية البيئة في ظل هذه الجرائم المتواصلة؟
1: نعم، ممكن نعطي مقدمة بسيطة عن التنوع الحيوي الموجود.
0: نعم.
1: في فلسطين، مثل ما بنعرف أنها فلسطين هي كنز للتنوع الحيوي الموجود في فلسطين. موجود أكثر من 2100 نوع من النباتات، لبعضها متوطن في فلسطين ولا يوجد في أي بقعة أخرى في العالم. وأيضا في فلسطين حوالي أكثر من 530 نوع من الطيور و130 نوع من الثدييات وأكثر من 85 نوع من الزواحف والبرمائيات. هذا أعطى فلسطين كنز من التنوع الحيوي، بالإضافة إلى الوضع الحالي اللي شايفينه إحنا والكل يوم بنواجهه من تهديدات للاحتلال الإسرائيلي من سرقة الأراضي وقلع الأشجار وحرق وتدمير، وبالإضافة لمنع وصول إلى المساحات شاسعة من مناطق جيم وسرقتها وبناء أكثر من أربعة خاصة في هذا العام، أكثر من 34 بؤرة استعمارية جديدة على حساب مواقع تنوع حيوي، مواقع حيوية ومواقع تنوع حيوي غنية وكنز فلسطيني. في خطوة لتعزيز الإدارة المستدامة، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في 28/4/2026 على نتائج دراسة نفذتها سلطة جودة البيئة بتحديد المناطق الغنية بالتنوع الحيوي في الضفة الغربية. وتعمل حاليا سلطة جودة البيئة على استكمال التقرير الوطني السابع للتنوع الحيوي لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية التنوع الحيوي. مثل ما نعرف فلسطين انضمت إلى اتفاقية التنوع الحيوي منذ العام 2000. عليه تأكد سلطة جودة البيئة أن حماية وصون التنوع الحيوي والنظم البيئي في فلسطين هي مثابة معركة صمود وطنية لحماية إرث طبيعي يواجه استهدافا ممنهجا من قبل الاحتلال.
0: كيف يتم فعليا حماية هذا التنوع الحيوي فعليا في ظل ممارسات الاحتلال، في ظل انه في بعض هذا التنوع هو فقط حصرا يعني ينمو يكون في فلسطين، كيف يمكن حماية ذلك في ظل استيطان، في ظل جرائم، في ظل توسيع وتكثيف الاستيطان، مصادرة الأرض والآن مصادرة مساحات واسعة من الأرض تحت مسميات المحميات الطبيعية مما يؤثر فعليا على التنوع الحيوي في فلسطين؟
1: للأسف الشديد الاحتلال مثل ما بتعرف أختنا العزيزة أنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والقوانين جميعها ولا يكترث بما هو موجود هنا. مثل ما بنعرف أن فلسطين وقع على اتفاقيات

0: كثيرة، وكمان بنحاول رفع الشكاوى هذه لمحكمات العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. ولكن مثل ما بنعرف انه كل يوم في مزيد من المصادرات، مزيد من الانتهاك، مزيد من قلع الاشجار، مزيد من سرقة الاراضي، القتل. هذا الاحتلال المجرم الغاشم لا يحترم لا بيئة ولا حجر ولا شجر ولا انسان. الانسان الفلسطيني كل يوم بنشاهد قديش في سرقة الاغنام المزارعين وصلت فيهم، سرقة الاشجار، كل هذه الأمور. يعني المواطن الفلسطيني للأسف مغلوب على أمره. ولكن كسلطة مثل ما صدرنا وحكينا سابقا أنه التقرير الوطني ورفعه لسكرتارية اتفاقية التنوع الحيوي، هذا اللي قدمت السلطة الجوزية، بالإضافة إلى العمل المحلي مع العديد من المؤسسات والمؤسسات الفلسطينية جميعها بالتوعية والتعليم. وجود الإنسان هو بمثابة الصمود على أرضه وحمايتها.
1: طب بدي أرجع لموضوع سيد نور الدين يتعلق بال نتائج الدراسة التي نفذتها سلطة جودة البيئة بتحديث المناطق الغنية بالتنوع الحيوي في الضفة. يعني بمعنى لو تفسرنا هاي النقطة، يعني هذه المناطق لها عدد معين، ماذا تمتاز بما يتعلق أيضا في قطاع غزة لم نتحدث عنه، ولكن الآن إذا تحدثنا عن ما يعني كلمة تحديث المناطق الغنية بالتنوع الحيوي في الضفة.
0: في عنا مثل ما تعرف في الضفة الغربية 50 محمية طبيعية تم رفع كشف بهذه المحميات وبمساحاتها من أجل حمايتها. هذه المحميات هي عبارة عن مناطق غنية بالتنوع بالنباتي، تنوع بالطيور والكائنات الحية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أنها هذه المناطق مستهدفة من قبل الاحتلال. مثل ما بنعرف كمان في مناطق في كثير الاحتلال صار يعني ضم مناطق شاسعة وأراضي شاسعة من الضفة الغربية بحجة إنها أراضي عسكرية أو بحجة إنها أراضي ممنوع الوصول إلها وتم سرقتها. إذا نيجي على موضوع قطاع غزة، تهديدات الاحتلال واستنزافه للموارد وتدميره للبيئة في قطاع غزة وكميات بآلاف من الأطنان من المتفجرات اللي أدت إلى تدمير التربة وتدمير الماء وتدمير الهواء، وهذا بدوره أدى إلى يعني إذا حصل مجاعة وأصبحت التربة غير صالحة للزراعة، الماء غير صالح للشرب.
1: طيب المخاطر سيد نور الدين، هل هنالك مخاطر على يعني إنجاز التعبير إنه نحكي عدم وجود التنوع الحيوي بفلسطين بي بي بي بي بي كحيوانات معينة أو طيور معينة أو نباتات معينة أن لا تعد تنمو بفلسطين مجددا بفعل جرائم الاحتلال وخاصة في قطاع غزة؟
0: بالتأكيد، يعني هذا هو التنوع الحيوي بمثابة هو الغناء، هو الغذاء الآمن للإنسان والغذاء الصحي للإنسان. يعني مثل ما نعرف على مستوى مثلا النحل، اختفاء النحل يؤدي الى اختفاء اكثر من 70% من انواع الفاكهه، لانه هو الملقح الاساسي لاشجار الفاكهه. بالاضافه الى مثلا تنوع كمان في الاشجار الاصيله، الاشجار الفلسطينيه الاصيله، مثلا عندنا شجره الزيتون، شجر الخروب، عندنا الطيور والنباتات البريه الاخرى، فالى كل نوع من هذه الانواع له دور مهم بالنسبة للإنسان وبالنسبة للبيئة الفلسطينية. فهي كل هذه المكونات مع بعض هذه تشكلنا نظام بيئي كامل متكامل، وهذا النظام البيئي هو يعني له دور ثقافي أيضا في الجانب الثقافي للإنسان الفلسطيني، موروث ثقافي أيضا.
1: طب هل يعني عملتم دراسات يتعلق مثلا تتعلق بالمخاطر المحتقة بالتنوع الحيوي فعليا في قطاع غزة؟ يعني هذا التنوع قديش خسر، أثاره، تداعياته أو تداعيات الحرب عليه في غضون مثلا جيل 5 سنوات ما إلى ذلك.
0: من خلال الحرب من 2023 حتى الآن معظم المحميات هي محمية وادي غزة دمرت بشبه كامل وأصبحت عبارة عن مكب للنفايات بفعل الاحتلال وجرائمه. كمية الركام اللي تم هدم المنازل وأيضا تجريف الأراضي الزراعية، تجريف البيوت البلاستيكية، كل هذا تم تجميعه وتجريفه، بالإضافة مثل ما حكينا إلى أطنان من

0: متفجرات، وهذا الدور وكل هذه العوامل أدت إلى تدمير البيئة الأساسية للزراعة، وهي التربة. التربة هي الكنز اللي بيزرع فيه الإنسان الفلسطيني، وهي
1: نعم
0: نحكي تربة سليمة هي تعطي الغذاء السليم. عندما أصبح هذه التربة ملوثة ومسرطنة وسرطنة بالمواد الكيماوية أصبحت غير صالحة للزراعة.
1: صحيح، والأساس هي الأساس التربة. نعم مدل. صحيح، شكرا جزيلا لك السيد نور الدين شتية من الإدارة العامة لحماية الطبيعة دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة. نعود مستمعينا متابعينا الكرام إلى قطاع غزة، وبما يتعلق أيضا بالأوضاع الصحية الكارثية في القطاع في ظل يعني مواصلة الاحتلال، عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. أيضا الهلال الأحمر يقوم بتنفيذ حملة للتبرع بالدم في مستشفى الأمل، إضافة إلى ما يتعلق بإجلاء الجرحى للعلاج والجرحى والمرضى إلى العلاج في الخارج. كل ذلك نناقشه مع السيد رائد النمس مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر بغزة. أهلا بك معنا.
2: مساء الخير، أهلا بكم.
1: أهلا بك. يعني الواقع الصحي تحديدا في مشافي الهلال الأحمر ومراكزه في ظل يعني قيام الاحتلال بعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية وحتى البعض المنتوجات المتعلقة بالمولدات الكهربائية أو أجهزة الفحوص المخبرية.
2: يعني حقيقة لازالت الأوضاع الإنسانية والصحية غاية في الصعوبة والتعقيد. ذلك يرجع إلى الإجراءات الإسرائيلية المعابر والتي لا تسمح بدخول ما يلزم لدعم القطاع الصحي سواء بالمعدات أو الأدوية أو ما يتعلق بقطع الغيار مولدات الطاقة والزيوت اللازمة لضمان استمرار تشغيل مولدات الطاقة واستمرار تشغيل أجهزة إنقاذ الحياة والأقسام الطبية. وحقيقة من خلال النقاط الطبية الميدانية التابعة لنا والمستشفيات العاملة تحاول قدر الإمكان تلبية الاحتياجات الصحية فيما هو متوفر من إمكانيات وموارد، ولكن حتى هذه اللحظة لا زالت هناك يعني تحديات جمة تواجه عملنا، لا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك وقت إطلاق اتفاق وقت إطلاق النار واستهداف المدنيين وما ينتج عنه من ضحايا بشكل يومي.
1: نعم. طيب، بما يتعلق أيضا بحملة التبرع بالدم في مستشفى الأمل، بتحدثنا عن تفاصيلها وأهميتها وأيضا يعني التنسيق والتعاون بينكم بين مؤسسات أخرى صحية في قطاع غزة.
2: يعني اليوم تمكننا من تنفيذ يوم طبي يتعلق التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي جامعة القدس المفتوحة، وذلك في إطار العمل على تلبية الاحتياجات الصحية فيما يتعلق بتوفير وحدات من الدم للجرحى والمرضى في المستشفيات العاملة. وتم مشاركة العديد المئات من المواطنين والكوادر الطبية العاملة في هذه الحملة. وطبعا تأتي هذه الجهود ضمن سياسة الجمعية في التنسيق والعمل المشترك المتواصل مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية لضمان استمرار تقديمها الخدمات المتنوعة بما فيها الصحية.
1: نعم. طيب، بما يتعلق أيضا بإجلاء يعني بعض المرضى عبر يعني إلى الخارج لتلقي العلاج والمصابين، كيف تسير عملية الإجلاء؟
2: نحن نعمل في هذا الشأن على شقين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. الشق الأول هو إجلاء المرضى عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية، والشق الثاني عن طريق معبر كرم أبو سالم والذي يخضع للإشراف الإسرائيلي الكامل، من خلاله يتم إجلاء المرضى إلى الأردن الشقيق وإلى عدد من الدول الخليجية والأوروبية. طبعا هذه العمليات تأتي في إطار سعي الجمعية لتخفيف معاناة المرضى والمصابين، خاصة ونحن نتحدث عن قوائم انتظار طويلة هذه الأعداد من المرضى الذين ينتظرون الحصول على فرصة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، حيث تقدر أعدادهم حسب وزارة الصحة بأكثر من 18,000 مريض ومصاب
1: الحياة. شكرا جزيلا لك السيد رائد النمس مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر بغزة. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أحداث اليوم من صوت فلسطين. وصفت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدمار الذي يطال الصحة والأرواح البشرية في فلسطين

بما فيها القدس الشرقية بالمأساة الشديدة. وقالت مديرة المنظمة الدكتورة حنان بلخي في بيان صادر على المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم أنه منذ تشرين أول 2023 قتل أكثر من 72 ألف شخص وأصيب 182 ألفا آخرون، مبينة أنه في العام 2025 وحده أبلغ عن نحو 26 ألف حالة وفاة أو قتل إضافية. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين أول من العام 2025 استمر قتل المدنيين، وظلت الخدمات الصحية معطلة، وظل وصول المساعدات الإنسانية مقيدا. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملف آخر في أحداث اليوم. تصاعد جرائم المستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

0: مستمعين ومتابعين الكرام، نرحب بالسيد عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا.
1: تحياتي الكريمة لكلك يا مستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني تصاعد فعليا هجمات المستوطنين في مختلف المحافظات، مثلا جنوب الضفة إن كان في منطقة بيت لحم، وأيضا جنوب الخليل مثل المسافر، إضافة إلى جنوب نابلس والأغوار وشرق رام الله. إذا ما تحدثنا عن مخاطر هذه الاعتداءات التي وصلت لحد القتل وسرقة المواشي والثروات للمواطنين.
1: نعم أختي الكريمة، عندما نعلم ما هو الهدف من هذه الاعتداءات نعي أن هناك خطر كبير يلوح في الأفق يخص القضية الفلسطينية ومآل الوضع السياسي للضفة الغربية من خلال هذه الاعتداءات التي يحاولون من خلالها تطهير الأراضي الفلسطينية من سكانها، وخاصة في المناطق المصنفة جيم، وخاصة المناطق الغير مؤهل يعني قليلة الكثافة السكانية، والتي يحاولون تفريغها من السكان وضمها للاحتلال بدون سكانها. هناك أكثر من 80 تجمع فلسطيني تم ترحيله عن مكانه في هوامش الضفة الغربية، سواء كان في مسافة يطا أم في الأغوار أم في شفا الغور أو الأغوار الشمالية، حتى في بين جبال الضفة الغربية في وسط الضفة الغربية. هناك الكثير من التجمعات الفلسطينية التي لم تعترف فيها سلطات الاحتلال أصلا، وبالتالي منعتها من التطور الحضاري وبقيت قليلة الكثافة السكانية، والآن يتم استهدافها من خلال هذه الاعتداءات لترحيلها عن الأماكن التي وجدت فيها، وبذر هذه الأماكن ببؤر استيطانية عدائية فيها أناس موتورين، أناس بالغين، تطرف، مدربين، منظمين، ممولين. نعم. من أجل القيام بهذه الوظيفة التي باتت دائمة، يعني تطال كل فلسطيني حتى كل رمز فلسطيني. لم يعد هناك شجرة بمنع عن هذه الاعتداءات، ولا ماشية، ولا حتى الكلاب يتم استهدافها بهذه الاعتداءات. المواطنين يتم استهدافهم، اقتلاع الأشجار، قتل المواشي، سرقة المواشي، تسميم الأبار، كل ما يتخيله الإنسان من جرائم يعني يبتدعها المجرمون على هذه الأرض يقوم بها عصابات المستوطنين بدون أي وجل وبدون أي خوف من العواقب أو بدون أي روادع أخلاقية أو إنسانية تردعهم عن هذه الجرائم بمأمن من العقاب، وبالتالي يفعلون ما يحلو لهم من جرائم بحق الفلسطينيين.
0: يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن المخاطر المحدقة من بالقضية بالأرض بالضم من خلال الأمر أو القرار سموتريش بإخلاء الخان الأحمر شمال شرق القدس، إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة بالإضافة إلى العمل على ترحيل البدو والتجمعات البدوية من مختلف المناطق في محافظات الضفة بما فيها بادية القدس.
1: نعم أختي الكريمة، الخان الأحمر هو مهدد بالإخلاء منذ فترة زمنية طويلة، وحتى هناك قرار من المحكمة العليا بأنها تسمح لدولة الاحتلال أو السلطات الاحتلال بهدم الخان الأحمر في عام 2018، ولكن كان هناك رأي من المحكمة الجنائية ومن قاضية المحكمة الجنائية بأن هذه جريمة حرب ودمير جريمة تطهير عرقي، وامتنعت سلطات الاحتلال عن تطبيق هذا القرار. ولكن في بعد 7 أكتوبر لاحظنا أختي الكريمة أن هناك تمادي وهناك استخفاف بالقرارات الدولية، وهناك هجوم غير مسبوق على المصالح الفلسطينية. عندما ترى دولة الاحتلال أنها بإمكانها أن تقتل أكثر من 80,000 فلسطيني، وبإمكانها أن تهدم كل المباني وكل المساجد وكل المدارس والمستشفيات ولا أحد يردعها عن جرائمها، باتت تعلم أنها بإمكانها أن تفعل ما تريد في الضفة الغربية، ولا يمكن لأحد أن يحاسبها على هذه الجرائم. وبالتالي يعني لم يعد هناك شيء فلسطيني بمأمن من هذه الاعتداءات. ولكن ما يدفع الفلسطينيين إلى البقاء هو صمودهم وإرادتهم ورغبتهم في الهدوء في هذه الأرض، متمسكين بتاريخهم بجذورهم، ولا يمكن يسمحوا. يعني أنت رأينا أختي الكريمة كيف أن الشعب الفلسطيني رغم كل الإبادة في قطاع غزة بهدف ترحيله لم يتمكنوا من ذلك وبقي متشبث في أرضه، وهذا ما يجعلنا واثقين تماما بأن كل هذه الجرائم التي تهدف إلى ترحيل الفلسطيني ستبوء بالفشل. يعني المجتمع الفلسطيني في تنامي، حتى أصبح الفلسطينيين ما بين البحر والنهر في فلسطين التاريخية بعد أن كانوا لا يتجاوزون نسبتهم 36% بعد حرب 1967، الآن هم الأغلبية. وبالتالي كل هذه الجرائم التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها أن ترحل الفلسطينيين وأن تدفعهم للتفكير بالهجرة عن أرضهم هي تأتي ب يعني بأمور معاكسة تماما. الفلسطينيين ما زالوا بإرادتهم بقوتهم بصمودهم بعنفوانهم متشبثين في هذه الأرض التي لا يوجد لهم أرض غيرها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في موضوع الاستيطان وتحديدا الهجمة الاستيطانية على مدينة الخليل وتحديدا في القلب البلدة القديمة، وأيضا بما يتعلق مستمعينا ومتابعينا الكرام بمحاولة شرعنة الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من مؤسسات في مدينة الخليل لرفض سقف صحن الحرم الإبراهيمي. نرحب مستمعينا بالمحامي الأستاذ غياث ناصر، محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا.
2: أهلا بك وأهلا بكم المستمعين.
0: أهلا بك. يعني اعتداءات عديدة ومختلفة في مدينة الخليل وتحديدا في قلب المدينة تهدف إلى الاستيلاء على الأرض، تهويد البلدة بأكملها بما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف. إذا ما تحدثنا من الناحية القانونية، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل يعني رفض المحكمة الالتماس الذي قدم من مؤسسات في الخليل ضد هذه الإجراءات؟
2: طيب، نحن في حالة من غياب سلطة القانون. كما نعلم أنه الحاكم العسكري أو سلطة الاحتلال عندها واجب قانوني أن تحافظ على الممتلكات وتحافظ على المواطنين وتمنع أي ضرر عنهم. إحنا في حالة من فترة بعد الحرب بعد 7 أكتوبر حالة جدا سيئة اللي في عندنا غياب لسلطة القانون. الشرطة مش عم بتقوم في دورها، الحاكم العسكري نفسه مش عم بيقوم في دوره، لدرجة أنه في الآونة الأخيرة هو اعترف بنفسه أنه الاعتداءات اللي عم تصير على الفلسطينيين صارت تشكل عائق وثقل على الجيش وعلى دولة إسرائيل نفسها، لأنه عم بيصير نوع من الإرهاب، الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين. احنا ولكن انا نصيحتي للأخوة المواطنين انه اول اشي عدم التخلي عن تقديم شكاوي بكافة الامكانيات المتاحة. احنا في عندنا الامكانيات المتاحة لتقديم شكاوي من كل المواطنين هي تقديم شكوى على اعتداءات للشرطة، مع انه هذا اجراء مش سهل على الناس وعلى المواطنين ومرات

0: قانونية أخرى. رفض المحكمة العليا هذا مش معناته نهاية الأمر. يعني إحنا إذا محاولة قانونية واحدة فشلت ممكن عن طريق مؤسسات وعن جهات عن طريق جهات أخرى نحاول بمحاولات أخرى لرفع قضايا أخرى. كل قضية وحيثياتها وكل قضية والطعون اللي عرضت فيها أمام المحكمة.
1: هذا بما يتعلق باعتداءات المستوطنين أم بما يتعلق بالاستيطان من خلال أوامر الاحتلال كاستملاك بعض المناطق أو المواقع، تهويد بعض أيضا المواقع، مصادرة بعض العقارات؟
0: صحيح، واضح أنه في بظل الحكومة القائمة وبالذات قبل الانتخابات الإسرائيلية في محاولة لتطوير المحاولات للاستيلاء وتكبير حجم المناطق اللي يتم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين لأسباب سياسية، مش بس الموضوع الاستيطان إلا أيضا موضوع الانتخابات. فإحنا عم نواجه وتيرة أكبر من الشكاوى من قبل المواطنين في هاي الأمور. ولكن أنا نصيحتي إنه المواطن ممنوع يأس من محاولة الحفاظ والدفاع عن أرضه أو عن مسكنه من محاولة أي اعتداء من قبل المستوطنين أو من قبل الدولة. لما في أمر مصادرة أو أمر استملاك في إجراءات اللي المواطن لازم يقدمها ويمشي فيها للسير ضد هاي الإجراءات ومجابهة قانونية هاتنيتها، والعمل والنضال القانوني مهم جدا في هاي الإجراءات. يعني ما في حاجة نصيبنا حالة يأس. الظرف مش سهل، الظرف صعب على المواطنين وصعب على المحامين، ولكن ممنوع نيأس منه.
1: الخطوة التالية فعليا بعد مثلا استنفاد كل الإجراءات القانونية هنا بفلسطين من خلال المحاكم الإسرائيلية وغيرها وما أخذوش الناس حقهم، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق؟
0: طبعا في عنا جانب آخر اللي هو مجال القانون الدولي، وإحنا حكينا إنه يعني التجربة الفلسطينية كان في عدة قضايا اللي تم إحالتها للقانون الدولي. مثلا قضية الجدار تم بحثها في محكمة العدل الدولي، قضية الاستيطان تم بحثها في محكمة العدل الدولي، تم الحصول على قرارات رائعة مهمة جدا على بجانب القانون الدولي اللي بتعم بتأثر على على على كافة الدول الأوروبية في التعامل مع دولة الاحتلال. كمان موضوع الاعتداءات تبعت المستوطنين، هذا الملف اللي هو اليوم صار فيه شبه فشل كامل وغياب كامل لسلطة القانون في الأراضي من قبل الحاكم العسكري، لدرجة احنا اللي بنشوف يوم اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين او على ممتلكاتهم او على المواشي اللي بيربوها. فهذا الملف نفسه كمان بقدرة السلطة ان تقدمه لمحكمة العدل الدولية كشكوى، لانه تكون محتلة مش عم بتقوم بدورها بحماية المواطنين بالذات في مناطق سي.
1: شكرا جزيلا لك المحامي الأستاذ غياث ناصر، محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وننتقل الى ملف الأسرى، حيث تم تحويل لمراكز الاعتقال والاحتجاز الإسرائيلية إلى ساحات إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر 2023، مورس فيها أنواع الانتهاكات الجسيمة كافة والممنهجة بحق الأسرى التي قامت على سياسات التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والتجويع والعنف أيضا الجنسي، محاولات التحرش والعزل الانفرادي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. أهلا بك معنا سيد أمجد.
2: تحياتي لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
1: أهلا بك. يعني إلى أين وصلت الجهود للعمل على يعني تحسين واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل يعني حكومة تريد قتل وإعدام الأسرى من خلال هذه السياسات التي تمارسها من خلال منع الصليب الأحمر من الاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى، في ظل أنه في الفترة الأخيرة سمحت بدخول مراكز الاعتقال ولكن دون اللقاء بالأسرى لوحدهم؟
2: يعني أولا واضح أنه حتى الآن لا يوجد أي جهة دولية أو منظمة دولية أو الأمم المتحدة قادرة على فرض تطبيق القانون الدولي على ملفات الأسرة وعلى أوضاع الأسرة داخل سجون الاحتلال. حتى القرار الذي يتعلق بزيارة الصليب الأحمر للسجون هو فقط زيارة الأقسام والغرف، ومعروف تاريخيا أنه عندما كان يأتي الصليب الأحمر للالتقاء بالأسرة كان هناك لجنة تقوم بتحسين الأوضاع سواء

0: وداخل الأقسام أو حتى تحسين التعامل أو حتى العيادة الطبية وترتيبها بحيث يظهر الأمر كأنه أمر ممتاز، يعني محاولة لتضليل المنظمات الدولية. الوضع داخل السجون كارثي. نحن نتحدث الآن وبشكل واضح عن عشرات حالات الاغتصاب التي وثقناها، ولا يمر أسبوع دون أن نوثق حالة جديدة من الأسرى ومن أسرى الضفة الغربية. العلم يعني ليس فقط من أسرى غزة في سيدي تيمان أو في ركيفت تعرضوا للاغتصاب من قبل السجانين، وهذا أمر خطير جدا. وثقنا شهادات مروعة عن عمليات الاعتداء الجنس التي تمت على عدد من الأسرى، أيضا استخدام أساليب جديدة في التعذيب والتحقيق مثل استخدام التابوت. هذا التابوت عبارة عن صندوق يتم وضع الأسير فيه وفتح فوهة في الصندوق مثل التابوت، وهناك يتم إعطاؤه الطعام وهو داخل التابوت، ويبقى على ذلك لأيام وليالي وهو كالميت داخل التابوت، سوى مجرى للتنفس ومكان ليعطاه الطعام دون أن يستطيع أن يتحرك لا يمينا ولا شمالا، حتى أنه يتبول على نفسه داخل التابوت لأسبوع متواصل. هذا ما يعني حصلنا عليه من شهادات مروعة. لا تزال عمليات الاقتحام مستمرة. الطعام سيء. كل الوضع داخل السجون كما هو.
1: ليس فقط تعذيب جسدي وإنما تعذيب نفسي. هم يعرفون ماذا يفعلون. هم يحاولون قتل الأسرى من خلال هذه الممارسات. لأنه العقل الواعي أو العقل الباطن سيفكر بأنه هو في تابوت بأنه ميت فسيموت.
0: أي نعم أي نعم، يعني واضح جدا واضح جدا.
1: يعني هم يلعبون على الوضع العامل النفسي ويعذبون نفسيا وجسديا ليصل الأسرى إلى الموت.
0: يعني أنا استمعت لشهادة من هؤلاء الأسرى الذين مكثوا في التابوت لأكثر من 15 يوم دون أن يسمح له بالتحرك وإبقائه مغلقا عليه على مدار يعني أيام وليالي. وضع كارثي ووضع صعب جدا. كانوا يقولوا له ستموت هنا وعليك الاعتراف وعليك يعني التحدث حول أمور معينة، وكان بجانبه أيضا في نفس التابوت والده، يعني تعذيب نفسي الأب والابن في تابوتين، وأننا سنقوم بدفنكم وأنتم أحياء. هذا استخدم في الفترة الأخيرة ضمن أساليب جهنمية اخترعها السجانين لتعذيب هؤلاء الأسرى. أيضا يعني فيما يتعلق في الأسيرات، يعني على مدار الفترة الماضية أختي الأسيرات يتعرضن للضرب والتنكيل والتكبيل في الأسرة لساعات طويلة، ولكن يعني لم نسجل خلال الفترة الماضية أي اعتداءات لها علاقة بأن تجبر الأسيرات على الانبطاح على بطونهن، يعني ويبقائهن لساعات طويلة وهن مكبلات ويديهن للخلف. هذا حط من الكرامة الإنسانية بشكل كامل. والحالة الجسدية والنفسية للأسيرة أو للمرأة عندما تكون مفتوحة على بطنها بهذه الطريقة الوحشية ودخول الكلاب والاعتداء وإبقائهن لساعات طويلة يؤثر من وضع صحي من وضع نفسي وإبقائهن بهذه الطريقة لساعات طويلة. طبعا إن تحدثنا عن الأشبال، أيضا الأشبال الموجودين في سجن الدامون أو في القسم في عوفر، أيضا هناك يعني استفراد كامل بطريقة التعامل مع الأشبال من اعتداءات من ضرب من إجبارهم على أمور كثيرة تتم داخل الغرف والأقسام. لا يزال الوضع صعب داخل سجون الاحتلال. الآن نحن ندخل مرحلة شرعنة قانون الإعدام بشكل كامل. 24 الشهر سيكون موعد الرد على الاستئناف للمحكمة العليا أو ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية للرد على التوجه للمحكمة من قبل مجموعة من المؤسسات الحقوقية في الأراضي المحتلة عام 48. وأعتقد أن الرد سيكون سلبي لأنه واضح أن الإجراءات بدأت يعني يتم العمل عليها بشكل كبير جدا. وحتى الآن أحكي لك بصراحة، يعني لا يوجد حراك بالشكل المطلوب لإيقاف قانون الإعدام. يعني شاهدنا ما حدث مع أسطول الصخود من عمليات اعتداء أمام الكاميرات وأمام العالم، ومسبات ترجمت بطريقة وقحة من قبل إيتمار بن جبير والطاقم الذي معه، ولم يتحرك. العالم فقط ندد واستنكر ولكن لم يكن هناك أي إجراءات على الأرض، وهذا ما يحدث الآن داخل سجون الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك سيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. أنتقل إلى موضوع آخر يتعلق بإغلاق مقر لجنة أموال الزكاة في جنين من قبل الاحتلال الذي استولى على مقتنيات مقر لجنة الزكاة. نرحب بمستمع

0: معنا بالسيد سمير السوقي رئيس لجنة زكاة محافظة جنين. أهلا بك معنا.
1: السلام عليكم لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. ما الذي حدث فعليا؟ الأسباب التي يعني جعلت إلى إغلاق مقر لجنة الزكاة في جنين، وقبلها كان هناك إغلاق أيضا في الخليل.
1: والله أخي الكريم، تفاجأنا في هذا اليوم وعندما توجهنا إلى مكتب الزكاة بحدود الساعة 8:30 إنه مكتب الزكاة تم إغلاقه، وكذلك محطوط هناك يافطات باللغة الإنجليزية والعربية إنه هذا المؤسسة تدعم الإرهاب ولذلك تقرر إغلاقها. إحنا لجنة الزكاة أو لجنة زكاة جنين المركزية تحديدا تقوم بعملها لمساعدة الأسر الفقيرة، الأسر المتعففة، الأيتام، الناس المحتاجين، يعني ما إلا إشي أكثر من مساعدات بسيطة يتم تقديمها لهؤلاء، غير هيك ما نقدر نقدم. ودون أدنى شك إنه إحنا على أبواب عيد الأضحى وقاعدين إحنا بنشتغل منذ عدة أيام على أساس برمجة لمساعدة الأسر الفقيرة والمتعفف في محافظة جنين بالنسبة للحوم الإضاحي، ونسعى إنه نجيب مساعدات لهؤلاء لنوفر ثمن الأضحي لكي يتم ذبحها وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمتعفف في المحافظة. والكل بيعرف إنه محافظة جنين تعرضت لهجمة شرسة بالفترة الأخيرة وأضرار عامة عند التاجر وعند المزارع وعند الموظف وعند العامل، كل قطاعات الحياة،
0: بالإضافة إلى أهالي مخيم جنين الذين تم تدمير يعني المخيم.
1: هذا المخيم له كلهم نازحين وكلهم خارجين،
0: صح؟
1: يعني المحافظة كلها تئن من حالة الفقر والاحتياج اللي موجود في المحافظة. إحنا كلجنة زكاة بنقوم بواجبنا تجاه هذه الأسر الفقيرة والمتعففة، ما بنقوم في أمور محظورة، ما بنقوم في أمور ممنوعة، بنقوم بأوراق ومستندات كلياتها واضحة، بنصرف بنساعد هذه الأسر، ما في عندنا شيء غير.
0: سيد سمير، شو اللي ممكن تعملوه قانونيا لإعادة فتح المقر؟ يعني الذهاب، هل هناك أي إجراءات قانونية قد تتخذ في هذا السياق، الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية مثلا؟
1: والله يا أختي الكريم، إحنا في تواصل بيننا وبين عطوفة المحافظ، تواصل معنا في الصباح وعملنا جلسة إحنا وياه بهذا الخصوص، وكذلك توجهنا إلى مكتب الارتباط المدني وجلسنا مع أخونا مدير الارتباط المدني وشرحنا الوضع، لكن ما تفاجأنا فيه إنه ما فيش أي جهة رسمية أو أي إشعار خطي أو رسمي بإغلاق المقر اللي تم، فقط حدث على الواقع اللي احنا بنعيشه وبنشاهده، لكن ما في، ما تم التواصل مع اي جهة انه تقرر اغلاق هذا المقر. هسه التواصل سيتم في الاسبوع القادم، لانه احنا نسعى برضو على اساس انها لجنة الزكاة تستطيع القيام بواجبها تجاه هذه الاسر الفقيرة او المتعففة والموجودة، والكثير الكل بنتظر لحمة الأضاحي، يعني وضع الناس صعب، صعب كثير، ونيجي في فترة حرجة، العيد عندنا ما ظل إلا أسبوع. اللي بيسألنا عن كسوة العيد، اللي أجوا شاهدوا الصبح، شافوا الأيتام، شافوا الأسر اللي أجت بدها مساعدات كسوة عيد، بدها مساعدة مادية، بدها فطر دائي، بدها إلى آخره. وإحنا على فكرة يعني الأمور أصلا حجم المساعدات اللي بيجي لجنة الزكاة قليل، الظروف كلها صعبة،
0: صح؟
1: هذا الحكي بينعكس على حالة الفقر الموجودة في المحافظة.
0: نتمنى يعني الفرج القريب على كل أبناء شعبنا. شكرا جزيلا لك السيد سمير السوقي رئيس لجنة زكاة محافظة جنين. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ختام أحداث هذا اليوم. أشكر فريق العمل عبد الرحمن جود الله من الهندسة الإذاعية، أسمع عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسن الزبير من الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون أزمة خانقة، سلوادي برود سالكة، عيون الحرمية أزمة باتجاه عين سينيا، مفترق سنجل مغلق باتجاه رام الله، بوابة ترمسعية سالكة، النبي صالح سالكة، عبود سالكة، بوابة المهلل سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة بالاتجاهين، حاجز قلنديا أزمة للداخل، جبع سالك، حزمة أزمة باتجاه الجنوب، مفترق عناتة أزمة، لزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة تفتيش للخارج، ومداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة. الانتقال إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، دوار تقوع سالك، حاجز النشاش سالك، مرح رباح سالك، بني نعيم سالك، طرقومية المصانع سالك، زيف سالك، كرمة سالك، المشية سالك، الفحص سالك، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، النبيون السالكة، سعير مغلق، الفوار مغلق، دورة مغلقة، العروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي أزمة للخارج، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة سالكة، قراوة سالكة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، تحت جسر أودلا سالك، مدخل جوريش سالك، مفترق جيد سالك، ما تسمى بيت سهار سالكة، سرة سالكة، المربعة سالكة، بورين سالكة، دير شرف سالك، عورتة سالك للخارج، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، الفندق سالك، بالزارية سالك، برقة سالك، طريق البدان سالكة، مدخل قلقيليا أزمة، سلة الظهر مغلقة، وحاجز تيسير سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة خانقة باتجاه أريحة. صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة. تحذيرات من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة في المطبخ أو مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر لأسباب غير مقنعة. قوة الاحتلال تغلق مقر لجنة أموال الزكاة في جنين وتستولي على بعض مقتنياتها. قوة الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير شمال شرق رام الله، ومستوطنون يطلقون مواشيهم بين حقول المزارعين وأشجار الزيتون في سهل البلدة ويغلقون مدخلها الرئيسي. مستوطنون يسرقون 45 رأسا من الأغنام ويعتدون على مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يهاجمون مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان شرق بيت لحم، ما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. قوات الاحتلال تخطر بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإعلان أو بإخلاء الخان الأحمر إلى جانب تعزيز صمود المواطنين. الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد رمزي عودة يقول إن اعتداء قوات الاحتلال على النشطاء أسطول الصمود واحتجازهم يكشف طبيعة تعامل الاحتلال مع المتضامنين الدوليين. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله يقول إن سلوك المتطرف بن كفير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال، وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل الهادف لكسر الحصار عن قطاع غزة. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. إذن مستمعينا الكرام، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، حيث قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن لجنة الطعون المنبثقة عن لجنة الانتخابات للمؤتمر الثامن أنهت مداولاتها بعد تلقي عدد من الطعون بواقع 7 طعون للجنة المركزية و8 طعون للمجلس الثوري. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. هذا والله دائما تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا موجز الأخبار، بأمان الله.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: بيحكوا الكلمة بتأثر وعالأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
1: يسعد أوقاتكم مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكي بودكاست، وبودكاست اليوم بعنوان طول عمرك.
2: مرحبا، أنا زينة صهيون، بقدم لكم بودكاست طول عمرك.
1: بودكاست طول عمرك هو بودكاست بيعتني بالصحة الجسدية والنفسية، والمهم بهذا البودكاست مستمعينا أنه بيقدم معلومات تثقيفية فقط، وما بيهدف لأنه يكون بديل عن الاستشارة الطبية المهنية أو التشخيص أو العلاج. وكمان في وصف هذا البودكاست كتب مستمعينا: استشر طبيبك دائما بشأن أي أسئلة قد تكون لديك حول حالتك الطبية. لهيك هذا البودكاست إذن بيقدم معلومات مهمة ما بتغني عن عدم زيارة الطبيب. تعالوا إحنا وياكم نتعرف على هذا البودكاست وعلى مجموعة من حلقاته.
2: إيش الأهم، عدد الساعات ولا جودة الساعات؟
3: يعني دائما نشبه الشخص اللي مش نايم بالمرة 24 ساعة كأنه سكران، فهو خطر على حياته وحياة غيره.
2: هل فعلا ممكن الواحد يعوض النوم اللي خسره خلال الأسبوع بنوم طويل خلال فترة الويكند؟
3: القيلولة بتعمل معها كأنها كافيين.
2: اللي بيداوموا شفت مسائي، وطبعا الأشخاص اللي بيسافروا كتير، خصوصي الناس اللي بتسافر مسافات، هدول الأشخاص شو بتنصحهم؟
1: موضوع النوم من المواضيع الشائكة جدا في حياتنا، لهيك اخترنا هاي الحلقة واللي كانت بعنوان: هل بتنام صح؟ علامات خطيرة تكشف مشاكلك الصحية. في هاي الحلقة من طول عمرك مع زينة صهيون مستمعينا بنتعرف من خلالها على كواليس النوم، وبنفهم أهميته في حياتنا وصحتنا ككل. أيضا بيتم التعرف في هذا البودكاست على كيف نوصل لنوم بجودة أفضل، وكيف نعرف إذا عنا مشاكل في النوم شو علاقتها بالتنفس. أيضا بنتعرف على أهم القواعد البسيطة اللي ممكن نتبعها في يومنا لتساعدنا في النوم. ضيف الحلقة هو الدكتور ياسر قعوار، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزية. وأول جزئية رح نسمعها في هاي الحلقة هي: شو هي أكثر خرافة شيوعا حول النوم؟
3: من أهم الخرافات اللي نسمعها عن موضوع النوم اللي هو شرب الكافيين بعدين بنام، مع أنه المتعارف عليه اللي بيشرب كافيين ما بينام، بس فعلا في ناس بيشربوا كافيين وبحط راسه وبنام. المشكلة مش أنه ما عم بينام، لا، المشكلة أنه ما عم بدخل كل مراحل النوم. المشكلة بنوعية النوم، ما بتكون نوعية منيحة، فبالتالي هو ما راح يوصل للنوم المنعش اللي راح ينشطه ويعطيه طاقة. فهاي واحدة من الخرافات اللي الناس متمسكة فيها مع أنها جدا خاطئة.
2: تمام، مزبوط. في ناس زي ما تفضلت، أنا بشرب قهوة وبنام، ففي ناس عندهم حساسية عالية للكافيين، أنا من هاي الأشخاص، بعد الساعة 3 إذا بشرب قهوة ما بنام. وفي ناس زي ما حكينا بناموا على السريع بس، فبيقولوا بيفكروا أنه ما بيأثر عليهم الكافيين. هو فعلا ما بيأثر على قدرتهم أنهم يفوتوا بالنوم، بس زي ما تفضلت بيأثر على نوعية
3: على النوم. النوعية وجودة النوم. صحيح،
1: في حياتنا كتير بنحكي إنه مش مهم كم بنام، المهم إنه أنا بكون مرتاح لما أصحى. وأنا شخصيا من الناس اللي ما بنام ساعات كتير على اعتقاد إنه عدد ساعات النوم مش مهم. لهيك تعالوا نعرف إحنا وياكم مستمعينا مع ضيف حلقة بودكاست طول عمرك، شو الأهم، عدد ساعات النوم أم جودة النوم؟
3: أكيد الجودة مهمة، بس طبعا المدة الزمنية كمان مهمة. المدة الزمنية لازم تكون على الأقل 7 ساعات ل9 ساعات. طبعا هذا الحكي بيختلف من شخص لشخص، بس بشكل عام هي من 7 ساعات ل9 ساعات. الجودة كتير مهمة، الجودة اللي هي إنه النوم يكون مستمر مش متقطع، الجودة إنه المريض يدخل بمراحل النوم المختلفة، هاي كلها بتعطي للشخص ثاني يوم نشاط وتركيز وراحة ثاني يوم. فالنوعية مهمة، أكيد مهمة النوعية.
1: من الناس اللي ما بتنام ساعات كتير خلال الأسبوع وبتقنع حالها إنه في نهاية الأسبوع خلال الويكند أنا ممكن أنام ساعات طويلة وأعوض النوم اللي ما نمته خلال الأسبوع، هل هذا الشيء كافي؟ وهل في مخاطر لهذه الطريقة أو الاستراتيجية في تعويض النوم؟ خلينا نسمع سوا.
3: للأسف إنه الشعور الناس إنه هاي النظرية صحيحة، بس فعليا هي لها مخاطر ومشاكل كثيرة. يعني مزبوط، بوصل الويك إند الواحد بحط رأسه وبنام ساعات زيادة على أساس إنه بدي يعوض النوم تبع الأسبوع كله. بس فعليا في مشكلة اللي هي لما الواحد ينام ساعات قليلة، ثاني يوم غير إنه تكون تعبان ومش مركز، لا الكورتيزول بيزيد عنده، حساسية الأنسولين بتقل، الجوع بيزيد، الشهية بتزيد، بيزيد الأكل، بيزيد الوزن. هاي المشاكل كلها بتأثر على الشخص على المدى البعيد. ومنشوف أكثر إشي عند الشباب الصغار، جسمهم بيشتغل أكثر من طاقته عشان يعطيهم الشعور إنه هو ما ماله إشي، هو منيح. بس فعليا لا، مش هيك الشغلة. هاي النوم اليومي اللي بيكون بس كم من ساعة متعب للجسم وإله مشاكل.
1: القيلولة هي من الأشياء اللي كتير منا بيدور عليها في نهاره، ولكن عشان نكون واضحين، القيلولة إلها شروط، وكمان إذا زادت عن وقتها ممكن تضرنا وما تفيدنا. لهيك باختصار تعالوا نتعرف على شروط القيلولة اللي ممكن نستفيد منها.
3: القيلولة إشي كتير حلو، اللي هي الباور ناب، اللي هي بتعطيك انرجي بنص النهار على أساس الواحد يكمل يومه، يكمل يومه للشغل، يكمل يومه لدراسة. القيلولة إشي حلو، بس فيه لها شروط معينة. طبعا القيلولة بنتعامل معها كأنها كافيين. لازم القيلولة تكون قبل 10 ساعات من النوم، من موعد النوم. فاللي بنام على 10، القيلولة تكون على 12 الظهر، تكون بكير شوي. ما بدنا القيلولة تكون المساء بيجي موعد النوم الواحد ما بعرف ينام بعدين. فالقيلولة لها شروط، نتعامل معها زي كأنها كافيين. الشغلة الثانية، القيلولة لازم تكون مدتها من 3 ساعة لنص ساعة
2: بس
3: اللي هي نوم خفيف، الواحد يرتاح يسترجع نشاطه ويكمل يومه.
1: آخر جزئية رح نسمعها في بودكاست طول عمرك والحلقة اللي بتتحدث عن النوم وجودة النوم، وهاي الجزئية مخصصة للناس اللي بتداوم مسائي أو اللي شفتهم متأخر وبيضطروا يضلوا صاحيين للصبح ويناموا فترة النهار، عشان كمان أنتوا تعوضوا النوم بطريقة صحيحة. في بعض الأمور اللي لازم تتبعوها، تعالوا نسمعها وإن شاء الله إنها تفيدكم.
3: النصائح نعطيهم إياها إنه بس يروحوا من الدوام هم مروحين يلبسوا نظارات شمسية، ما يتعرضوا للشمس. لما تعرضهم للشمس معناته إنه لازم هلا نبلش نهارنا، فهو لا، بده يلبس نظارات شمسية وهو مروح على البيت. بوصل على البيت غرفته تكون عتمة، اللي هي بسموها كيف انفايرومنت، كأنك بالكهف. تكون عتمة الغرفة، تكون باردة شوي، حرارتها أقل شوي من الحرارة العادية. ما يكون في فترة على التليفون، السكرين تايم هاي بتنشط الواحد وما بتخليه ينام. فبيلتزم بالأمور هاي بصير أسهل إن الواحد ينام بعد الشفت تبعه، ويزبط السايكل الجديدة حسب الدوام الجديد، خلينا نحكي دوام الشفت. وطبعا ممكن نستعمل اللي هو الميلاتونين. الميلاتونين اللي هو حكينا عنه، اللي هو الهرمون موجود بجسم الإنسان بشكل طبيعي، بزيد إفرازه بالليل. الفكرة تبعته تنظيم النوم، فممكن نستعمل دواء الميلاتونين. الميلاتونين هو فعليا مش دواء، هو سبليمنت، مكمل خلينا نحكي. ممكن الواحد ياخده بموعد النوم قبل النوم نص ساعة ساعة، يساعد على النوم. كمان مرة بحكي، هو مش منوم، هو بنظم النوم، وبيساعد إنه الواحد يدخل بالنوم، ما بخلي الواحد نايم. فبالحالة هاي بصير في عنا تنظيم للنوم.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا في برنامج حكي بودكاست عبر أثير صوت فلسطين، واللي بيسمعنا لأول مرة هذا البرنامج بتخصص لنختار في كل حلقة بودكاست محلي أو عربي، بنتعرف على هذا البودكاست وبعض من حلقاته. وبودكاست اليوم هو بعنوان طول عمرك.
4: مش كل رجيم بيعمل اضطراب أكل، بس كل اضطراب أكل بلش برجيم. فشوي شوي حسيت إنه أنا عم بكون أخصائية نفسية أحياناً. أولاً السعرة برا الجسم حسبتها غير عن جوا الجسم.
2: أسيل، ليه دخلتي مجال التغذية؟
4: عشان كتير بحب الأكل. إذا إنسان قادر يثبت وزنه لو كان عالي بس ثابت، مقارنة بشخص عم بيعمل ويت سايكلينج، هذاك صحي أكتر. اللي هو وزنه عالي ولكن ثابت، لأنه الجسم ما بيحب هاي الكركبة. إذا أكلت زيادة عن حاجتي أول إشي بحكيه وكلمة الحمد لله.
2: طب كيف نقدر نطلع من هاي الدوامة؟
1: حلقة تانية اخترناها لكم من هذا البودكاست وكانت بتسأل سؤال كتير مهم، كيف ناكل بتوازن بدون رجيم؟ يعني هذا العنوان بشد لأنه في كتير ناس ملت من موضوع الرجيم. في هاي الحلقة بتم مناقشة موضوع مهم، وهو ليش الحرمان في أغلب الأحيان بيوصلنا لنفس النتيجة، وبنلاقي حالنا في حلقة مفرغة. وبنحكي أيضا في هاي الحلقة عن الأكل العاطفي، الضغوطات المتعلقة بشكل أجسامنا، وكيف ممكن هاي العوامل تأثر على اختياراتنا اليومية بدون ما ننتبه، وليش رغم كل محاولاتنا لناكل صح بنرجع دائما لنفس الدوامة. والأهم واللي بتحكي فيه هاي الحلقة عن كيف ممكن نبني علاقة صحية ومتزنة مع الأكل، ونرجع نفهم إشارات الجوع والشبع حسب فطرتنا. في بودكاست طول عمرك بتستضيف زينة صهيون في هاي الحلقة خبيرة التغذية أسيل الصالح، المتخصصة في العلاقة ما بين التغذية والصحة النفسية وسلوكيات الأكل. أسيل بتطرح سؤال كتير مهم في مجمل شغلها، وهو كيف ننتقل من السيطرة على أجسامنا للتواصل مع أجسامنا، وهذا رح نجاوب عليه خلال الحلقة. طبعا تطرح الحلقة موضوع كتير مهم، كيف الواحد هو جوعان بيختلف اختلاف جذري بين واحد شبعان. تعالوا نتعرف شو الفرق وكيف بيأثر على مزاجنا.
4: لما يكون واحد جوعان في اختلاف جذري بين واحد جوعان وواحد شبعان، صح؟ يعني أنا لما أكون جوعانة مش كتير لذيذة، فبلشت ألاحظ أنه الأكل مو بس إشي يعني بس بفوت علينا وخلص، فيه مشاعر، فيه لمة، فيه جمعة أحياناً، فيعني هيك بلش حبي للأكل والتغذية.
1: في يومنا بنسمع جملة الأكل العاطفي، وأكيد كتير منكم مر عليه إذا توجه لأخصائي تغذية أنه ابعد عن الأكل.

0: ما فادني، لأنه بحس بالتخمة أو بحس بالمداية أو إلى
1: أو
0: آخره،
1: الندم.
0: أو الندم أو الشيم يعني.
1: صح
0: فهاي من الأشياء اللي ممكن تصير بعد.
1: أسيل في هاي الحلقة بتطرح كتير معلومات مهمة، ومن المعلومات المهمة اللي انحكت إنه بفطرتنا إحنا بننولد بنعرف إمتى لازم ناكل وإمتى ما لازم ناكل، ولكن بفعل التأثيرات الخارجية والضجيج الخارجي صرنا فعليا مش عارفين إمتى ناكل وإمتى ما ناكل. لهيك تطرح ما في هاي الحلقة أسيل مصطلح جدا مهم، وهو الأكل الحدسي. شو هذا الأكل وكيف نعرفه؟ هل إحنا ماشيين عليه أو لا؟ خلينا نتابع.
0: ما يسمى بالإنتويتيف إيتينج أو الأكل الحدسي هو إشي دارج ريسنتلي، مع إنه هو إشي مش يعني موجود من زمان. هو إنه إحنا نسمع لأجسامنا إمتى أنا جوعان،
1: صح،
0: وأعرف شو هي نسبة الجوع، وأسمع لجسمي إمتى أنا شبعان أوقف على أساسه. فإذا كل شخص باكل وهو جوعان بوقف وهو شبعان، أنا بلا وظيفة. وهذا إشي، هذا إشي ممتاز بحس. بس هذا اللي عم يصير معنا، إنه ما عم نقدر نتواصل مع الأكل الحدسي.
1: بعد ما تعرفنا على تعريف مصطلح الأكل الحدسي، هلأ لازم نتحول من فكرة السيطرة على الأكل أو التحكم فيه إلى فعلا فهم الإشارات اللي بتيجي من جسمنا لوقت الأكل أو عدم الأكل.
0: هلأ عشان نقدر نعمل هاي الشفت، أول إشي بدنا نستوعبه هو إحنا أجسامنا ما في داعي نعمل عليها سيطرة، لأنه هو الجسم عبارة عن، برأيي أنا ممكن يكون شوي شاعري، الجسم عبارة على أجمل إشي إحنا نعطينا، أعطانا يا ربنا.
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت هو عبارة عن إشي بيقدر نوثق فيه. فلما نبلش نستوعب إنه إحنا مش ضروري أسيطر على جسمي أو أتحكم فيه وبقدر أوثق فيه أكتر، ببلش نلاحظ في لغة تواصل جميلة. من لغات التواصل اللي أنا بشوفها عند الناس اللي هي السمع للجوع والشبع. هاي بطريقة شغلي بصير يحكوا لي عم تبهت إني عم باكل أنا مش جوعانة. طيب شو عملتي؟ انتبهت وحسيت إنه ليه عم باكل، ما في داعي. جميل، هاي لغة التواصل إيجابية، صح؟ فبدال ما أنا أجي بهاي اللحظة أتحكم بجسمي، أنا فقط سمعت، أعطاني معلومة وثقت فيها ومشيت.
1: لازلتوا بتسمعوا برنامج حكي بودكاست، ولازلنا في بودكاست طول عمرك، والحلقة اللي بنسمع فيها حاليا وبنحكي عنها هي بتتحدث عن كيف نوصل لأكل متزن بدون رجيم. في نقطة جدا مهمة طرحتها أسيل في هاي الحلقة، إنه في حياتنا في كتير شغلات خلقت عدم تواصل مع أجسامنا وعدم قدرة على فهم إمتى لازم نأكل، من ضمنها السوشيال ميديا.
0: فمن الشغلات عم بشوف عم تخلق ديسكونكشن، ما بدي أعمم، بس سوشيال ميديا واحدة منهم، لأنه عم تعطيكي معلومات خارجية. الواحد إذا يطبق على السوشيال ميديا حيصير بفريز ريسبونس، يعني حيصفي متجمد، لأنه أكل ولا ما، يعني بالأخير بوصلني طب أكل ملوخية ولا لا، شو أعمل، يعني ألعب رياضة الصبح ولا ألعب المساء. فهاي من الأشياء على الكف الثاني بتخلق أكتر انفصال،
1: صح،
0: وحق التسيطرة أكتر، فبنحاول شوي نفلترها.
1: صراحة هاي الحلقة كتير مهمة، لهيك ركزت عليها لأخذ أكبر قدر ممكن من المقاطع اللي بتفيدكم، وطبعا بنصحكم تسمعوها كاملة. آخر جزئية رح نحكي عنها هي إنه ضيفت الحلقة أسيل الصالحي كانت بتمر بظرف إنه هي ما كان عندها قدرة على التعامل مع جسمها وكان عندها مشاكل بالأكل، فوصلت ل خلينا نحكي نقطتين مهمات خلوها تقدر تتصالح مع جسمها وتمشي بطريقة صحية. شو هما؟ خلينا نتعرف عليهم.
0: من الشغلات اللي غيرت لي، خلينا نحكي، اللي بقدر أحكي كتير ساعدتني بهاي المدة الزمنية كلها وتصالح مع جسمي، هما شغلتين أساسيات. الأولى كانت السلف كومباشن، التعاطف مع الذات، اللي هو إيش أنا عم بختص فيه هلأ أكتر. لأنه السلف كومباشن بيقولك إنك أنت ولا عمرك حتكوني بيرفكت، والحياة فيها وجع وفيها ميستيكس، فيها أغلاط، وهذا الإشي طبيعي وما مالك إشي عشان صارت هاي الشغلات. ثقافة الدايت بتقولك ممنوع تغلطي، مفروض هيك يكون شكلك، ولو شو ما صار بدك تضلك ماشي هذا المسار. فكان عندي صراع بين ثقافة الدايت اللي أنا كنت درستها وماشي فيها، مفروض أكون بشكل معين، ولكن هذا الإشي ما كان واقع لإلي، خلق علي ضغط نفسي. السلف كومباشن إجا بطريقة غريبة بحياتي، بس أعطاني إحساس اللي شو عم بعمل بحالي، يعني ليه عم بحط جسمي بهذا القالب؟ ومش مش ضابط يعني في نفس الوقت. فكان أكتر إشي روقني يعني خلاني

0: اني اكثر اتعاطف مع حالي واشوف حالي as an imperfect human being. فصرت احب شوي خلينا نحكي الامبرفكشنز هاي شوي شوي. والشغله الثانيه اللي ساعدتني لما تجردت وتحررت من الدايتنج وبلشت افوت بالاكل الحدسي. فهو تجربه بتقدر تكون اعمق واطول من هيك، بس بالمختصر دائما بحكي لو بقدر اعلم زبايني التعاطف مع الذات والانتويتيف ايتينج خرجنا.
1: عبر أثير صوت فلسطين متواصلين وإياكم مستمعينا في برنامج حكي بودكاست، وبنتعرف على بودكاست طول عمرك، وفي حلقة أخرى رح نتعرف عليها بعنوان كيف تحول الحركة من عبء لعادة يومية.
2: بس دائما بنقول الموتيفيشن بيجي بعد الحركة، بعد المومنتم. مرات لازم نلاقي طريقة أنه نبلش بعدين حيجي الموتيفيشن. 45 دقيقة بكفي بالأسبوع، ثلاث مرات بقيت نهاركم كيف؟ وين الحركة؟ كيف نستثمر بحالنا للمستقبل عشان نتجنب هاي الأمراض؟ ما تشوفوا حدا عم بحمل 70-80 كيلو وتفكروا أنه الله أنا بقدر، أنا أدهى. ما في حدا أدهى، لأنه بثانية راح تروح من أنا بأدهى لأنا مش قادر أتحرك وعندي عملية ولا موش. بلشوا نسافر.
3: عندي سؤال للأشخاص الكبار بالسن، Is it ever too late؟
1: في هاي الحلقة من طول عمرك مستمعينا بيتم الحديث عن كيف ممكن نحول الحركة من واجب ثقيل لعادة يومية واقعية بتناسب جدولنا المليان. أيضا هاي الحلقة بتشرح مخاطر الجلوس الطويل وبتحكي عن أهداف المشي وأساسيات القوة والمرونة وأثرها على المدى البعيد. أيضا بتم الحديث عن الحركة بصفتها أداتنا الأساسية لتخفيف التوتر وصفاء الذهن بعيدا عن الهوس الرياضي أو المبالغة. التركيز في الحوار كل مستمعينا رح يكون على عادات بسيطة وكيفية إيجاد الاستمرارية بدون تعقيد. ضيفة هاي الحلقة هي روى فاروقي، مستشارة في علم النفس الرياضي. وأول جزئية من هاي الحلقة رح نسمعها هي أهم الخرافات في عالم الرياضة والحركة.
2: أكتر إشي بشوفه الصراحة بهذا المجال، يعني هو يعني كأنه مفهومين بس إلهم دخل ببعض. أولاً إنه إذا أنا بدي أروح الجيم صح لازم أقتل حالي بالجيم، والمفهوم الثاني إنه إذا أنا خبصت بالأكل وأكلت اللي بدي إياه أنا فيني أروح أقتل حالي في الجيم وأحرق اللي أكلته. هدول المفهومين كتير غلط صراحة، وإذا بنقدر نشوف طريقة أحسن ليش أنا أروح الجيم حنسهل حالنا نروح على الجيم.
1: جزئية كتير مهمة تحدثت عنها هاي الحلقة بأنه كتير منا بستنى يجي حافز لحتى يروح يعمل رياضة أو يتحرك، ولكن اللي رح نسمعه هلأ بيحكي لكم أنه عمره ما رح يجي الحافز وأكيد بيجي بعد ما نتحرك.
2: أولاً لازم نعرف أنه الموتيفيشن هو مفهوم خاطئ. الناس بيفكروا أنه أنا رح أستنى الموتيفيشن، رح يجيني الموتيفيشن. موتيفيشن مبني على شعور، شعورنا بيجي وبيروح، right؟ منسمي حتى الايموشن بالانجليزي بنقول انرجي ان موشن، حيجي الشعور وحيمشي. فاذا انا عم بستنى شعوري معناته انا حرد على شعوري، مش عبالي ما حروح. والله اليوم جعبالي الشمس طالعه خليني اروح اتحرك. عم نربط هذا بالموتيفيشن، بس دائما بنقول الموتيفيشن بيجي بعد الحركه، بعد المومنتم. فمرات لازم نلاقي طريقه انه نبلش بعدين حيجي الموتيفيشن.
3: وهون نوصل لفكره مهمه، كثير ناس بتفكر انها كسوله بس يمكن هي مرهقة من نمط حياتنا، ويمكن اللي بتحركوا كتير بيلاقوا أنهم بصيروا شبه مدمنين على الحركة. فبالعكس اللي حاسس حاله كسول يمكن هو مرهق actually بسبب عدم الحركة، واللي بتحرك بصير بده يتحرك أكتر. بتشوفي هذا النمط بشغلك؟
2: أكيد، لأنه أولا إحنا لازم نبلش ونتعب شوي، وإحنا البني آدم ما بيحب يتعب أبدا. بس لما نبلش الرياضة بيصير الهرمونات تبعونا regulated، الدوبامين وكل هدول اللي نسميهم الهابي هرمونز.
1: للناس اللي بتروح على الجيم وبتعتقد انه هو كافي وبديل للحركة، بحب احكي لكم انه فكروا بالموضوع مرتين لانه ممكن يكون تفكيركم غلط.
2: اول اشي مفهوم الجيم انه انا بروح على الجيم ساعة ضروري جدا وهلا برجع له، بس هذا لا يعني انه انا انسان بتحرك كتير أو أنا أكتف إذا بقيت نهاري قاعدة على داسك. فأنا إذا قاعدة بسوق أو على الداسك أو قاعدة على الصوفة والكنباية عندي بالبيت ورحت على الجيم ساعة، هذا ما رح يساعد. فالجيم هو الرياضة مظبوط، والحركة هي إيش عم بعمل ببقية نهاري. فإذا أنا رحت على الجيم أنا كفاية، وكل الدراسات عم بتفرجي إنه كفاية مرتين لثلاث مرات resistance training يعني weights أثقال بكفي، 45 دقيقة بكفي
3: بالأسبوع ثلاث مرات،
2: لأنه هاد عم نطلع عليه رياضة lifting resistance training عشان صحة العضلة. صحة العضلة كتير مهمة، موضوع تاني نقدر ندخل قد ما بدكم بالتفاصيل. فهاي عم بتدير يعني it takes care of جزء واحد، بقيت نهاركم كيف، وين الحركة؟ عشان هيك بنقول رياضة وحركة. الحركة هي إنه أقوم مثلا، أحط تايمر كل تلت ساعة أنا قاعد على الدس أقوم، بس حتى أوقف وأمشي خمس خطوات لورا هاي حركة، أقوم أعمل خمس سكوات هاي حركة، أصوف السيارة أبعد أمشي هاي حركة، أخذ الدرج حركة، أركض ورا أولادي بدل ما أحكي معهم من هنا حركة.
1: إذن مستمعين وصلنا للفقرة اللي بنقرأ فيها تعليقات الناس على حلقة من الحلقات، ورح نسمع أو نتابع التعليقات اللي إجت على حلقة كيف تحول الحركة من عبء العادي يومية، وتعالوا نتابع بعض هاي التعليقات. واحدة من التعليقات أو أكثر من تعليق إجا على موضوع الحديث بمصطلحات غير عربية، وإنهم بيحكوا الأفضل إنه نحكي بمصطلحات عربية. تعليق تاني بيحكي: كل الاحترام لهذا الموضوع وهذا البرنامج، بيحترم العقل والجسد ومضمون مفيد جدا، والأجمل تشوف هيك برامج بإعصار من البرامج التافهة والسخيفة. تعليق بيحكي: لا يولد الإنسان كسولا، الكسل مرض، الإنسان كائن نشيط بطبيعته وبيصبح كسول لما يصاب بالإرهاق العصبي. وبيعطي مثال: لاحظ الأطفال بيستيقظوا في الصباح وبدون أي منبهات وبتكون حياتهم طبيعية، ولكن الإنسان لازم يعالج الأشياء اللي وصلته للكسل. وفي من التعليقات اللي إجت لتسأل أسئلة طبية مهمة كمان، واحدة من التعليقات بيحكي: هل الرياضة علاج للمصابين بالديسك خاصة المقاومة؟ وبيحكي إنه هي بتقوي العضل ولكن الأطباء بينصحوا بتركها. وأنا من عندي بدي أحكي شغلة، إنه فعليا أي نادي رياضي بتروح عليه بتسأل المدرب اللي بيكون موجود بإنه أنا عندي بعض الإصابات المعينة، فأكيد بيعطيك تمارين بتناسب حالتك الصحية، فما في باختصار أي سبب بمنعك من الروح على النادي الرياضي. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، بتمنى إنه هذا البودكاست يفيدكم. طبعا بتقدروا تسمعوه على يوتيوب أو منصات الاستماع المختلفة للبودكاست. وطول عمرك هو كان بودكاست اليوم، الله يطول عمركم دايما، وأكيد مهم نعيش حياتنا بصحة ونتبع عادات مفيدة لتكون جودة حياتنا بأحسن حال. الشكر موصول لفريق العمل مدحت جبارين في المكتب الموسيقية، وجواد سليم في الهندسة الإذاعية. كنت معكم في الإعداد والتقديم، أنا نهلا شحادة. بودكاست جديد في الحلقة القادمة، كونوا بالانتظار. إلى اللقاء.
4: أيها المرون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: أهلا بكم في عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في غزة وتحذيرات من توقف عمل المخابز. تنديد دولي واسع باعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فقد استشهد طفل وأصيب آخرون إثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. وفي جنوب غزة استشهد مواطنان من سائقي شاحنات المساعدات بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح، فيما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمالية شرقي خان يونس. إلى ذلك نسفت قوات الاحتلال مبان في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة. حذر رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر.
1: برنامج الأغذية العالمي WFP يعني دعم جزء كبير جدا للمخابز، يعني بما يغطي 50% من احتياجات قطاع غزة تقريبا. الجزء الآخر يعني في مشروع كان قدمه برنامج الأغذية العالمي لدعم مادة السولار فقط لا غير، يعني هو بيقدم سولار لخمس مخابز حاليا في قطاع غزة بتقوم ببيع الخبز يعني بأسعار تقريبا غالية على المواطن، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي السيء اللي بعيشه قطاع غزة اللي ما فيش دخله في بطالة. يعني لما يقدم له السولار يعني تتباع رفسة الخبز اللي 2 كيلو وزنها 8 شيكل، يعني المواطن العادي العاطل عن العمل اللي يكون صعب عليه يشتري يوفر هذه المبالغ كل يوم بده ربطتين مثلا 16 شيكل، يعني هذا عبء على المواطن. بعدين الشيء الأسوأ من ذلك انه في مخابز مش مدعومة، يعني لا يقدم لها شيء، يعني هاي بتعمل بتبيع ربطة الخبز الـ2 كيلو بـ14 شيكل.
0: طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة وجود لجنة في غزة تراقب التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف اطلاق النار منذ 6 أشهر.
2: أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة. 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض تكذيب، نعم سيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
0: في محافظات الضفة الغربية أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها، وكانت هذه القوات اقتحمت السوق التجارية في وسط مدينة جنين ودهمت محلا تجاريا واستولت على مواد زراعية. في رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير، كما أطلق المستوطنون مواشيهم بين حقول المزارعين وأشجار الزيتون في سهل البلدة وأغلقوا مدخلها الرئيس. في الخليل سرق مستوطنون 45 رأسا من الأغنام واعتدوا على مواطن في مسافر يطا. في بيت لحم هاجم مستوطنون مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان شرق المدينة، ما تسبب بحالة من الهلع. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع بحضور رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع، وقدم الوفد تهانيا لسيادته بنجاح أعمال المؤتمر 8 لحركة فتح وإعادة انتخابه بالإجماع رئيسا للحركة وانتخاب اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري. وأكدوا أن هذا العرس الديمقراطية الفلسطينية يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال، في الوقت نفسه يصر على ممارسة النهج الديمقراطي في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ورحب السيد الرئيس بوفد مشايخ ووجهاء النقب مؤكدا على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. وأكد سيادته على أنه رغم جميع الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وما يعانيه من ويلات الاحتلال واعتداءاته، إلا أننا ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية لتجسيد استقلال الدولة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر إلى جانب تعزيز صمود المواطنين.
3: إن الخان الأحمر يعني سياسيا وديمقراطيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به، وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيدخل شمال أو وسط الضفة الغربية عن جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عصيون إلى معالي أدميم إلى جبهات زيف، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال قومة القدس الكبرى.
0: قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص الاحتلال 250 مليون شيقل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في الضفة يأتي ضمن إجراءات ممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني. وفيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل أسطول الصمود، اعتبرت سلامة أن هذا الهجوم اعتداء وحشي يهدف لكسر حالة التضامن الدولي مع شعبنا ممن يمثلون أحرار العالم ويؤمنون بحقوقنا في الحرية والاستقلال. في سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن سلوك المتطرف بن غفير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال، وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل الهادف لكسر الحصار عن غزة. هذا وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك الوزير المتطرف بن غفير، واستدعت عددا من هذه الدول سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرف بن غفير غير المقبول، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين. في السياق، قال الاتحاد الأوروبي إن الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود في الفيديو الذي نشره بن غفير غير مقبول بتاتا، ودعا الاتحاد حكومة الاحتلال إلى ضمان حماية النشطاء ومعاملتهم بكرامة والإفراج الفوري عنهم بمن فيهم مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وحول الإحاطة التي سيقدمها الممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف. أمام الجلسة حضر وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله من تضليل المجتمع الدولي في ظل دحض تقرير هيومن رايتس ووتش لمزاعم إدخال المساعدات للقطاع لا سيما وأن المجاعة بدأت تتعزز في غزة.
4: إحاطة ميلادينوف إذا تخالفت وتعاكست مع الإحاطة التي سوف تقدمها الأمم المتحدة، عندها سيكون هناك وضوح بأن ما يقول ميلادينوف ليس دقيق، لأنه تخليل المجاعة أصبح واضحا في قطاع غزة. ولا أعتقد أن ميلادينوف سوف يذهب إلى تضليل المجتمع الدولي إلى هذا الحد بأن يقول أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة. هناك موقف دولي واضح، وسيكون موقف فلسطيني واضح في حال أن كان هناك أي محاولة لتضليل المجتمع الدولي بشكل عام من خلال تقرير لا يعكس الحقائق على الأرض. الحقيقة الوحيدة الآن على الأرض هي أن مجلس السلام لم يبدأ العمل في قطاع غزة. الحقيقة الوحيدة الآن أن لجنة التكنوقراط لم تدخل إلى قطاع غزة لتمارس مهامها بسبب إسرائيل.
0: من جهة ثانية قال عوض الله أن جهودا تبذل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية لمنع افتتاح سفارة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة تزامنا مع المطالبات الدولية والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن اعترافها بهذا الإقليم كونها الوحيدة في العالم المعترفة به. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن قرار محكمة الاحتلال العليا رفض الاستئناف المتعلق بسقف باحة الحرم الإبراهيمي الشريف يأتي ضمن حملة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي لصالح التوسع الاستيطاني في قلب المدينة. وأوضح الجعبري لإذاعتنا أن قرار السماح بسقف باحة الحرم يمثل عبثا بالإرث الإسلامي والتاريخي الفلسطيني واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحديا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن الاحتلال صعد مؤخرا من اعتداءاته عبر إغلاق مداخل البلدة القديمة وتنظيم حفلات داخل الحرم والاعتداء على مبنى البلدية. وأضاف الجعبري أن بلدية الخليل ومختلف المؤسسات تواصل مخاطبة الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، محذرا من مخططات لإقامة مجلس بلدي للمستوطنين في وسط المدينة. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن لجنة الطعون المنبثقة عن لجنة الانتخابات للمؤتمر الثامن أنهت مداولاتها بعد تلقي عدد من الطعون بواقع 7 للجنة المركزية و8 للمجلس الثوري. ودعا رئيس لجنة الانتخابات أعضاء اللجنة إلى الاطلاع وإقرار محاضر الجلسات واعتماد الردود تمهيدا لتسليمها إلى رئيس هيئة رئاسة المؤتمر لإرسالها إلى أصحاب الطعون أصولا. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام بحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل وعند الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر القادم. وجدد وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة تأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. وهذا تذكير بالعناوين. 4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في غزة وتحذيرات من توقف عمل المخابز. تنديد دولي واسع باعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. انتهت هذه النشرة الإخبارية المفصلة لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محور وحوار. مستمعينا الكرام، مؤتمر فتح الثامن هو استحقاق وطني جرى التحضير له وإتمامه بكل شفافية. لنستطلع أكثر حول هذا المؤتمر وما آل إليه في قراءة في مؤتمر فتح الثامن، يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور عاهد فروانة، المسؤول الإعلامي للمؤتمر الثامن لحركة فتح. أهلا وسهلا،
2: حياكم الله، كل التحية لك ولكافة المستمعين الكرام.
1: دكتور، يعني بالبداية، يعني دلالات انعقاد مؤتمر فتح الثامن في هذا التوقيت؟
2: يعني حقيقة هناك دلالات كبيرة لانعقاد المؤتمر الثامن في ظل الظروف الصعبة والعصيبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وخاصة العدوان على قطاع غزة، لأن الاحتلال يعمل كل ما بوسعه من أجل أن يدمر القطاع وأن يهجر أبناء شعبنا، وأن يعمل على ضم أكبر مساحة ممكن من الضفة الغربية والتهويد في القدس. وبالتالي انعقاد هذا المؤتمر يأتي في لحظة دقيقة وصعبة، لأنه الاحتلال عمل كل ما بوسع لتقطيع أوصال الوطن، وبالتالي كان القرار بأن يعقد في الساحات الأربع، لأن المؤتمرات السبعة الماضية عقدت جميعها في ساحة واحدة.
1: نعم.
2: سواء كان في البداية في خارج الوطن، وحتى حينما عادت السلطة الوطنية الفلسطينية لأرض الوطن تم عقد مؤتمرين، المؤتمر الأول في 2009 والمؤتمر الثاني في 2016، تم عقدهما بشكل موحد. ولكن نظرا للعدوان على قطاع غزة، وبالمناسبة من الأسباب التي أخرت المؤتمر الذي كان يجب أن يعقد قبل ذلك، ولكن حالة العدوان على القطاع والتي تتواصل العام الثالث على التوالي أخرت انعقاده. ولكن في النهاية كان قرار السيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح واللجنة المركزية بالتأكيد على ضرورة عقده في 14/5/2026، وأن يتم في أربع ساحات: ساحة رام الله وساحة غزة وساحة القاهرة وساحة لبنان، حتى يكون هناك أكبر مشاركة، ولنؤكد بأن الشعب الفلسطيني في أي مكان فهو موحد، ولم تمنعه كل الظروف الموضوعية من أن يقوم بإجراء حقه في عقد مثل هذا المؤتمر المهم. وأيضا للتأكيد على أن حركة فتح تحرص دوما

0: على تجديد قيادتها وعلى تجديد حيويتها حتى تظل قائدة للمشروع الوطني الفلسطيني وللمحافظة على القرار الوطني المستقل.
1: نعم.
0: هذا هو الأهم من أجل أن نتجاوز كل ما يقوم بالاحتلال من عدوان متواصل على القطاع وحرب الاستيطان والضم أيضا في الضفة الغربية، وليكون هناك برنامج عمل كامل متكامل ليكون لحركة فتح، لأنها هي التي عليها الأمال الكبيرة والمعقودة من جماهير أبناء شعبنا من أجل أن تنقذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوقت.
1: نعم. طيب يعني أين تكمن يعني أهمية انعقاد مؤتمر فتح الثامن، ومن خلال يعني الأربع ساحات التي ذكرتها ربما يعني لجمع أكبر تمثيل ممكن لحركة فتح؟
0: يعني بالتأكيد هذا الأمر مهم جدا، لأن الانعقاد هو رسالة للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني قادر على اجتراح كل الأمور من أجل أن يتم عقد هذا المؤتمر، وعقده في الساحات الأربع كان رسالة مهمة أيضا في هذا الصدد من أجل أن يكون حق مشاركة لمن تنطبق عليهم شروط العضوية بأن يشاركوا في كل ساحة، وكان الأمر ليس كل ساحة متباعدة عن أخرى، بل كانت هناك ربط تلفزيوني.
1: نعم.
0: ما بين الساحات الأربع، وبالتالي هذا
1: يعني الأمر في تواصل ما بين المداولات
0: بالضبط كانت. نعم. يعني رئاسة المؤتمر في رام الله، نائب رئيس ومقرر له في غزة، ونائب رئيس ومقرر له في القاهرة، ونائب رئيس ومقرر له أيضا في بيروت، وجميعهم مرتبطين مع بعضهم البعض. يعني نحن كنا في ساحة غزة، كانت أمامنا شاشة كبيرة، هذه الشاشة الكبيرة يعني مقطعة أربعة أقسام، لكل قسم يبث من الساحة وتسمع المداولات التي تتم، ويتم تحويل المداولات بعد أن تنتهي ساحة مثلا غزة، يتم الانتقال إلى ساحة رام الله، ومن ثم إلى ساحة القاهرة، ومن ثم إلى ساحة بيروت، وهكذا في أعمال المؤتمر وفي الجلسات العلنية. وحتى حينما تم عملية الانتخاب كانت أيضا الأمور مربوطة مع بعض البعض، وفي عملية الفرز نفس الأمر، وبالتالي الانقطاع الجغرافي لم يمنع أن يكون هناك اتصال مرئي ليكون حالة وحدة حتى ولو كانت عن طريق عبر الانترنت، من أجل أن نجسد بأن حركة فتح واحدة موحدة في كل الساحات وفي كل المناطق، وقادرة على دوما على أن تتجاوز كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال من أجل أن يعقد هذا المؤتمر الثامن، الذي حقيقة يعني عقده هو له أهمية كبيرة في هذه الظروف الصعبة.
1: طيب الرسالة يعني التي يعني حملها مؤتمر فتح الثامن في هذا التوقيت للعالم أجمع ولشعبنا الفلسطيني،
0: يعني الرسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني بأن حركة فتح حريصة على دماء هذا الشعب، وحريصة على انتشاله من الأوضاع الصعبة التي يعيشها خصوصا هنا في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية والقدس. وبالتالي حركة فتح دوما تقول بأنها تقدم برنامج حياة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وبأنها تعمل كل ما بوسعها من أجل أن يظل القرار الوطني الفلسطيني المستقل في هذا الصدد. أيضا رسالة لأبناء حركة فتح بأن الحركة تحرص على أن يكون لأبنائها دور في تحديد قيادة هذه الحركة وصياغة البرنامج السياسي والبرنامج الاقتصادي وكافة البرامج التي تحرص حركة فتح على صياغتها وعلى تنفيذها، والمؤتمر هو الذي صاغ هذه البرامج المختلفة من خلال لجانه المتعددة التي عملت في الساحات الأربع. تم تشكيل عدة لجان كانت تجتمع أيضا بصورة دورية، كان في عضويتها أعضاء من المؤتمر، وأيضا كان هناك استعانة بالخبراء من أبناء الحركة حتى من خارج المؤتمر من أجل أن يكون هناك عمل كامل متكامل، وكانت هناك بالطبع استعانة بخبرات مهمة في هذا الشأن من أجل أن يرفضوا البرامج المقدمة بالأشياء المهمة، وتم الحصول والوصول إلى كافة هذه البرامج وتقرير اللجان ومراجعتها والعمل على المصادقة عليها حتى يكون هناك برنامج كامل متكامل. وبالتالي حرص أبناء شعبنا الفلسطيني وحرص أبناء حركة تحرير الوطن الفلسطيني أن يكون لهم دور مهم في هذا المؤتمر من خلال النقاشات، من خلال اللجان، من خلال تقديم الاقتراحات، من خلال ممارسة حقهم في التصويت، والانتخاب وحتى حق الكثير في الترشح، لأننا كان في اللجنة المركزية ترشح 59 كادرا فتحويا، وأيضا في المجلس الثوري تم ترشيح 450 كادرا فتحويا وكادرة، وبالتالي هذا يكشف بأن هناك حيوية في حركة فتح. تم في النهاية انتخاب 18 عضوا من اللجنة المركزية و 80 عضوا للمجلس الثوري، وهؤلاء يحملوا هموم كبيرة لحركة فتح. وحركة فتح دوما نقول بأنه لا يوجد فيها خاسر، بل أن حركة فتح الكل ناجح، ومن توفقوا وفازوا بعضوية اللجنة المركزية أو المجلس الثوري هم يحملون الأمانة من أجل مواصلة هذا الطريق.
1: نعم، ربما يعني هذا المؤتمر هذه المرة مختلف عن المؤتمرات السابقة، يبدو أن هناك يعني تغيير في تركيبة حركة فتح، هناك ضخ دماء جديدة لقيادة الحركة في اللجنة المركزية وفي المجلس الثوري لحركة فتح.
0: يعني حقيقة هذا يشعر الجميع بحيوية حركة فتح وبأنها قادرة دوما على تجديد قيادتها. نتحدث بأنه في اللجنة المركزية هناك تجديد بنسبة 50%، يعني نتحدث عن الجيل المؤسس والذي يمثله السيد الرئيس محمود عباس، وجيل الوسط هناك أيضا مجموعة من الكوادر الفتحوية، وأيضا جيل الشباب وتم انتخاب العديد منهم. بالتالي لجنة تمثل يعني كافة المكونات في داخل المؤتمر العام لحركة فتح، وهذا مما يرسل رسائل إيجابية لأبناء الحركة وللعالم ولأبناء شعبنا الفلسطيني وللعالم أجمع بأن هذه الحركة تجدد قيادتها وتعمل على تجديدها بكل ما أوتيت من قوة في هذا الجانب، وهذا أيضا ما حدث في المجلس الثوري. وبالتالي هذا الأمر له انعكاسات ستكون مهمة على صعيد الحركة، لأن هناك تحديات صعبة وتحديات كبيرة وأبرزها الاحتلال وحرب الإبادة التي يعني يعيشها أبناء شعبنا، وبالتالي كل ذلك سيكون تحدي كبير. ونحن على ثقة باللجنة المركزية وبالمجلس الثوري بأنهم أشخاص أكفاء وعلى قدر عالي من المسؤولية من أجل أن يقودوا هذه المرحلة للعبور بنا إلى شاطئ الأمان والوصول إلى حلمنا جميعا بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
1: نعم، طيب ربما يعني المؤتمر الثامن لحركة فتح هو فرصة لرسم استراتيجية فلسطينية للحركة للمرحلة المقبلة في ظل المعطيات الحالية المحلية والدولية.
0: يعني بالتأكيد حركة فتح دوما تحرص على أن يكون هناك دوما هذه الاستراتيجية التي دوما على رأسها أن يكون تحقيق أحلام شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال. هذا هو الاستراتيجية الأهم التي تعمل على تحقيقها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، لأن ذلك هو من انطلقت من أجله منذ الطلقة الأولى. وكما تحدث الشهيد ياسر عرفات بأننا استطعنا أن نحول قضيتنا من مجرد قضية لاجئين إلى قضية سياسية، لأن الاحتلال والعالم أجمع للأسف كان يحاول أن يحصر ويحشر القضية الفلسطينية بأنها مجموعة من اللاجئين.
1: نعم، من خلال الرواية الإسرائيلية.
0: بالضبط، وهذا يعني حتى يجعلوها مجرد قضية إنسانية، وهذا للأسف ما يحاول أن يكرره في قطاع غزة في حرب الإبادة، بحيث يجعل القضية وكأنها إنسانية، بمعنى أننا يعني نعود إلى المربع الأول. ولكن بالتأكيد حركة فتح دوما حريصة على أن تظل قائدة لهذا المشروع الوطني الفلسطيني، لأن الحركة الحريصة على هذا المشروع والحركة القادرة على تحقيقه، لأن شاهدنا كيف أن حركة فتح استطاعت أن تقيم السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تعيد أكثر من 500,000 فلسطيني كانوا في الشتات إلى قطاع غزة ومن ثم إلى الضفة الغربية،
1: وأيضا تأسس نظاما. نعم،
0: بالضبط، نظاما سياسيا ونظاما كاملا. هذا النظام يعني ظل لسنوات طويلة في قطاع غزة، وأيضا لا زال مستمرا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لولا الانقلاب الذي حدث على السلطة الوطنية. والآن نشاهد كيف أن أبناء شعبنا الفلسطيني يتوقون خصوصا في قطاع غزة لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى أنهم كانوا دوما يحملون المسؤولية بأنه يجب أن يكون هناك في المؤتمر الثامن مخرجات مهمة لصالح أبناء شعبنا، وهذا ما حرصنا عليه خلال انعقاد أيام المؤتمر ومن خلال هذه الانتخابات ومن خلال البرامج وغيرها للوصول إلى الاستراتيجية التي تعمل على تحقيق أمال أبناء شعبنا الفلسطيني بتوحيد الكيانية الفلسطينية، بقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا هو ما نسعى له في

0: يجب عمله خلال المرحلة المقبلة من أجل انتشال أبناء شعبنا من هذا الواقع الصعب ووقف العدوان والبدء بإعادة الإعمار وتوحيد الكيانية الفلسطينية وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الخطط والبرامج التي تم التركيز عليها. وكانت هناك أيضا لجنة البناء الوطني التي تحدثت حول مواضيع مهمة في هذا الشأن من أجل في كافة المواضيع تقريبا تم الحديث حتى نؤسس لبناء وطني مهم في الضفة والقدس وقطاع غزة وأيضا في مخيمات الشتات الفلسطينية وفي أي مكان يتواجد فيه فلسطيني، لأنه أي فلسطيني في أي مكان في العالم هو رافض لأبناء شعبنا الفلسطيني. وبالتالي حرصنا من خلال هذا المؤتمر على الخروج بمخرجات سنعمل على تحقيقها وأيضا متابعة تنفيذها، لأن الآن هذه الخطط والبرامج أصبحت من مسؤولية اللجنة المركزية وبمتابعة المجلس الثوري وأيضا القواعد الفتحوية ستشارك في التنفيذ والمتابعة والمراقبة حتى يتم العمل على تنفيذ كل هذه المخرجات.
1: نعم. طيب أنا يعني شاهدت البيان الختامي لمؤتمر فتح الثامن وحمل يعني الكثير من المبادئ التي هي يعني خطوط عريضة، يعني ربما يمكن أن نطلق عليها خطوط حمراء، القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية ولا يمكن يعني التخلي عن غزة أو لا يوجد دولة في غزة ولا دولة بدون غزة وما إلى ذلك من الخطوط العريضة.
0: يعني هذه بالطبع هناك خطوط حمراء تتعلق بمسؤولية تاريخية عن فاض على حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على تحقيق طموحاته، وهذه الخطوط الحمراء أيضا تتعلق بأننا لن نتنازل عن القدس، لن نتنازل عن حلم الدولة المستقلة، لن نتنازل عن أي شبر من الضفة والقطاع، وسنفشل كل مخططات الاحتلال التي تعمل على زيادة تعمل تعزيز الانفصال ما بين الضفة والقطاع، ونشاهده من قرارات هنا وهناك تعمل على تعزيز هذا الانفصال. هذا بالتأكيد شيء نرفضه تماما في حركة فتح، وسنعمل على أن يكون هناك تصدي لكل المشاريع التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، لأننا أمام حكومة يمينية متطرفة تعمل كل ما بوسعها من أجل وأد القضية الفلسطينية. ما نشاهده في قطاع غزة من حرب إبادة وما نشاهده في الضفة الغربية من عمليات ضم وتوسيع للاستيطان وتهويد والعمل تهجير أبناء شعبنا هي أشياء خطيرة لا يمكن القبول بها. وبالتالي نحن نعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا على هذه الأرض، لأن أكبر تضاد للمشروع الإسرائيلي هو وجود الفلسطيني على أرضه. وبالتالي هذا ما تعمل عليه حركة تحرير الوطن الفلسطيني بتعزيز صمود أبناء شعبنا في الضفة في القطاع في القدس لمواجهة مشاريع الاستيطان ومواجهة التهجير ومواجهة كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي هذه الخطوط الحمراء هي التي ستكون محدد أساسي في هذا الإطار، والبرامج والاستراتيجيات التي تضعها حركة فتح هي أشياء مهمة في هذا الصدد.
1: نعم. من أيضا يعني المبادئ التي حملها البيان الختامي هو يعني مواجهة القرارات الإسرائيلية ومحاولات إسرائيل بشطب وكالة الغوث الأونروا وبالتالي شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكان هناك يعني حزم في هذا الأمر.
0: يعني بالطبع مخطط الاحتلال المتعلق بتصفية الأونروا وهو مخطط قديم جديد، واستغلوا حرب الإبادة على القطاع من أجل إبعاد الأونروا بكل الطرق الممكنة، وهذا بالتأكيد شيء نرفضه، لأنه طالما أن هناك حالة لجوء الأونروا يجب أن تؤدي مهامها في هذا الصدد. نعم. وهذا هو الأساس. وبالتالي الموضوع الأونروا هو أيضا من الخطوط الحمراء التي أكدنا عليها بأنه لا يجب أن يتم إنهاء دور الأونروا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن طالما وجدت حالة اللجوء ووجد الاحتلال فالأونروا أيضا سنحرص على وجودها، لأنها هي التي تحفظ قضية اللاجئين من ناحية سياسية ومن ناحية إنسانية.
1: نعم. أيضا في نفس الوقت تحاول شطبها من خلال،
0: لأن إسرائيل لا تريد للأونروا، لأن الأونروا تعمل على تأبيد حق اللاجئين بالعودة. نعم. وهذا ما لا تريده إسرائيل، وبالتالي تعمل على إبعادها واتهامها وغيرها من الأمور الكاذبة التي تقوم بها، لأنها تريد أن تحول قضية اللاجئين من الأونروا إلى مفوضية اللاجئين، لأن مفوضية اللاجئين لا تورث اللجوء. نعم. وبالتالي أعداد من نحن نتحدث الآن عن ملايين من اللاجئين ولكن إذا ما تم تحويل الأمر لمفوضية اللاجئين فهذا سوف يجعل الأمر محصور في مئات فقط.

0: نعم.
1: من اللاجئين، وهذا ما ستسعى له إسرائيل حتى تلغي حق العودة، لأن أكبر مؤرق لها هو موضوع حق العودة. يكفي أن نقول بأن في فلسطين التاريخية عدد الفلسطينيين والعرب أكثر من عدد اليهود.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا نتحدث عن موجودين في داخل فلسطين، فما نحن نتحدث عن اللاجئين، وهذا بالطبع هو ما يجعلها دوما تريد أن تلغي حق العودة وحق اللجوء، لأنها يعني هذا الأمر يؤرقها. ونحن نؤكد بأن حق العودة هو من الخطوط الحمراء التي يجب يعني الحفاظ على حق العودة، وأن تظل الأنوروا طالما وجدت هناك قضية اللجوء.
0: نعم، ربما يعني حرب العبادة الإسرائيلية على غزة وجرائم الإرهاب التي مورست خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية في قطاع غزة أيضا ربما ألقت بظلالها على المؤتمر الثامن لحركة.
1: يعني بالتأكيد كانت غزة عنوان مهم، بل العنوان الأبرز خلال المؤتمر، لأننا يعني هذا المؤتمر عقد في ساحة غزة في ظل أصعب الظروف، وفي ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي، وفي ظل إمكانيات معدومة، وكل الأمور كانت حقيقة في غاية الصعوبة في هذا الصدد. وبالتالي هذا يعني كان له شيء مهم أن يعقد في مدينة غزة ليوصل رسالة للعالم بأن حركة فتح في غزة تصر على عقد مؤتمرها في ساحة غزة رغم كل هذه الظروف، لتؤكد على صمود أبناء شعبنا الفلسطيني على هذه الأرض، ولإفشال كل مخططات الاحتلال بالقتل والتهجير. وبالتالي يعني هذا أيضا كان لنا إسهامات في ساحة غزة في كل أعمال المؤتمر، ومن خلال الانتخابات، ومن خلال اللجان، ومن خلال البرامج، ومن خلال الخطط التي تم وضعها، وفي النهاية تم تجميعها جميعا من أجل الوصول إلى حالة انتخابات وإفراز اللجنة المركزية والمجلس الثوري. ولذلك يعني كان انعقاده رسالة للجميع بأن غزة ستظل مكون أساسي من مكونات الوطن، وأنها لا تقبل ما يقوم به الاحتلال من انفصال ما بين الضفة والقطاع. وهذا بالتأكيد يعني كان رسالة مهمة وقوية خرجت من غزة إلى العالم أجمع.
0: نعم، طيب رؤية فتح للمستقبل القريب.
1: يعني فتح رؤيتها دوما هي رؤية الحياة، ورؤية تحقيق أحلام شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة. وأهم شيء في الوقت الحالي هو الذي دوما نؤكد عليه، تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه بكل الإمكانيات الممكنة، الإمكانيات السياسية، اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، إغاثية، كل الأمور الآن مطلوبة بأن تتوفر. وبالتالي هذا ما سنحرص عليه خلال المرحلة المقبلة، وأهم شيء كما نؤكد تعزيز صمود الفلسطيني، وهذا ما سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة. وهذه هي الرسالة، رسالة الحياة دوما التي ترفعها حركة فتح.
0: نعم، إذن مؤتمر فتح الثامن مستمعينا الكرام ما كان ليتم لولا تضافر كل الجهود ورغم كل المعيقات، ليتم رغم التحديات ولرسم استراتيجيات جديدة وضخ دماء جديدة أيضا في القيادة للمرحلة الأولى التي نسعى كشعب فلسطيني إلى تحقيقها بالحرية الكاملة والاستقلال الكامل لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور عاهد فروانة المسؤول الإعلامي عن المؤتمر الثامن لحركة فتح. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: وأيضا كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية شاركنا الزميل بسام محسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الخامسة مساء. أهلا بكم. 5 شهداء بالنيران وقصف الاحتلال بقطاع غزة، ووفاة طفلة وإصابة 3 آخرين إثر حريق في خيمة تؤوي نازحين بمخيم صراط وسط القطاع، وتحذيرات من توقف عمل المخابز بقطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 72,775 منذ بدء العدوان. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. السيد الرئيس محمود عباس يستقبل بمقر الرئاسة برام الله وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع. رئاسة مؤتمر فتح تعلن النتائج النهائية لانتخابات المركزية والثوري بعد البت بالطعون. تنديد دولي واسع باعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بعد قليل يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. وغدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حيث تبلغ نهارا 23 درجة مئوية. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، مباشرة إلى نيويورك حيث ننقل جلسة لمجلس الأمن الدولي تناقش الأوضاع في فلسطين. إلى هناك
1: الجمعية الفلسطينية للهلال الأحمر فقرر ذلك. أقترح على المجلس دعوة المراقب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة إلى المشاركة في هذا الاجتماع عملا بالنظام الداخلي وبالممارسة المعهودة في هذا الصدد، وفي غياب أي اعتراض تقرر ذلك. يباشر مجلس الأمن الآن النظر في البند الثاني من جدول الأعمال. ألفت عناية أعضاء المجلس إذا الوثيقة S على 2026 على 418 رسالة مؤرخة 15 من أيار مايو 2026 من مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الولايات المتحدة موجهة إلى رئاسة مجلس الأمن. أعطي الكلمة الآن إلى السيد رامز ألكباروف. السيد الرئيس، أعضاء المجلس الموقرون، أود في المستهل أن أرحب بوجود الممثل السامي ملادينوف وأشكره على جهوده الحثيثة للدفع نحو تطبيق الخطة الشاملة في غزة. وفي الوقت الذي أخاطبكم فيه اليوم، الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد هشاشة في الضفة الغربية بما فيها

القدس الشرقية يستمر توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين والتحريض ويؤدي إلى مزيد من التوترات في غزة. إن التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بالإضافة إلى العنف اليومي والأزمة الإنسانية المستمرة قد استبدلت الزخم الأولي الذي تلا وقف إطلاق النار. ومع استمرار المحادثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار نسمع نداءات من أجل استئناف الأعمال العدائية، ولكن ذلك سيرتب نتائج كارثية بالنسبة إلى سكان غزة. بصريح العبارة، لم يعد يمكن لسكان غزة أن يتحملوا المزيد من الحرب، وهذا السيناريو يجب أن نتجنبه بأي ثمن. تطبيق قرار 2803 لا يمكن أن ينتظر، وكل عناصر الخطة الشاملة متداخلة ويجب أن تنفذ بالكامل، وهي تشمل نزع السلاح حماس وسائر المجموعات المسلحة، انسحاب إسرائيل، انتشار القوى الدولية لتحقيق الاستقرار. كما يجب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة لكي تطلع بمسؤولياتها الانتقالية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. السيد الرئيس، مع استمرار الجهود الدبلوماسية واقع الحياة اليومية في غزة يتميز بانعدام كامل لليقين، فالضربات الإسرائيلية تستمر بشكل شبه يومي وتقتل العشرات بالإضافة إلى نشاطات حماس العسكرية وسائر المجموعات الفلسطينية. تقول السلطات الإسرائيلية أن قوات الدفاع الإسرائيلية قد ضربت أهداف لحماس وبنى تحتية خاصة بها، والحكومة الإسرائيلية قالت أنها تسيطر حاليا على 60% من غزة في ارتفاع من نسبة 52% منذ وقف إطلاق النار. تبقى الظروف الإنسانية حادة والسكان يعولون بشكل يومي على المساعدات. إعادة فتح معبر زكيم في منتصف أبريل نيسان والزيادة المحدودة في حجم المساعدات تعتبر تطورات مرحب بها، إلا أن العمليات الإنسانية ما زالت محدودة بفعل القيود المفروضة على بعض السلع الإنسانية التي تعتبر مزدوجة الاستخدام. في الأيام الأخيرة ساهمت الكيميائيات المخصصة لمكافحة الآفات في الحد من القوارض وتحسين الظروف الصحية، إلا أن النقص الكبير في الوقود ونفط المحركات وقطع الغيار ومبيدات الحشرات تعيق توفير الخدمات الأساسية ويزيد من مخاطر الصحة العامة. كما أن التمويل يبقى محدودا، فإن خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة التي قدرت ب 4.06 مليار دولار لم تتلقى حتى الآن إلا 540 مليون دولار. الأسبوع الماضي زرت غزة وقد شاهدت بأم العين الكثير من هذه الحواجز، ولكنني رأيت كذلك مؤشرات على المنعة والتجدد. لقد زرت مثلا بستانا منزليا تزرع فيه النساء لإعالة أسرهن ويبعن المنتجات في السوق المحلي، وتحدثت إلى منظمات نسائية واستمعت كذلك إلى لجنة الأطفال غزة التي نريد، وكانت الرسالة واضحة: أطفال غزة يستحقون الحياة، وهم يستحقون أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية، يستحقون أن يعيشوا في غزة بعيدا عن العنف والحرمان وأن يبنوا مستقبلا أفضل مع أسرهم، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف. السيد الرئيس، لتحقيق ذلك علينا أن نعتمد الآليات التي من شأنها أن تسمح بتعافي المستدام عملا بقرار المجلس الأمن 2803، وستستمر الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وفي إرساء الأرضية للتعافي المبكر والطويل الأمد. كما أن التقييم الأخير للحاجات والأضرار قد حدد نطاق العمل المطلوب، كما أن العمل بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي في بروكسل تساعد على تنسيق العمل، وستستمر الأمم المتحدة بالتواصل مع الوسطاء ومجلس السلام من أجل تحسين الواقع الميداني. إن صندوق الأمم المتحدة الائتماني للتعافي المبكر أو صندوق الأفق الذي أنشئ بشكل مشترك مع السلطة الفلسطينية فيعتبر أداة أساسية لإيصال جهودنا الجماعية ودعم التعافي المبكر، وأعرب هنا عن خالص امتناني لفرنسا، إيطاليا، هولندا وسويسرا على التزامها.
إن التعافي في غزة يجب أن يتماشى مع أهداف سياسية طويلة الأمد، منها إعادة توحيد قطاع غزة و

الغربية في إطار حكومة فلسطينية ذات سيادة مشروعة وموحدة، وإعادة إطلاق العملية السياسية التي ستفضي إلى حل الدولتين عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. السيد الرئيس، في غضون ذلك يبقى الوضع في الضفة الغربية مستمرا في التدهور، فإن السلطات الإسرائيلية تنوي تنفيذ مخططين لبناء 640 وحدة سكنية جديدة في المنطقة جيم من الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية تنوي السلطات إنشاء 1620 وحدة سكنية في مستوطنة بيزغات زيف. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، 5 فلسطينيين بما فيهم طفلين قد قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و156 بمن فيهم 20 طفلا قد أصيبوا بفعل أو على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين. وتفيد السلطات والمصادر الإسرائيلية بأن 7 إسرائيليين جرحوا بما فيهم طفل بسن 5 وجنديين في اعتداءات فلسطينية على الإسرائيليين. في كامل الضفة الغربية نلاحظ أن حدة ووتيرة اعتداءات المستوطنين قد تزايدت بشكل ملحوظ في 2026، و220 من المجتمعات الفلسطينية تواجه اعتداءات متكررة تؤدي في معظم الحالات إلى تهجير المجتمعات المحلية بكاملها. وفي زيارة الأخيرة إلى وادي الأردن مع أعضاء من المجتمع الدبلوماسي، شهدت بأم العين النتائج المدمرة لعنف المستوطنين وتدمير الممتلكات الفلسطينية وزيادة القيود على النفاذ. لذلك أناشد السلطات الإسرائيلية أن تتخذ خطوات عاجلة وعملية لمنع التصعيد في الاعتداءات ومساءلة الجنات. وردا على تزايد العنف والاتساع السريع أو التوسع السريع للمستوطنات، وفي 11 من أيار مايو أعلن الاتحاد الأوروبي عن جزاءات ستفرض على الكيانات والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، كما بعض الشخصيات الرئيسية في حماس. في القدس الشرقية وخلال يوم القدس السنوي وخلال مسيرة العلم في المدينة القديمة، شاهدنا أعمال عنف وبعض الأناشيد التي تدعو إلى التمييز العرقي بحق المقيمين الفلسطينيين. وكما في السنوات الماضية مئات الإسرائيليين والفلسطينيين الناشطين قد نظموا كذلك فرقا لاحتواء العنف ولحماية الفلسطينيين والممتلكات من الاعتداءات. كما أن الشخصيات السياسية والمسؤولين الفلسطينيين استمروا كذلك باستعمال خطاب استفزازي ضد إسرائيل. بموازاة ذلك، في 17 من أيار مايو وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنشاء متحف لقوات الدفاع الإسرائيلية ومركز تجنيد ومكتب لوزير الدفاع الإسرائيلي في مجمع الأونروا في شيخ جراح إثر الاستيلاء عليه. وفي 25 من أبريل نيسان نظمت انتخابات محلية فلسطينية في الضفة الغربية وفي دير بلح في وسط غزة. بالرغم من التحديات الكثيرة في الضفة الغربية وظروف الإنسانية المأساوية في غزة، إلا أن اللجنة الانتخابية قد أدارت هذه العملية الانتخابية بشكل جيد، والأمم المتحدة على استعداد لدعم المسارات الانتخابية المستقبلية وفقا للالتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية. السيد الرئيس، في الأشهر الأخيرة قدمت مع زملائي خطأ إلى هذا المجلس حول التقدم المحتمل نحو حل سياسي محتمل، أن قرار مجلس الأمن 2803 قد فتح نافذة جديدة من الأمل، واليوم نطلع بمسؤولية مشتركة لضمان تنفيذ هذا القرار. لا يمكننا أن نتجاهل الاتجاهات المقلقة الحالية أو تأثيراتها المأساوية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها. لقد حان الأوان لاعتماد خطوات عاجلة للعودة عن هذه الديناميكيات الخطيرة. كثر ما زالوا يبذلون جهودا حثيثة من أجل السلام، وفي 30 من أبريل نيسان اجتمع الألاف في تل أبيب في قمة السلام ودعوا إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عبر اتفاق سياسي. ونشطاء السلام مثل عزيز أبو سراح ومعوز إيلون ذكرونا في كتابهم المستقبل هو السلام أن حتى الذين قد عانوا من خسارة شخصية كبيرة خلال هذا النزاع يمكن أن يختاروا المصالحة على الانتقام وأن يعملوا على بناء السلام من الأرض صعودا. لذلك علينا أن نعمل بشكل حثيث لإعادة الأطراف إلى مسار يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء النزاع في إطار حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم الإسرائيليين والفلسطينيين في تحقيقه.

هذه الغاية. أشكرك سيد الرئيس وأشكر أعضاء المجلس على حسن الأصاء. أشكر السيد ألكبروف على إحاطته وأعطي الكلمة الآن إلى السيد ملادينوف للإدلاء بإحاطته.

0: Sorry, I can't hear.
1: لا نسمعك يقول الرئيس.
2: Can you hear me now?
0: Yeah.
2: I'm sorry. Mr. President.
1: السيد الرئيس أعضاء المجلس الموقرون أشكركم لإعطاء فرصة إحاطة المجلس للمرة الثانية وأود في المستهل أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير من نائب المنسق الخاص السيد رامز الأكبروف وفريق عمله على العمل الحثيث الذي يؤدونه لمساعدة شعب غزة في ظروف صعبة للغاية. السيد الرئيس عندما خطبتكم في المرة الأخيرة كان إطار نزع السلاح في غزة قد تم الاتفاق عليه بين الجهات الضامنة وقلت لكم إن الانخراط مستمر. التقرير المكتوب الأول لتنفيذ قرار مجلس أمن 2803 الخاص بمجلس السلام مطروح أمامكم وهو يسجل ما تم تحقيقه ويلحظ كذلك التحديات الماثلة. وأما اليوم فأود أن أفعل ما لا يمكن للتقرير أن يفعله. أود أن أشرح لكم عمليا ما نطلبه من الأطراف ولماذا نتقدم بهذه الطلبات. السيد الرئيس سأبدأ من البداية من شعب غزة. بعض الأمور قد تغيرت نحو الأحسن ولكن يجب لا أن نفتخر ولا أن نحذر في قول ذلك. للمرة الأولى منذ سنتين تعود الحياة الطبيعية. 1300 شاحنة أسبوعيا كانت تدخل غزة ومعظم المساعدات في الماضي كانت تنهب قبل أن تصل إلى من يحتاجها، ولكن منذ وقف إطلاق النار ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ وتحسن الوضع بشكل كبير، كما أن تحويل المساعدات الإنسانية قد تراجع إلى 1%. ولكن لا يجب أن نعتبر أن هذه الإنجازات والتحسينات هي من المسلمات، علينا أن نعمل على المحافظة عليها. ولا يمكن أن نتحدث عن تعافي في غزة. 80% من المباني في قطاع غزة متضررة أو مدمرة، و17 مليون طن من الركام ما زالت تحتل محل المستشفيات والمدارس والمنازل، هذا بالإضافة إلى الألغام المتفجرة. ومعظم السكان لا يملكون أي مأوى دائم، هم يعيشون في خيام وفي أرقاض المباني. 80 من كل 100 فلسطيني في غزة لا يملكون أي عمل، المياه نادرة، وكما أن النظم الصحية لم يعد بناؤها. أما وقف إطلاق النار وهو العنصر الأكثر أهمية فيستمر، ولكنه يبقى هشا وليس مثاليا، فهو يتعرض لانتهاكات يومية وبعض هذه الانتهاكات خطيرة. يستمر قتل المدنيين وما زالت الأسر تعيش في الخوف وانعدام اليقين، وهناك قيود مفروضة على الحركة تعيق النفاذ الإنساني والعودة إلى الحياة الطبيعية. هذا هو واقع اليوم المؤسف، إلا أن وقف إطلاق النار يبقى أساس كامل العملية الانتقالية، وكل انتهاك لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى تقويض ما تم بناؤه، ويجب على المجلس ألا يقبل بأي شيء أقل من أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بكل التعهدات التي قطعت. أطلب إلى المجلس أن يأخذ أمرين بعين الاعتبار، وهي المرة الأولى التي أقول ذلك. إن فضائع 7 أكتوبر لا تقلل من معاناة الشعب الفلسطيني، ومعاناة الشعب الفلسطيني لا يقلل من فضائع 7 أكتوبر. الهدف ما سمح به هذا المجلس في القرار 2803 هو أن نتأكد من أن أي من هذين الأمرين لن يتكرر مستقبلا. السيد الرئيس أود أن أشرح للمجلس كيف وصلنا إلى الوثيقة التي نعتبرها خارطة الطريق من أجل تنفيذ كامل لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، فإن كيفية تنفيذها هو بأهمية مضمونها. منذ أكتوبر مكتبي والجهات الضامنة مصر تركيا قطر

0: الولايات المتحدة قد عملت معا من أجل تصميم المرحلة التالية من تنفيذ الخطة الشاملة. وفي ديسمبر مبادئ الإطار الانتقالي تم الاتفاق عليها بين الجهات المانحة، ومن هذه المبادئ تقدمنا باقتراح مفصل للتنفيذ، وقد عرض على الفصائل الفلسطينية دورة وبعد جولات من المحادثات، وتوصلنا إلى خارطة طريق من 15 نقطة بالإضافة إلى مرفق يشمل آلية التنفيذ تم أعدادها جميعا أخذين بعين الاعتبار المسائل التي أثرتها الفصائل. وهذا النص لم يكن يوما منزلا، وأكرر إنه أداة جدية قد أعدتها الجهات المانحة وتم تعديلها على ضوء ما قالته لنا الأطراف. إن هيكل خارطة الطريق هذه يستند إلى مبدأ واحد، وهذا المبدأ هو المعاملة بالمثل، فكل خطوة يأخذها الطرف سوف تؤدي إلى خطوة يعتمدها الطرف الآخر في المقابل، ويقوم على أنه لا يمكن لأي منا أن ينكر المأساة، ولا بد من إعادة الثقة المعدومة اليوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لابد من آلية تحقق كل خطوة. يجب أن تتأكد من قبل لجنة مستقلة قبل أن يتم الانتقال إلى الخطوة التالية. السيد الرئيس، أود أن أستعرض معكم خارطة الطريق لكي لا تسيئوا فهم ما تحتوي عليه. هي تبدأ بخمس مبادئ أساسية. المبدأ الأول يلزم كل الأطراف بالتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وخطة السلام الشاملة بكاملهما، وذلك لإنهاء دوامة التدمير وإعادة الحياة المدنية والسماح بالإدارة الفلسطينية وإعادة الأعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، ومن خلال ذلك لفتح قناة موثوق بها لتقرير المصير بالنسبة إلى الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية. ثانيا، كل الالتزامات بموجب وقف إطلاق النار يجب أن يتم تنفيذها بشكل كامل ومن دون تأخير قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. يعني ذلك أنه لابد من توفير الوقود وفتح المعابر وتوفير المآوي واستكمال كل التدابير بما فيها البروتوكول الإنساني لشرم الشيخ، وهذه أمور ضرورية ليست اختيارية، ويجب أن تتأمن قبل أن يطلب إلى أي أحد أن ينفذ الخطوة التالية من خارطة الطريق. إنها إذن آلية متدرجة تهدف إلى ضمان تنفيذ عادل ومنصف. وبصريح العبارة أقول لدينا ضمانات أمنية من إسرائيل أنه عندما تلتزم حماس بخارطة الطريق هذه ستنتقل إسرائيل فورا إلى الاضطلاع بالتزاماتها الأخرى بموجب اتفاق شرم الشيخ. وهذه الخطة من 15 نقطة ستسمح للجهات الضامنة ولفريق العمل مع الطرفين لتحديد الخطوات التالية والجداول الزمنية لتنفيذ خارطة الطريق. حتى الآن وبرغم من كل الجهود المبذولة وجهود الجهات الضامنة لم يتحقق ذلك. المبدأ الثالث هو البوابة، فيجب استكمال التزامات المرحلة السابقة والتحقق من استكمالها والمصادقة على ذلك من قبل لجنة التحقق قبل انتقال المرحلة التالية. وهيئة التحقق يجب أن تضمن أو تشمل ممثلين عن الجهات المانحة ولجنة تثبيت أو القوة الدولية لتحقيق الاستقرار والطرفين. يعني ذلك أنه لا يمكن لأي طرف أو لا يمكن أن نطلب من أي طرف أن ينتقل إلى المرحلة التالية قبل التحقق من استكمال المرحلة السابقة، وهذه المرحلة تحدد كذلك سلسلة القيادة. مجلس السلام الذي أنشئ بموجب الخطة وصادق عليه المجلس يشرف على الحوكمة وإعادة الأعمار وإعادة الانتشار إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية المصلحة من استئناف مسؤولياتها في غزة، وهو يتواصل مع مكتب الممثل السامي الذي يربط بين المجلس واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويجمع بين المسارين المدني والسياسي، وأن المجلس والدول المتعاونة سوف يدعمان القوى الدولية لتحقيق الاستقرار. ولكن ذلك لا يستبدل بالطبع الحكومة الفلسطينية، بل هي مرحلة انتقالية تسمح بإعادة بناء غزة. المبدأ الخامس عملا بالخطة الشاملة ينص على أن حماس وسائر الفصائل لن يكون لها أي دور في إدارة غزة، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر ولا بأي شكل من الأشكال. وينص كذلك على أن كل موظفي الدولة سوف يتم التعامل معهم بشكل قانوني ومنصف وبكرامة مع احترام كامل حقوقهم. وأريد للمجلس أن يلحظ أن هاتين الجملتين تترافقان بشكل متعمد، فذلك ينهي قوة السلاح ويعزز الإدارة العامة في غزة. السيد الرئيس، المجموعة الثانية من الأحكام تعني الوضع الأمني، سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد، والموظفون الواحدون الذين تسمح بهم اللجنة هم الذين يهتمون بالوضع الأمني، وعلى كل الفصائل المسلحة والأنشطة الأمنية الأخرى أن تتوقف. هذا مطلب تدعمه الأسرة الدولية بكاملها، أنه مطلب فلسطيني، وهو ما دعا إليه الرئيس عباس مرارا وتكرارا على مدى سنوات. فلا يمكن لأي مجتمع في أي مكان أن يتعافى إذا ما كان هناك هياكل مسلحة تعمل بموازاة الحكومة. المبادئ السبعة تعنى بموضوع الشرطة والضباط المدربين الذين ينتشرون في بنى الشرطة المؤسسة مؤخرا، والذين لا يستوفون الشروط يعرض عليهم تعويض للمغادرة ولا يتم التخلي عنهم، وكل أسلحة الشرطة تخضع لسلطة اللجنة. هكذا نبني النظام والقانون من دون فراغ. المبادئ الثمانية هذه أساسية، فلا بد من أن يكون سحب السلاح متدرجا ووفقا لجدول زمني محدد ومتفق عليه، ويجب أن يخضع بدعم كبير، ويجب أن تكون العملية بقيادة فلسطينية، وأن ينقل السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. كل المجموعات المسلحة، وهذا ما ينص عليه النص صراحة بما في ذلك الميليشيات، يجب أن تشارك في نزع كل الأسلحة وتفكيك كل البنى المسلحة والهياكل المسلحة. وبعد ذلك الجملة الأهم الذي أريد أن أؤكد عليها، ما من مجموعة فلسطينية مسلحة سيطلب منها أن تسلم سلاحها لإسرائيل. هذا يعني أن السلاح لا يسلم إلى العدو، بل يسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بين ليلة وضحاها ومرة واحدة، ولكن يتحقق على مراحل ووفقا لجدول زمني وبرقابة دولية، وينطبق على الجميع، لأن القاعدة التي تلزم فقط جهة واحدة لا تحمي أحدا. المبادئ هذه تجعل الأسلحة خاضعة للقانون الفلسطيني، واللجنة الوطنية هي السلطة الوحيدة لتسجيل هذه الأسلحة وترقصها ولجمع الأسلحة غير المرخصة عبر عملية من مراحل تقوم على إعادة الإدماج والدعم الاجتماعي، وتلتزم الفصائل بالتعاون. كل مبدأ يمثل ضمانة، ولن يطلب لأحد أن يسلم سلاحه الشخصي إلى أن يتم استيفاء كل الشروط السابقة والتحقق منها. ويضمن ذلك أن السلامة الشخصية يتم حمايتها في العمليات الانتقالية. المبدأ الحادي عشر مهم للغاية، إنه التزام ملزم بوقف القتل الداخلي والعنف فورا، وإنهاء فرض القوة العسكرية والمظاهرات العسكرية، وكذلك فرض توقيف طوعي للعمليات الانتقالية، ويجب كذلك الامتناع عن تسوية الحسابات. السيد الرئيس، الأحكام التالية تعني قوة تثبيت الاستقرار وسحب القوات الإسرائيلية، النصف الثاني من الصفقة المتبادلة. المبدأ الثاني عشر يضع قوة الاستقرار الدولية بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تسيطر عليها اللجنة الوطنية، إنها منطقة عازلة وهي تحمي إذا نزع السلاح، وتحمي كذلك العمليات الإنسانية. المبدأ الثالث عشر يلزم إسرائيل بانسحاب على مراحل لقواتها من غزة وفقا لجدول زمني متفق عليه، والتحقق من التقدم بشأن نزع السلاح ونشر القوات الأمنية. المبدأ الرابع عشر يقول أن اللجنة الوطنية مسؤولة عن معالجة الانتهاكات الأمنية في المناطق المنزوعة السلاح والتحقق من ذلك. مع بعضها تمثل هذه الإجابات إلى الأسئلة التي يطرحها شعب غزة: متى ستغادر القوات الإسرائيلية؟ ومتى ينتهي حكم البندقية؟ والإجابة واضحة، حالما يتم التحقق من نزع السلاح، قطاع تلو القطاع سوف تنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية ويستلم الفلسطينيون المسؤولية. السيد الرئيس، المبدأ الخامس عشر قصير ولكنه المحرك لكل ما يلي. إعادة البناء يمكن أن تحصل بشكل كبير في المناطق التي يتم التأكد من نزع سلاحها وتقوم بإدارتها اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية والتأكد من نزع السلاح أمران أساسيان بغية الانتقال إلى عملية أعمار بدعم دولي، وكلما سرعنا هذه العملية الانتقالية كلما انسحبت القوات الإسرائيلية بسرعة وأعيد بناء غزة.
1: السيد الرئيس، ما زلت أدعو حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للعودة إلى طاولة الحوار والانخراط بشكل بناء بشأن خارطة الطريق والخطوات المقبلة لتنفيذ الالتزامات بموجب الخطة الشاملة، ولكن أقول واضحا التنفيذ لن ينهض من خلال الالتزامات الفلسطينية وحدها، فعمليات القتل المتواصلة والقيود الإسرائيلية تؤثر في التدفقات الإنسانية وليست مسائل نظرية، هي تحدد منظور الفلسطيني سواء ستنتهي فعلا هذه الحرب، وإن كانت هذه العملية ستؤدي إلى تعافي وكرامة وسلامة، هذه الوقائع تؤدي إلى إطالة المعاناة الإنسانية، ولكنها أيضا تضعف الثقة في إطار وقف إطلاق النار. الفلسطينيون والإسرائيليون يجب أن يروا عمليا كيف أن الالتزامات التي وردت في وقف إطلاق النار وتفاهم شرم الشيخ ستنفذ بالكامل وبحسن نية، لذلك تم تطوير خارطة الطريق حول التماثل والتحقق، فالالتزامات تنطبق على كل الأطراف. سأكون واضحا، ما لم تطلبه خارطة الطريق، لم تطلب من الفلسطينيين تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، لم تطلب محو المكونات السياسية ولا تسعى إلى الانتقام، بل توفر العفو المشروط لمن يتخلى عن السلاح ويعيش بحسب القانون، وإعادة الدمج والدعم المالي لمن يبتعد عن هذه المواقف، والمرور الآمن لمن يرغب في الرحيل. السؤال يبقى، ما التوقيت، طريقة حصول ذلك والكرامة؟ هذا ما يجب أن نركز عليه في النقاشات. السيد الرئيس، اسمح لي أن أتحدث باختصار عن معنى رفض تنفيذ هذه الخارطة. إن كان هنالك تأخير أو رفض في العملية الانتقالية، إن مجلس السلام سيناقش الطرق للنهوض بالاستقرار والتعافي على أساس الهيكل الذي اتفقت عليه الأطراف عندما تم تطوير الخطة الشاملة ووافقت عليها الدول العربية والإسلامية وصادق عليها مجلس الأمن، في حين أن مجلس السلام يستمر بعمله. أريد أن أكون واضحا بشأن خطر التقاعس من الأطراف. الخطر هو نحو التالي: الحالة الراهنة المتدهورة ستصبح دائمة، غزة منقسمة، حماس تسيطر إداريا وعسكريا على مليوني شخص في أكثر من نصف الأرض، هؤلاء الأشخاص سيبقون محتجزين في الدمار يعتمدون على المساعدة ولا جهود إعادة أعمار ناجعة، لأن التمويل لإعادة الأعمار لن يحصل إن لم يتم تسليم الأسلحة، لا استثمار، لا حركة، لا أفاق، والنتيجة جيل آخر من الأطفال الذين يترعرعون في الخيم في الخوف في حالة يأس. لا أمن لإسرائيل ولا مسار ناجع لتقرير المصير الفلسطيني. هذه نسخة عن المستقبل الذي يجب أن يخشاه كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة، ويجب أن يعبئوا الجهود لتغيير ذلك. وسأقول أمرا صعبا آخر، النقاشات وصلت إلى مرحلة حيث أن الخيارات السياسية الأساسية واضحة، وأي تأخير إضافي سيؤدي إلى زيادة المعاناة المدنية. الموارد جاهزة لإطلاق المرحلة الثانية من التنفيذ، والالتزامات بالإنفاق عند الحاجة ثابتة، هذه ليست العراقيل، ففي كل يوم نرى فيه طفل في الخيمة بدون مدرسة، والد بدون عمل، أسرة بدون مستقبل أفضل، هذا هو سعر التأخير ويدفعه الفلسطينيون في غزة. سيد الرئيس، لو سمح لخطة الرئيس ترامب بالنجاح سيتم إصلاح غزة وإعادة بنائها من قبل الفلسطينيين ومن أجل الفلسطينيين، والسلع يمكنها أن تتحرك عبر المعابر وليس بشكل تدريجي في إطار القيود، يمكن للموانئ أن تتحمل التجارة، والشباب يقفون في الصفوف للجامعات وليس للحصص الغذائية، وسيتمكنون من السفر الكهرباء ستأتي من الشبكة وليس المولد، والطفل الذي يبصر النور الآن ينمو في منزل وليس خيمة، ويمكن استحداث عشرات الآلاف من الوظائف في العام الأول من إعادة البناء بمفرده، ربع مليون خلال 5 أعوام. هذه ليست أحلام. السيد الرئيس، أعضاء مجلس الأمن، أختتم بثلاثة ملاحظات نهائية. أولا، خارطة الطريق التي

تم عرضها للتنفيذ الكامل لخطة 20 نقطة ذات مصداقية نزيهة ومتوازنة. هي تستند على المعاملة بالمثل، لا يطلب من أحد أن يثق، كل شيء يجب التحقق منه، وتستحق الدعم الواضح والمتسق من المجلس. العملية الانتقالية ونزع السلاح، هذه أمر يستجيبها قرار مجلس الأمن 2803، وهي المسار الناجع الوحيد لإعادة البناء ولانسحاب القوات الإسرائيلية ولأفاق سياسية فلسطينية. ثانيا، أطلب من المجلس استخدام كل السبل المتاحة لحث حماس على القبول بخارطة الطريق من دون أي تأخير إضافي، وأن تطبق إسرائيل التزاماتها بموجب إطلاق النار. الدبلوماسية يجب أن تستمر، ويمكن استخدامها كعذر للتأخير في حين أن مليوني شخص ينتظرون في ظروف بائسة. ثالثا وأخيرا، الخيار أمام الأطراف لم يتغير منذ أن شرحت أولا أمام هذا المجلس، ولن تتغير الآن. إن الحالة الراهنة تتدهور أو نختار بداية جديدة، لا خيار ثالث، لم يكن هنالك أي خيار ثالث، وشعب غزة يجب ألا ينتظر فيما يدعي الآخرون بأن هنالك خيار ثالث. شكرا السيد الرئيس. أشكر السيد ملادينوف على هذه الإحاطة. الكلمة الآن للسيد رامي حجو.

0: هل يمكنك أن تقوم بتشغيل الميكروفون؟ أنت تستخدم ربما صيغة أغلقت الميكروفون؟ سيدي يجب أن تقوم بتشغيل الميكروفون.
1: Sir, please unmute yourself.
0: رجاء سيدي تشغيل الميكروفون.
2: Yes, I know. I think he knows. Mr. Hijo.
0: هو يعلم. السيد حجو لك الكلمة.
2: We can't hear you. Okay, maybe we can move on.
0: حسنا نمضي قدما ونعطيك الكلمة لاحقا حتى نقوم بمعالجة المسألة الفنية. نعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيان. نعطي الكلمة إلى ممثلة الولايات المتحدة.
3: Shall we? Yes. Thank you, Mr. President.
0: شكرا سيد الرئيس. أقدر ذلك وأشكر المنسق الخاص الأكبروف والممثل سامي ملادينوف والسيد هيجو الذي سنستمع إلى مداخلته لاحقا. كما سمعنا اليوم ثمة تحديات كثيرة يجب أن نتجاوزها في عملية إعادة أعمار غزة ولضمان الاستقرار والسلام والأمن والازدهار. نعلم أننا عندما نعمل معا يمكننا أن نتجاوز هذه التحديات. إن مستقبل الحرية الخاص والشخصي والاقتصادي في الشرق الأوسط يصب في مصلحتنا جميعا. علينا أن نعمل معا.

الهجومية والإرهابية بما في ذلك الأنفاق وأماكن إنتاج الأسلحة. وبفضل قيادة الرئيس ترامب ورؤيته، الولايات المتحدة تتشرف بالترحيب بإنجازات مجلس السلام خلال الأشهر الأخيرة والخطوات لإنشاء مكتب الممثل السامي القوة الدولية لتحقيق الاستقرار واللجنة الوطنية لإدارة غزة. ويسرنا أن نقول أن التخلص من تغيير وجهة المساعدة والمساعدة الإنسانية التي تتدفق إلى غزة، بالطبع هنالك حاجة ملحة لمساعدة إضافية، ولكننا نعمل في كل الأوقات وعلى كل المستويات مع الحكومة الإسرائيلية والعاملين في المجال الإنساني لتحسين تدفق المساعدة الإنسانية. هذه الجهود لم تتوقف يوما واستمرت خلال عملية الغضب الملحمي، وبالتالي تتمهد الطريق الآن أمام التخفيف من القيود الأمنية التي فرضت نتيجة للتهديد الخطر من حماس. إن الولايات المتحدة تفتخر لأنها تعمل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشركاء الدوليين فيما ننهض ونتجاوز التحديات لإعادة أعمار غزة. نفتخر لأننا نعمل مع مصر، تركيا وقطر فيما نطور خارطة طريق ملموسة لتنفيذ خارطة الطريق ولوضع غزة على مسار السلام والازدهار على المدى الطويل. ولكن في إطار هذه الخطة، غزة سينزع عنها طابع التطرف، ستكون منطقة خالية من الإرهاب، لا تمثل تهديدا لجيرانها. نحث الدول الأعضاء والكيانات الأممية كي تنضم إلينا في هذه الجهود الأساسية لتحقيق السلام العالمي، وهي تؤثر في التزامات الدول جميعا لتوفير مستقبل مزدهر للمواطنين. شكرا السيد الرئيس. أشكر سعادة ممثلة الولايات المتحدة على هذا البيان. سنحاول من جديد مع السيد هجو. تفضل، لك الكلمة. تفضل. شكرا السيد الرئيس. أعضاء المجلس موقرون، شكرا على دعوة موجهة إلي اليوم. أقف أمامكم اليوم كمواطن وعامل في المجال الإنساني يعيش في غزة. أنا هنا لكي أشهد على شعب لم يوفر بعد وقف إطلاق النار أي سلامة والمساعدة أي غوث، والأمل بات أمر لا يمكن تحمل كلفته. إن وقف إطلاق النار قائم، ولكن الواقع يروي قصة مختلفة. فيما رحب العالم بوقف إطلاق النار، ولكن في غزة التهدئة كانت قصيرة، والأمال بأن وقف إطلاق النار سيضع حدا للمعاناة وسيوفر غوثا طارئا تلاشى هذا الأمل. فكثر من قتل على يد القوات الإسرائيلية كانوا في خيم، أشخاص كانوا قد هربوا وفقدوا كل شيء وتشردوا مرارا وظنوا أنهم نجوا، ولكنهم قتلوا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. من بقي على قيد الحياة ينجو في إطار ظروف بعيدة كل البعد عن الكرامة الإنسانية، ولكن نحن منظمات الإنسانية بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبذل قصارى جهدنا لتوفير الخدمات التي يعتمد عليها الناس. أنا من الحراس الذين يحملون رسالة الإنسانية ليس فقط للناس الذين نخدمهم، ولكن لفريقي وزملائي ولزوجتي وابني وابنتي. لأكثر من عامين حملت آلاما لم تغادرني، رأيت زوجتي تعاني من مرض حاد يسلبها من القدرة على الحياة، وأعلم أن العلاج الذي تحتاج إليه هو وراء جدار الحصار ولكنه بعيد المنال، فيما تنتظر إلى جانب الآلاف من المرضى لكي تحصل على فرصتها لكي يتم إخلاؤها طبيا. كل يوم نكافح من أجل النجاة، نبحث عن مياه نظيفة، عن كهرباء لتشحين الهاتف. تشردت بنفسي 6 مرات، فقدت

ممتلكاتي، كل الأموال التي وفرتها والحياة التي بنيتها. في غزة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فقدت أكثر من 60 موظفا، 30 منهم وهم يقومون بإتمام مهامهم للتخفيف من المعاناة الإنسانية. أحد الزملاء حسين السميري قتل في شهر فبراير الفائت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولكن على الرغم من الخوف والحزن والصدمة أن الموظفين والمتطوعين ما زالوا يطلعون بمهامهم الإنسانية من دون أن يفقدوا الثقة بالمهمة الإنسانية وبالشعار الأحمر وبضمير المجتمع الدولي. خلال شهر مارس 2025 إلى العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك 8 من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قتلوا في رفح وهم يقومون بمهامهم. بعد أسبوع قمنا باسترداد الجثث بصعوبة لأنهم دفنوا في مقابر عميقة وهم يرتدون البذة الخاصة بالهلال الأحمر. أحمل لكم اليوم رسالة من الناجي الوحيد من هذه المجزرة. أسعد المساسة يدعو العالم بأجمعه أن يوفر الحماية والحصانة لكل العاملين في المجال الإنساني والطبي كي يتمكنوا من إتمام واجباتهم الإنسانية ولكي يصلوا إلى المجتمعات المتأثرة وكي يعودوا إلى منازلهم إلى أسرهم بسلامة وأمن. أسعد لا يصدق أنه تمكن من العودة إلى أسرته وأطفاله. هو يعاني من صدمات كبيرة بسبب لحظة لا يجب أن يواجهها أي إنسان، لحظة تمسك به زميله ونظر إليه في أعينه وتنفس للمرة الأخيرة. أسعد عاجز عن إنقاذهم وهذا يثقل ضميره في كل يوم. إن غياب المساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في غزة فشل ذريع للمجتمع الدولي وإخفاق معنوي وأخلاقي. هذه ليست حوادث منعزلة، هي حوادث متكررة موثقة متعمدة تستوجب الإجابة الطارئة والحاسمة. المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية وأن تقوم بإجراء تحقيقات مستقلة لضمان أن الجرائم ستساءل وأن الإفلات من العقاب لن يحصل وين يستمر. في إطار هذا الواقع المرير السيد الرئيس، إن جمعية الهلال الأحمر طورت نماذج مرنة للوصول إلى كل المجتمعات المتأثرة أينما تواجدت، ولكن حتى الابتكار الإنساني له حدوده، فلا يمكننا أن نبتكر لكي نتجاوز القيود المتعمدة التي تسعى إلى ضمان المعاناة للمدنيين ولمن يحاول أن يساعدهم بما في ذلك جمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني. نحن نعمل في ظل ظروف صعبة للغاية سيد الرئيس. إن إغلاق المعابر إلى جانب القيود على دخول المساعدة الإنسانية ما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية والوقود وقطع الغيار، هذه عطلت من سلاسل الإمداد وعطلت من عملياتنا الأساسية وحرمت المدنيين من مساعدة منقذة للأرواح. إن جمعية لديها 12 سيارة إسعاف تعجز عن الدخول إلى غزة بسبب القيود. المساعدة الإنسانية التي تلقيناها منذ بداية 2026 ما زالت دون الاحتياجات الفعلية وتمنع تنفيذ العمليات الإنسانية الضرورية. السيد الرئيس، القيود على المساعدة مستمرة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اضطرت إلى تعليق المساعدات التي كانت بمثابة التي كانت مساعدة تنقذ الآلاف من الأسر. فنحن ليس لدينا أي احتياطي من الوقود، فنحن نستهلك ما نملكه أسبوعيا بحسب الأولويات.
وبالتالي هذا يهدد استمرار

0: هي الخدمات الطارئة. إن خدمات إعادة تأهيل أيضا ما عادت تعمل بالكامل، لأن القيود على دخول الأجهزة الطبية هذا ما زال يحرم الآلاف من دعم أساسي للحياة اليومية. الأسر تعيش حالة طارئة نادرا ما نسمعها أو نسمع عنها في الإعلام. على سبيل المثال، جاري يعيش في خيمة بلاستيكية مع أطفاله وأمه التي تعاني من داء السكري. كان من المفترض أن تكون هذه الخيمة ملجأ مؤقت، ولكنها باتت مكان إقامة دائم بسبب غياب المواد وعدم وجود حلول مسكن لائقة. الأطفال يمضون يومهم وهم يشاركون في صفوف نظمت في الخيام أو ينتظرون في الصفوف للحصول على الحصص الغذائية. كما أن الأسر تعاني من انتشار القوارض بين الدمار وبين البنية التحتية للإصحاح المدمرة، وبالتالي استحالت الشوارع إلى مكان لانتشار الأمراض. في ليلة قارض قدم والدة، وبسبب البرد لم تشعر بالألم، ولكنها رأت هذه القدمة في اليوم التالي، وهذا أدى إلى تفاقم حالتها المرضية. وبسبب تدهور النظام الصحي لم نتمكن من معالجتها ما عرض حياتها للخطر. وفي حين تعاني غزة من الجحيم، الضفة الغربية أيضا تعاني. هناك توسع في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، تجزؤ في الأراضي وهجمات متزايدة من المستوطنين، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح، تدمير في الممتلكات ونزوح، إلى جانب هجمات وانتهاكات يقوم بها جيش الاحتلال الذي قتل مسعفين منذ 2023 في الضفة الغربية تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. والفريق الطبي غالبا ما يعاني من الهجمات وسوء المعاملة، وغالبا ما يمنعون من الوصول إلى الناس الذين يحتاجون إلى علاج طبي. منذ بداية هذا العام، إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثقت 26 هجوما ضد سيارات إسعاف ومسعفين، بما في ذلك إطلاق نار وهجوم بدني، ما أدى إلى إصابتين على الأقل بين الموظفين والمتطوعين. كما وثقنا أكثر من 15 حالة تم تأخير فيه سيارة الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى أو المرضى، إلى جانب 6 حالات لم يسمح للفرق بالوصول إلى المرضى، بما في ذلك امرأة كانت على وشك أن تلد طفلها. السيد الرئيس، إن الفرق ما زالت توفر هذه الخدمات الطبية والصحية في الضفة الغربية. التحديات التي نواجهها تتصل بعدم احترام شعار الهلال الأحمر، إن أو مهمتنا الإنسانية أو قدرتنا على الوصول طرف إنساني أساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتمكين توفير مساعدة واستجابة بحسب الاحتياجات في غزة والضفة، ندعو لتحرك سريع لضمان احترام كامل لوقف إطلاق النار ونهاية لكل الهجمات ضد الناس والبنية التحتية، وفتح كل المعابر للسماح بتدفق المساعدة السريع، ورفع القيود على المواد الأساسية الضرورية للاستجابة الإنسانية، وضمان أن هنالك عملية فعالة وشفافة لدخول المساعدة، لتمكين دخول المساعدات بالعراقيل، وضمان توفير احتياجات الناس في غزة، وضمان الحماية للفرق الطبية والفرق الإنسانية، وضمان سلامة العاملين في المجال الطبي، ضمان احترام وحماية ودعم العاملين في الجمعية من دون عراقيل، ضمان إزالة الدمار بسرعة واستعادة الخدمات الأساسية وتيسير والتعجيل بالإخلاء الطبي الطارئ من غزة، بما في ذلك نقل المرضى إلى المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والسماح لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تنقل موظفين من الضفة الغربية إلى غزة للتخفيف من الضغوط على الموظفين الذين عملوا بلا كلل. شكرا السيد الرئيس وأعضاء المجلس. أشكر السيد هجو على هذه الإحاطة. نعطي الكلمة من جديد إلى أعضاء المجلس. الكلمة لسعادة ممثلة لاتفيا. شكرا السيد الرئيس. بداية أشكر نائب المنسق الخاص السيد الأكبروف على الإحاطة، وأشكر الممثل السامي لغزة من مجلس السلام السيد بلادينوف على المساهمة الشاملة في النقاش وعلى توفير التقرير الأول لمجلس السلام بشأن تنفيذ القرار 2803 على كل جهوده. كما أشكر مدير المشاريع الإنسانية في قطاع غزة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رامي حجو على مداخلة. السيد الرئيس، بعد عامين من الأعمال العدائية المدمرة، إن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وتنفيذ القرار 2003 الذي صادق على الخطة وفر ذلك لمحة أمل، ونرحب بما سعى الجهات الضامنة مصر قطر تركيا والولايات المتحدة على جهود متواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إن إطلاق سراح الرهائن وتبادل السجناء هذا زاد من التفاؤل بشأن.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نقلنا من نيويورك جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت الأوضاع بشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. هنا صوت فلسطين.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
3: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: أهلا بكم في عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 5 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في غزة وتحذيرات من توقف عمل المخابز. السيد الرئيس يستقبل وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع. تنديد دولي واسع باعتداءات الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. فقد استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر غارة شنها الاحتلال على خيمة للنازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة مساء اليوم. وهذا واستشهد طفل وأصيب آخرون إثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. كما استشهد مواطنان من سائقي شاحنات المساعدات بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح، فيما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس. حذر رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي من توقف عمل المخابز في القطاع حال عدم إدخال الزيوت الخاصة لتشغيل المولدات في الوقت الذي توقفت فيه المخابز العاملة مع المطبخ العالمي منذ أكثر من شهر.
1: برنامج الأغذية العالمي WFP يعني داعم جزء كبير جدا من المخابز، يعني بما يقرب 50% من احتياجات قطاع غزة تقريبا. الجزء الآخر يعني في مشروع كان قدمه برنامج الأغذية العالمي لدعم مادة السولار فقط لا غير، يعني هو بيقدم سولار لخمس مخابز حاليا في قطاع غزة بتقوم ببيع الخبز يعني بأسعار تقريبا غالية على المواطن، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي السيء اللي بعيشه قطاع غزة اللي ما فيش دخله في بطل. يعني لما يقدم السولار يعني بعرفة الخبز اللي 2 كيلو وزنها 8 شيكل، يعني المواطن العادي العاطل عن العمل اللي يكون صعب عليه يشتري يوفر هذه المبالغ كل يوم بده ربطين مثلا 12 شيكل، يعني هذا عبء على المواطن. بعدين الشيء الأسوأ من ذلك انه في مخابز مش مدعومة، يعني لا يقدم لها شيء، يعني هاي بتعمل بتبيع ربطة الخبز الاثنين كيلو ب14 شيكل.
0: طلب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة أن تأتي لجنة إلى قطاع غزة لترى إن كان الاحتلال قد التزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر.
2: أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة. 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض كذب، نعم سيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
0: في محافظة الضفة أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. كانت هذه القوات اقتحمت السوق التجارية في وسط المدينة ودهمت محلا تجاريا واستولت على مواد زراعية. في رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير، كما أطلق مستوطنون مواشيهم بين حقول المزارعين وأشجار الزيتون في سهل البلدة وأغلقوا مدخلها الرئيسي. في الخليل سرق مستوطنون 45 رأسا من الأغنام واعتدوا على مواطن في مسافر يطا. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون مركبة تنقل الطلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان، ما تسبب بحالة من الهلع. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع بحضور رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع. وأقدم الوفد التهاني لسيادته بنجاح أعمال المؤتمر 8 لحركة فتح وإعادة انتخابه بالإجماع رئيسا للحركة وانتخاب اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري. وأكدوا أن هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني يعكس الوجه الحضاري لشعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال، وفي الوقت نفسه يصر على ممارسة النهج الديمقراطي في ظل الظروف الاستثنائية. ورحب السيد الرئيس بوفد مشايخ ووجهاء النقب، مؤكدا على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين أبناء شعبنا في الداخل والخارج. وأكد سيادته على أنه بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في غزة والضفة والقدس وما يعانيه من ويلات الاحتلال واعتداءاته، إلا أننا ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية لتجسيد استقلال الدولة بعاصمتها القدس على حدود عام 67. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر، إلى جانب تعزيز صمود المواطنين.
3: إن الخان الأحمر يعني سياسيا وديمقراطيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به، وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيدخل شمال أو وسط الضفة الغربية عن جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عصيون إلى معالي أدميم إلى جبهات زيف، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال قومة القدس الكبرى.
0: قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص 250 مليار شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في الضفة يأتي ضمن إجراءاتها الممنهجة في إطار معركة الوجود الفلسطيني والحرب على شعبنا. وفيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل لأسطول الصمود، اعتبرت سلامة هذا الهجوم اعتداء وحشيا يهدف لكسر حالة التضامن الدولي مع شعبنا ممن يمثلون أحرار العالم ويؤمنون بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال. في سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن سلوك المتطرف بن غفير بهذا الشكل الإجرامي والاعتداء على متضامني أسطول الصمود يعد تتويجا لما تمثله حكومة الاحتلال، وهو استعراض يائس لمنع تكرار هذا العمل الهادف لكسر الحصار عن غزة. هذا وتوصلت ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك الوزير المتطرف بن غفير، واستدعت عدد من هذه الدول سفراء إسرائيل استنكارا لتصرف بن غفير غير المقبول، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين. في السياق، قال الاتحاد الأوروبي إن الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود في الفيديو الذي نشره بن غفير غير مقبول بتاتا، ودعا الاتحاد حكومة الاحتلال إلى ضمان حماية النشطاء ومعاملتهم بكرامة والإفراج الفوري عن الجميع بمن فيهم عدد من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. يعقد في الأثناء في جلسته الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، يعقد مجلس الأمن جلسته التي تتواصل في الأثناء. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن قرار محكمة الاحتلال العليا رفض الاستئناف المتعلق بسقف باحة الحرم الإبراهيمي الشريف يأتي ضمن حملة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي لصالح التوسع الاستيطاني في قلب المدينة. وأوضح الجعبري لإذاعتنا أن قرار السماح بسقف باحة الحرم يمثل عبثا بالإرث الإسلامي والتاريخي الفلسطيني واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحديا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن الاحتلال صعد مؤخرا من اعتداءاته عبر إغلاق مداخل البلدة القديمة وتنظيم حفلات داخل الحرم والاعتداء على مبنى البلدية. وأضاف الجعبري أن بلدية الخليل ومختلف المؤسسات تواصل مخاطبة الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، محذرا من مخططات لإقامة مجلس بلدي للمستوطنين في وسط المدينة. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن لجنة الطعون المنبثقة عن لجنة الانتخابات للمؤتمر أنهت مداولاتها بعد تلقي عدد من الطعون بواقع 7 للجنة المركزية و8 للمجلس الثوري. ودعا رئيس لجنة الانتخابات أعضاء اللجنة إلى الاطلاع وإقرار محاضر الجلسات واعتماد الردود تمهيدا لتسليمها إلى رئيس هيئة رئاسة المؤتمر لإرسالها إلى أصحاب الطعون أصولا. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام بحد أدناه 2000 شيكل عن شباط الماضي، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق يبوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. وجدد وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة تأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. ويوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وخلال ساعات الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. وهذا تذكير بالعناوين. 5 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في غزة، وتحذيرات من توقف عمل المخابز. السيد الرئيس يستقبل وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع. تنديد دولي واسع باعتداءات الاحتلال على أسطول الصمود العالمية. مجلس الأمن الدولي يعقد جلستان يناقش فيها الأوضاع في فلسطين. إلى اللقاء.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم.

قلت من الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا تقدموا تقدموا

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. جزء السابع. شهيد برصاص طائرة مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة لترتفع حصيرة شهداء اليوم بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء القطاع إلى 7. وفاة رضيعة وإصابة 3 آخرين إثر حريق في خيمة تؤوي نازحين بمخيم الانصراط وسط القطاع. جيش الاحتلال يقتحم بلدة يعبد غرب مدينة جنين وسط إغلاق مداخل في محيطها بسواتر ترابية. في الخليل مستوطنون يسرقون 45 رأس غنم ويعتدون على مواطن في مسافر يطة جنوب المدينة. في القدس المحتلة قوة الاحتلال تخطر بهدم منازل ومنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة. الرئيس محمود عباس يستقبل بمقر الرئاسة في رام الله وفد مشايخ ووجهاء بئر 7 بحضور طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي. حسين الشيخ يتلقى اتصالا من وزير المخابرات المصرية مهنئا بنجاح مؤتمر فتح. ورئاسة مؤتمر فتح تعلن النتائج النهائية لانتخابات المركزية والثوري بعد البت بالطعون. وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة تناقش خطة التصعيد وتفويج حجاج فلسطين. وأجواء لطيفة وغائمة جزئيا غدا وحارة نسبيا حتى الأربعاء المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا.

من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز الثامنة، أهلا بكم. شهيد برصاص مسيرة للاحتلال بمنطقة المحطة شرق دير البلح، لترتفع حصيلة شهداء اليوم في قطاع غزة إلى 7 بينهم رضيعة حرقا. والاحتلال يداهم منازل خلال اقتحام بلدة يعبد غرب جنين وسط إغلاق مداخل في محيطها بسواتر ترابية. خليل، مستوطنون يسرقون 45 رأس غنم ويعتدون على مواطن بمسافر يطا جنوب المدينة. في القدس المحتلة، قوات الاحتلال تخطر بهدم منازل ومنشآت في بلدة حزمة شمال شرقي المدينة. الرئيس محمود عباس يستقبل بمقر الرئاسة في رام الله وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع بحضور رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع. حسين الشيخ يتلقى اتصالا من وزير المخابرات المصرية مهنئا بنجاح مؤتمر فتح. ورئاسة مؤتمر فتح تعلن النتائج النهائية لانتخابات المركزية والثوري بعد البت بالطعون. الداخلية السعودية تؤكد تغريم من يحاول أداء الحج دون تصريح بعقوبة تصل 100,000 ريال. وأجواء لطيفة وغائمة جزئيا غدا وحارة نسبيا حتى الأربعاء المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

شئتم ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: احنا في فلسطين ما نكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نطفى.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتفاقم معاناة مئات العائلات التي تعيش داخل الخيام في قطاع غزة، حيث تتحول هذه المساحات المؤقتة إلى بيئات شديدة القسوة من حيث الحرارة وضعف التهوية، إضافة إلى تحديات النظافة والصحة العامة وانتشار بعض القوارض والحشرات. هذا الواقع لا ينعكس فقط على الجانب المعيشي، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وفي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام نسلط الضوء على الأثر النفسي والمعيشي للحياة داخل الخيام في ظل هذه الظروف الصعبة. وللحديث أكثر حول الأبعاد النفسية لهذه الظروف وتأثيرها على الأفراد داخل الخيام، نستضيف عبر الهاتف من قطاع غزة الأخصائي النفسي الأستاذ سعيد نبهان. يسعد أوقاتك أستاذ سعيد، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: في البداية أود أن أشكركم وأشكر جميع المتابعين لحضرتكم.
3: يعني بداية أستاذ، كيف يمكن وصف الأثر النفسي للعيش داخل الخيام في غزة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقسوة الظروف المعيشية وانعدام الخصوصية؟
5: إن أردنا أن نتحدث عن الآثار النفسية للعيش داخل الخيام في هذه الظروف وفي مطلع الصيف كما نقول، نحن نتحدث عن آثار نفسية ستكون كارثية، وخاصة على الأسر وعلى العائلات، حيث ستزداد نسب العنف بين أفراد المجتمع. كذلك الأمر سيكون هناك آثار على الأفراد أنفسهم من حيث الدخول في حالة اكتئاب والدخول في آثار وفي أمراض نفسية كبيرة جدا، وهذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على كل المجتمع، وخاصة نحن نتحدث عن حالة من الإنهاك للمواطن في قطاع غزة، نتحدث عن حالة من العجز، نتحدث على انعدام الأفق السياسي والأفق الاجتماعي في هذه الظروف. كل ذلك يترك آثارا سلبية على حياة المواطن في هذه الظروف.
3: انطلاقا من هذا الوصف، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الظروف المستمرة إلى زيادة التوتر والضغط النفسي، خصوصا لدى الأطفال والنساء وكبار السن؟
5: من الطبيعي جدا أن تؤثر هذه الظروف إلى ارتفاع كبير في مستويات التوتر والضغط النفسي، وخاصة عندما تستمر لفترة طويلة دون شعور بالاستقرار والأمان. إن الأطفال قد يظهر عليهم الخوف الزائد، وقد يزداد من ظهور التبول اللا إرادي والتعلق الشديد بالأهل، وخاصة في الظروف الأخيرة التي شهدها قطاع غزة بفقدان بعض الأبناء وفقدان بعض الأطفال. سيظهر لديهم أيضا العدوانية والانسحاب والصمت. أما بما يخص النساء، غالبا ما يتحملن عبئا كبيرا مضاعفا في هذه الظروف، من حيث رعاية الأبناء ورعاية الخيمة والظروف التي يعيشوها هذه الظروف الصعبة، حيث لا يهتمن بذاتهن ولا يأخذن بالهن من أنفسهم، وهذا يزيد من احتمالية القلق والاكتئاب والإرهاق والتوتر بشكل مستمر. أما إن أردنا أن نتحدث عن كبار السن، ولهم ما لهم من احتياجات في هذه الظروف، ونحن كمجتمع لا نستطيع تلبية هذه الاحتياجات، ولذلك يشعرون بشكل مستمر بالحزن وفقدان الأمل والتعب النفسي والجسدي، وخاصة إن أردنا أن نتحدث عن كبار السن من يعانون من أمراض مزمنة، فما بالك في هذه الظروف الصعبة وفي هذه الخيام، وهذا يؤثر بشكل كبير على حالة من التكيف ويزيد من استمرار الضغط لفترات طويلة. هذا الضغط يؤدي إلى اضطرابات نفسية عميقة.
3: وعند الحديث أستاذ عن هذا الضغط النفسي، ما أبرز العلامات أو السلوكيات النفسية التي يمكن ملاحظتها على الأشخاص الذين يعيشون في هذه البيئات لفترات طويلة؟
5: إن أردنا أن نتحدث عن العلامات التي قد تظهر، من الطبيعي جدا أن يكون هناك حالة من العصبية والانفعال السريع، يكون لديهم اضطراب في النوم. نستمع إلى بعض الحالات التي تتحدث أنها طوال الليل لا تستطيع أن تنام نتيجة التفكير والأرق التي يسيطر عليهم. كذلك الأمر قد تسمعي وأنت تتجولي بين الخيام بكثرة المشادات والصراخ داخل أفراد الأسرة نتيجة عدم تحملهم لهذه الظروف القاسية التي يعيشوها. تشعري بأن أيضا هناك علامات التعب والإرهاق دون بذل أي مجهود نتيجة هذا الصيف الذي بدأ ببعض الأيام به حرارة عالية، وهذا يؤثر بشكل كبير على التركيز والنسيان، وقد يظهر عند البعض حالة من البكاء والشعور باليأس، وقد يسيطر عليهم أفكار سلبية قد تؤدي بالنهاية في بعض الحالات إلى إنهاء حياتهم. ولذلك من المطلوب في هذه المرحلة أن يتكاتف الجميع وأن يلاحظ وأن يهتموا بأبنائهم في خلال هذه الظروف الصعبة وظروف الحرب التي نعيشها، وهذه الحرب التي لم تتوقف حتى لدقيقة واحدة. فنحن في الخيام في كل وقت نشعر بهذا التعب والإجهاد كنتاج لظروف الحرب.
3: في ضوء هذه العلامات، كيف يمكن التمييز بين ردود الفعل الطبيعية تحت الضغط وبين الحالات التي تحتاج بالفعل إلى تدخل مختص؟
5: من الطبيعي جدا أن يشعر الإنسان بالخوف والقلق والحزن والتوتر نتيجة الظروف الضاغطة التي يمر بها، فما بالك بالظروف الحرب التي مر بها أبناء قطاع غزة خلال 3 أعوام تقريبا من قصف ودمار وفقدان الأمان وفقدان الأهل وفقدان المنازل. إن ظهور هذه الأعراض هي حالة طبيعية وردة فعل طبيعية من أي إنسان، ولكن متى نبدأ نشعر بأن هذه الأعراض تشكل حالة من القلق، تشكل حالة من التدخل، حينما تستمر لفترة طويلة وحينما يستمر وتشعري بأن أو يشعر أفراد المجتمع أو أفراد الأسرة بأن هذه الأعراض شديدة جدا واستمرت لفترة طويلة وبدأت تؤثر على ممارسة هذا الإنسان لحياته اليومية. مثالا، إذا أصبح الشخص غير قادر على النوم أو على الأكل لفترة طويلة، أو إذا ظهرت عليه نوبات هلع متكرر أو انهيارات عصبية، وكذلك إذا حدث انسحاب كامل من علاقاته الاجتماعية، أو ظهرت لديه أفكار بإيذاء نفسه أو الآخرين، فهذا يستدعي أن يكون هناك تدخل وتوجه للمراكز الخاصة بتقديم الصحة النفسية المنتشرة في قطاع غزة في مؤسسات NGOs ومؤسسات الرسمية في قطاع غزة.
3: أخيرا أستاذ، ما أهم النصائح والخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعد الأسر على التعامل مع هذا الضغط النفسي داخل الخيام قدر الإمكان؟
5: رغم صعوبة الظروف وقتامة المشهد، هناك بعض الخطوات البسيطة التي قد تساعد في التخفيف من حالة الضغط النفسي. أولا، الحفاظ على الروتين اليومي بقدر المستطاع، وقدر الإمكان وخاصة عند الأطفال. ثانيا، التقليل من التعرض المستمر للأخبار والصور الصادمة وخاصة أمام الأطفال سواء الحديث أو المشاهدة. ثالثا، إعطاء مساحة للتعبير عن المشاعر بالكلام أو الرسم أو اللعب والاستماع لكل أفراد المجتمع مع بعضهم لبعض، أو كل أفراد الأسرة مع بعضهم لبعض. رابعا، محاولة خلق زاوية هادئة داخل الخيمة تمنح بعض الإحساس بالخصوصية، وهذا الشيء مهم جدا يجب الانتباه له داخل أفراد الأسرة. خامسا، دعم العلاقات الاجتماعية، وهذا له دور كبير جدا في الحد من التوتر وخلق بيئة آمنة وبيئة داعمة داخل الأسرة. سادسا، محاولة تطبيق تمرين الاسترخاء، أي أخذ نفس عميق من الأنف 3-4-5 مرات وإخراجه من الفم، وخلال هذه المدة ما بين أخذ النفس من الأنف والصبر عليه بمقدار ما تعد لي 10، ثم إخراجه من الفم بهدوء وليس دفعة واحدة، هذا الأمر يساعد على الحد من التوتر النفسي. أخيرا، عدم التردد، يجب على كل أفراد الأسرة ألا يترددوا في طلب المساعدة من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وهي كثيرة ومنتشرة في قطاع غزة. كذلك الأمر، عدم التردد في الطلب بالمساعدة من أفراد الأسرة في حال عدم التمكن من طلب المساعدة من المؤسسة، حتى لا نصل استمرار بالحالة التوتر والقلق النفسي، وحتى نكون داعمين ومحتوين لبعضنا البعض، وحتى نكون داعمين وإيجابيين في التعامل.
3: جزيل الشكر لك الأخصائي النفسي الأستاذ سعيد نبهان على هذه المشاركة القيمة. ومع ختام هذه الحلقة مستمعينا، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تبقى القدرة على التكيف النفسي والدعم الأسري من أهم العوامل التي تساعد الأفراد على مواجهة التحديات اليومية داخل الخيام. ورغم قسوة الواقع، يبقى الوعي النفسي والتماسك الداخلي جزءا أساسيا في تقليل آثار الضغوط المستمرة. شكرا لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية زميل المهندس محمد سباني. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساءً في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: 7 شهداء في قطاع غزة. الاحتلال يداهم منازل في يعبد غرب جنين. مستوطنون يحطمون مركبة في بيت جنوب نابلس. والرئيس يمنح مؤسسة حماة الفتح درع دولة فلسطين. هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية يذيعها على حضراتكم بالتفصيل. جهاد البرق، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم، حيث استشهدت المواطنة فاطمة الزهراء رمز المعني 26 عاما مساء اليوم إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي النار تجاهها في منطقة المحطة شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ووفق مراسلنا فقد استشهد مواطن أيضا وأصيب آخرون إثر غارة شنها الاحتلال مساء اليوم على خيمة للنازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا واستشهد طفل وأصيب آخرون إثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. كما استشهد مواطنان من سائقي شاحنات المساعدات بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح، واستشهد أيضا مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس. هذا وتوفيت الرضيعة رحيل أبو جاموس وأصيب 3 آخرون اليوم إثر حريق اندلع في خيمة تؤوي نازحين في سوق البلاطة بمخيم سيرات. طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة حضور لجنة إلى قطاع غزة لتكشف خرق الاحتلال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر.
1: أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة، 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض تكذيب، نعم سيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
0: في الضفة الغربية حطم مستوطنون مساء اليوم مركبة من أمام أحد أو كانت مركونة أمام أحد منازل بلدة بيت جنوب نابلس خلال مهاجمتهم منطقة الظهرة في البلدة وفق مصادر محلية. في جنين داهم جيش الاحتلال مساء اليوم منازل خلال اقتحام بلدة عبد غرب المدينة وسط إغلاق مداخل في محيطها بسواتر ترابية. وكان الاحتلال أغلق صباح اليوم مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولى على بعض مقتنياتها وصادر مواد زراعية خلال مداهمة محل تجاري. في الخليل سرق مستوطنون اليوم 45 رأس غنم واعتدوا على مواطن في مسافر يطا جنوب المدينة. في بيت لحم هاجم مستوطنون اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدي إلى مدرستهم في كيسان شرق المدينة، ما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. هذا وأصيب مواطنون بحالات اختناق بالغاز السام مساء اليوم خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وفق مصادر محلية. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت في بلدة حزمة شمال شرق المدينة. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. منح السيد الرئيس محمود عباس مؤسسة حماة الفتح درع دولة فلسطين تقديرا لدورهم الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية ومساهمتهم الفعالة في ترسيخ الرواية الفلسطينية لدى جيل الشباب من خلال حملات التوعية والتثقيف الوطني المتواصل. جاء هذا خلال استقبال سيادته اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفد مؤسسة حماة الفتح. هذا واستقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع بحضور رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع. وقدم الوفد التهاني لسيادته بنجاح أعمال مؤتمر فتح الثامن وإعادة انتخابه بالإجماع رئيسا للحركة وانتخاب لجنتها المركزية ومجلسها الثوري. وأكد السيد الرئيس على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين أبناء شعبنا في الداخل والخارج. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام المقبلة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف بتسليل سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر.
2: الخان الأحمر يعني سياسيا وديمغرافيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به، وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيفصل شمال أو وسط الضفة الغربية عن جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عصيون إلى معالي أدميم إلى جبهات زيف، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال قومة القدس الكبرى.
0: هذا قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامي إن قرار الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر وتخصيص 250 مليون شيقل للاستيلاء على مواقع يزعم أنها أثرية في الضفة يأتي في سياق تكريس الحرب على أبناء شعبنا. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن قرار محكمة الاحتلال العليا رفض الاستئناف المتعلق بسقف باحة الحرم الإبراهيمي الشريف يأتي ضمن حملة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لصالح التوسع الاستيطاني في قلب المدينة. وأوضح الجعبري لإذاعتنا أن قرار السماح بسقف باحة الحرم عبث بالإرث الإسلامي والتاريخي الفلسطيني واستفزاز لمشاعر المسلمين وينافي القرارات الدولية. تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. سيداتي سادتي، ننوه لحضراتكم بأنه حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. دانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في منطقة باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. وأكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان عبد العزيز السعود في بيان أكد رفض اللجنة المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية، معتبرا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، محذرا من خطورة هذه الإجراءات التصعيدية وما قد تسببه من تفجير للأوضاع وزيادة التوتر، مؤكدا أنها تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار وتقويضا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في متابعة وتأمين وصول المواطنين الأردنيين المشاركين في الأسطول وأسطول الحرية أسطول الصمود عفوا، والجهود المتواصلة لضمان سلامتهم والإفراج عنهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام. أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تغريم من يضبط محاولا أداء الحج دون تصريح بعقوبة مالية تصل إلى 100,000 ريال. وقالت الداخلية السعودية في بيان اليوم أن الغرامات ستكون بحق من تم إصدار تأشيرة الزيارة لهم ويحاولون أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. إلى حالة الطقس، غدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، في حين يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى العناوين: 7 شهداء في غزة، الاحتلال يداهم منازل في يعبد، ومستوطنون يحطمون مركبة في بيتا. ختام النشرة بأمان الله.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

هذا موجز العاشرة. أهلا بكم. شهيدة برصاص مسيرة للاحتلال بمنطقة المحطة شرق دير البلح، لترتفع حصيلة شهداء اليوم بقطاع غزة إلى 7 بينهم رضيعة حرقا. مستوطنون يحطمون مركبة خلال اقتحام منطقة الظهرة في بيتا جنوب مدينة نابلس. وإصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت فجار جنوب بيت لحم. والاحتلال يغلق مدخل زعترة الرئيس شرقا. السيد الرئيس محمود عباس يمنح مؤسسة حماة فتح درع دولة فلسطين تقديرا لدورها الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية ومساهمتها الفعالة بترسيخ الرواية الفلسطينية. حسين الشيخ يلتقي أو يتلقى اتصالا من وزير المخابرات المصرية مهنئا بنجاح مؤتمر فتح. ورئاسته المؤتمر تعلن النتائج النهائية للانتخابات المركزية والثوري بعد البت بالطعون. الداخلية السعودية تؤكد تغريم من يحاول أداء الحج دون تصريح بعقوبة تصل 100,000 ريال. جيش الاحتلال يجدد قصف بلدات عدة في جنوب لبنان. وأجواء لطيفة وغائمة جزئية غدا وحارة نسبيا حتى الأربعاء المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان
2: العودة نعم سنعود فعبر الحدود دياري ومهد صباي

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركام. صوت فلسطين يقدم شنطة نزوح، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعتكم صوت فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم الإنساني شنطة نزوح، البرنامج الذي ننقل فيه حكايات الناس كما هي بحزنها وصبرها وقوتها التي تولد من وسط الألم. في الحرب مستمعينا الكرام لا يرحل الشهداء وحدهم، بل يتركون خلفهم حكايات ثقيلة ومسؤوليات أكبر من الأعمار. تترك الحرب أما تحمل وحدها البيت والخوف والتعب، وتحاول أن تكون السند لأبنائها رغم انكسار قلبها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نقترب من قصة أم حملت مسؤولية كبيرة بعد فقدان شريك حياتها. أم وجدت نفسها تواجه الحياة وحدها وتحتضن أبنائها الخمسة، محمد وعبد الله وإبراهيم ونغم وحلا، في مرحلة هي الأصعب من العمر، مرحلة المراهقة بما فيها من خوف وقلق واحتياج دائم للأمان. ضيفتنا اليوم هي السيدة أم محمد مهدي زوجة شهيد، التي سنستمع معها إلى رحلة الصبر بعد الفقد وكيف تحاول أن تكون الأم والأب معا في زمن أصبحت فيه الحياة أثقل من أن تحمل وحدها.
2: أنا أم محمد مهدي من الوسطى صراط المخيم الجديد. أنا أرملة شهيد وعندي 5 أطفال.
1: وبين رحلة النزوح الثقيلة تسترجع سيدة أم محمد ذكريات زوجها الشهيد أبو محمد، الذي كان يصر دائما على البقاء والثبات، مؤمنا بأنه لا يوجد مكان آمن في هذه الحرب، وأن الخطر يلاحق الجميع أينما ذهبوا، حتى أن موقفا عاشته العائلة أثبت لهم ذلك بالفعل. دعونا نتعرف إياكم مستمعينا الكرام أكثر على تفاصيل هذه الرحلة ونستمع إلى حكاية أم محمد كما روتها لنا.
2: طبعا إحنا زينا زي كل الناس، نزحنا مش مرة ولا مرتين، أكثر من 10 مرات، عشان إحنا المكان اللي إحنا فيه كان كتير خطر، كانت الآليات دايما تتوغل، كان كل أبراج اللي حوالينا نزلت، كان القصف دايما مستمر. ولكن أنا زوجي الله يرحمه كنت دايما أواجه المشكلة معه، لما يزداد القصف ويصير فيه توغل بنصير بدنا نطلع من المكان اللي احنا فيه. كان يرفض، يحكي إن كل غزة فيش فيها ولا مكان آمن، كل واحد لو ضلوا قاعد في بيته كان آمن إشي. وفعلا كلامه كان صحيح. احنا أنا في مرة من في مرات النزوح رحنا على الدير، تاني يوم أجتني رصاصة من الطيارة الكابتر وصابت في رجلي، ضلينا 2-3 أيام ورجعنا على البيت، وهذا برضو نفس المكان اللي استشهد فيه زوجي. كان في قصف كتير وكان في توغل، طلع يشوف في حركة في المكان أو لا علشان نطلع من المكان، في قذيفة دبابة، هو استشهد على طول وابني تصاب، والحمد لله على كل حال.
1: سألنا السيدة أم محمد عن أصعب اللحظات التي مرت بها خلال الحرب، وعن المشاهد التي لا تزال عالقة في ذاكرتها حتى اليوم، فكان جوابها:
2: طبعا أصعب اللحظات اللي مرينا فيها خلال عملية النزوح إن إحنا لما نطلع من المكان نصير أطلع في البيت، هل إحنا هنطلع هنرجع هنلاقيه موجود ولا لأ، هنلاقي الشارع ولا لأ، هنرجع لمكاننا كمان مرة، بتصير في مشاعر مختلطة جواك، كيف بنطلع ونسيب المكان اللي احنا تعودنا عليه على مكان مجهول نروح عليه، هل هنقدر نرجع له كمان مرة ولا لا، أهلي اللي طلعوا قبل هيك ممكن أشوفهم كمان مرة أو لا، هذه كلها مشاعر مختلطة ما بين الخوف والحنين للمكان اللي انت موجود فيه. تقدرش تحدد ايش المشاعر اللي جواك بالضبط في نفس اللحظة هاي.
1: عند إعلان وقف إطلاق النار لم يكن الخبر بالنسبة لأم محمد لحظة فرح خالصة كما قد يتوقع البعض، بل شعرت وكأنه عبء ثقيل استقر على قلبها. فيا ترى لماذا؟ دعونا نستمع.
2: بالنسبة لشعوري عن لما حكوا أنه خلص انتهت الحرب، وهي فعلا لسه ما انتهت، لأن احنا كل يوم في قصف وكل يوم في شهداء، في كل يوم ناس بتروح من غير أي سبب. ولكن في هذه اللحظة أنا كثير شعرت بالحزن وضلتني أعيط يعني كثير. ذكرت زوجي، يعني هو كان يتمنى هذه اللحظة، وكان دايما يحكي لنا الحرب كمان أسبوع بدها تخلص، كمان أسبوع بدها تخلص، وهي راح وخلصت الحرب، ولكن هي فعليا ما خلصتش.
1: وفي ختام حديثها كانت رسالة أم محمد واضحة وصريحة، خرجت من قلب أنهكته التجربة ولم يعد يحتمل المجاملات أو الصمت. قالت إن ما رأته خلال الحرب جعلها تشعر بأن العالم ظالم، وأن العدالة غائبة، وأن حقوق الإنسان حكم عليه بالإعدام حين يتعلق الأمر بمعاناة الأبرياء.
2: أنا إذا في رسالة بدي أوجهها للعالم إنه هذا عالم ظالم. كتير كتير أخذنا دورات في حقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، حتى حقوق الحيوان، هذا كله ولا شفناه في أي يوم من أيام الحرب، ولا أي حق من الحقوق الدولية. أخذنا قانون السفير للطوارئ ولا تنفذ منه ولا حرف، كان بس مجرد حبر على ورق فقط لا غير.
1: وفي ختام هذه الحكاية تبقى أم محمد واقفة على تخوم الصبر، تحمل في قلبها غيابا لا يهدأ وذكريات زوج شهيد لم يغب عنها يوما، رغم الغياب الجسدي الذي غير تفاصيل الحياة كلها. 5 أطفال بأعمار مختلفة، لكل واحد منهم احتياج مختلف، لكنها وجدت نفسها الأم والأب والسند الأول والأخير في آن واحد. لم تكن الرحلة سهلة ولا الأيام خفيفة، لكن أم محمد تعلمت أن تمشي فوق الألم دون أن تسقط، وأن تبقي بيتها قائما رغم كل من كسر حوله، بين مسؤولية ثقيلة وحنين لا ينطفئ تواصل طريقها بإيمان بسيط أن الحياة تستمر حتى حين يتوقف كل شيء آخر. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، ومن الإعداد زميلة نهى أبو سمرة، ورفقنا من الهندسة الإذاعية الزميل بسام حسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء، وإيمان مستمر.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية. ونحمي الرواية.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية موجزة. مستمعينا الكرام حياكم الله. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. هذا واستشهدت المواطنة فاطمة الزهراء رمزي المعني 26 عاما مساء اليوم إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال النار تجاهها في منطقة المحطة شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ووفق مراسلنا فقد استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات شنها الاحتلال اليوم على بلدة القرارة في خان يونس ومواصي خان يونس ومواصي مدينة رفح ومشروع بيت لاهيا. هذا وتوفيت الرضيعة رحيل أبو جاموس وأصيب 3 آخرون اليوم إثر حريق اندلع في خيمة تؤوي نازحين في سوق البلاطة بمخيم أنصيرات. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,775 والإصابات إلى 172,750 منذ بدء العدوان. طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة حضور لجنة إلى قطاع غزة لتكشف خرق الاحتلال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر.
3: هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة. 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض الأكاذيب، نعم يتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
2: في الضفة الغربية حطم مستوطنون مساء اليوم مركبة من أمام أحد المنازل في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال مهاجمتهم منطقة الظهرة في البلدة وفق مصادر محلية. وفي جنين داهم جيش الاحتلال مساء اليوم منازل خلال اقتحام بلدة يعبد غرب المدينة وسط إغلاق مداخل هذه المدينة في محيطها بسواتر ترابية. في الخليل سرق مستوطنون اليوم 45 رأس غنم واعتدوا على مواطن في مسافر يطا جنوب المدينة. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة الخضر جنوب المدينة وتمركزت في منطقتي البوابة وصبري ومنعت المركبات من المرور عبر الشارع الرئيس الواصل بين البوابة والبلدة القديمة وفق مصادر محلية. منح السيد الرئيس محمود عباس مؤسسة حماة الفتح درع دولة فلسطين تقديرا لدورهم الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الرواية الفلسطينية. جاء هذا خلال استقبال سيادته اليوم بمقر الرئاسة في رام الله وفد مؤسسة حماة الفتح. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر.
4: من الخان الأحمر يعني سياسيا وديمغرافيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به، وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيدخل شمال أو وسط الضفة الغربية على جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عصيون إلى معالي أدميم إلى جبهات ذئاب، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم. اليوم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال قومة القدس الكبرى.
2: أدانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في منطقة باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى. وأكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان عبد العزيز الصعود في بيان رفض اللجنة المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية، معتبرا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تغريم من يضبط محاولا أداء الحج دون تصريح بعقوبة تصل إلى 100,000 ريال. وقالت الداخلية في بيان اليوم أن الغرامات ستكون بحق من تم إصدار تأشيرة الزيارة لهم ويحاولون أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها. في حالة الطقس، غدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، في حين يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل. هذا والله أعلى وأعلم. مستمعينا، إلى هنا نشرة إخبارية موجزة من صوت فلسطين، تحية وبأمان الله.
5: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة. بكم انتصرنا وسننتصر يا من بسطتم الأرض سنابل خير. لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. 7 شهداء في قطاع غزة، إصابة شاب برصاص الاحتلال في عنبتة، مستوطنون يحطمون مركبة في بيتا جنوب نابلس. إلى تفاصيل النشرة مستمعينا حياكم الله. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ صباح أمس، حيث استشهدت المواطنة فاطمة الزهراء رمزي المعني 26 عاما مساء أمس إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال النار تجاهها في منطقة المحطة شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ووفق مراسلنا فقد استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات شنها الاحتلال على بلدة القرارة في خان يونس ومواصي خان يونس ومواصي مدينة رفح ومشروع بيت لهيا. هذا وتوفيت الرضيعة رحيل أبو جاموس، وأصيب 3 آخرون إثر حريق اندلع في خيمة تؤوي نازحين في سوق البلاطة بمخيم النصيرات. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,775، والإصابات إلى 172,750 منذ بدء العدوان. طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك بضرورة حضور لجنة إلى قطاع غزة لتكشف خرق الاحتلال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ 6 أشهر.
1: أطالب أن تكون هناك لجنة لتزور قطاع غزة وترى ما هو التحسن وما هو التغيير. إسرائيل كانت تحتل 53% من مساحة القطاع، اليوم تحتل 63% من مساحة القطاع. إسرائيل غيرت ديموغرافيا وغيرت سياسيا وغيرت جغرافيا. أما على موضوع التحسن، أدخلوا يعني الطعام، كيف أدخلوا الطعام؟ هم أدخلوا الطعام للشاحنات التجارية وهناك أسعار خيالية وباهظة، 80% من المواطنين تحت خط الفقر. عن أي تحسن يتحدثون؟ قد تكون هناك في يعني بعض الأكاذيب، نعم سيتبناها مجلس الأمن، هذه حقيقة، لأنه نحن نعلم هذا العالم الصامت والعاجز اللي شاهد كل طبقات الحرب.
0: في الضفة الغربية أصيب شاب بالرصاص الحي في الخاصرة الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم وفق جمعية الهلال الأحمر. هذا واقتحم الاحتلال البلدة بآليات وفرق مشاة تمركزت على طول الشارع الرئيس مع إيقاف مركبات مواطنين واستجوبت من فيها وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين. في نابلس حطم مستوطنون مساء أمس مركبة من أمام أحد المنازل في بلدة بيتا جنوب المدينة خلال مهاجمتهم منطقة الظهرة في البلدة وفق مصادر محلية. وفي جنين دهم جيش الاحتلال مساء أمس منازل خلال اقتحام بلدة يعبد غرب المدينة وسط إطلاق أو إغلاق مداخل المدينة ومحيطها بالسواتر الترابية. في الخليل سرق مستوطنون 45 رأس غنم واعتدوا على مواطن في مسافر يطا جنوب المدينة. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الليلة بلدة الخضر جنوب المدينة وتمركزت في منطقتي البوابة وصبري ومنعت المركبات من المرور عبر الشارع الرئيس الواصل بين البوابة والبلدة القديمة وفق مصادر محلية. منح السيد الرئيس محمود عباس مؤسسة حماة الفتح درعا دولة فلسطين تقديرا لدورهم الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الرواية الفلسطينية. جاء هذا خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في رام الله وفد مؤسسة حماة الفتح. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمل على مختلف المستويات من أجل وقف تنفيذ قرار الوزير المتطرف سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر.
2: إن الخان الأحمر يعني سياسيا وديمغرافيا وجغرافيا الكثير، فهو الخان الأحمر والتجمعات المحيطة به، وهي 6 تجمعات هي تعتبر بوابة القدس الشرقية، لما إذا تم ذلك سيدخل شمال أو وسط الضفة الغربية على جنوبها، توسيع صلاحيات بلدية القدس وحصار مدينة القدس بسياج استيطاني يمتد من كوش عصيون إلى معالي أدميم إلى جبهات زيف، وبالتالي توسيع حدود هذه البلدية وتحقيق الحلم القديم الجديد لدى دولة الاحتلال ولدى المتطرفين في دولة الاحتلال قائمة القدس الكبرى.
0: أدانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في منطقة باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى. وأكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان عبد العزيز السعود في بيان رفض اللجنة المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية، معتبرا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تغريم من يضبط محاولا أداء الحج دون تصريح بعقوبة تصل إلى 100,000 ريال. وقالت الداخلية في بيان إن الغرامات ستكون بحق من تم إصدار تأشيرة الزيارة لهم ويحولون أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها. في حالة الطقس اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، في حين يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل. إلى هنا نشرة الأخبار، موعدنا الإخباري القادم في الساعة 7 من صباح هذا اليوم الجمعة. إلى ذلك الحين تصبحون على خير.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا ربط وبث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: بالتأكيد يجعل هذه المنطقة غير قابلة للسكن وغير قابلة للحياة.
2: منح السيد محمود دعباس مؤسسة حماة الفتح درعا دولة فلسطين، جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفد مؤسسة حماة الفتح. ومنح رئيس مؤسسة حماة الفتح درعا دولة فلسطين تقديرا لدورهم الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية ومساهمتهم الفعالة في ترسيخ الرواية الفلسطينية لدى جيل الشباب من خلال حملات التوعية والتثقيف الوطنية المتواصلة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع بحضور رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع. وقدم الوفد التهاني لسيادته بنجاح أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح وإعادة انتخابه بالإجماع رئيسا لحركة فتح وانتخاب اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري للحركة. وأكدوا أن هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال، وفي الوقت نفسه يصر على ممارسة النهج الديمقراطي في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ورحب السيد الرئيس بوفد مشايخ ووجهاء النقب مؤكدا على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. وأكد سيادته على أنه بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وما يعانيه من ويلات الاحتلال واعتداءاته، إلا أننا ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967. تلقى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالا هاتفيا من وزير المخابرات المصرية حسن رشاد مهنئا بنجاح المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. وأتمنى رشاد خلال الاتصال أن تشكل مخرجات هذا المؤتمر دافعا قويا نحو ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتعزيز وحدة فتح والوحدة الوطنية الفلسطينية لما تحظى عليه الحركة من مكانة كبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد الوزير رشاد موقف مصر الثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة. بحث نائب السيد الرئيس حسين الشيخ مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف آخر التطورات في المنطقة. وأطلع الشيخ لافروف خلال اتصال هاتفي في صورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وسبل التحرك المشترك مع الدول العربية الشقيقة ودول العالم لإيجاد مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الصراع وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. من ناحيته هنأ لافروف الشيخ بنجاح المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح متمنيا أن يكون خطوة باتجاه إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما أكد الجانبان عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وروسيا، وشدد لافروف على موقف روسيا الثابت المتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى في ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان بلاد والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية رامز الأكبروف وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوزمان بحضور وزير المالية ستيفان سلامة. وركز الاجتماع على استعراض ومناقشة التقرير الدولي المحدث حول التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة. وجدد مصطفى التأكيد على أن قطاع غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية، مشددا على جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان تنفيذ عملية التعافي وإعادة الإعمار، وضرورة أن تكون مختلف التدخلات الدولية داعمة للجهود الحكومية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وأكد مصطفى أهمية إطلاق المرحلة الأولى من التعافي المبكر وتسريع تنفيذ التدخلات العاجلة المتعلقة باللواء المؤقت وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية ودعم القطاع الصحي والأمن الغذائي بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة. إلى ذلك بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية IFC أفتاب أحمد آلية تعزيز برنامج وأنشطة المؤسسة في فلسطين، وذلك بحضور مدير البنك الدولي في فلسطين ستيفين بلاد ومديرة المؤسسة في فلسطين رفيف درويش ورئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل. وتناول اللقاء عددا من القطاعات الحيوية التي تركز عليها المؤسسة للتمويل الدولي في برامجها ومشاريعها داخل فلسطين والتي تقودها مع القطاع الخاص الفلسطيني، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة والتحول الرقمي والقطاع الصحي، إضافة إلى برامج كفاءة الطاقة والأبنية الخضراء باعتبارها من القطاعات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات. أعلنت هيئة رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أنها تسلمت كافة نتائج الطعون من لجنة الانتخابات، والتي تثبت فيها نتائج نهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. كما أعلنت هيئة رئاسة المؤتمر في بيان أنه لا تغيير في نتائج اللجنة المركزية، بينما تم إعلان فوز عضو جديد في عضوية المجلس الثوري في المركز 80 مكرر. كما وأوضحت أن ترتيب العضو المضاف على قائمة المجلس الثوري في المركز 75 بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها، وبذلك يصبح آخر عضوين في القائمة بمركز مكرر وهو 80 بتساوي الأصوات التي حصل عليها 632 لكل منهما. وكان المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة قال إن لجنة الطعون المنبثقة عن لجنة الانتخابات للمؤتمر الثامن أنهت تداولاتها أو مداولاتها بعد تلقي عدد من الطعون بوقع 7 طعون للجنة المركزية و8 طعون للمجلس الثوري. عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف إن الوضع في الأراضي الفلسطينية يزداد هشاشة، محذرا من أي دعوة للأعمال العسكرية في قطاع غزة ستؤدي إلى نتائج كارثية على سكان القطاع. وأضاف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أن 80% من المباني في قطاع غزة متضررة أو مدمرة. أثار تصرف ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن جبير وهو يخاطب بعض المعتقلين من نشطاء أسطول الصمود ويصفهم بعبارات استفزازية موجة غضب دولية واسعة، ما اضطر دولا عدة إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين.
3: توالت ردود الفعل الدولية الغاضبة على خلفية احتجاز إسرائيل نشطاء أسطول الصمود أثناء محاولتهم الإبحار وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط اتهامات واسعة لتل أبيب بسوء المعاملة والإذلال بعد انتشار مقاطع مصورة أظهرت ناشطين مكبلي الأيدي ومجبرين على الانحناء داخل مراكز الاحتجاز. وبحسب ما نشره ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عبر منصة إكس، فقد ظهرت لقطات من عملية الاحتجاز في ميناء أسدود، حيث بدأ وهو يخاطب بعض المعتقلين ويصفهم بعبارات استفزازية. كما نشر مقطعا آخر يظهر رفع علم إسرائيل داخل موقع احتجاز الناشطين، ما أثار موجة انتقادات واسعة. في

0: بذلك سارعت عدة دول إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين أو القائمين بالأعمال لديها احتجاجا على ما وصفته بسوء المعاملة وانتهاك الكرامة الإنسانية، مع مطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنيها المشاركين في الأسطول. ففي إيطاليا أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني استدعاء السفير الإسرائيلي وطلب توضيحات عاجلة، مؤكدة نيتها اتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن المواطنين الإيطاليين. كما اتخذت فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا مواقف مماثلة شملت الاستدعاء الرسمية للسفراء أو القائمين بالأعمال والتنديد بما جرى، مع الدعوة إلى اعتذار إسرائيلي وإطلاق سراح المحتجزين. أما في ألمانيا فقد وصف السفير الألماني في تل أبيب ما حدث بأنه غير مقبول، فيما اعتبرت بريطانيا أن ما جرى يتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية. كما أدانت دول أخرى مثل تركيا وسلوفينيا وسويسرا والنمسا وسلوفاكيا وفنلندا ونيوزيلندا وإيرلندا احتجاز النشطاء وسوء معاملتهم، ووصفتها بأنها انتهاك خطير داعية إلى معاملة المحتجزين بشكل إنساني وضمان حقوقهم القانونية. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي فقد انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس سلوك بن يفير واعتبرته غير لائق، فيما شددت المفوضيات الأوروبية على ضرورة احترام كرامة المحتجزين. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداء والإذلال، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني في ظل تزايد التحذيرات من تداعيات الحادثة على الساحة الدبلوماسية. وكانت إسرائيل قد أعلنت استكمال توقيف جميع نشطاء الأسطول ونقلهم إلى سفن تابعة لبحريتها، بعد أن قالت تقارير المنظمين إن الجيش الإسرائيلي سيطر على نحو 50 قاربا تقل 428 ناشطا من 44 دولة. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
1: إلى ذلك قرر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة، ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي. وقال سيكورسكي على منصة إكس إن بلاده تندد بشدة بسلوك ممثلي السلطات الإسرائيلية تجاه نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بمن فيهم مواطنون بولنديون. وفي سياق متصل قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه يشعر بالصدمة من المعاملة التي لقيها أعضاء أسطول المساعدات الذين حاولوا الوصول لقطاع غزة على يد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاعتداء الذي تعرض له نشطاء أسطول الصمود من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وما رافقه من اعتقالات واعتداءات وإهانات خلال نقلهم إلى ميناء زود يعكس استمرار النهج العنصري بحق النشطاء الدوليين المشاركين في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأضافت الشبكة في بيان لها أن ما جرى من استعراض واعتداءات ورفع للعلم الإسرائيلي في مواجهة النشطاء يشكل امتدادا لسياسات القرصنة السابقة بحق سفن المساعدات القادمة من دول مختلفة والتي تهدف إلى إيصال الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص عشرات ملايين الشواقل لتهويد المقاطع أو المواقع الأثرية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.
2: في إطار سباقها المحموم مع الوقت لفرض الوقائع على الأرض، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل عشرات ملايين الشواقل لصالح مشاريع تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارات إسرائيلية. هذا ما كشفت عنه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. فقد صادق الوزراء على اقتطاع 45 مليون شيكل من الميزانية التي كانت مخصصة لبرامج تسريع الاقتصاد والذكاء الاصطناعي ونمو البحث والتطوير وصناعة الهاي تيك.

0: مبنى بلدية الخليل القديمة، هذا المكان الأثري الذي أغلق على مدار سنوات، يشرع الاحتلال ببناء شبك وسياج لبناء وإقامة برج عسكري فوقه. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
1: تعاني مدينة الظاهرية جنوب الخليل أوضاعا صعبة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عبر إغلاق مداخلها واستمرار الاعتداءات الاستيطانية وتضييق على السكان ومصادر رزقهم.
2: في جنوب محافظة الخليل تقف مدينة الظاهرية في مواجهة حصار خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي بعد إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، ما أدى إلى شل الحركة اليومية للمواطنين وتعطيل تنقلهم، وأثقل كاهل المدينة التي تعد واحدة من أهم المراكز التجارية في جنوب الضفة الغربية، وسط حالة من التراجع الاقتصادي والمعاناة المتفاقمة التي يعيشها السكان والتجار على حد سواء.
3: الظاهرية تعاني من حصار خانق، البوابات مغلقة ولا يوجد أمل لفتحها، وللأسف يعني هذا أثر بشكل مباشر على الظاهرية من ناحية تجارية، من ناحية نقل المرضى للمستشفيات وصول، وزي ما بتعرفوا احنا ما عندنا مستشفى، عندنا نقص في خدمات الإسعاف أيضا، وهذا الإشي يعني خلى الحياة في الظاهرية صعبة جدا على المواطنين.
2: هذا الحصار لم يقتصر تأثيره على حركة المواطنين فقط، بل طال القطاع التجارية بشكل مباشر، حيث شهدت الأسواق التجارية في الظاهرية ركودا غير مسبوق بعد تراجع أعداد المتسوقين القادمين من مختلف المناطق، خاصة من داخل الأراضي المحتلة عام 48، الذين اعتادوا على ارتياد أسواق المدينة المعروفة بنشاطها التجاري وتنوع بضائعها، الأمر الذي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للتجار وأصحاب المحال، ودفع الكثيرين منهم إلى تقليص أعمالهم في ظل استمرار الإغلاقات وتجديد الإجراءات العسكرية.
3: المساحات واسعة، لذلك يتم استهدافها بشكل مكثف وكبير. المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية مستهدفة، هناك بؤر استيطانية يسكنها مستوطنين شرسين يعتدوا على المواطنين، يعتدوا على المحاصيل وحصدوهن بالفعل، يعني يطلقوا الأبقار في المحاصيل الزراعية، أي مواطن بحاول يروح على أرضه يتم الاعتداء عليه.
2: وفي الوقت الذي تواجه فيه المدينة هذا الحصار، تتواصل اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في محيطها، حيث استولى المستوطنون على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، إلى جانب تهجير أهالي خربة زنوتا لصالح المشاريع الاستيطانية، ما عمق من معاناة السكان وضيق الخناق على مصادر رزقهم وأراضيهم الزراعية، لتجد الظاهرية نفسها أمام واقع اقتصادي وإنساني صعب يفرضه الاحتلال عليها من كل الجوانب. من الظاهرية جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
1: نظمت محافظة طوباس والأغوار الشمالية جولة ميدانية لوفد من السفراء والقناصر لمنطقة عطوف والرأس الأحمر وسهل بقيعة للاطلاع على جرائم عصابات المستوطنين.
4: دفعت التطورات الاستيطانية المتسارعة التي تشهدها منطقة عطوف والرأس الأحمر وفدا من السفراء والقناصل لتنظيم الزيارة الثانية في غضون شهر للاطلاع على انتهاكات عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، مع استمرار شق طريق استيطاني وتدمير خطوط المياه.
5: يعني احنا بنتأمل هاي الزيارات انه يكون في ضغط على الاحتلال، كون هاي السفارات موجودة في القدس وكون في تنسيق ما بين الاسرائيليين وهاي السفارات، يعني احنا بنتأمل انه على الاقل يوصلون لنا مثلا المياه، يضغطوا لتوصيل المياه، يضغطوا لفتح الطرق، يضغطوا لفتح البوابات اللي موجودة هون. يعني احنا بنتأمل في هاي الزيارات ان شاء الله انه خير.
6: يعني تأتي زيارة هذه الوفود الدولية من القناصل والسفارات العاملة في دولة فلسطين للاطلاع عن قرب على معاناة السكان والمزارعين والفلاحين في هذه الأراضي الزراعية التي تعرضت للإغلاقات وللانتهاكات من قبل المستوطنين، مما أثر بشكل كبير جدا على الانتاج القطاع الزراعي وعلى البنية التحتية الزراعية.
4: رسائل سياسية هامة تحملها هذه الجولة التي تأتي في ظروف استثنائية.

0: نهائية تشهدها محافظة طوباس والأغوار الشمالية التي تتعرض أراضيها إلى مشاريع استيطانية كبرى.
1: ما يجري في مناطق الأغوار الشمالية هو يرقى إلى جرائم حرب. نتحدث عن قطع المياه عن المواطنين، نتحدث عن منع المواطن الوصول إلى المراكز الصحية، نتحدث عن تدمير المدارس، خطوط المياه، الكهرباء، وبالتالي هي جرائم ضد اتفاقية جنيف الرابعة للتقضية بحماية المواطنين تحت الاحتلال. وبالتالي مثل هكذا زيارات تطلع العالم على ممارسات الاحتلال.
0: وخلال الجولة استمع الوفد الدبلوماسي لشهادات الأهالي حول الانتهاكات المتواصلة والمتصاعدة وسط تحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني الجنوني الهادف لفرض واقع جديد في الأغوار الشمالية. جولات وجولات للوفود والقناصل والسفراء الأوروبيين، ويبقى الأمل لدى المزارع الفلسطيني بأن تحقق هذه الجولات أهدافها بوقف هذا المشروع الاستيطاني الكبير. من قرية عطوف والرأس الأحمر وسهل البقيعة، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: تناولت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية أنباء عن خلافات بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو على خلفية خوض الولايات المتحدة محادثات مع إيران.
3: في خضم الحديث عن تحركات سياسية ومساعي دولية للتوصل إلى مذكرة تفاهم ما بين الولايات المتحدة وطهران تفتح الباب أمام إمكانية إنهاء الحرب، تتعمق الفجوة ما بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية حول إدارة الملف الإيراني وفق ما أكدته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية. نقلت ما جاء في محادثة وصفت بالصعبة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وفق ما نقل عن فحوى هذه المحادثة، فقد أبلغ ترامب نتنياهو بمساع تقودها دول عربية وإسلامية للتوصل إلى تفاهمات مع طهران ودفعها باتجاه مسار تفاوضي جديد، إلا أن نتنياهو أعرب عن استيائه من هذا المسار وأكد أمام ترامب أن إسرائيل ترى الحل باستئناف العملية العسكرية. كما جاء في التقارير التي تناولت هذه المحادثة أن نتنياهو خرج من الاتصال قلقا بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أبدى تشكيكا بشأن نجاح فرص التفاهمات المطروحة. هذا وأوعز للسفير الإسرائيلي في واشنطن بإبلاغ أعضاء الكونغرس الأمريكي عن القلق الإسرائيلي المتصاعد حيال أي اتفاق محتمل ما بين واشنطن وطهران، إذ ترى إسرائيل أن لا سبيل لإيقاف برنامج إيران النووي إلا من خلال تجدد الحرب وقصف مواقع استراتيجية وحيوية في إيران تعيق تقدم هذا البرنامج. وبموازاة هذه الأنباء، قال مسؤول إسرائيلي رفيع لوسائل الإعلام العبرية إنه في حال عدم تجدد الحرب قريبا فإن إسرائيل ستضطر إلى شن حملات عسكرية على إيران في كل عام تقريبا حتى القضاء على قدرتها الصاروخية والنووية. ومقابل هذه التطورات التي تشير إلى فجوة بين واشنطن وتل أبيب، تعالت تقديرات مقابلة أن تندرج هذه الأنباء تحت إطار الخديعة الأمريكية الإسرائيلية لإيران، وأن تقف وراءها حملة عسكرية قد تشن قريبا، وذلك نظرا لتجارب سابقة تناولت فيها وسائل الإعلام خلافات بين ترامب ونتنياهو وعقبتها حروب شنت ضد إيران. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: نقل موقع نور نيوز الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأضاف أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، فيما قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور اليوم طهران حاملا رسالة أمريكية جديدة إليها. في مكة المكرمة عقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم اجتماعا موسعا مع أصحابه وممثلي شركات الحج والعمرة العاملة في الضفة الغربية وغزة.
4: تم اليوم بحمد الله الكشف على اللي هي مستوى الجاهزية في كل من مخيمات منى ومخيمات عرفة. التجهيزات هي عالية المستوى، هناك خدمات إضافية ونوعية تم إضافتها لهذا العام تتعلق في اللي هي الوحدات التكييف، وتتعلق في دورات الصحية، وتتعلق في مستوى خدمات الإعاشة. هذه الخدمات هي خدمات جديدة تختلف عن الخدمات السابقة. هناك جهود من قبل الشركة تم إضافتها على خدمات بعثة فلسطين، وتم تقسيم المخيم في عرفة إلى مخيمين، المخيم الأول حوالي 3500 والمخيم الثاني 3100 بمعدل 6660 حاج في مجموع المخيمين. التجهيزات هي على قدم وساق تتم من قبل الشركة، وهذه التجهيزات هي تليق بحجاج فلسطين. نشكر لشركة خدمات ومنافع على هذه العناية وعلى هذه الإضافات التي تم إضافتها، سواء فيما يتعلق في موضوع التكييف أو ما يتعلق في اللي هي الدورات الصحية التي ستنعكس إيجابا على ارتياح حبنا أداء المناسك. تالي يعني مستوى الجهوزية هي عالية ومرتفعة من قبل هذه الشركة، وإن شاء الله أنه بتم عملية التطوير خلال السنوات القادمة. كل الشكر من قبل الشعب الفلسطيني على ما وجدنا من حفاوة استقبال ومن خدمات عالية الجودة.
2: نظمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع شركاء دوليين يوما ترفيهيا للدعم النفسي استهدف أطفالا فلسطينيين من أبناء الشهداء فقدوا أهاليهم في حرب الإبادة على غزة.
5: نظمت سفارة دولة فلسطين في القاهرة ومركزها الثقافي ضمن برنامج مساحة آمنة للتعافي يوما ترفيهيا للدعم النفسي يستهدف أطفالا أصيبوا في الحرب فقدوا أهاليهم إبان العدوان على غزة ثم انتقلوا إلى مصر في رحلة علاج علها تعيد إليهم رمق الحياة.
6: اليوم نحن نحاول بالشراكة مع العديد من الأصدقاء في العالم أجمع من أجل ترميم جراح هؤلاء الأطفال وإعادة بناء حياتهم النفسية السوية وخلق مجتمع يحاول التعويض عما مروا به في هذه الحرب إلى أن يعودوا إلى أرضهم وإلى سمائهم وإلى فضائهم وإلى حياتهم.
5: بالشراكة مع جمعية يونايتد أوب السويسرية لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني جاءت هذه الفعالية مقدمة هذا الدعم النفسي للأطفال الموجودين في مصر الذين فرقتهم ظروف الحرب وأبعدتهم عن الوطن الأول فلم يعيشوا الغربة في الوطن الثاني مصر.
7: أتينا إلى مصر لإسعاد الأيتام ولإسعاد الأطفال الذين خرجوا من غزة، لأن الأطفال في غزة نحن نقوم بواجبنا نحوهم، ولكن الأطفال المتواجدين في مصر والذين خرجوا خلال الحرب هم في حالة نفسية يعني غير جيدة، وكذلك في حالة المادية كذلك صعبة جدا، فإذا أتينا إليهم.
8: اليوم الفعالية بتحتضن الأطفال أبناء الشهداء اللي أجوا من قطاع غزة، منهم مصابين منهم نازحين، فهي بتحتويهم بتعطيهم ترفيه نفسي بسبب الظروف اللي هم عاشوها، فالفعالية كلها ترفيه لهم تغيير لنفسيتهم يطلعوا من الجو اللي هم عاشوه.
5: جيل المستقبل الذين حاول الاحتلال قتل أحلامهم تتحول أمنياتهم إلى إرادة ترسم صورة لما هو قادم. أطفال فلسطين لن يموتوا وحلم الدولة والحرية والاستقلال لن يمحوه ظلم الاحتلال.
9: احنا مبسوطين جدا بحملة الدعم اللي احنا بنعملها لأطفال شهداء فلسطين وغزة. احنا جايين هنا عشان ندعمهم نفسيا ومعنويا، احنا عرفنا ان هم كلهم ابناء شهداء، فحابين ان احنا نعمل لهم شوية مهارات نفسية تخفف عنهم شوية وطئة المشاعر الصعبة اللي ممكن يكونوا مروا بها.
10: الفعالية كانت كتير حلوة وانبسطنا كتير، وحبيت انه كيف انه كانت اكتر من يوم ورا بعض، وحبيت كمان انه كانت عيلتي معايا، وحبيت التعاون اللي كان موجود وكيف يعني كان في اكتر من نشاط واكتر من فعالية.
5: لن يندثر شعب قدم كل هذه التضحيات، ولن ينتصر محتل يوما على صاحب الارض. سلمان بشير، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
2: ختام هذه النشرة نعود نذكر الابرز ما جاء فيها من عناوين. شهداء بالإيران وقصف الاحتلال في رفح وخان يونس وبيت لاهيا بقطاع غزة. تؤكد أن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد دمارا يطال الصحة والأرواح. الاحتلال يغلق مقر زكاة جنين والمستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الضفة. إدانات دولية واسعة واستدعاء سفراء إسرائيل بسبب معاملة بن كبير نشطاء أسطول الصمود ومخاطبتهم بعبارات استفزازية.

0: حديث خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والأعراس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

مخيم الزرقاء للاجئين الفلسطينيين عام 1949 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يقع المخيم بالقرب من مدينة الزرقاء ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 180 دونماً. يعد مخيم الزرقاء المخيم الأقدم للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وهو واحد من 4 مخيمات تم تأسيسها لإيواء اللاجئين الذين هجروا من فلسطين بعد نكبة عام 1948. سكن اللاجئون الفلسطينيون في بداية الأمر في الخيام القماشية، ومع مرور الزمن تبدلت هذه الخيام إلى مساكن بسيطة من الطين والإسبست، ثم مبان من الحجر متناثرة بشكل عشوائي.

يعاني مخيم الزرقاء من العديد من المشاكل، أبرزها البطالة المرتفعة بين سكانه وانتشار الفقر والأحوال الاقتصادية السيئة ومشكلة ضعف البنية التحتية وسوء الصرف الصحي وتهالك المباني، إضافة إلى مشكلة الكثافة السكانية العالية وقلة المرافق الخدماتية. لكن رغم هذه المشاكل المتعددة، يتميز مخيم الزرقاء بارتفاع نسبة المتعلمين بين سكانه واندماجهم الفعال والإيجابي بالمجتمع في المملكة الأردنية. أسس أبناء المخيم نادي العودة الرياضي ليكون بمثابة متنفس رياضيا وثقافيا لأهالي المخيم. ينظم سكان المخيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وتعد هذه الفعاليات وسيلة لرفع الوعي وتذكير الأجيال القادمة بأهمية تمسكهم بهويتهم وحقوقهم على مر الزمن، حتى تظل قضية العودة إلى فلسطين حلما حيا في قلوب أهالي مخيم الزرقاء.

غاب عايد موت من العياط لما جينا يا زلمة. عمرنا بدار هذا حياتنا، والله حياتنا من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا ايش نسوي. انتكبنا والله انتكبنا، الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الدستور؟ ولماذا يعد حجر الأساس في أي دولة ديمقراطية؟ الدستور هو الوثيقة القانونية العليا في الدولة، ويمكن اعتباره شهادة ميلادها السياسية والقانونية. قد لا يعبد طريقا أو يمد خط كهرباء، لكنه الإطار الذي ينظم كل ذلك، وهو المرجع الذي تستند إليه جميع القوانين، فلا يجوز لأي تشريع أن يخالف أحكامه. يتضمن الدستور أولا المبادئ العامة التي تعرف هوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي، مثل نظام الحكم سواء كان جمهوريا أو ملكيا، وشكل الحكومة كنظام رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، ويؤكد أن السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات. كما يحدد القيم الأساسية التي تقوم عليها الدولة كالعدالة والمساواة وسيادة القانون. ينظم الدستور السلطات الثلاث على أساس مبدأ الفصل بينها، منعا لتركز السلطة في جهة واحدة وضمانا للتوازن والرقابة. فالسلطة التشريعية تتولى سن القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها وإدارة شؤون الدولة، أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القانون وتفسيره والفصل في المنازعات بما يحقق العدالة ويحمي الحقوق ويصون الحريات. يكفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية مثل الحقوق المدنية والسياسية كحرية التعبير والمشاركة في الانتخابات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية، إضافة إلى الحقوق البيئية والرقمية. إدراج هذه الحقوق في الدستور يمنحها أعلى حماية قانونية ويلزم الدولة باحترامها وصونها. وما يميز الدستور عن القوانين العادية أنه أعلى مرتبة منها جميعا، وأن تعديله يتطلب إجراءات خاصة كأغلبية معززة أو استفتاء شعبي، وأنه الأساس الذي تبنى عليه بقية التشريعات. لذلك يعد الدستور عقدا اجتماعيا ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، فوجود دستور واضح يشكل أساسا للاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون وبناء دولة تقوم على العدالة والمساءلة.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هيك كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في برنامجكم صوت الشباب. في ظل واقع اقتصادي بالذات تعقيد يوم بعد يوم، بقف الشباب الفلسطيني أمام تحديات غير مسبوقة ليتقاطع انخفاض الدخل مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتالي بشكل معادلة صعبة تثقل كاهل الشباب وبتأثر بشكل مباشر على طموحاتهم ومستقبلهم. بين البحث عن فرص عمل محدودة وتكاليف معيشية بتتصاعد بشكل كبير، يلقى الكثير من الشباب أنفسهم في مواجهة ضغوط اقتصادية ونفسية متزايدة. كيف بنعكس هذا الواقع الصعب على حياتهم اليومية؟ وشو هي أبرز التحديات اللي بواجهها الشباب؟ وهل في حلول تلامس المستقبل القريب؟ بحلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار وتأثير هاي الأزمة على الشباب الفلسطيني. اسمحوا لي أرحب بضيف الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: تحياتي إليك وللمستمعين وللمشاهدين وللشباب.
0: دكتور، بالبداية خلينا نبدأ في المحور الأول للحديث عن قراءة في الواقع الاقتصادي الحالي. كيف ممكن توصف الوضع الاقتصادي في فلسطين حاليا؟
1: نعم، تحياتي لك للمستمعين وللمشاهدين وللشباب مرة أخرى. بكل أسف واقع اقتصادي صعب، واقع اقتصادي مرير. الآن هذه الكلمتين شوية عامات، إذا بندخل ببعض التفصيلات، اليوم احنا بنتحدث عن سوق التجارة، نتحدث عن سوق الصناعة، نتحدث عن سوق الخدمات، نتحدث عن سوق العمالة لدى الجانب الإسرائيلي، نتحدث عن سوق العمالة أو الوظيفة لمن يعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية. بلا أدنى شك اليوم الظروف لامست حياة كل مواطن فلسطيني وأثرت بشكل سلبي على كل بيت فلسطيني. الآن لاحظي، احنا بدنا نتحدث اقتصاد، ولكن السبب والمسبب لهذه الأحداث الاقتصادية جاءت نتيجة إفرازات سياسية. بمعنى آخر، اليوم إذا بدنا نتحدث على أي نمو أو تراجع اقتصادي في أي بلد يرتبط ارتباط وثيق في الظروف والأوضاع السياسية. الآن لاحظي، على أساس نوصل لواقع اليوم دعينا نعود إلى الوراء 5 سنوات سابقة. في العام 2020 كانت هناك الكورونا، وما أن بدأ العالم يتعافى من الكورونا دخلنا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لا يقل عن 2 سنين وألقى بظلاله على الضفة الغربية. وما أن تنفسنا نوعا من الصعداء قليلا حتى بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. لاحظي التداعيات سياسية ولكنها انعكست اقتصاديا، هذا أولا. ثانيا، المنظومة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية، وما يحدث في المنظومة العالمية الاقتصادية ينعكس على الواقع الفلسطيني. الآن لاحظي تراجع في العمالة، ارتفاع في معدلات البطالة، ارتفاع الأسعار، قلة فرص العمل، إضافة إلى ذلك ارتفاع مستويات الفقر.
0: يعني دكتور، هل ارتفاع الأسعار ظاهرة محلية أم مرتبطة بعوامل خارجية؟
1: نعم، هي بكل تأكيد هي أحداث عالمية. لاحظي عندما جاء النظام العالم الجديد وعولمة الاقتصاد وجعل العالم كقرية اقتصادية واحدة، أصبح ما يحدث في أي دولة اقتصاديا يلقي بظلاله على داخل البيت وعلى مكونات الأسرة. لماذا؟ اليوم في عنا إشي في الاقتصاد اسمه سلاسل الإمداد، يعني لا يمكن لأي دولة أن تقوم بمقوماتها الاقتصادية لوحدها. لذلك اليوم أنت بتتحدثي عن مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من دولة إلى دولة أخرى لكي تقوم بالإنتاج، ومن ثم يتم التصدير إلى الدول المستهلكة. وبكل أسف يا دعاء، إحنا اليوم أصبحنا مستهلكين، وأصبح بكل أسف واقعنا الاقتصادي يعتمد على الاستهلاك، مما أدى إلى الانعكاس السلبي في أي أحداث عالمية فيما يتعلق برفع الأسعار. هذا أولا. ثانيا، لاحظي منذ العام 1993 منذ اتفاقية باريس الاقتصادية انعكست الحالة في السوق من الإنتاج إلى الاستهلاك. دعني أعطيك مثال أو بعض الأمثلة. في العام 1993 وما قبل كانت الخليل ومحافظة الخليل تسمى العاصمة الصناعية لفلسطين. قبل العام 1993 كانت محافظة نابلس تسمى المحافظة الإنتاجية في فلسطين، كانت طوباس تسمى سلة فلسطين الغذائية. الآن لاحظي من تلك الفترة بدأ انتقال السوق من الإنتاج إلى الاستهلاك وإلى تعزيز الاستيراد. تعزيز الاستيراد شو معناه؟ التبعية للاقتصاد الدولي، تقليل فرص العمل، ارتفاع البطالة،
0: فرض ضرائب.
1: نعم ضرائب جديدة، التوجه من السلعة الرئيسية إلى السلعة الكمالية.
0: طب دكتور، زميلتنا لنا عرار نزلت للشارع وسألت عدد من الشباب عن الظروف الحالية والواقع الاقتصادي، استقبلنا منهم بعض الآراء، خلينا نتابع.
2: الحمد لله ربنا ساتر علينا، فالاحتياجات كل شيء موجود، بس بآخر فترة 3 أشهر بالذات انتبهت انه يعني حتى المصاريف الحمد لله لهس بقدر ادفع عليها كل شيء ارتفع، من طريقة الاكل، من المواصلات، من كل شيء. هلا انا باجي من عناتة يوم يوم، فالطريق شوي صعب، ومن زمان كان التاكسي 8 شيكل 7 شيكل ونص باجي هان من لرام الله، من رام الله للجامعة كانت 6 شيكل، فصار ارتفع 12 شيكل هان 6 شيكل يعني، فصار الدبل، فصرت كل يوم أدفع 38 شيكل بس للمواصلات.
3: أنا بشوف إنه كله بأثر على كله، ويعني أول إشي البنزين ارتفع، فأثر عم وصلتنا للجامعة، مثلا كنا ندفع قولي 10 صرنا ندفع 12، فهذا بأثر علينا. وطبعا في يعني محدودية في الاقتصاد في كل النواحي، مش بس يعني موضوع المواصلات، يعني قلة الدخل خصوصا انه ما في دخل كفاية وهيك شغلات. فأنا بشوف انه يعني الوضع صعب
4: بصراحة، الأسعار غليت من وقت ما البنزين ارتفع، وكمان زي ما بنعرف المواصلات كمان صارت أغلى، فهذا أثر أكيد.
5: طبعا بنعكس بشكل سلبي على الكل، يعني على جميع الأسر هون بفلسطين، وخصوصا احنا طلاب الجامعة، لانه بطلاب الجامعة مصروفنا بصير كله يروح على المواصلات، فالمواصلات كله ارتفع الأسعار، يعني مثلا مواصلات 5 شيكل صار 6 شيكل، 3.5 صار 4.5، وهذا انا قريبة يعني على الجامعة، فما بالك الناس اللي بعاد عن الجامعة، فطبعا بيأثر. ورواتب، بالنسبة للرواتب يعني رواتب ما في او بنزل يعني اشي كتير بسيط، فما بيكفي العالم.
6: الاكل بالجامعة واقساط الجامعة وتخصصي كتير بطلبه أغراض، يعني هاد الإشي والله بكلفني يعني كد التخصص.
7: طالب الجامعة يعني مش سهل لك شغله.

0: أول إشي بالنسبة ليوافق بين شغله وبين دراسته. الشغل حاليا صعب اصلا عند الناس، يعني الناس اللي بدها تشتغل مش لاقي شغل، فما بالك في طالب الجامعه. من ناحيه دراسه، من ناحيه توافق بين من ناحيه القسط الاقساط. طبعا حاليا احنا بنهيب في الجامعات الخاصه والحكوميه انها تكون سند للطلاب، يعني تساعدهم ناحية أقساط، تطول بالها، تعمل قوانين تساعد، يعني كلنا كمجتمع لازم نبقى متكافئين مع بعض.
1: أهلا بكم من جديد. دكتور ثابت، شاهدنا آراء الشباب اللي تناولت الظروف الاقتصادية من عدة زوايا، شو رأيك دكتور بهاي الآراء؟
2: بكل أسف هو يعني ينم عما في داخل الشباب، يعني يتحدث بنوع من التشاؤم فيما يتعلق في الظروف الاقتصادية، لأن الشاب اليوم عن إيش بده يبحث؟ يبحث عن استقرار اقتصادي، يبحث عن فكرة تكوين بيت، يبحث عن فكرة بناء مستقبل. عندما يتحدث اليوم فقط هدفه أنه هناك ارتفاع في أسعار المحروقات، هناك في ارتفاع في أسعار السلع، هناك ارتفاع في أسعار السجائر التي تعتبر لمرحلة من المراحل كانت تعتبر سلعة، اليوم حتى الشباب صار عنده الوعي يعتبرها سلعة كمالية وأصبح يفكر في الابتعاد عنها. بتقديري إنه هذا الواقع، لأنه اليوم يا دعاء الشباب تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، لذلك هذه الآراء يعني يجب الانتباه إليها بشكل كبير والوقوف عندها بهدف البحث عن بعض نقاط الأمل التي يمكن أن نخرج بها.
1: كيف دكتور الشباب بيعيشوا اقتصاديا حاليا؟
2: شوفي، دعيني أتحدث عن نظرية ماسلو للحاجات على أساس أجيب على هذا السؤال. نظرية ماسلو للحاجات تتحدث كالتالي، إنه الشاب أو الإنسان يبحث في البداية عن تحقيق الحاجات الأساسية، ومن ثم يبدأ بتحقيق الحاجات الرفاهية أو تحقيق الذات أو الانتقال إلى المجتمع. اليوم الشاب أول أهداف حياته إذا كان خريج جامعي أولا يبحث عن فرصة عمل، تمام؟
1: استقرار
2: اليوم
1: وظيفي
2: لسه بنبحث عن فرصة عمل، ما وصلناش للاستقرار الوظيفي. إذا وجد فرصة العمل، هل الدخل كافي؟ لا. هل في ديمومة الدخل؟ لا. إذن اليوم الشباب أنا بتقديري أولا يعني البعض، ولا نقول الجميع، ولكن قد يكون الأكثر اليوم ما في أفق مستقبلي. يعني عندما حتى لو كان في، لاحظي، وظيفة واستقرار دخل ومستوى دخل أصبح لا يكفي. إذن بتقديري حتى الطموحات المستقبلية إنه يبني بيت ويكون صاحب أسرة ويكون صاحب منظومة، بده حاجته سيارة، حاجته بناء بيت وما إلى ذلك، أعتقد إنه الظروف صعبة. بتقديري في هذه المسألة هون إحنا ما بدنا تكون نظرتنا سلبية، قد نكون شخصنا الواقع إنه لازم إنه يكون في تشاركية في البحث عن الحلول لهؤلاء الشباب.
1: طب فعلا دكتور، هل الدخل الحالي بكفي احتياجات ومصاريف الشباب؟
2: بالتأكيد لا. بالتأكيد لا. ليش؟ أولا لعملين مهمين. أولا اليوم حتى القطاع الخاص في فلسطين الذي يزيد عن 143 ألف منشأة ومشروع تراجع دخله، بدليل الأسبوع الماضي كان في تقرير لدوائر الضريبة قالت إنه نسبة الضرائب في الفترة السابقة تراجعت. عندما نتحدث عن تراجع الضريبة بمعنى آخر تراجع مستوى أداء الشركات، وإذا تراجع مستوى أداء الشركات تلقائيا عم يبدو ينعكس على الموظف، وإذا انعكس على الموظف انعكس على الشباب. هذا أولا. ثانيا عندما نتحدث عن الشباب نتحدث عن بداية العمر الإنتاجي، وبداية العمر الإنتاجي مستوى الدخول بدها تكون منخفضة. طيب لاحظي، مستوى الدخل منخفض، غلاء وارتفاع فاحش في الأسعار، عدم وضوح الرؤية المستقبلية فيما يتعلق في الدخل.
1: طيب خلينا نحكي دكتور عن ارتفاع الأسعار، شو هي أبرز السلع اللي ارتفع أسعارها بشكل ملحوظ، وشو عن السلع الأساسية؟
2: طيب دعينا نركز على اللي انعكست على الأسرة وانعكست على الشباب. اليوم احنا نتحدث عن المحروقات، ارتفعت بشكل كبير وكبير جدا. اثنين، السلع والمواد الأساسية والمواد الغذائية. ثلاث، الخضروات والفواكه. يعني لاحظي أنت على مستوى رب أسرة أو الشباب ينزل يتسوق بسلع أساسية أو خضروات وفواكه، أسعارها ارتفعت بشكل كبير. أربعة اللي هي هم الشباب، السجائر والمحروقات. يعني بمعنى آخر إنه الارتفاع مس كل جوانب الحياة فيما يتعلق بالشباب.
1: طيب.

0: شو الأسباب المباشرة لارتفاع هاي الأسعار؟
1: نعم، هناك سببين أو عدة أسباب. السبب الأول الارتفاع العالمي. اثنين، الضبابية في المشهد السياسي العالمي. عندما يكون هناك ضبابية في المشهد السياسي تلقائيا شو بتسوي الدول يا دعاء؟ بتتقوقع حول نفسها أو بتنحصر حول نفسها خوفا من المستقبل وتقلل التصدير. تمام؟ تقليل التصدير شو بيسوي؟ عرض وطلب، يرتفع الطلب ويقل العرض، وإذا ارتفع الطلب ترتفع الأسعار. طيب هذا أولا. ثانيا، في عنا شيء اسمه سلاسل الإمداد اللي هي تكلفة نقل البضائع بين الدول. عندما تقوم إيران بتصدير النفط إلى الصين وتقوم الصين بالإنتاج ويقوم التاجر الفلسطيني بالاستيراد من الصين، لاحظي الآن مضيق هرمز في مشكلة، فارتفعت تكلفة النقل وارتفع التأمين على البواخر. طيب وصلت إلى الصين، صار تكلفة المنتج مكلفة. طيب بدنا نستورد من الصين جدلا، صار تكلفة الإنتاج من أرض المنشأ اللي هي الصين مرتفعة. كده توصل التاجر الفلسطيني وصلته مرتفعة. هذا أولا. ثانيا، الارتباط الوثيق مع الجانب الإسرائيلي في بعض السلع الأساسية
0: وارتفاع
1: يعني الضرائب. أكيد عندما نتحدث على أنه الاقتصاد الفلسطيني يمثل الحديقة الخلفية للاقتصاد الإسرائيلي، وفلسطين تعتمد بشكل كبير بنسبة تتراوح من 57% إلى 63% على الواردات من الجانب الإسرائيلي بفعل الاتفاقية. الآن عندما نتحدث عن المحروقات، نتحدث عن الطاقة، نتحدث عن سلع يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي، هذه تنعكس وين يا دعاء؟ تنعكس على المستهلك الفلسطيني. صحيح. وتحديدا فئة الشباب.
0: كيف أثر ارتفاع الأسعار على الشباب وحياة الشباب من أكل، من مواصلات وغيره؟
1: نعم.
0: سكن مثلا
1: أثر في جانبين. لاحظي دائما الشباب بتحب يعني
0: الرفاهية.
1: الرفاهية ممتاز. الآن الرفاهية شو معناها؟ السلعة الكمالية. لاحظي دائما شو كنا نحكي دعوة للشباب، ركزوا على السلع الأساسية، اقتصدوا أنتوا أمام بناء مستقبل، وبناء المستقبل إذا ما توفرت سيولة ما في مصاري. تمام؟ اليوم أجل الواقع اللي بالإلزام أجبر الشباب والفتيات، يعني إحنا متحدث عن الشباب يا دعاء، لا متحدث عن فئة الشباب الدخول وحدهم، وإنما متحدث عن الشباب والإناث. اليوم حتى الشباب والإناث أصبحوا بطريقة غير مباشرة يركزوا على السلع الأساسية. دعيني أعطيك مثال. عندما نتحدث عن الرفاهية، شو الرفاهية؟ البليفون، وجبات الطعام، فكرة امتلاك سيارة. اليوم أصبحت هذه الأمور صعبة فتلقائيا تأثروا. ولاحظي عندما يتأثر الوضع المالي بطريقة سلبية ينعكس على النفسية، ينعكس على السلوك. يعني لاحظي أنت اليوم إذا بتتناقش مع أي شاب صبية بتلاقي نفسيته تعبانة. ليه؟ لأنه أجل انعكاس من وين؟ من الواقع المرير الاقتصادي الذي نمر به.
0: تمام دكتور، خلينا نحكي عن أهم الأسباب اللي بتؤدي لانخفاض الدخل.
1: نعم، أول شيء انعدام فرص العمل، أو بلاش نقول انعدام فرص العمل، محدودية فرص العمل. اثنين، يعني هذه قضية في غاية الأهمية، قبل العام 2023 كان الجانب الإسرائيلي يستوعب يا دعاء بما لا يقل عن 196 ألف من الأيدي العاملة الفلسطينية. الآن بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منع الجانب الإسرائيلي دخول العمالة، ومن هي العمالة؟ هي فئة الشباب. أصبح الكمية المعروضة أو العدد المعروض من الشباب أعلى بكثير من طلب المؤسسات، انخفضت الأجور. استغل بعض أصحاب العمل وأرباب العمل حاجة الشباب وقاموا بتخفيض الأجور. اثنين، ثلاث، في مسألة مهمة دعاء اللي هي المحافظات الفلسطينية. لما احنا نتحدث عن أسباب انخفاض الدخل، هل مستوى الدخل في محافظات الشمال يساوي مستويات الدخل في محافظات الوسط أو رام الله؟
0: أكيد مختلف.
1: هل مستويات الدخل في رام الله والبيرة تساوي مستويات الدخل في المحافظات الجنوبية؟ إذن حتى الطبيعة الجغرافية أيضا أدت إلى انخفاض مستويات الدخل في فلسطين.
0: طب دكتور، شو أثر هذا انخفاض الدخل على القوة الشرائية؟
1: أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وتراجع القوة الشرائية. ليش؟ لأنه لاحظي السوق أو أصحاب المشاريع الصغيرة أو أصحاب المحلات، مين بيشجعهم يشتروا؟ مين بيشجعهم يستوردوا؟ المستهلك. طيب إذا كان المستهلك، ومن المستهلك إما الشباب أو أرباب العمل أو أرباب البيوت أو الموظف أو العامل كان لدى الجانب الإسرائيلي، إذا انعدمت أو انخفضت مستويات الدخل

0: شو بده يسوي؟ بده يقلل موضوع الشراء. فهون شو بنسميه؟ انخفاض مستويات الدخل، تراجع القدرة الشرائية للشباب يؤدي إلى حالة ركود اقتصادي في البلد.
1: نعم، مين هم الفئات الأكثر تأثر بانخفاض الدخل؟ موظفين مثلا، مين؟
0: أنا بتقديري كل فئات المجتمع. مين فئات المجتمع؟ بالدرجة الأولى أرباب البيوت. اثنين، الشباب الصاعد، الخريج الجامعي الذي يبحث عن فرصة عمل، لأنه يعني عندنا جانبين، إما انعدام الدخل نظر لعدم توفر فرصة عمل وارتفاع مستويات البطالة، أو انخفاض مستويات الدخل نظرا لارتفاع تكلفة المنتج، أو مسألة مهمة يا دعاء، تراجع سعر صرف الدولار.
1: أثر صحيح،
0: تآكل سعر صرف الدولار. اليوم أنت أعطيكي بالرقم، العاملين في القطاع البنكي شباب وصبايا، تمام؟ لا يقل عن عددهم عن 7000 عامل وموظفة، تمام؟ عندما والأغلب في القطاع البنكي يتقاضى بالدولار، هل تعلمي إنه تراجع تآكل الدخل من 16 إلى 18% نتيجة تراجع سعر صرف الدولار؟ إذن اليوم إحنا بنتحدث عن تراجع الدخل مس جميع شرائح المجتمع، ابتداء من رجل الأعمال وانتهاء بالشباب والفتيات العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في أي مؤسسة رسمية.
1: طيب دكتور، وصلنا للمحور الثالث من حلقتنا اللي هو تأثير الوضع الاقتصادي على الشباب وعلى الموظفين. كيف بنعكس الوضع الاقتصادي على الأسرة الفلسطينية؟
0: الأسرة بالأساس قائمة على الدخل، كلما ارتفع مستوى دخل الأسرة ازدادت مستويات الراحة النفسية وارتفعت مستويات المعيشة في داخل الأسرة، تمام؟ طيب إذا انخفضت مستويات الدخل شو مصير الأسرة؟ الأسرة في عندها عاملين مهمين، التركيز على السلع الأساسية والتركيز على السلع الكمالية. ولاحظي دعاء، احنا في ظاهرة جديدة عندنا اليوم على مستوى الأسرة. في السابق كنا نتحدث عن سلعة أساسية وكمالية، لما نتحدث عن سلعة أساسية نتحدث عن المأكل والمشرب. اليوم السلعة الكمالية صارت جزء لا يتجزأ من دخل الأسرة. أعطيك مثال، قبل فترة كان في إغلاق للمدارس، صحيح؟ طيب كنا نتحدث في السابق اللي بيرجع لسنوات التسعينات وبداية سنة 2000، اللي كان يحمل الجهاز الهاتف كان يعتبر سلعة كمالية بعيدة. طب اليوم أنت مش بخاطرك صرت مضطرة توفر جهاز هاتف صحيح لكل طالب مدرسة،
1: لأنه متطلبات المعيشة أيضا الأونلاين والدراسة وغيره،
0: متطلبات الدراسة. حتى هون انتقلت السلعة الكمالية من وين؟ من السلعة الكمالية إلى الأساسية. إذا تغير في ظروف وأنماط الاستهلاك خلق عنا ظروف جديدة وأدى إلى ارتفاع تكلفة الحياة أولا، ثانيا انخفاض في مستويات الدخول أو تآكلها، ثالثا ارتفاع في الاحتياجات.
1: هذا أكيد دكتور أثر على وضع الشباب أيضا، من ناحية زواج، من ناحية أكيد المعيشة، الإنجاب أيضا.
0: أكيد أكيد. يعني أنا بتقديري اليوم آخر إحصائية، إن ما خانتني الذاكرة، آخر إحصائية لجهاز الإحصاء المركزي، أن متوسط العائلة الفلسطينية 5 أشخاص. جيد. طيب لو رجعنا لورا 10 سنوات أو 20 سنة، أنا بتقديري متوسط العائلة كان 7 7-8. يعني إذن اليوم حتى قرار الإنجاب أصبح قرار اقتصادي واقعي، لأن اليوم إذا فكرت العائلة في الإنجاب تفكر في الظروف الاقتصادية. ليش؟ أعطيك مسألة مهمة. اليوم نتحدث على قطاع المدارس مثلا، اليوم عندنا القطاع المدارس الخاصة والروضات الخاصة وارتفاع تكلفة الدراسة لأبناء الجامعيين ولأبناء المدارس ولأبناء الروضات ولتكاليف السكن. إذن كل هذا أثر بشكل حقيقي وواقعي وفعلي على فئة الشباب.
1: دكتور، بدنا ننتقل لمحور أخير في حلقتنا، وبصراحة الوقت داهمنا، بدنا نحكي عن الحلول والرؤى المستقبلية. شو هي الإجراءات الممكنة للتخفيف من هاي الأزمة، وشو بيحتاج الشباب فعليا لتحسين وضعهم؟ هل هناك أمل بتحسن قريب؟
0: نعم، بكل تأكيد في أمل، والأمل يجب أن يبقى طالما بكفي، وإحنا وجودنا على هذا الأرض هو جزء من الأمل. الآن إحنا دعاء من البداية إلى اللحظة شخصنا الحالة، الآن بدنا نحط الحلول. يعني يفترض إنه عامل الوقت يسعفنا. أولا أنا أعيش على الأمل. اثنين، شوفي بدي أحكي لك مسألة مهمة. عندما نتحدث عن الشباب نحن نتحدث عن الطاقة يا دعاء، عندما نتحدث عن الطاقة نتحدث عن الطاقة الإيجابية والسلبية والقوة الجسمانية. أولى هذه النقاط لا تتوقف عند تخصصك. يعني على سبيل المثال أنت درستي في مجال الإعلام، بدك تبحثي عن فرصة مش موجود في الإعلام، العرض صار أعلى من الطلب، ابحثي عن مجال آخر. طيب وين المجال الآخر؟
1: مواهب الشباب.
0: ممتاز، أحسنتي، هذه النقطة المهمة. عندما نتحدث عن البحث في مجال آخر، الموهبة، الموهبة يا دعاء هي بحد ذاتها فرصة.
1: كنز فعلا.
0: تمام. النقطة الثالثة والمحورية، كونوا شراكات. كيف يعني؟ أعطيك إياها بشكل سريع. دعاء تمتلك المال وأنا أمتلك التخصص أو الموهبة، لا مانع من بناء شراكة قائمة على المال والعمل لكي نقتحم السوق. ده أحكي لك شغلة دعاء، السلطة الفلسطينية في أفضل ظروفها وحالاتها قبل العام 2020، وعندما كان هناك نوع من الاستقرار الوظيفي، كانت تستوعب 7,000 خريج جامعي. طب اليوم يعني في موازنة العام 2026 كانت صفر تعيين جديد. جيد. إذن طيب ما بدنا نعول على فرص لأنه اليوم في ظروف اقتصادية صعبة. إذن طب نطلع على القطاع الخاص، القطاع الخاص عندنا محدودية. إذن العنوان هو أنت، عندما نتحدث عن الأمل نتحدث عن الطاقة، نتحدث عن الإنسان الفلسطيني القادر على إحداث التغيير، يستطيع أن يبني منظومة اقتصادية ويكون جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الفلسطينية.
1: وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، بشكرك كثير ضيفي الدكتور ثابت أبو الروس الخبير والمحلل الاقتصادي، شكرا لك. في ختام حلقتنا مشاهدينا، يبقى انخفاض الدخل وغلاء الأسعار واقع صعب يضع الكثير من العائلات أمام خيارات محدودة، بفرض أسلوب حياة مختلف قائم على محاولة التكيف مع الظروف. ما بين دخل بتراجع وأسعار لا تعرف التراجع، بضل المواطن عالق في معادلة صعبة تتجاوز الأرقام لتصل لتفاصيل الحياة اليومية. بتمنى نكون بحلقة اليوم من صوت الشباب قدرنا أنه نلامس واقع الشباب في مجتمعنا الفلسطيني. إلى اللقاء.

اخي ما الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

0: أهلا بكم. نقف اليوم أمام عمل سينمائي استطاع أن يلامس الذاكرة الفلسطينية بصدق وهدوء. فيلم لم يكن مجرد قصة يمكن أن تروى فقط عبر الشاشة، بل كان نافذة تأخذنا إلى لحظة في غاية الأهمية من تاريخ فلسطين، وهي لحظة النكبة كما عاشها الناس البسطاء وكما بقيت محفورة في وجدان الأجيال. نتناول اليوم في صورة وحكاية فيلم فرحة للمخرجة داريم سلام، والذي خرج للنور في العام 2021.
1: أروح على المدرسة، يصير عندي شنطة، شاكير.
2: البنت راسها بالتعليم، شو بدي يصير يعني؟ شو هي طالبة راس وحيلي؟
0: يأخذنا فيلم فرحة إلى قرية فلسطينية هادئة، حيث تعيش الفتاة الصغيرة فرحة، والتي تحلم كأي فتاة في عمرها بأن تكمل تعليمها وتسافر إلى المدينة. أحلامها كانت بسيطة ومليئة بالأمل، لكنها تصطدم فجأة بواقع مؤلم عندما تبدأ الأحداث التي ستغير مصيرها ومصير شعبها بأكمله. ينجح الفيلم منذ لحظاته الأولى في رسم عالم إنساني قريب من القلب، عالم مليء بالتفاصيل اليومية.

0: ارجع يابا. خليكي جوا يابا، لا تخافي.
1: يا فريدة راس الزينة، أيها
2: جهب سودة باي
3: يا ردني.
4: تدور أحداث الفيلم في مساحة ضيقة داخل مخزن صغير يغلق فيه والدة فرحة الباب عليها لحمايتها مع اقتراب الخطر من القرية. ومن خلف هذا الباب تتحول فرحة إلى شاهدة صامتة على ما يجري في الخارج. من خلال فتحة صغيرة في الباب ترى فرحة ما لا يجب لطفلة أن تراه، مثل اقتلاع الناس من بيوتهم والخوف الذي يملأ المكان ومشاهد القتل التي تجسد المأساة الفلسطينية بكل تجلياتها. الكاميرا معظم الوقت تبقى مع فرحة تراقب ملامحها وخوفها ودهشتها أمام عالم ينهار فجأة، ومن خلال هذا التركيز يصبح المشاهد شريكا في التجربة، يعيش لحظة الانتظار والقلق ذاتها.
5: يلا يلا
6: بتخبي وجهك؟ بتبين في الوجه؟ لا بتخبى.

0: من الناحية الفنية اعتمد العمل على لغة سينمائية هادئة ومدروسة، فالإضاءة الخافتة داخل المخزن عكست حالة العزلة والخوف، بينما تأتي الأصوات القادمة من الخارج لتبني عالما كاملا لا نراه لكنه حاضر بقوة. كل صوت وكل صرخة وكل لحظة صمت تتحول إلى عنصر أساسي في سرد الحكاية داخل الفيلم.
1: هي قصة سمعتها أنا صغيرة من أمي عن بنت فلسطينية فعلا انحبست بغرفة من أبوها خوفا على حياتها بأحداث النكبة، وقدرت تطلع من هالغرفة ووصلت لسوريا، ومن سوريا شاركت هاي القصة مع أمي. وأمي لما كبرت وحكت هاي القصة لإلي وأنا صغيرة ضليت أفكر بهالبنت، بقيت معي قصتها لحد ما كبرت وصرت صانعة أفلام، وقررت أني بدي أعمل هذا الفيلم، ولقيت حالي عم بكتب هاي القصة فعليا، وحسيت عندي حاجة ملحة أني أشارك هاي القصة. المشهد اللي هز الكيان الصهيوني أو اللي هز الحكومة الإسرائيلية هو نقطة ببحر اللي صار وقت النكبة، هو يعتبر ولا شيء مقارنة بالأشياء اللي صارت. مكتوب سنة 48-49 بس ما كملت. في أكثر من واحدة اللي علبة الكبريت بنشوفها أكثر.
2: هلا ما فتحتها درمين جابوها.
1: الكبريت. وفيزا فلسطين هو هذا تصميم لمصمم بريطاني. لما ست كبير عمرها بالثمانينات شافت الفيلم وهي شهدت النكبة وحكت أنا فرحة. كانت عم بترد على الهجوم الإسرائيلي، حكت ما حدا بقدر ينكر فرحة لأنه أنا فرحة وأنا موجودة. ومن هون أنا صرت عم بفكر أنه إنكار النكبة هو إنكار لوجودي، لأنه أنا أبوي عاش النكبة، كان عمره 6 شهور لما نجا من النكبة هو وأهله ووصلوا للأردن. فهو إنكار النكبة هو إنكار ملايين.
0: فيلم فرحة يذكرنا بأن السينما ليست وسيلة للترفيه فقط، بل أيضا وسيلة لحفظ الذاكرة ونقلها. في النهاية يتركنا الفيلم أمام سؤال كبير، كيف يمكن لطفلة أن تحمل كل هذا الألم وتواصل الحياة؟ لا يقدم الفيلم إجابة مباشرة، لكنه يشير إلى أن الذاكرة نفسها هي شكل من أشكال المقاومة، فمجرد رواية القصة وإبقائها حية في الوعي هو انتصار صغير على النسيان. فيلم فرحة عمل هادئ لكنه عميق، ويختصر مأساة شعب في تجربة إنسانية واحدة، ويعيد سرد النكبة من زاوية مختلفة، زاوية الطفولة التي رأت الحقيقة مبكرا ولم تنسها أبدا. إلى اللقاء.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ما طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

يسعد أوقاتكم. اليوم احنا راح نوفر الدفء والأمان لأسرة كانت بتعيش في ظروف صعبة، لأسرة كان البيت أصلا غير مهيئ للسكن، أطفال بناموا على الأرض أو على التراب. هذا البيت قديش كان في وضع غير صالح للسكن. أهلنا وأحبتنا من الداخل في زيارتهم لهذه الأسرة معنا خلال الشهر الفضيل رمضان شافوا الحال، والحمد لله قدرنا إن شاء الله أن نحول الألم في هذا البيت لأمل، لنعيش هذه الأسرة بدفء وأمان لأطفالنا ولأطفال بعيشوا مش بس في هذا البيت، في همة رسالة الخير اللي احنا بنكون فيها في كافة المحافظات لنوفر الدفء والأمان للأطفال ويكونوا في حالة يعيشوا كما بنحب لبيوتنا وأطفالنا.

0: أنا أم لست أطفال، أكبر واحد فيهم 12 سنة وأصغرهم سنة ونص.
1: بروح على المدارس؟
0: أربعة في المدارس وأنا صغار.
1: قديش المدرسة بعيدة من هنا؟
0: والله مسافة.
1: بروحوا ماشي؟
0: لا في سيارة بتيجي تاخذني وبترجع.
1: يعني على الأقل يعني فيش خطورة إنه ينزلوا على الشارع والمسافة اللي بعيدة، إنه الأمور أمان. طب إحنا زرنا في رمضان، وكان آخر أسبوع في رمضان، وشفنا الوضع البيت قديش كان الظروف صعبة. تشرحي لنا عن كيف كان قبل؟
0: مظبوط، كان الوضع كتير صعب قبل. توصلنا مع جمعية فائدة ديكوم، أجا عنا نضال دبابسة وشاف الوضع كان كتير غير صحي للأطفال.
1: ولما شو يعني غير صحي؟ خلينا
0: يعني كان الوضع مثل رمل،
1: الأرض رمل، الأرض تراب مش بلاط،
0: كان يطلع منها عكارب، دودان، نمل. الأرض بشكل عام يعني ما كان كتير يعني مناسب الوضع لعيشة أطفال أو أسرة كأسرة.
1: والسقف؟
0: والسقف كان زينكو، كان ينزل علينا مي كتير ويفوت من خزوكو هواء بالشتوية.
1: هلا السقف عشان أنا، لأن أنا جيت وشفت جزء من المعاناة اللي أنا شفتها في الشتاء، المي اللي كانت تنزل لأنه كان كتير في فتحات وكانت البيت يعني تعبى مي من الفتحات هذه، وفي الصيف بيكون كثير شوب لأنه حديد بيكون الحرارة كثير في البيت. صح؟
0: وكان يطلع برضو من بين الزينك وزي ديدان، كان حشرات يعني يضل يفوت.
1: هلا لما كانت أنا وديت راب، أنت كنت خايفة على الأولاد في الحياة؟
0: طبعا أكيد والزواحف أكيد طبعا، فعلا كان يطلعني يعني أكثر مرة، في عندي ولد انكرس من عقربة.
1: طب الزوج بيشتغل؟
0: يعني شغل متقطع.
1: شغل متقطع طبعا، من هذا الظروف الاقتصاديه الصعبه هي
0: كنت
1: كانت تحدي كبير لانك ما كنتوش قادرين تصلحوا في البيت.
0: لا نهائيا، وبعاني برضو من مشاكل صحيه، في عنده ديسكات الظهره، فكان يشتغل مثلا يوم يومين ويقعد 3-4 ايام بالاسبوع من وجع ظهره. وفي برضو طفل برضو عندنا.
1: ايش الامراض؟
0: عنده مشكله بالكلى، تكيس شهة الشمال واليمين، بدها متابعه طول العمر يعني.
1: وهذا وين لما بدك تعالجيه؟ على
0: في مستشفى خاص النجاح عند دكتور سامي بحر.
1: طبعا احنا بنحكي عن المواصلات عشان نروح، على المواصلات عشان نرجع،
0: يعني
1: كشفية الدكتور فضل انه هو زوجك كمان مريض وبيشتغل، يعني صعب يشتغل بانتظار. تمام. طب احنا يعني انا في زيارتي اللي زرتها ما قبل التصليح، أنا شفت حتى يعني ما بين البيت في الوضع الصعب، يعني الوضع غير مهيئ لعيشة الأطفال، زائد العفش، قديش كنا احنا بنعاني. كانت الكنباي هي عبارة عن ايش؟
0: كان كراسي، كنبايات مش يعني موضع مش لائق، مثلا تخوت مثلا على الأرضية رمل، لما ينام الواحد بدل كان مثلا يكون اشي كرسهم اشي يمشي عليهم هم نايمين. حتى الخزائن يعني بشكل عام ما كان متوفرات يعني.
1: والمطبخ، انا شفت المطبخ كأكبر معاناة، كانت
0: معاناة كثيرة بالمطبخ. ما كان في مجلة، ما كان في حنفية مية، ما كان في تمديدات صحية مثلا. وبعد ما اجوا شافوا الوضع ساهموا وضبطوا.
1: يعني انت كأم كان اكثر مشكله عندك في هذيك الفتره انه الامان للاطفال
0: كله بشكل
1: يعني
0: عام؟
1: يعني البيت
0: من فوق بنكت في الشتاء، بالصيف بيعطي حمل وجوه الاولاد بتصير حمراء هيك على سمار من الحام. المطبخ برضو الواحد لما بدك تطبخ طبخه شيء بدك تضل خايف ليفوت فيها شيء مثلا من السقف او حواليه، كان كتير يجي حشرات مثلا عناكب بتضلها تتحوش، يعني الكيمه على السريع تتحوش. لما يناموا الارضيه رمل، ديدان، عقارب، حياية تطلع مثلا، فدائما ضلك متوتر خايف عليهم مش بأمان، يعني عايش ومش عايش. أي واحد أي أم بتقلق أولادها أن طلعت إن فاتت، وخصوصي يعني لما تكون الأرضية رمل. وزي ما أنت حكيت قبل شوي المطبخ برضو كان الغاز واطي، جرة الغاز واطية، فكان كتير يضلهم يلعبوا بالغاز ويلعبوا بالجرة. وبشكل عام يعني نومتهم كل شيء يعني
1: في خلال أسبوعين
0: كان كل شيء جاهز.
1: كان هذا البيت مغير السقف من
0: زينكو،
1: والبيت مبلط
0: هون وعفش وكله، يعني شغل ما شاء الله.
1: ما تطلع كدورك كأم، وكديش انت ما شاء الله بنفسك محافظة على أسرتك وحوالي وضام أولادك، بس ما بين مرض زوجك ومرض ابنك، وإحنا في منطقة كثير بعيدة عن البلد، لما بتحتاجي ل لا سمح الله دكتور حتى لأغراض البيت
0: حتى
1: أو لأي شيء، قديش المعاناة؟
0: في معاناة كتير، يعني لما بدنا إشي أو حدا مرض أو إشي غير ننزل تحت على الشارع، السيارات مش كلها بتصل.
1: قديش المسافة من هلا الشارع ماشي؟
0: بدها تقريبا 10 دقائق.
1: 10 دقائق إذا صيف أو شتاء.
0: وهذا إذا حدا كلف يعني وكفلنا يعني بنقعد ساعة وإحنا العمومي بيجي ملان وبروح ملان وها صدفة مثلا هذا وكفلنا وطلعنا معه.
1: لو كلا سمح الله ابنك بدك تأخذيه على الدكتور لازم تمشي من 10 دقائق من هنا للشارع.
0: صعب.
1: لتوصل إلى الشارع الرئيسي لتقدر تلك مواصلة تأخذك على المستشفى. لا سمح الله ممكن هذا الحكي كمان يكون أثر سلبي على يعني تراجع وضعه أو تفاقم.
0: صارت على فكرة يعني عنا برضو مرة بنت سيلفي وقعت عن الطوب زي السفرنات ويرنوا في سيارات شالها أبوها ونزل يركض فيها تحت على الشارع لما حدا وقف سيارات مش راضي وقف فواحد ابن حلال كان مروح من شغله وأخذها وراحوا فيها على المستشفى.
1: قدرتوا تنقذوا حياتها. طبعا نحن عايشين في منطقة هي بعيدة عن
0: الشارع وعن المحلات كمان. وعن المدارس وعن الدكاكين يعني بكل شيء بنتغلب في هاي المنطقة. كان لما يطلع برضو عند الباب برضو كان عندنا طينة جوا وبرا طينة فكانوا يطلعوا يعبوا حالهم طينة مثلا من الأرضية ومن برا أثار المطر أثار السكعة مثلا بدهم يروحوا على المدرسة يعني ما يصلوا المدرسة إلا بوتهم تاع المدرسة طينة أو عيهم يرجع يغير مرة تانية أو ياخدوا معهم غيار أو بوت بالسيارة يشلحوا يغيروا مرة تانية.
1: هلا أنا اللي كان أكثر خطورة شفناها اللي هي الكهرباء. أنت بتحكي سقف زينكو
0: كهرباء
1: مكشوفة قديش كانت هذا الحكي كمان هي معاناة.
0: كان الواحد يضل خايف مثلا تنزل مية تضرب شورت واحد من الأولاد مثلا يلعب في الكهرباء يتكهرب تفصل المية مثلا الكهرباء عنا تضرب شورت تعطي شرارة مثلا على أولادهم قاعدين فدائما الخوف كان متواجد يعني كان في الصيف كان في الشتاء كان في شكل عام يعني فيش إشي نكون قاعدين مثلا ما تشوف إلا إشي هيك مرك من فوق راسك مش على الحيط.
1: هلا صار عنا البيت
0: تغير أكيد بالعفش وبالزينكو وبالأرضية وبالمطبخ برضو فتغير 99 درجة عن أول يعني صار أمن وأمان صار الواحد يحط راسه بدون ما يخاف صار في خصوصية صار في ثقة
1: مثل الأولاد
0: لما يفوتوا.
1: أكثر شيء يعني بنبسط فيه إنك أنت بتقولي لي صرت أنام ما أخفش على الأولاد لأنه فيش زواحف
0: فيش ولا شيء يعني بتنام وأنت مرتاح تحس بالأمان تحس الأولاد في خصوصية الأولاد هم بحالهم صاروا كيف ينبسطوا لما يفوتوا يشوفوا غرفتهم يتفائلوا يعني يصفطوا أوعيهم يمدوا حالهم يلعبوا تغيرت نفسيتهم 100 درجة. الحمد لله احنا كنا حاليا حتى لما يجي عنا ضيوف بشكل عام أول ما يفوت عنا على الصالون فكنا احنا نستحمل لما يفوت عنا ضيوف مثلا من منظر الدار من منظر الكراسي الكنبيات فكان الواحد دايما يحس بخجل وإحراج يعني من الناس بس هسه صرنا بكل ثقة نستقبلهم وإحنا البسمة ومبسوطين الحمد لله. وبالنسبة لغرفة الأولاد كانت دايما هيك ينام على الأرض ورمل وأوعيهم مثلا مش كل الخزائن كان المكسرات فمع الفرق هسه بعد ما خلصوا زبطونا إياها وعملونا العفش صار الأولاد لحالهم يفوتوا مبسوطين على الغرفة يحسوا براحة نفسية لحالهم يصفطوا أوعيهم يصفطوا الغرفة. وبالنسبة برضو للمطبخ كان الغاز على الأرض جرة الغاز كنت دايما أضل خايف من الأولاد يلعبوا في الغاز يولعوا الجرة. وغرفة البنات بشكل عام برضو بما إنهن بنات وعندهن خصوصية فكان دائما يشوف الفرق لما يروحن عند صحباتهن يروحن عند خالاتهن بنات خالاتهن يضلهن يحكين ماما وماما. أما هسه صارن يجن هن مبسوطات يزفتن شعراتهن مبسوطات للغرفة للتخت ونفسيتهن مرتاحة. وحتى إحنا بشكل عام إحنا خصوصيتنا صار واحد عنده خصوصية بغرفته للبنت عندها خصوصية للولد عنده خصوصية. وبالنسبة للمطبخ ولحمام المطبخ ما كان في خزان نهائيا ووضعه ما كان مناسب لأي ست بدها تطبخ وبدها تحط جلي إلها أو تاخد راحتها بالمطبخ دائما المرأة بكون هو بيتها وهذا المطبخ فكانت دائما يعني لما بدك تحط الكزاز الجلي إشي نحطه على طاولة واطية كان الأولاد يكسروا أغلبه يتكسر جرة الغاز يفتحوها الغاز يصيروا يولعوا فيه فما كان مناسب. بس هسه زبطونا يا جابونا خزائن مطبخ غاز غسالة ما كان عندنا غسالة فصار وضعه كتير كتير مناسب صار واحد لما بده يفوت يعمل طبخة بفوت وهو مرتاح نفسيا يعني ومتشجع للطبخة ولا
1: عالمك في المطبخ حسيتي انه اكتمل.
0: أكيد 100% وحتى الحمام بشكل عام يعني كنا نعاني من المية النجارة الخزان ما كان موجود عندنا هذول كلهم فلو حتى باب للحمام ما كان بشكل عام للغرف كلها ما كان في باب ولا كان في خصوصية. بس بعد ما زبطونا يعني عملونا الأبواب صار كل واحد له خصوصيته الحمام له خصوصيته لما بدك تفوت عليه تتحمم بكون كل شيء متوفر في الحمام مش تطلع تجيب مي وترجع ومي تتكوم أو المصرف سكر أو صار في مشاكل
1: أنا أكثر ما أفتخر فيه اللي هي الأسرة، الأم اللي هي بتكون أولادها حواليها برغم كل الظروف الصعبة حاضنتهم، قادر إنك توفري لهم كل ما بتقدر في ظل مرض زوجك ومرض ابنك، وهذا الإشي اللي إحنا نفتخر فيه في في في في في نفسك وجودك. ونسأل الله إنه بما قدم وهو جزء بسيط، ونسأل الله إنه نقدر نكون قادرين إحنا موجودين معاك ومع باقي الأسر، إنه ما وفر لك لتقدر تحسي إن أولادك بدفء وأمان، وحياتك وأطفالك وبناتك لهم خصوصيتهم وحياتهم، إنه هذا الرسالة الخير اللي إحنا موجودين فيها معاك ومع باقي الأسر. شكرا لك مسامة، وربنا يقويك لتضلك سند لزوجك وولادك. أهلا فيك فارس نضال دبابسي، متطوع معنا في لجنة رئاسيه المساعدات وجمعية فاطمة لديك.
2: أهلا.
1: يعني أنا أستذكر اتصالك لما كنت لي أبو الوليد، وصلنا لحالة الأسرة بتعيش في ظروف كتير صعبة. نحكي عن أول زيارة كنا فيها لهذه الحالة.
2: إحنا لما كنا أول زيارة كانت في فترة رمضان، كنا نوزع مساعدات، فكانت فعلا أول دخل لنا على البيت، وشفنا المعاناة اللي كان البيت، وكانت الشتاء وكان البيت يعني في وضع سيء جدا. اللي شفناه يعني كانت صدمة لنا، إنه في ناس عايشة بهذه الطريقة وفي عندها هذه المعاناة والمأساة. فعلى طول أنا اتصلت عليك أيامها وكنا لك.
1: طب هي المعاناة اللي شفناها في إيش؟ يعني خلينا نكون
2: المعاناة بكل شيء. كانت البيت أرضية تراب، ما في ولا إشي في الأرض، الأبواب كلياتها مخلعة، ما كان في بيت على أمان، ما في الزينكو كله كان يسيل مي. يعني إحنا شفنا الشتاء وإنه في زينكو بنزل مي على الأرض، فيش فراش كافي، فيش الأرض، الأولاد كانوا على الأرض، إشي يعني من مبين إنه حتى إشي منهم متأثر في المطر، إشي منهم متأثر بالبرد، فكانت مأساة حقيقية. المي ما كانش في مي جوا البيت، كانوا يخرجوا برا عشان يجيبوا مي يدخلوا على البيت لما بلزمهم، والدنيا شتاء. يعني معاناة حقيقية، يعني ما كان الواحد يقدر يمسك نفسه على الحال اللي شافه. لكن عطول إحنا الحمد لله عطول توجهنا، اتصلت عليك والحمد لله عطول زرنا الحالة مباشرة وباشرنا معهم المساعدة. والإنجاز اللي صار حقيقة إنه يعني حتى أنا لما شفت الموقف ما كنتش متوقع إنه هذا الحكي يصير في هذا البيت، إنه يتحول لكل هذه الإبداعات، لهذا الشغل. فرحتنا إحنا كانت يعني لا تقل عن فرحة أصحاب البيت بنفسهم، لأني أنا ابن المنطقة، وبالآخر يعني حسيت حالي إني عملت شيء. البيت كان الأولاد بدهم ينتقلوا نقلة نوعية، من إنه ينام على التراب والحافه يكون مخلوط بالغبرة، وبين إنه بده ينام اليوم على تخت لأول مرة. فرحتهم لما شفت في عينيهم الأولاد، شفت الأولاد لما شافوا، شفت الأم لما شافت كيف أولادها راح ينتقلوا، فرحة عظيمة. الحمد لله يعني إحنا توفقنا بإنه نصل لهذول الناس ونقدر نقدم هذه المساعدة، بين ينام على الأرض وبين ينام على فرشة طبية، بين إنه التراب كان يعبي الدار، بين إنه البيت مخزق من كل ناحية كانت يدخل الحشرات، بين إنه اليوم في بيت آمن للولد، في دفء، في حتى نوع من الحياة اللي الإنسان يستحقها بعد كل المعاناة اللي عاشوها.

وانا قاعدة في الخيمة الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترو

للبعوض وترشنا للبراغيث وترشنا الذباب وترشنا القوارض تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إنها مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة تخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم جزء لأهم وآخر الأنباء. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في قطاع غزة. هذا وأفاد مراسلون باستشهاد مواطنة إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي عن نار تجاهها وسط قطاع غزة، فيما استشهد مواطنين برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح، كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وصفت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط الدمار الذي يطال الصحة والأرواح البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالمأساة الشديدة. وقالت مديرية المنظمة الدكتورة أنه منذ 20 الأول 2023 قتل أكثر من 72,000 شخص وأصيب حوالي 182,000 آخرين، مبينة أنه في عام 2025 وحده أبلغ عن نحو 26,000 وفاة إضافية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف إن الوضع في الأراضي الفلسطينية يزداد هشاشة، محذرا من أن أي عودة للأعمال العسكرية في قطاع غزة ستؤدي إلى نتائج كارثية على سكان القطاع. وأضاف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أن 80% من المباني في قطاع غزة متضررة أو مدمرة. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاعتداء الذي تعرض له نشطاء أسطول الصمود من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وما رافقه من اعتقالات واعتداءات وإهانات خلال نقلهم إلى ميناء إسدود يعكس استمرار النهج العنصري بحق النشطاء الدوليين المشاركين في محاولات كسر الحصار عن قطاع غزة. وأضافت الشبكة في بيان لها أن ما جرى من استعراض واعتداءات ورفع للعلم الإسرائيلي في مواجهة النشطاء يشكل امتدادا لسياسات القرصنة السابقة بحق سفن المساعدات القادمة من دول مختلفة. هذا وتوالت ردود الفعل الدولية الغاضبة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على نشطاء أسطول الصمود العالمي عقب اعتراض الأسطول في المياه الدولية واحتجاز النشطاء، حيث وصفت المعاملة التي تعرضوا لها بأنها مروعة وصادمة وبشعة. وقالت العديد من الدول في بيانات منفصلة إن ما جرى مع النشطاء سوء معاملة وإذلال ولا ينسجم مع أي معايير ديمقراطية أو مع القانون الدولية. أصيب عدد من طلبة مدرسة ذكور قرية المغير الثانوية شمال شرق رام الله بحالات اختناق عقب مهاجمتها من قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقال نائب رئيس مجلس القروي المغير مرزوق أبو نعيم إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المدرسة وقامت حجزا على مدخل القرية الغربية ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، أهلا بكامل العائلات، عائلات الشهداء بالتحديد الأكرم منا جميعا في كامل محافظات الوطن. المجد لكامل الأنقياء في أرض العطاء والرباط، أرض فلسطين. ما زلنا معكم في تغطية مع أسرى لهم دائما رصيد كبير عند الكل الوطني الفلسطيني، عانوا الأمرين داخل سجون الاحتلال. من خلالهم نوجه التحية لكامل أسرانا اللي تبقوا داخل أقبية الاحتلال، بالتحديد للأسرى المؤبدات اللي بعانوا من ظروف صعبة للغاية في ظل تعتيم كامل، لا معلومات لا زيارات طبيعية ولا أي معلومة تأتي من داخل سجون الاحتلال، إلا نستمع إلى شهداء من شهداء الحركة الأسيرة، من عائلة كامل أمهات أسرانا وآباء أسرانا، عائلات أسرانا، أبناء أسرانا، اللي بيستحقوا أنهم يفرحوا بعد كم الألم المعمم في القلوب الوطنية الفلسطينية. اليوم من جمهورية مصر العربية وبعد الإبعاد نستقبل أسيرين أمضوا أحكام أكثر من 23 عام داخل أقبية الاحتلال، من أصل أحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة. إخواننا حاتم صادق القواسمي اللي كان محكوم مؤبد 30 عام أمضى أكثر من 23 عام داخل سجون الاحتلال، وأخونا جهاد عبد الكريم الروم اللي أيضا أمضى أكثر من 23 عام داخل أقبية الاحتلال وكان محكوم بالسجن مدى الحياة. معنا في البداية أخونا جهاد الروم، حياك الله أخي جهاد عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر، منور اليوم، تحياتنا إليك بعد صبر سنوات طويلة ما يقارب 24 عام داخل أقبية الاحتلال. الناس بتعدها عدد، انت عشتها بكل آلامها بمرارتها بعذاباتها، هذه السجون التي تركتموها ولكن لم تترك بعد تفاصيل آلامها في قلوبكم وفي كامل تفاصيل أيامكم.
1: أهلا وسهلا فيك أخ سامر، أخونا أبو الليث. صحيح نحن أمضينا 23 أو 24 عام داخل السجون، ولكن فلسطين تستحق أكثر من ذلك، والشعب الفلسطيني يستحق أكثر من ذلك. ففلسطين عاشت في دواخلنا، وفلسطين هي وجهتنا، وإن شاء الله سوف نعود إلى أرضنا فلسطين محررة ومعززة ومكرمة بين أهلنا وشعبنا على كامل ترابها، رغما عن أنف الاحتلال.
0: نفس لنعتز فيه، ونعم فلسطين تستحق.

0: ضريبة فلسطين ضريبة غالية، البعض دفعها بالدماء من خلال أطنان من الشهداء، أطنان من اللحم البشري، وهناك لحم بشري داخل سجون الاحتلال يتم الاعتداء عليه. هناك شهداء من شهداء الحركة الأسيرة للأسف ما زالوا محتجزين في مقابر الأرقام. الكثير من رفاق الدرب اللي ودعتوهم داخل أقبية الاحتلال، لما يكون الأسير أسير وشهيد، أعرف الشهيد الأسير، أكبر معاني الظلم اللي عممها هذا المحتل على أسرانا داخل أقبية الاحتلال وعلى أبناء شعبنا.
1: يعني بتقديري الكل الوطني والكل الفلسطيني والشعب الفلسطيني إن كان أسيرا أو جريحا أو شهيدا، فهذه ما بدي أسميها زي ما أطلقت عندي عليها ضريبة الوطن أو ضريبة المعاناة، ولكن هذا واجب وطني وأخلاقي وإنساني واجب على كل فلسطيني تقديمه. ربنا اختار أن يكونوا شهداء، وربنا اختار أن يكونوا أسرى، وهناك ربما من اختار لهم أن يكونوا جرحى، ولكن لكل من يعني من عمله نصيب. الأسير الشهيد والأسير الجريح والأسير الذي يعاني الأمرين ما زال حتى اليوم، وتحديدا في ظل الظروف الصعبة التي يعانوها الأسرى اليوم ضد الهجمة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون ممثلة بقيادة بن غفير، الذي حاول جاهدا ما قبل عملية طوفان الأقصى أن يفرض سطوته، ولكن الأسرى موحدين وكانوا جبهة واحدة في جميع خطواته الذي حاول كسر معنويات الأسرى من خلالها، ولكن الأسرى أثبتوا أنهم يد واحدة وقوة واحدة في وجه هذا المأثوم وهذا العنجهي الذي يحاول السيطرة وقمع الأسرى من خلال الأدوات والأذرع التنفيذية الممثلة بإدارة مصلحة السجون. صحيح الأسرى اليوم يعانون الأمرين، ولكن الأسرى صامدون، الأسرى قويين، عزيمتهم قوية، إيمانهم قوي بشعبهم وقيادتهم، وفلسطين تستحق منا أكثر من ذلك.
0: رفاق الدرب اللي ودعتوهم، أنت شاهد عبر سنوات طويلة على عدد من شهداء الحركة الأسيرة اللي عايشتهم، عشت معهم تفاصيلهم، أوجاعهم، آلامهم، تحكي لنا مع مين عشت من رفاق الدرب اللي استشهدوا داخل أقبية الاحتلال؟
1: يعني قدر لي أن أعيش مع أخونا الأستاذ والمعلم والمربي الفاضل الشهيد وليد دقة، الذي يعني تتلمذ على يديه وأنا موجود في سجن هدريم، وكان له مكانة خاصة عند جميع الأسرى كونه مفكر وفيلسوف، وقدم العديد من الأفكار للحركة الأسيرة، وعمل جاهدا على صقل المعرفة للأسرى الفلسطينيين وتعليمهم من خلال الجامعات التي قاموا بإنشاؤها، وكان أستاذا فاضلا ومربيا فاضلا. كمان سمحت لي الفرصة أن أعيش مع أخونا ناصر أبو حميد، الذي كان له باع طويل في تاريخه النضالي والوطني وتجربته داخل السجون منذ ريعان شبابه. وناصر كان له مكانة خاصة بحكم العلاقة وقرب المكان السكني. وهناك العديد من الأسرى الشهداء، فادي الدربي وسامي أبو دياك، ومجموعة كبيرة من الشهداء الذي سمحت لنا الفرصة أن نعيش معهم، وقضوا شهداء في على مذبح الحرية من أجل فلسطين وشعب فلسطين.
0: لما كان يوصل خبر استشهاد أحد رفاق الدرب، الظروف داخل السجون وكل أسير يستحضر ذاته بعد كم الإهمال الطبي والاستهداف الحقيقي للأسرى داخل أقبية الاحتلال، كيف بتكون الأمور داخل السجن عندما يصل خبر أو نبأ استشهاد أحد رفاق الدرب؟
1: نعم، عندما يصلنا خبر استشهاد أحد الرفاق أو أحد الإخوة الموجودين معنا داخل السجن، نتخيل حالة المواجهة الفلسطينية، وأن دور المناضل لم ينتهي إن كان داخل السجن أو حتى خارج السجن، فهو عرضة لحالة الاغتيال. وكما ذكرت أنت بما يخص موضوع الإهمال الطبي، كانت تسعى جاهدة إدارة مصلحة السجون من خلال التي تسميهم الأطباء أو حتى الممرضين من خلال تقديم العلاج للأسرى، ولكنهم كانوا يقدموا القليل القليل مما يشفي يعني أو يقدم المساعدة للأسرى المصابين بالأمراض المزمنة أو حتى الأمراض الخفيفة. وعلى مدار السنوات الماضية أو سنتي الحرب كانت ظروف الإهمال الطبي تزداد قساوة.
0: سنتحدث عن كل هذه التفاصيل خصوصا بعد 7 أكتوبر. أخي جهاد، أذهب إلى أخونا حاتم القواسمي. حياك الله أخي حاتم عبر شاشة تلفزيون فلسطين. حارة القيادة نادت على الفرسان يا رجال القواسمي للمجد عنوان، حياكم الله دائما. كنا نتمنى أنه نسمع هذه الأناشيد وأنتم موجودين في الخليل وفي حارة الشيخ، حارة القيادة اللي افتقدتكم عبر سنوات طويلة. اليوم عبر الشاشة منحييك ومنحيي كل أهلنا في خليل الرحمن. كان صديقك وأخونا العزيز جهاد الروم يتحدث عن شهداء الحركة الأسيرة، وبالتحديد تحدث عن الأسير المثقف وليد دقة. أنت من سجن عسقلان استصرخت كل ضمير بأنه يتحرك لنجدة وليد دقة، وكنت مستغرب من حالة الصمت تجاه ما يتعرض له هو وكامل الأسرى المرضى. من داخل سجنك كانت صرختك مدوية، ولكن للأسف استشهد وليد. ما زالت صرخات رفاق الدرب الأسرى مدوية ويسمعها كل العالم دون أن يحرك ساكن.
2: خير حسام، يعطيك ألف عافية وشكرا لكم على البرنامج هذا، وكل عام أنتم بخير وشعبنا بخير، وإن شاء الله أنه بكون لقانا عريب فيكم على أرض الوطن ونصلي مع بعض في القدس وهي محررة بإذن الله. ومشكور على جهودك اللي هي دائما كانت سباقة، وكنت أنت همزة الوصل ما بين الأسرى وذويهم. احنا كنا نتمنى كمان أنه جميع أسرار يكونوا خارج السجون، وإن شاء الله قريب بيكونوا خارج السجون وبتستقبلهم ونستقبلهم إحنا وإياكم، نفرح فيهم يا رب
0: يا رب
2: وربنا كريم. طبعا الله يرحم شهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لإخواننا الذين تبقوا خلفنا، إن شاء الله قريب نستقبلهم. أخونا وليد دقة وغير وليد دقة شهدائنا الله يرحمهم شهداء الحركة الأسيرة، أخونا وليد دقة كان هو أخ وأب ومعلم لإلنا. نشدنا كثير ونادينا كثير وحكينا كثير، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. هذا حال الشعب الفلسطيني، ولكن دائما كانت معنوياتنا ومعنويات أخونا وليد دقة وفادي الدربي وكمال أبو وعر وسامي أبو الدياك وغيره قائمة طويلة ورحم الله شهدائنا. هم كانوا يمدونا في المعنويات ويعطونا معنويات ويقولوا لنا دوما سيلوا وكونوا على قلمة الحق، وإن شاء الله إحنا دائما على كلمة الحق ونعود لأرض الوطن وتتحرر فلسطين
0: يا رب. حارة الشيخ، حارة القيادة، كنت أتمنى إنك تروح وتكون استقبالك على أرض الخليل. اليوم أنت مبعد، قديش الإبعاد هو أيضا عذاب تقدر توصفه للسادة المشاهدين اللي تابعوك؟
2: طبعا بالنهاية إحنا بعيدين عن أهلنا عن أرضنا عن شعبنا، طبعا عذاب وحياة تانية أمور تانية أسلوب تانية عالم تانية، ولكن إحنا كمان بنشكر أهلنا في مصر اللي هم كمان وقفوا معنا وما زالوا كمان واقفين معنا، وإحنا بنتمنى إنه نعود على أرضنا كمان على أرض الوطن على أرض فلسطين كمان، ونكحل عيوننا بأهلنا وشعبنا كمان ونشوفهم كمان ونلقي فيهم. إن شاء الله العودة قريبة، اللي خرجنا من السجن إن شاء الله إنه إحنا قريب ومقتنعين ونثق رب العالمين وقضيتنا إنه إحنا سنرجع إلى أرض وطننا وتتحرر فلسطين من دنس هذا الاحتلال.
0: في كثير من الأمور المشتركة بينك وبين أخونا جهاد الروم. من ضمن الأمور المشتركة مشاهدينا إنه جهاد وعماد هما شقيقين عانوا الأمرين داخل أقبية الاحتلال حكم مدى الحياة. جهاد وعماد أفرج عنهم، تحرروا مبعدان إلى جمهورية مصر العربية، ولكن أخونا حاتم بقي شقيقه حازم اللي محكوم 25 عام، بقي له تقريبا عام داخل أقبية الاحتلال إن شاء الله قبل هو وكامل أسرانا بتحرروا. وأنا متأكد أنه كل الأسرى حاليا داخل سجون الاحتلال هم أشقاء روح لكامل رفاق الدرب. إنك تترك شقيقك داخل سجون الاحتلال.

0: روح وشقيقك داخل السجون ألم حقيقي أخي حاتم.
1: يعني أنا تركت إخوتي كلهم، مش بس أخي حازم، كلهم إخوتي، وتركت جزء مني جوا موجود لهذه اللحظة داخل السجن، موجود لهذه اللحظة هي، ومش راح أنساها إلا بخروج أسرانا وتحرير أرضنا وتحرير وطننا إن شاء الله بإذن الله. نتمنى الإفراج القريب لحازم ولجميع الأسرى، كلهم إخواننا، كلهم رفاق درب، كلهم مناضلين، كلهم ضحوا من أجل هذا الوطن، ومستعدين إنهم حتى كمان يضحوا من أجل كمان تحرير الوطن والأرض إن شاء الله.
0: رح نحكي أكثر عن حازم، نرجع مرة جديدة لأخونا جهاد لنحكي عن عماد أيضا، يعني شقيقين، حكم مؤبد داخل سجون الاحتلال مدى الحياة. فقدت والدتكو الله يا ربي يرحمها قبل أشهر قليلة من حريتكو، كان حلمها الأكبر إنها تحتضنكو محررين، للأسف رحلت دون أن تطبع على جبين جهاد وعماد قبلة الوفاء. عرفتوا بعد أكثر من 5 شهور من وفاتها، كيف وصلكوا الخبر وأصلانا معزولين عن العالم؟
2: طبعا الرحمة طبعا لإلها ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني وشهداء شعبنا الفلسطيني، إن شاء الله ربنا بتقبلها مع الشهداء والصديقين وحتى أولئك رفيق. طبعا أنا عرفت في وفاة الوالدة في اليوم اللي تم فيه الإفراج عني، في اللحظة اللي قابلت فيها ضابط الشباك وسمح لي أن أقوم بإجراء مكالمة لإبلاغ الأهل بإني مبعد إلى مصر. وفي هاي اللحظة أنا يعني عرفت من خلال الأهل إن الوالدة قد توفت، وكان خبر طبعا مؤلم إنه أنت بعد هذه السنوات، بعد أكثر من 23 عام، حلمك وحلم والدتك أن تلتقيا أو يكون لقاؤكم على أرض الوطن، على أرض المخيم، على ملعب في مكان ملعب الطفولة في ذاكرة المكان، ولكن قدرة الله ومشيئة الله كانت أكثر يعني أقوى مني ومنها، ونسأل الله أن يتقبلها في فسيح جنانه.
0: اللهم آمين. بس يعني للسادة المشاهدين، لم تعلم عن وفاة والدتك أكثر من 5 شهور، إحنا بنحكي بناء على شهادتك حاليا، يعني لما تواصلت من خلال إدارة مصلحة السجون من أجل إبلاغ والدتك أنه أنت محرر مبعد، اللي هي قبل يوم من التحرر أنت عرفت أنه والدتك توفت.
2: صحيح صحيح، كما ذكرت وقلت لك، أنا يعني علمت وفاة والدتي في اللحظة اللي أجريت فيها المكالمة من أجل إبلاغ أهلي إن أنا مبعد لمصر، ويعني كانت صدمة ووقعها كان قوي علي وعلى عماد أصلا، يعني عماد كمان، لأنه عماد عرف مني ما عرف من خلال الأهل، لأنه أنا أجريت المكالمة قبل عماد، فيعني كان وقع هاي المكالمة بدل أن تكون أن تطغي نوعا من السرور والفرح على العائلة بأننا قد أخرجنا وتحررنا من هذه السجون، كان لها وقع مختلف ومذاق مختلف ومكان مختلف.
0: الله يرحمها. يعني لكم مشاهدينا أن تتخيلوا حجم الألم، أسير تتوفى والدته دون أن يعلم. هذا يؤكد بأن أسرانا داخل أقبية الاحتلال هم في قبور حقيقية، لا يوجد أي تواصل مع العالم الخارجي، عزل حقيقي تام عن كل العالم، وهذا هو الإرهاب بأقبح أشكاله، لا يوجد أي تواصل إنساني مع أسرانا.
2: يعني ممكن
0: أسرانا.
2: ممكن نضيف أخ سامر أنه يعني هذا مش الخبر الأول اللي أنا أولغت فيه بوفاة والدتي، ولكن عندما وطأت قدماي أرض مصر والتقيت مع العائلة، أيضا أبلغت من العائلة يعني ما بعد 3-4 ساعات من لقائي فيهم عن وفاة والدتي، عن وفاة شقيقتي الذي توفت قبل والدتي بشهر أو شهر ونصف، وأيضا لم أكن أعلم أن شقيقتي قد توفيت، ويعني بهذان الخبران وقعان قويان، أنت تنتظر بفارغ الصبر أن يفرج عنك وأن تلتقي بعائلتك وذويك، وتجد نوعا من هذا

0: يعني نقص في أفراد الأسرة بسبب أولا الاحتلال وثانيا بالقدر ويعني يعني مقدرات الحياة وكيف مشيئة
1: ولكن
0: الله.
1: أخي جهاد هذا مؤشر بأنه أسرانا لهالدرجة معزولين عن العالم، لا يوجد أي تواصل مع العالم الخارجي، قبور حقيقية السجون أضحت بعد 7 أكتوبر.
0: يعني ما بعد 7 أكتوبر عملت مصلحة السجون على عزل الأسرى وقطعهم عن العالم الخارجي لأكثر من سبب ولأكثر من هدف، منها يعني لا يريد الإسرائيليين وإدارة مصلحة السجون أن يكون هناك تواصل ما بين العالم الخارجي والأسرى لمعرفة ماذا يجري على أرض الواقع وكيف تجري مجريات الأمور وما هي الأحداث لكي لا ينعكس ذلك على الحالة داخل السجون. ولكن ما بعد يعني أيام قليلة من عملية طوفان الأقصى فعلا استطاعت مصلحة السجون أن تعزل الأسرى وأن تفصلهم عن العالم الخارجي وتعاملت مع الأسرى كساحة مثلها مثل الساحات الفلسطينية مثلها مثل غزة والضفة ويعني الداخل الفلسطيني، فهي ساحة مواجهة، أصبحت ساحة مواجهة بالشكل الحقيقي وبالمعنى الحقيقي لما جرى على أرض الواقع، وهي حالة انعكاس لما جرى على أرض الواقع.
1: والأرض المستهدفة أجساد
0: الأسرى، أجساد الأسرى وعقليات الأسرى وفكر الأسرى وصمود الأسرى، كل هذا كان مستهدفا من قبل إدارة ومصلحة السجون.
1: نعم أخي العزيز حاتم، نعود لك من جديد بالحديث عن حازم. أضربت عن الطعام مرات عديدة من أجل أنك تجتمع مع شقيقك في سجن واحد في غرفة واحدة، تحكي لنا عن هذا المشوار الطويل، مشوار عذاب كنت تخوضه بأمعائك الخاوية من أجل أنك تتواصل مع شقيقك، أشقاء داخل السجون بلا تواصل.
2: كان المنع الأمني من قبل الحرب وما بعد الحرب كان ممنوع اللقاء الإخوة مع بعضهم من بعض من إدارة مصلحة السجون. فعلا أنا قمت أكثر من مرة بخوض الإضراب من أجل التقاء شقيقي، وكان ممنوع عمليا أني ألتقي فيه، وكنت معزول عن أخي وعن الأسرى لمدة ما يقارب سنة. وتم طبعا اللقاء بالأخ جهاد الروم اللي أنا بمس عليه كمان في عزل السجن هيدريم، خط الإضراب ومن حمد الله انتصرت على السجن والتقيت بشقيقي في سجن رومون لمدة شهر، ومن بعدها بلشت الحرب وتم نقلي إلى سجن نقب.
1: بدأت الحرب وتم تفريق الجميع مرة جديدة، بل تم الاعتداء على كل الأسرى بشكل وحشي بدون رحمة وبدون استثناء.
2: نعم صحيح أخي سامر، يمكن العالم بتسمع سمع أو بتشاهد على التلفزيون بعض الأمور، ولكن إحنا جربنا هذا على أرض الواقع للأسف. لا يوجد أي شيء توصفه أمام الهجم الشرس اللي كانت من الحكومة الإسرائيلية من نتنياهو بن جفيرش مطرس إلى آخره، الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون باتجاه الأسرى كانت لا توصف، ولا يستطيع أي بشر أو أي إنسان على هذه الأرض أو يوصف ما حدث لنا داخل السجون وما يحصل لهذه اللحظة لإخواننا داخل السجون. ونتمنى لهم الإفراج العاجل والقريب، نحن ما زلنا موجودين معهم وما زالهم موجودين معنا، لأن نحن نعلم ماذا يحصل بداخل هذه السجون لهذه اللحظة، ونتمنى لهم الإفراج القريب بإذن الله.
1: نستذكر وأنت معنا حاليا شقيقك أسامة الله يرحم روحه اللي توفي عام 2019 أعتقد، وكنا إلى جانب عائلتك في ذلك الحدث الجلل اللي افتقدوه كل عائلات الأسرى حقيقة، لأنه كان له دور مميز في خدمة العائلات أيضا، مش بس عائلة القواسمة، كل عائلات الأسرى بشهادة العائلات أنفسهم وخاصة كبار السن. أبو وسيم الله يرحمه يعني كان صدمة كبيرة خسارته، خصوصا أنه توفي بعمر صغير وبشكل مفاجئ.
2: إيش أخي سامر ويرحم جميع أمواتنا يا ربي، ونترحم على روح أمه مرة أخرى لأخونا جهاد ولا

0: نتوفى كمان لأهالي الأطفال نترحم عليهم. طبعا كانت فعلا صعبة وصدمة بالنسبة إلي وبالنسبة للأسرة كلهم، لأنه هو كان فعلا قريب من جميع الأسرة، وكان هو قريب من عائلات الأسرة، وكان دوما على مدار الساعة أن يخدم إخوان الأسرة اللي هم جزء منا وهو جزء منهم كمان. كانت فعلا صعبة كثير لا توصف أخي سامر.
1: اليوم لما تشوف وسيم وإخوته عبر الشاشة لم تحظى باحتضانهم بعد.
0: نعم صحيح أخي سامر، هم من ريحة الغالي علينا، علي وعلى أهلي وعلى أسرانا كمان. طبعا بشم ريحة الريحة الطيبة، الريحة العطرة فيهم، ريحة أبوهم.
1: بعد الإبعاد مين شفت من عائلتك؟ مين احتضنت من عائلتك حقيقة؟
0: طبعا الأهل، طبعا لا إخوة ولا أخوات ولا والد. طبعا طبعا
1: الله يرحم والدتك أيضا، الله يرحم روح والدتك الغالي علينا.
0: تعيش يا رب، تعيش يا رب. طبعا مش بس أنا، طبعا كثير من الأسرة المبعدين، طبعا ما يقارب 80 أو 90% ما شافوا أهاليهم ومحرومين لهذه اللحظة. طبعا هو الاحتلال بيعتقد أنه هو هذا جزء من العقاب أنه يعاقبنا. طبعا هو واهم، لأن إحنا صامدين صابرين بإذن الله، ونعود لأهلنا، أهالينا في قلوبنا، وطننا في قلبنا، شعبنا في قلبنا وفي عقولنا، وبإذن الله راح نلتقي أهالينا زي ما خرجنا من السجون، راح نعود إليهم ونلتقي فيهم.
1: يا رب، ربنا يعطي الصحة لوالدك اللي إن شاء الله بيحتضنك عما قريب، والتحية لكامل عائلتك ولحارث الشيخ ولكامل آل القواسمة اللي بنعتز وبنفتخر فيهم. بدي أحكي معك عن موضوع أخي العزيز، موضوع العلاقة بإصابتك. أنت عند اعتقالك تعرضت لإصابة خطيرة تم الإهمال الطبي منذ لحظة اعتقالك، أنت تم التحقيق معك والإصابة يعني في أوجها
0: داخل السجون، التحقيق إن كان مع أسير عادي ولا أسير مصاب، هم بيمارسوا كل أبشع نوع التعذيب مع أي أسير بفوت، أو مع أي فلسطيني أو اسمه فلسطيني أو حامل هوية فلسطينية. كان أخي سامر العذاب طبعا هو والألم كان موجود، ولكن إحنا إيماننا بقضياتنا الحمد لله رب العالمين والمعنويات العالية وثقتنا برب العالمين إنه هذا أرض ولازم ندافع عنها، كان هذا يخفف عنا.
1: البرد الشديد بعد 7 أكتوبر له أثر على كامل أجساد الأسرة، ولكن عليك بالتحديد نتيجة الكثير من الأعراض الناتجة عن الإصابة كان كارثي.
0: طبعا كان كارثة على زي ما تفضلت انت اخي سامر على جميع الأسرة، لانه غادي لا يوجد اي شيء انه انت تقدر تدفي حالك فيه، لا يوجد اي شيء، انت بتنام على الارض مش عندك اي شيء. وفعلا الأسرة اللي هم جرحى واللي هم مصابين واللي مرضى فعلا هم بيعانوا يمكن زيادة عن الأسرة التانيين، فعلا ألم وعذاب كان موجود على مدار الساعة، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا وفرج علينا، وإن شاء الله أنه بفرج على باقي إخواننا من داخل السجون
1: يا رب. حازم وحاتم القواسمة، أي أسير محرر بتسأله عن حازم وحاتم بيقول لك رفقتهم جميلة، بيخلقوا فرح بالرغم من كم الألم اللي في قلوبنا جميعا. اللي بده يعيش داخل السجن ببسمة لازم يرافق حازم وحاتم. قديش الأسير بالرغم من كل هالظلام وبالرغم من كل هالألم قادر يشكل بسمة وفرح؟
0: سامر أنا بدي أختصرها بكلمتين، يعني قلتك الأمن الحمد لله رب العالمين، والقناعة أنه بقضيتك وبشعبك كمان، وأنه هذه الأرض لك كمان ولازم أنه تتحرر. إحنا دائما يعني السجون فعلا مدارس، يعني أنا كمان من الناس اللي تلمز على يد أخونا جهاد اللي هو كمان يعطي العافية، وكان جزء من الناس اللي هم كمان يدرسوا الأسرة كمان في السجن هيدريم يعطي العافية. دائما الفرحة موجودة، وإحنا اللي بنخلق الفرحة، وإحنا دائما خلقين الفرحة، وراح نخلق الفرحة وراح نخلق البسمة كمان على وجوهنا ووجوه شعبنا، ونتمنى إحنا إنه هيك ربنا يهونها على شعبنا
1: يا رب. أخي الحبيب جهاد، بكالوريوس وماجستير داخل أطبية الاحتلال، الأسرة وأنت أحد رواد هذه المعركة قدروا أنهم يحولوا السجون من مقابر إلى أكاديميات ثورية متقدمة، تحكي لنا هذا الجانب قديش

0: والسبب الثاني عدم امتلاكهم لهذه اللغة وهي لغة العدو. ولغة العدو يجب أن تعرفها وأن تتعلمها من أجل أن تفهم كيف يفكر وكيف يتعامل معك. ولكن ما بعد خلينا نقول 2011 وقانون شريف لمنع الأسرى من الدراسة في الجامعات، سعت الحركة الأسيرة إلى خلق جامعات فلسطينية بالتعاون مع مجموعة من الكادر التعليمي داخل السجون على رأسهم الأخ المناضل مروان البرغوثي الذي ما زال داخل أقوية السجون الذي نتمنى له الإفراج العاجل له
1: من الأسرى،
0: الذي كان له دورا بارزا ومهما في المسيرة التعليمية للحركة الأسيرة بشكل خاص، ولمجموعة من الكادر التعليمي أيضا على رأسهم مجموعة من الأساتذة على رأسهم أخونا وليد دكة رحمه الله الذي كان له أيضا باعا طويلا في هذا المجال. بما يخص موضوع التعليم داخل السجون، بتقديري كان هذا لا يعني هدفا ومشروعا لابد منه، لأن فكرة يعني الاحتلال يحاول أن يمسح وعيك الوطني وأن يخرجك من هذا الوعي الوطني، ونحن عملنا جاهدين على صقل المعرفة والوعي الوطني والوعي الإنساني والوعي الحقيقي بهذه الحركة الصهيونية، لأن شهيدنا الراحل أبو إياد يقول البندقية الغير مسيسة فهي قاطع الطريق. يجب أن تعرف وتعي تماما كيف تفكر هذه الحركة الصهيونية وكيف تتعامل هذه الحركة الصهيونية من أجل أن تتعامل مع هذه الحركة الصهيونية الكولونيالية الاحتلالية من خلال التعليم. التعليم سلاح والتعليم شيء مهم وأساسي لاغتنامنا نقطتين أساسيتين داخل السجون، وهي فكرة الزمكان، الزمان الذي يحاول الإسرائيلي محوه وأن يجعلنا خارجين عن المحيط الإنساني والوطني، والمكان الذي يحاول هندسته بمنظوره الأمني من خلال خلق حالة نفسية تنعكس على الأسير ويدخل في حالات إحباط. ولكن من خلال التعليم واغتنام لهذا الوقت الثمين داخل السجون، استطعنا جاهدين أن نحول هذه السجون إلى أكاديميات وإلى جامعات لا تقل أهمية على الجامعات الفلسطينية بالخارج، ولكن تمشي جنبا إلى جنب ولا كتفا إلى كتف، وهي فرصة حقيقية لكل أسير فلسطيني لم تسمح له الفرصة بأن يدرس داخل السجون كونه تم اعتقاله، بأن يدرس داخل السجن وأن يتم مسيرته التعليمية من خلال صقله بالمعرفة والوعي الوطني والإنساني والوعي الجمعي والاجتماعي. ففكرة التعليم كانت فكرة سديدة وفكرة
1: ولكن أخي جهاد، بعد 7 أكتوبر تم الانقضاض على كل هذه الإنجازات اللي حققها الأسرى بالدماء. اليوم الأسرى ممنوعين من قلم، من ورقة، من أبسط التفاصيل، حتى موضوع الحيز الزماني والحيز المكاني تم السيطرة عليه بقوات القمع وبالكلام البوليسية. اليوم تحكي لنا الظروف قديش اختلفت بعد 7 أكتوبر بهذا الواقع بالتحديد اللي بتحدث عنه.
0: يعني بتقديري اليوم الوضع مختلف تماما عما كان سابقا. ما تم إنجازه من خلال أرطال الدماء وأرطال اللحم من خلال معارك الأسرى للأمعاء الخاوية الذي تم انتزاع حقوقهم من هذا الاحتلال، اليوم الأسرى يعيشون حالة يعني مزرية وحالة يرثى لها، لا يمتلكون كما ذكرت الأقلام والأوراق، ولكن حتى المصحف القرآن الكريم اليوم يجب أن يكون بكل غرفة لعشر أو 15 شخص داخل غرفة قرآن واحد مش أكثر ولا أقل إذا وجد طبعا، بالإضافة إلى الحرمان من الطعام والحرمان من المواد التنظيف والخروج إلى باحة الكورة وانتشار الأمراض داخل السجون وعدم تقديم العلاجات وعدم تقديم مواد التنظيف والانقضاض بشكل همجي وعنجهي على الأسرى، يعني للتبرير السياسي بأن كل الشعب الفلسطيني سيدفع ثمن ما جرى في 7 أكتوبر وكأننا نحن المعتدين وليس هم. هذه صورة يحاول أن يصورها ويصدرها بني غفير ومجموعاته اليمينية الصهيونية المتعنصرة اتجاه أسرانا البواسل واتجاه شعبنا الفلسطيني. نحن لدينا الحق ونحن أصحاب الحق، ولدينا الحق بأن نعيش بكرامة وعزة.

0: غزة وشموخ، حتى لو كنا داخل السجون سوف نصمد ونصبر من أجل تحقيق يعني حقنا المشروع بتحرير فلسطين.
1: كل احترام أخي العزيز، دائما أصلنا صناع الكرامة. أخي حاتم، أحكي معك عن العزل. أنت تعرضت للعزل مرارا وتكرارا، اليوم الأسرى بحالة عزل دائم.
2: هو واحد، هو عزل، عزلك عن الناس، عزلك عن العالم، عزلك عن شعبك، عزلك عن قضيتك، عزلك عن كل إشي موجود. طبعا أخي سامر، العزل عزل، هو إن كان جماعي ولا إن كان فرد. أنا كنت معزول فعلا في الانفراد لمدة ما يقارب سنة وأقل شوية. اليوم عزل، أنت كمان معزول يعني عن شعبك، معزول عن ناسك، معزول عن العالم الخارجي، حتى معزول وانت داخل السجن، كمان معزول عن إخوانك اللي هم في الغرفة جنبك كمان.
1: نعم.
2: أنت بنفس القسم وبنفس الغرفة، كمان أنت معزول عنهم، ممنوع توقف، ممنوع تحكي، ممنوع تسمع، ممنوع تشوف، ممنوع، ممنوع من كل إشي إنه أنت تعرفه. أنت من غرفتك وبرا ممنوع تعرف أي إشي ولا تسمع أي إشي، ولا أصلاً هو في أي إشي موجود كمان إنه أنت كأسير يعني إنك تسمع أخبار. يعني اللي حتى اليوم إحنا كمان كأخبار أصلا بنسمعها من بعض الإخوان اللي بيروحوا نسمع عنهم. لا في أي طريقة تانية نسمعها عن إخواننا داخل السجون إلا من الإخوان اللي بيتم الإفراج عنهم.
1: للأسف الشديد، العذاب بعد 7 أكتوبر، قوات القمع على كل صغيرة وكبيرة، كلاب البوليسية اللي بتقتحم السجون، والمشاهد اللي هذا الاحتلال يتباهى بكل وقاحة بنشرها عبر كامل وسائل التواصل ووسائل الإعلام. لما تشوف هذه المشاهد اللي أنت عايشتها فعليا، قديش شبيه بما مررتم به أنت وجهاد؟
2: طبعا في سامر، الصمود احنا دائما صامدين ومرابطين برغم الالم وبرغم العذاب وبرغم اللي المأساة اللي بمر فيها اسرانا واللي مرينا فيها. احنا الحمد لله ثقتنا في قضيتنا والمعنويات اخواننا داخل السجون هي اللي طبعا هم عندهم معنويات، هم القهرين السجان برغم انه هو الضرب والقمع والتفتيشات والتنقيل ما بين السجون والتنقيل ما بين الغرف، وحتى كمان على مستوى كمان انت المستوى البسيط، كمان المستوى الاشي اللي انت كمان انك تلمسه كمان تشرب على مستوى كاسة المية اللي انت بدك تشربها، كمان هو بحرمك منها، واذا بشوفك قاعد بتشرب كمان كاسة مية هو قاعد بحرمك منها وبدخل كمان عليك وبضربك وبكسرك من اجل انه ياخد كاسة المية منك.
1: احدى شقيقاتك قالت انا صرت جدي واخوتي ما شافوش اولادي، ما حضروش فرحي. هذه يعني تعمم على باقي أفراد العائلة، أنتوا روحتوا وشفتوا أجيال جديدة كلها مغيبين عنها، شفتوها عبر الشاشة للأسف.
2: طبعا في سامر احنا شفناهم عبر الشاشة ولا ما زلنا كمان مغيبين عنهم. احنا نعم هم في قلوبنا وفي عقولنا، ولكن احنا كمان ما زلنا بعاد عن أهالينا برغم انه روحنا من السجن. كمان احنا كمان مبعدين عن أرضنا، عن وطننا. نعم صحيح أرضنا ووطننا في قلوبنا وفي عقولنا، ولكن احنا بعاد عنه.
1: كم فرد جديد تعرفت عليهم بعد الحرية عبر الشاشة؟ قدرت تحصيهم تعدهم؟
2: ما لا والله ما بقدر اعدك اياهم اخي سامر، طبعا كترهم وربنا يطول بعمارهم ويخلي لك حبايبك يا رب ان شاء الله.
1: الله يخليهم، تحياتنا لهم، وان شاء الله قريبا تحتضنوا حازم وكامل الأسرة. اخوي جهاد، مره جديده أرجع لك عبر عمالقة الصبر لنحكي عن رمضان. شهر رمضان الأسرى كان لهم قبل 7 أكتوبر طقوس يحاولوا إنهم يعوضوا نفسهم الحرمان، يعيشوا العبادات بكامل تفاصيلها. بعد 7 أكتوبر حتى العبادة ممنوعة، ولكن الأسرى بصيام لم ينقطع.
0: صحيح صحيح، حالة الحرمان من الأكل وحالة الحرمان من ممارسة الطقوس الدينية كانت سياسة ممنهجة وقصدية من إدارة مصلحة السجون. حتى الشعائر الدينية كان يمنع عليك أن تصلي بشكل جماعة داخل السجن، كان يمنع عليك أن تقرأ قرآن بصوت مرتفع عند قيام الليل، كان يمنع عليك كثيرا من الطقوس الدينية. حتى شعائر وخطة وصلاة الجمعة كانت يعني تحارب بشكل قوي. وإذا إدارة مصلحة السجون انتبهت أو لاحظت أن هناك غرفة تقيم شعائر وخطة وصلاة الجمعة، كانت تقوم بقمعها وقمع القسم بأكمله

0: بمنطق سياسة العقاب الجماعي لكل القسم، وكأن خطبة وصلاة الجمعة هي أصبحت تهمة بحق يعني بن غفير وأتباعه. أما بما يخص موضوع طقوس شهر رمضان، يعني شهر رمضان كان بالسجون كما ذكرت أنت له طقوس خاصة، يحاول أسرى يعوضون عن نقص العائلة في هذا الموضوع، ولكن اليوم يحاول الأسرى أيضا يعيشوا نفس الظروف كونهم مبعدين وبعيدين عن ذويهم
1: حتى اللحظة.
0: يعني أنت تشاهد اليوم، طبعا حتى اللحظة أنت اليوم تشاهد مائدة الطعام للأهل ومكانك فارغا أصلا، وأنت تعيش يعني في حالة تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي لا تغني ولا تسمن من جوع.
1: صحيح.
0: يعني أنت خرجت من سجن صغير إلى سجن أكبر، تعاني حالة الأمرين، ليس لديك ذاكرة مع هذا المكان، ليس لديك ذكريات، أنت تخلق محيط اجتماعي جديد، تحاول أن تتعود على ظروف معيشية جديدة، طقوس وعادات جديدة لم تكن بارتباط معها سابقا.
1: لما كنا نزور دارك أخوي جهاد، كانت والدتك الله يرحمها تقول دائما نفسي أطعمي عماد وجهاد كراس الزعتر جبنة من إيدي. للأسف حرمت من هذه اللحظة، حرمت من هذه الأمنية اللي تمنتها، ولكن عائلتك عبرت عن ذلك، حملت أمانات كثيرة من أشواق والدتك إليك ولشقيقك عماد بالتأكيد.
0: صحيح صحيح صحيح، يعني الأخوات والشقيقات لن يشعرون، ورغم أن يعني مكانة الوالدة لها مكانة خاصة ويعني مكانة عميقة في القلب، ولكن حاولوا الشقيقات أن يعوضوا فقدان الوالدة باهتمامهم الشخصي واهتمامهم المعنوي وتوفير كل ما يلزم لدينا إن كان من طعام أو حتى ملبس، ويعني تضامن اجتماعي خليني أقول، ووقفة ودعم معنا أساس إحنا ما نشعر في هذا النقص. ولكن يعني قد ما بدهم يحاولوا الأخوات أو الإخوة إنهم يحاولوا يسدوا مكان الوالدة، بتعرف أنت يعني ما حدا بيقدر يسد مكان الأم، لأنه الأم يعني مكانتها عظيمة جدا ومكانة مميزة جدا، ولكن عملوا الشقيقات بشكل يعني جاد وفعلي، ولن يفوتوا أي فرصة لوصول أي شخص إلى مصر الشقيقة إلا وكانوا يبعثوا معه الطعام، وتحديدا ما كانت توصي به الوالدة. فآخر شيء وصلنا من الأهل يعني إكراس السبانخ وإكراس الجبنة بزعتر كما كانت توصي الوالدة، وهذا مع يعني من وصلنا مؤخرا من فلسطين. حتى أدوات رمضان وأكل رمضان إن كان زيت الزيتون والزعتر وخليني أقول لك المخللات اللي كان إحنا يعني الأهل يسواها في رمضان، حرصوا الأهل على إرسالها إلينا إلى مصر لكي يحاولوا أن يقولوا
1: يعودوك
0: معكم. نعم، نحن معكم، ورغم البعد ورغم المسافات، ولكن لا شيء يعني يعوض، ولكن يعني شيئا قليل أفضل من لا شيء.
1: بالتأكيد أخوي حاتم، برمضان بالتحديد الخليل وأجواء الخليل تفتقدها، أكثر ما تفتقده في الخليل بشهر رمضان المبارك؟
2: طبعاً تفتقدين كل شيء، إحنا ومحرومين من كل شيء، كان محرومين إحنا بدنا نعود لأرضنا لوطننا، بدنا نشم ريحة ترابنا، بدنا نشوف أهالينا، نصوم إحنا وياهم، نقعد إحنا وياهم. طبعاً الله يرحم الوالدة، طبعاً بترحم على روحها وروح جميع أمواتنا، طبعاً في رمضان وغير رمضان دائماً نفقدهم يا رب، وإن شاء الله إنه يا رب هيك ربنا بعودنا لأرض الوطن ونرجع ونصوم في أرضنا وبين شعبنا إن شاء الله.
1: يا رب. عندي اعتقالكم كان منزلكم قيد البناء، تم هدمه بدون تردد، كانت والدتك تقول المال معوض دائما وأبدا. اليوم كثير من التفاصيل هدمت، حتى المشاعر تم هدمها من قبل هذا الاحتلال عبر سنوات طويلة. أكثر ما رافقك خلال سنوات السجن وما زال معك من آلام تلك المرحلة بإطار شخصي أخي حاتم؟
2: وأن وفاة الوالدة ووفاة شقيقي لا ما زال يرافقني رحمهم الله، الله يرحمهم يا ربي، وما زال كمان مرافقني اللي هو كمان ألم من أخواننا الأسرى اللي هم

0: الكلام بمروا فيه، انه ان شاء الله انه ربنا بفرج عليهم وبقولوا بأن يا رب القريب العاجل.
1: يا رب. لحظة حريتك لحظة بنتظرها كل أسير. الأسير بيعيش سنوات وهو ينتظر هذه اللحظة بالتحديد لأسر المؤبدات. اليوم أنت طلعت وبقي داخل سجون الاحتلال أسرى محكومين بالسجن المؤبد، كان أملهم الوحيد إنهم يروحوا في صفقة مثل هذه الصفقة. اليوم بالشهر رمضان المبارك كثير من عائلات، كثير من الأمهات بتابعونا وبتابعوا برنامج عمالقة الصبر. معايدتك للعائلات بالتحديد عائلات أسرى رفاق الدرب المؤبدات.
0: طبعا أنا بتوجه بالتحية لهذه الشهداء أول إشي، وربنا يرحم شهدائنا. بتوجه بالتحية لأمهات أسرانا. بتمنى إن شاء الله إنه ربنا بيروح أولادهم زي ما روحنا إحنا، ومنستقبلهم زي ما استقبلونا هم كمان. فعلا إحنا ما زلنا إحنا قاعدين بنتعلم كمان على إخواننا داخل السجون. أنا بقول لأمياتهم إن شاء الله بإذن الله وقريب إنه راح يكونوا بينكم زي ما إحنا روحنا، وفيش إشي بعيد على عن ربنا. وزي ما بيقولوا إنه السجن ما بيسكرش على حدا، فعلا السجن ما راح يسكر على حدا. هم معنوياتهم عالية، فعلا بمر بظروف صعبة كتير ولا يتصورها عائل، ولكن هم معنوياتهم عالية، وبالقريب بالعاجل إن شاء الله بيكونوا بينكم وبتفرحوا فيهم وبعيدوا معكم وبرمضنوا معكم كمان بإذن الله.
1: يا رب. كل احترام لك أخي حاتم. بدي أترك لك نهاية لتوجه الرسالة لمن تريد عبر شاشة تلفزيون فلسطين في هذا الشهر الفضيل، رسالة اختتامية.
0: أنا بالبداية بوجه الرسالة اللي هم كمان ما بيشوفونا ولا بيتابعونا اليوم، اللي هم في قلوبنا وفي عقولنا، بوجه لهم برغم إنه بشوفناش، بوجه لهم الرسالة إلى إخواننا الأسرى داخل السجون. إن شاء الله إنه ربنا بفرج عليهم وبروحوا وبفرحوا زي ما فرحنا إحنا. فعلا هي الحرية، إحنا فرحنا وانبسطنا، ولكن فعلا منقوصة. فعلا لما كنا نسمع كلمة إنه الحرية كلمة منقوصة، فعلا نقول شو منقوصة؟ فعلا هي منقوصة اللي تبقى إخوة لنا داخل سجون الاحتلال. إحنا أنا بدي أوجه رسالة وبدي أقول كلمة، ما بدنا أنت منشرح عن الأسرة وقضية الأسرة، بس إحنا بدنا الأسرة يروحوا، بدنا إخواننا يكونوا بيننا، يروحوا ويعيشوا مع أهليهم ويعيشوا حياتهم كمان.
1: أنت بعد الحرية خطبت وتزوجت، وأيضا في جيتك طفلة على الطريق، ألف مبارك أخي العزيز.
0: الله يبارك فيك أخي سامر، وإن شاء الله أنه هيك ربنا بفرجها على أسرارنا. الفرحة الأكبر فعلا أنا فرحان تجوزت وجيتني بنت على الطريق، والفرحة الأكبر أنه إحنا نفرح بخروج إخواننا الأسرى ونفرح فيهم فعلا، وإن شاء الله أنه قريب بيكونوا بيننا. ومشكور أخي سامر، وشكرا على البرنامج هذا اللي كان فعلا همزة وصل ما بين بينك وبين عائلات الأسرة، والأسرة فعلا كنا إحنا دائما على اطلاع، كان في إلنا على القليلة اللي نشوف أهلينا، اللي نطمن على أهلينا كمان من خلال برنامجك. وإن شاء الله إنه ربنا بهونها على شعبنا يا رب، ونفرج على أسرارك
1: إن شاء الله زي ما فرحنا في حريتك وفرحنا في زفافك، ورح نفرح بمولودتك، بنفرح بكامل أسرانا محررين عما قريب. تحياتنا إليك. نعود مرة جديدة للأخ العزيز جهاد. أخي جهاد، لو إنك في رام الله اليوم في مخيم قدورة، أجواء ما قبل الإفطار اللي إخوتك وعائلتك ما زالوا بعيشوها بكل تفاصيلها، وبتمنوا أنت وعماد تعيشوها، شو أبرز التفاصيل اللي بتفتقدها؟
2: يعني أبرز التفاصيل ممكن واحد يذكرها من قبل 24 عام هي حالة اللحمة الاجتماعية، حالة التضامن الاجتماعي، كيف كنا نحضر الأكل مع بعض، كيف كنا نطمن على بعض إذا في حدا ناقصه شيء، في حدا يعني بده أي مساعدة، مش فقط على مستوى العائلة الصغير ولكن على مستوى المخيم أجمع. وبدي أذكر بهذا المقام يعني قديش اليوم شباب المخيم اللي أنا على تواصل معهم بيقوموا بهذا العمل الاجتماعي بتقديم وجبات طعام لكل الأسر الميسورة داخل المخيم وحتى خارج المخيم. وهذا يعني شيء بسيط ممكن نقدمه إحنا لأبناء شعبنا الميسوري الحال.
1: كل احترام لكم وكل احترام لكامل الأسر الوطنية الفلسطينية. على الصعيد الشخصي، ما تتمناه في شهر رمضان المبارك ورسالتك الاختتامية؟
2: يعني في شهر رمضان نتمنى أن يكون هذا الشهر هو آخر، يعني آخر، يعني نتمنى أن يكون آخر رمضان للأسرى الذين يقبضون داخل السجون، وتحديدا ذوي المعبدات العالية والأحكام العالية، أن يكون هذا رمضان هو الأخير، وأن لا يصل نهاية رمضان ويكونوا محررين. نتقدم لديهم ولعائلاتهم بكامل الأمنيات والتحيات والمباركة بحلول شهر رمضان الكريم. على الصعيد الثاني نتمنى أن تكون يعني هذا رمضان أن يكون شهر لحالة الوحدة الوطنية ولحالة الخلاص من الانقسام الفلسطيني والتوحد يدا إلى يد وجنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف في مواجهة هذا الاحتلال. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى حالة الوحدة الوطنية، لأن حالة الانقسام الفلسطيني وحالة الانعزال الفلسطيني إن كانت فصائليا أو حتى على المستوى السياسي هو المستفيد الوحيد من هذا الموضوع هو فقط الاحتلال. يجب أن نقف موحدين ويعني مع بعضنا البعض من أجل مواجهة هذا الاحتلال. ثالثا يعني رسالتي لأبناء شعبنا أن يكونوا موحدين، يثقوا بأبناء شعبهم بعدالة قضيتهم بانتمائهم الوطني، وأن لا ينهزموا أمام أفكار وعنجهية هذا الاحتلال، وأن يكونوا صابرين موحدين ثابتين على خطاهم، وأن يعوا تماما أن فلسطين هي حق شرعي ومصيري لنا ولأبناء شعبي.
1: بالاحترام لك أخي جهاد، من خلالك التحية والمحبة لأخونا عماد، ربنا يعطيك الصحة، والتحية موصولة لضيفنا أيضا أخونا حاتم القواسم اللي إن شاء الله نستقبل حازم وكامل أسرانا محررين كانوا معنا مشاهدين اليوم برسالة أمل وتحدي بالرغم من الغياب. نعم هؤلاء هم عمالقة الصبر بالرغم من كامل الآلام، كطائر الفينيق يتحدوا ويحلقوا بكل إرادة وكبرياء. إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر في نهاية هذه الحلقة. أوصيكم وأنتم تعدون إفطاركم اليومي لا تنسوا الأسرى والمصرى. إلى اللقاء.

نقص هاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار، يعني في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض إيش يسوي في هذه الحالة؟

مطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن بتر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة ثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة، والبداية مقرع النوين. شهداء بنيران وقصف الاحتلال في رفح وخان يونس وبيت لهيا بقطاع غزة. الصحة العالمية تؤكد أن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد دمارا يطال الصحة والأرواح. الاحتلال يغلق مقر زكاة جنين، والمستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الضفة. إدانات دولية واسعة واستدعاء سفراء وإسرائيل بسبب معاملة بن غفير نشطاء الصمود ومخاطبتهم بعبارات استفزت. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في قطاع غزة، وهذا وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنة إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي النار تجاهها وسط القطاع، فيما استشهد مواطنين برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح. وأضاف أن مواطنا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة القرارة، وكما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا وفي مواصي خان يونس. استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين. وصفت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط الدمار الذي يطال الصحة والأرواح البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالمأساة الشديدة. وقالت مديرة المنظمة دكتورة حنان بلخيف في بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة إنه منذ تشرين الأول 2023 قتل أكثر من 72,000 شخص وأصيب حوالي 182,000 آخرين، مبينة أنه في عام 2025 وحده أبلغ عن نحو 26,000 حالة وفاة إضافية. هذا وقصف الاحتلال عدة منازل من بينها منزل يعود لعائلة المختار إبراهيم إسماعيل وسط مخيم المغازي، ما أسفر عن دمار كبير وتشريد عائلات عشرات العائلات.
1: مساء أمس دمر الاحتلال هذا المربع السكني شرق مخيم المغازي بعد ورود إشارة إخلاء طلب فيها جيش الاحتلال صاحب المنزل إخلاؤه، وأيضا الاتصال على سكان المنطقة بضرورة الخروج وإخلاء المنازل وإخلاء البيوت وهذا المربع الذي كان يقطنه عشرات العائلات. مقذوفة واحدة دمرت هذه البيوت وهذه المنازل وجعلت عشرات العائلات في مهب الريح وبدون مأوى وبلا منزل. دمار كبير حل في المنطقة ولا تزال ملامح هذه الاستهداف والغبار تنبعث من الأرجاء. صاحب المنزل فقط سنحاول أن نعرف كيف ورد له الاتصال. أول إشي يا عمو الحمد لله على سلامتكم والله يعوضكم خير، يعني لو بتعرفنا عن نفسك وكيف كانت ملامح المنطقة قبل الاستهداف.
2: مريم بن إسماعيل